0: من مستودع الوزارة نحو الجهات الجمهورية، وزير التربية نور الدين النوري يفيد بإتمام 81% من التلاميذ عملية التسجيل عن بعد عبر موقع منصة الحياة المدرسية. فتح مناظرات لانتداب أطباء وصيادلة وأطباء أسنان بوزارة الصحة وفق قرار صدر أمس بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. إجراءات عاجلة في قطاع الدواجن أقرتها وزارة الفلاحة لتأمين حاجية السوق والمحافظة على توازنه، وذلك بعد أن تسببت الانقطاعات المسجلة في التزود بالتيار الكهربائي والمياه في نفوق أعداد من الدواجن وتراجع الإنتاجية. مشروع تونس الإبداعية يفتح باب الترشح لفائدة المؤسسات الناشطة في قطاع الصناعات التقليدية للانتفاع ببرنامج دعم فني ومالي يهدف إلى الارتقاء بمستواها وتعزيز قدراتها التنافسية، وذلك في أجل أقصاها 17 من سبتمبر الجاري. وإلى آخر أخبار العالم، قوات الاحتلال تقتحم عددا من البلدات والمدن في محافظات الضفة الغربية تزامنا مع اقتحامات لمناطق سكنية ومحيط الجامعة العربية الأمريكية في جنين. حركة حماس أبلغت الوسطاء أنها لا تعتزم تسليم سلاحها في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وفق ما جاء في صحيفة تايمز أوف إسرائيل. وختاماً، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد بضرب موقع جبل الفأس في إيران قريباً، مشيراً إلى أن هناك بدائل كثيرة لمضيق هرمز. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.tv.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية
0: تونسكم
1: معكم وين ما كنتم.
0: وين ما كنتم. وين ما كنتوا أوفيائنا مرحبا بكم. نتخطى السويعات الأولى ما بعد انتصاف الليل ودائما نتقدم إلى السويعات الأولى. اليوم إن شاء الله يكون مبارك وسعيد. نقول لكل مستمع دع كل من حولك يبتسم، دع الحياة تشرق بألوانها الزاهية، وانعش روحك وقلبك بالفرح والتفاؤل. كل شعب طريقته المميزة في السؤال عن الحال من المحيط إلى الخليج. العراق يقولوا شلونك، مصر يقولوا إزايك عامل إيه، السعودية وبقية دول الخليج يقولوا شلونك شخبارك عساك طيب، في سوريا ولبنان وفلسطين والأردن يقولوا كيفك شو الأخبار، المغرب يقولوا لبس عليك، الجزائر يقولوا واش راك، في تونس يقولوا شحوالك شنية حوالك، ليبيا يقولوا شنية جوك، اليمن كيف انت واش حالك، السودان يقولوا ازيك احوالك ايه، في موريتانيا الشقيقة يقولوا شحوالك. نسأل على حوال الناس لنطمئن عليهم ونقوي روابطنا الاجتماعية ونعبر عن الاهتمام والمحبة ونقدم المساعدة لكل من يحتاج لها. ففوائد السؤال عن الآخرين يبني المحبة ويزيد في القرب بين القلوب، ينفس ويدعم ويشعر الشخص أنه فما ناس تكترث الأمر وتحس به، خاصة أوقات الحزن وإلا أوقات الفرح، وزاد تذكر النعم وتخلي الإنسان يستحضر نعمة الصحة والعافية باش يقول الحمد لله. وأيضا قضاء الحاجات يساعد في معرفة المريض لعياته والمحتاج لإعانته. سؤال عن حال الأهل والأحباب، الآباء الأمهات الأصحاب والزملاء يعد من الأعمال الطيبة والحسنة. فمراعاة أحوال الناس أمر واجب في حال الضيق غير حال السعة، وحال المرض غير حال الصحة، وحال السفر غير حال الإقامة، وحال الحرب غير حال السلم، وحال الخوف غير حال الأمن، وحال القوة غير حال الضعف، وحال الشيخوخة وما أدراك ما الشيخوخة غير حال الشباب، وحال الأمية غير حال التعلم. فسؤال عن أحوال الناس والإطمئنان عليهم هو خطوة طيبة باش نقويو روابطنا الاجتماعية وننشر المحبة. ومحلها وقت ما يقول الإنسان وقت ما يسأل عليك حد تقول الحمد لله أنا بخير، نشكرك جزيل الشكر على سؤالك اللطيف واهتمامك. أهمية السؤال عن الآخرين يزيل الجفاء بين القلوب، يقوي المحبة والأخوة، ويخفف هموم المحتاجين، ويديم التواصل الطيب. من الأغاني العربية اللي نبدأ بها حالي لا تسأل عليه، الحال حالك انت لو طيب فانا يا طيب حالي، من ألبوم عالم موازي للفنان عبد المجيد عبد الله. ونواصلوا مع بقية تفاصيل أغنيات ركن معاني في أغانيه.

0: الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية للناس الكل.
1: للناس الكل.
2: رجعنا لكم ومواصلين لقاء فقرة معاني في أغاني واخذين فيها معنى الحال والأحوال. فوجود أشخاص يفهموك ويسمعوك ويشاركوك اللحظات الصعبة قبل السعيدة هو أحد أعظم النعم في الدنيا هذه. عامل الآخرين بلطف وكن صادقا في نيتك عزيز السامع، وازرع الخير في قلوب من حولك، فالعلاقة الصادقة تبني جسور الأمان في عالم مليء بالتقلبات. كل علاقة حقيقية تبدأ بالاحترام، تروى بالاهتمام، وتنمو بالثقة. شنو حوالكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وبنعمة، إن شاء الله تحمدوا ديما ربي وتشكروه على كل نعمة صغيرة وكل نعمة كبيرة. سؤالنا يكون لطيف واهتمامنا بيكم يكون لطيف. هذه هي العبارات اللي يستخدمها الناس للإطمئنان على بعضهم منها. كيف حالك؟ كيف الأحوال؟ وش أخبارك؟ عساك بخير؟ وانت كيف حالك اليوم؟ وكيف هي أمورك؟ تتبدل أحوال الناس في هالدنيا باستمرار بين غني وفقير وصحة ومرض ويسر وعسر، فهي دار اختبار وتتفاوت فيها أرزاق القلوب والأبدان لحكمة بالغة. الناس بين موسع عليه في الرذاذ ومبتلى في الرزق، فترى القنوع يشكر والصابر يصبر. إن شاء الله ديما تكون نعمة الصحة ونعمة العافية ونعمة الطمأنينة. طمأنينة الصدور والقلوب هي اللي موجودة داخل بيوتكم وين ما كنتوا. أوفياء لذاعة الوطنية التونسية. واحدة من الأغاني المعروفة أيضا ببيني وبينك حار العوازل، أغنية حالي حال، هي واحدة من أشهر القدود الحلبية التراثية التي أبدع في غنائها أسطورة الطرب الأصيل الراحل صباح فخري. في هذه الإيقاعات الحيوية وهذا البناء اللحن المعتمد على التفاعل والمقامات الشرقية الأصيلة، كلمات الأغنية بيني وبينك حار العوازل، حار العوازل بيني وبينك، حالي حال، حالو مالي مالي مال. أترككم مع صباح فخري في أغنية حالي حالي، ورجعين إلى باقي أغنيات فقرتنا الثانية معاني في أغاني.
0: الإذاعة الوطنية التونسية
1: معنا بذات الحكاية.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية
0: تونسكم
1: معكم وين ما كنتم.
0: وين ما كنتم.
2: تتبدل أحوال ولا يدوم حال على ما هو عليه، فاليوم شدة وغدا فرج بعد الابتلاء، الرخاء شكر والبلاء صبر واختبار لمدى تعلق العبد بخالقه. رو الدنيا ثانية ولابد أن نهون على بعضنا بعض المصائب دي مقرب من بعضنا بالرحمة والمساعدة. والسؤال عن الحال، أغنية من يوم شفتك هي إحدى روائع الفنان السعودي الكبير عبادي الجوهر من كلمات الشاعر أحمد عبد الحق، ألحان عبادي الجوهر، وقد قدمها في عدة حفلات مميزة مثل حفلة سينرايز عام 2003. كلمات الأغنية البارزة من يوم شفتك، ما هذا لبال ماني على بعضي وحالي حال. وبعد نسمعوكم أغنية للمطربة المغربية حكمة، غريب الحال، صدرت ضمن ألبومها الأول نفسي أكون حرة عام 2007. هي من كلمات وألحان مراد أسمر، توزيع وسام ممتاز. بعد عبادي الجوهر تكون المطربة المغربية حكمة في أغنية غريب الحال. إن شاء الله ديما المرافقة تكون صادقة، تكون من قلب يمن بأوفياء الإذاعة الوطنية التونسية وبوفائهم الدائم، وإحنا ديما نسأل عن أحوالهم باش نطمن عليهم وين ما يكونوا، ونقوي ديما روابطنا، روابط المحبة من خلال هذه الأغنيات المنتقات في أركان اللقاء. مرحبا بكم دائما على أولى الإذاعات، أولى البدايات، إذاعتكم جميعا لإذاعة الوطنية التونسية.

0: الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية للناس الكل.
1: للناس الكل.
2: ما زلنا مواصلين فقرة معاني في أغاني في هذه الصويعة من لقاء ليالي القمر، وتعتبر أغنية شوفوا حالي واحدة من أشهر أغاني الراي الكلاسيكية للفنان الجزائري أنور، اللي حققت نجاح كبير ضمن أغاني الجيل الذهبي في فترة التسعينات. وهو فنان ولد في مدينة تلمسان بغرب الجزائر، واشتهر بأداء العاطفي المتميز وإتقانه لتابع الراي والشعبي. تتميز الأغنية بأسلوبها العاطفي الحزين اللي حاكي لوعة الفراق والاشتياق، وهو الأسلوب اللي خلى الشاب أنور يحظى بمكانة خاصة لدى الشباب الجزائري والمغاربي. بعد نسمعوكم هذا حالي، هي أحد الأعمال الفنية للفنان محمود عبوش، وتصنف ضمن الأغاني الحزينة والمحبوبة التي نالت انتشارا واسعا، وهي موسيقى عراقية.
3: Thank you.

0: الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية للناس الكل.
1: للناس الكل.
2: نذكركم أوفيائنا متابعي أولى الإذاعات أولى البدايات لإذاعة الوطنية التونسية أنه اللقاء مازال يتواصل إلى حدود 2:00 فجرا إثر الوقفة الإخبارية الموجزة لتمام الساعة 2:00 فجرا ونوقف مع الفنان الكبير التونسي عم الصادق الثريا اللي وفاته المنية يوم 10 ديسمبر 2003.

0: بعدين وياك معنا احنا بديت الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره. موجز الانباء من اذاعه الجمهوريه التونسيه.
2: مستمعينا الكرام، تحيه طيبه واهلا بكم الى هذا الموعد الاخباري الموجز. استعداداً لانطلاق السنة الدراسية الجديدة، برمجت جملة من المشاريع والتدخلات على مستوى البنية التحتية والتجهيزات، وفق ما أكده وزير التربية نور الدين النوري، معلناً افتتاح 23 مؤسسة تربوية جديدة يومي 14 و15 من سبتمبر الجاري. تعزيز خطوط النقل المدرسي بولاية منوبة بإحداث خط نقل مدرسي جديد لفائدة تلاميذ مناطق ريفية بتبربة، وتمديد بعض الخطوط بوادي الليل وبرج العامري، وفق تأكيد المندوب الجهوي للتربية فوزي مرابط. قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسليانا يصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق شخصين، مع الإبقاء على 3 آخرين بحالة سراحة، وذلك في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث على خلفية حريق جبل بولمان ببرغو الذي اندلع الخميس الماضي، وفق ما صرح به للأخبار مساعد وكيل الجمهورية الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسليانا عيسى القاسمي.
3: على أثر بلوغ العالم النيابة العمومية بالابتدائية سليانا بحال في احتراق جبل برغو، تم فتح بحث تحقيقي للسيد قاضي التحقيق بالمكتب الثالث ضد كل من عسى أن يكشف عنه البحث من أجل تكوين وفاق بقصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك وإضرام النار عمدا بملك الغير والمشاركة في ذلك. السيد قاضي التحقيق أصدر إنابة عدلية لفائدة فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة لمنطقة الحرس الوطني بسليانة اللي توليت البحث في الموضوع وإجراء جملة من التسخير الفنية، بعض منها وردت نتائج نتاعها والبعض الآخر لم ترد بعد. السيد قاضي تحقيق ارتأى انه نهار الاربعاء يحتفظ ب4 أشخاص وياخذ قراره في ابقاء شخص اخر بحاله صراحة. اليوم تم عرضهم عليه وبعد استنطاقهم واجراء للمكافحات القانونيه اللازمه اصدر بطاقتي ايداع في حق شخصين منهم وابقى على 3 الاخرين بحاله صراحة، ولا تزال معناها الابحاث جاريه في الموضوع.
2: الصندوق الوطني للتأمين على المرض يحدد تاريخ 30 من سبتمبر الجاري آخر أجل لإيداع مطالب تغيير المنظومة، على أن يكون تاريخ 30 من نوفمبر المقبل آخر أجل لإيداع مطلب تغيير طبيب العائلة. وإلى آخر أخبار العالم، منظمة العفو الدولية تحذر من أن قرارات الكيان الصهيوني الأخيرة بالاستيلاء على أراضي فلسطينية محتلة تمثل توسيعاً لجدول أعماله وسياسته الرامية إلى ضم الضفة الغربية المحتلة. أرقام رسمية لبنانية تفيد بمقتل 3 أشخاص جراء غارات إسرائيلية استهدفت مناطق في جنوب لبنان، في وقت تواصل فيه إسرائيل شن ضربات على مواقع في الجنوب اللبناني. وختاماً، تجدد المعارك في تعز وقصف جوي يمني يستهدف مواقع الحوثيين بالساحل الغربي. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.fr.

0: الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية للناس الكل.
1: للناس الكل.
2: أهلا وسهلا بكم أوفياءنا متابعي لقاء ليالي القمر على أولى الإذاعات الإذاعة الوطنية التونسية. يتذكر العالم الفني فقدان واحد من أبرز المطربين والملحنين في تونس عم صادق الثرية اللي تولد في القروان نهار 4 مارس عام 1920 وتوفى في عام 2003. 13 سنة تمر على وفاة الفنان اللي توفى وعمره 83 عام وكان يحمل صوت شجي وصوت مميز واستطاع أن يحقق نجاحا كبيرا في عالم الموسيقى والفن.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية
0: تونسكم
1: معكم وين ما كنتم.
0: وين ما كنتم. سيدة قفرية اللي تولد في عام 1920 بعاصمة الأغالب القروين، جمع خلال مسيرته بين التدريس الغناء والتلحين، واستهل مشواره الفني مذ كان في 12 من عمره، إذ كان غالبا ما يستمع إلى عمه اللي كان فنان وعازفا. درس ثريا لسنوات بالجامع الكبير بالقيروان، ثم تنقل للعاصمة حيث بدأ رحلته الفنية وتعرف على مجموعة كبيرة من شعراء تحت السور، وكانت أغنيته الأولى من تأليف علي الدعاجي، عبد الرزاق كرباكا، محمود بورقيبة والهادي العبيدي. اشتغلت سيدة قفرية فترة الأربعينات مع مجموعة من نجوم الغناء على غرار حسيبة رشدي، شافية رشدي، محمد التريكي، فتحية خيري، وخدم زيدة بالإذاعة التونسية منذ تأسيسها، وكان عثمان الكعاك هو الذي انتدبه. إثر السفر متاع سيدة قفرية لفرنسا، اتعرف على مجموعة من الفنانين الجزائريين والمغاربة كما أحمد وهبي، إسماعيل أحمد الذي كان آنذاك يعزف على الكمان، وشاءت الصدفة أن كلفه صاحب المقهى بتعليم ابنته أداء بعض أغاني سيدة الطرب العربي الأولى أم كلثوم، فبدأ بتعليمها أغنية سلو قلبي حتى تطور صوتها شيئا فشيئا ولحن لها أغاني خاصة، واشتهرت فيما بعد باسم الفنانة وردة الجزائرية. تولى ثريا تدريب الفرقة المغربية على الكثير من الموشحات، من أبرز أفرادها آنذاك عبد الوهاب الدوكيلي وعبد الهادي بالخياط. بعد ذلك انطلق إلى الجزائر عام 62، وكلف بتعليم الموسيقى لأطفال الشهداء في عنابة وسيدي بالعباس، ثم شارك في الإذاعة الجزائرية بتقديم إنتاجه الغنائي.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: أحلى الأغاني.
2: مزج الطبق الثري بين المقامات الشرقية والطبوع التونسية، فكون رصيد غنائي ثري ساهم في تعزيز شخصيته الموسيقية الأصيلة، إذ أبدع في أداء العديد من الأغاني وتلحينها، منها كذيق بيك الدهر يا مزيانة، أنا من قلبي حبيتك، زوز حمامات، تعديت على جنينة دارك، من تو خير يا حوا، منغنيش على خاطر ما تسمعنيش.

خلتني كيف المشهور روحي وعقلي ديما معاك خلتني كيف المشموم روحي وعقلي ديما معاك ساعة نعبت ساعة اللوم ساعة الفرق.

0: التونسية أحلى الأغاني.
1: في 10 من شهر ديسمبر من عام 2003 رحل عنا الفنان التونسي المبدع الكبير اللي وفته المنيع عن عمر ناهز 83 عام بعد مساهمته في إشعاع الأغنية التونسية. وتبقى الأغنية التونسية مشعة من خلال موجات الإذاعة الوطنية التونسية وما نختاره في إهداء لكل أوفياء الإذاعة الوطنية. في باب التكريمات اليوم اخترنا هذه الباقة من الأغاني الجميلة اللي نتوصل بها إلى حدود الساعة 3 صباحاً.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية.
1: تونسية 100%.
0: تونسية 100%. هكا نوصل أوفينا متابعي الإذاعة الوطنية التونسية إلى نهاية هذا اللقاء. يوم مبارك وسعيد لكل أوفياء أولى الإذاعات أولى البدايات، إذاعتكم جميعا الإذاعة الوطنية التونسية. إلى اللقاء.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام، تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. بمناسبة العودة المدرسية، الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر التابعة لوزارة الصحة تدعو الأولياء إلى ضرورة تثبت من سلامة الأدوات المدرسية، خاصة فيما يتعلق بالمنتجات التي قد تحتوي على مواد كيميائية مضرة بالصحة، فضلا عن ضرورة اختيار محافظ مدرسية ملائمة من حيث الوزن والمواصفات. الاتحاد الأوروبي بتونس يعلن إطلاق منصة رقمية جديدة تفاعلية تجمع بين التكوين والموارد العملية وفرص التواصل والتعاون بين مؤسسات التكوين المهني والمؤسسات الاقتصادية في أوروبا والأردن والمغرب وتونس. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يفيد باعتماد المنهاج التصاعدي لأول مرة في تونس لإعداد مخطط التنمية خماسي المدى، مضيفا أن المنهاج التصاعدي يهدف إلى الاستجابة لتطلعات وطموحات مختلف الفئات الاجتماعية، باعتباره يقوم على بناء قاعدي منسجم مع سياسة الدولة والبرامج والمشاريع التنموية المقترحة. انطلاق وإنجاز دراسة استراتيجية شاملة حول منظومة السكر في تونس تهدف إلى وضع تصورات عملية لإعادة هيكلة منظومة السكر وضمان استدامة التزويد وتأمين المخزون الاستراتيجي في ظل التحديات المرتبطة بأسعار المواد الأساسية في الأسواق الدولية وكلفة التوريد. وزارة الفلاحة تؤكد أنها ستتخذ إجراءات لتعديل الإنتاج في قطاع الدواجن استناداً إلى ما سيسفر عنه تقييم خسائر القطاع جراء موجات الحر القياسية خلال جويليا وأوت الماضيين. وفي أخبار العالم، مسؤولون أمريكيون يقولون أن ترامب يبحث مع كبار مساعديه استراتيجية جديدة لاحتواء إيران خلال العامين المقبلين. مسؤول أمني سياسي إيراني يحذر كوريا الجنوبية من الاستجابة للضغوط الأمريكية الرامية إلى دفعها للتعاون في العمليات التي ينفذها الجيش الأمريكي، معتبراً أن ذلك سيجعلها جزءاً من السياسات العدوانية والمزعزعة للأمن والاستقرار. وختاماً، المبعوثان الأمريكيان ويتكوف وكوشنر سيزوران كييف الأحد القادم من أجل تقديم مقترح يهدف إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا، حسب ما صرح به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .تي.إم.
3: المسرح ماهوش كان فن، هو شعر، موسيقى، رقص، هو حكايات الناس. المسرح حياة. معايا أنا هاجر حمودة زويتن، نفتح لكم ستار الركح ونمشي مع بعضنا في رحلة بين الخرافة، المفهوم وحكايات اليوم. المسرح حياة، برنامج أسبوعي على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

0: مساء الخير وأهلا وسهلا بكم في موعد جديد من المسرح حياة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. الليلة يا سعيدة الزغبي، أهلا وسهلا بك.
1: مرحبا هاجر.
0: الليلة باش نخرجوا شوية من القاعة، نخليوا الستارة مسكرة والكراسي فارغة ونمشيوا البر للشارع، للقهوة، للباب العتيق، للسطح، للمحطة، للساحة وللمدينة.
1: خاطر المدينة يا هاجر كان نسمعوها مليح، نلقاوها عاملة مسرحية من الصباح لليل، كل واحد داخل بشخصية، هذا مستعجل، هذا يستنى، هذا يحب، هذا يهرب، هذا يبيع، هذا يحتج، وهذا واقف يتفرج في الآخرين وكأنه ما عندوش حتى دور، وهو في الحقيقة داخل في الحكاية.
0: والغريب أن المسرح من بدايته تقريبا ما كانش بعيد على المدينة، من الساحات العامة في المدن الإغريقية للمسرح الشعبي، للفرجة في الأسواق، للمسرح اللي خرج في القرن العشرين من القاعات ورجع للشارع. العلاقة ما بين المسرح والمدينة قديمة، أما ما زالت تطرح علينا سؤال حديث جدا، ألا وهو هل المسرح موجود داخل المدينة ولا المدينة نفسها هي المسرح؟
1: وزيد فما سؤال آخر هاجر، شنو تشوف الخشبة وقت تشوف المدينة؟ تشوف الحجر ولا تشوف الناس اللي عايشين وراه؟ تشوف الواجهة النظيفة وإلا الزنقة اللي ما تدخل لهاش الكاميرا؟ تشوف وسط المدينة ولا الهامش؟
0: الليلة باش نمشيو من نيو أورلينز مع تينيسي ويليامز لمفهوم المسرح المرتبط بالمكان، وبعد نحاولوا نقراو مدننا بعين مسرحية.
1: مرحبا بكم في المسرحية. نبداو كالعادة بخرافة مسرحية، وحكاية الليلة ما تنجمش تقريبا تفصلها على المدينة اللي ولدت فيها. نيو أورلينز مدينة سخونة، رطوبة، موسيقى، اختلاط، شوارع فيها حياة لا تهدأ. في وسط المدينة هذه تهبط امرأة من الترام اسمها بلانش دوبوا.
0: بلانش هذية جاية تزور أختها ستيلا، أما من أول لحظة نفهموا اللي الرحلة ما هيش عادية، حتى أسماء وسائل النقل اللي ركبتهم باش توصل عندها دلالة غريبة. قالت أنها خذيت عربة اسمها ديزاير الرغبة، من بعد عربة اسمها سيمتريز المقابر، إلى أن وصلت المنطقة اسمها أليسين فيلدز. وكأنه تينيسي ويليامز الكاتب قبل ما تبدأ المأساة أعطانا مسار الشخصية في عنوان الرحلة نفسها: الرغبة، الموت، ثم محاولة الوصول إلى مكان يشبه الفردوس.
1: أما الفردوس اللي تلقاه بلانش ما هوش الفردوس اللي كانت تتخيله. أختها ستيلا عايشة مع زوجها ستانلي كواليسكي في شقة صغيرة في حي شعبي. ستانلي رجل قوي، مباشر، خشن، جسدي جدا، وبلانش تقريبا نقيضه بالكامل. هي جاية من عالم آخر، عالم الجنوب الأمريكي القديم، الطبقة الاجتماعية اللي كانت تنتمي لها، البيت الكبير، العائلة، قواعد السلوك، اللباس، الكلام. أما العالم هذا نهار، الدار العائلية ضاعت، الماضي تبدد، وهي جاية تحمل معاها بقايا عالم كامل.
0: وهنا تبدأ المواجهة. ستانلي ما يصدقش بلانش، يحس أنها تتصنع، هي تتكلم بطريقة أرستقراطية، تحب الضوء الخافت، تخاف من الحقيقة المباشرة وتخلق حول نفسها صورة أجمل من الواقع. أما ستانلي يحب يكسر الصورة، يقلب في ماضيها، يسأل، يحقق، ويكتشف أنه حياة بلانش السابقة ما كانتش بالصورة اللي تحاول تقدمها.
1: والمواجهة بيناتهم في الحقيقة أكبر من مواجهة بين راجل ومرأة، هي مواجهة بين زوز عوالم، بين مدينة قديمة تختفي ومدينة جديدة تصعد، بين الطبقة اللي كانت تحكم المجتمع الأمريكي الجنوبي وبين مجتمع جديد خشن صناعي متعدد الأعراق والثقافات. حتى الشقة الصغيرة متاع ستيلا وستانلي عندها دور مهم جدا. الشخصيات ما عندهاش وين تهرب، الحيوت قريبة، الأصوات تدخل من الشارع، الجيران قراب، الموسيقى قريبة، الحياة الخارجية كلها تدخل الداخل باستمرار.
0: يعني المدينة هنا ماهيش ديكور، المدينة تضغط على الشخصية. بلانش تحب تعمل لنفسها فضاء وهمي رقيق، مظلم شوية، بعيد على الواقع. أما مدينة نيو أورلينز تدخل لها من الشباك، الصوت يدخل، الجاز يدخل، الجيران يدخل، الحرارة تدخل، ستانلي يدخل، الحقيقة تدخل.
1: وبلانش عندها علاقة غريبة جدا بالضوء، تحبش الضوء القوي، تحب تغطي المصباح، ما تحبش حد يشوف وجهها كما هو. وهذه مش فقط حكاية امرأة تخاف من العمر، هي امرأة تخاف من الحقيقة العارية، تحتاج الوهم باش توصل تعيش.
0: وتقول في معنى من معاني كلامها: أنا ما نحبش الواقعية، نحب السحر. وهنا تينيسي ويليامز يضرب في قلب المسرح نفسه، خاطر المسرح شنو يعمل؟ يكذب علينا ساعة ونص باش يقول لنا حقيقة. أما بلانش تعمل العكس، تبني الخيال باش تهرب من الحقيقة.
1: وتوصل المواجهة مع ستانلي إلى عنف رهيب، وتنتهي الحكاية بانهيار بلانش واقتيادها إلى مؤسسة للأمراض النفسية. والمدينة تواصل، الشارع ما يوقفش، الحياة ما تتعطلش على خطر إنسان نهار. وهذه يمكن من أقصى الأفكار في المسرحية، الفرد يعيش مأساته أما المدينة تكمل نهارها عادي.
0: وهنا علاش اختار المسرحية الليلة، خطر فيها المكان مش عنوان بريدي، المكان يصنع الشخصيات. لو بلانش بقات في عالمها القديم الحكاية ربما تكون مختلفة، أما هي دخلت فضاء جديد وقوانين الفضاء الجديد كانت أقوى منها. ونسأله قديش المدينة اللي نسكنوا فيها تسكن فينا؟ هل شخصيتنا هي نفسها لو نتولدوا في حي آخر؟ لو نكبروا في مدينة أخرى؟ لو نعيشوا في شارع آخر؟
1: وأكثر من هكا هيج، وقت المدينة تتبدل بسرعة شنو يصير للناس اللي ذاكرتهم تنتمي المدينة ما عادتش موجودة؟ هل يندمجوا؟ هل يقاوموا؟ ولا كيف بلانش يحاولوا يسكنوا داخل المدينة متخيلة؟

0: من مدينة داخل النص نمشي وطولي مسرح يخرج فعلا إلى المدينة. مفهوم الليلة المسرح الموقعي Site Specific Theater،
1: والمصطلح في ظاهره بسيط، هو عرض يتخلق من أجل مكان محدد. مش ناخذ مسرحية معمولة للقاعة ونحطها في جنينة ونقول ولات Site Specific، لا الفرق كبير. في المسرح الموقعي المكان يدخل في أصل الكتابة وفي أصل الإخراج.
0: مثلا نختار محطة قطار قديمة، المخرج ما يقولش فقط المحطة جميلة نعمل فيها مسرحية، لا يسأل شنو صار هنا، شكون مر من هنا، شنو ذاكرة المكان، شنو صوته، شنو هندسته، علاش الباب موجود غادي، علاش الضوء يدخل من البلاصة هذه، شنو معناها أن الجمهور واقف في كي وين آلاف الناس ودعوا بعضهم أقبل.
1: يعني المكان يتحول من وعاء للعرض إلى مادة دراماتورجية، ولو تنقل نفس العرض إلى قاعة أخرى ربما يفقد معناه. يعني نجم تعمل عرض في دار مهجورة لأنه الدار نفسها تحمل ذاكرة، في مصنع قديم وتصبح الآلات الصامتة جزء من الحكاية، في حمام، في مستشفى قديم، في سوق، في محطة، في سجن، في بناية تاريخية، حتى في مقبرة.
0: والمدينة هنا تعطينا حاجة القاعة التقليدية ما تعطيهاش بنفس الطريقة. الواقع ما عادش خارج العرض، صوت الكهرباء اللي تتعدى ينجم يدخل، أذان جامع قريب ينجم يتقاطع مع المشهد، ريحة، صوت باب، مرأة طول من شباك وما تعرفش أصلاً أنه فما مسرحية. الحياة تعمل نوع من الانتروزيون داخل الفن،
1: وهنا الفنان يفقد شوية من السيطرة. في المسرح احنا عادة نحب السيطرة، إضاءة محسوبة، صوت محسوب، دخول الممثل محسوب، صمت الجمهور محسوب تقريبا. أما في المدينة، مدينة ما تقولكش حاضر سيدي المخرج، المدينة عندها برنامجها الخاص بها.
0: المخرج يقول صمت أكشن، وتجي تاكسي من بعيد تقول لك تونس تونس تونس تونس.
1: ولا موتور يقرر يعمل كرياسيون سونور وحده. أما وراء الضحكة يا هاجر فما سؤال فني حقيقي، هل نقاوم الواقع ولا نخليه يدخل في العرض؟
0: وهوني يبدأ جمال المسرح الموقعي. المخرج ذكي ما يحاربش المكان بل يصغي للمكان، وهذه عبارة مهمة. قبل ما نركحوا فضاء يمكن لازم نسمعوه.
1: وزاد المتفرج يتبدل، في القاعة التقليدية يدخل يلقى كرسي يقعد، في تجارب الموقع المحدد نجم يمشي يطلع درجة يدخل غرفة يتبع ممثل يتفرق على بقية الجمهور. ساعات كل متفرج يشوف جزء مختلف في العرض، يعني ما عادش عنا بالضرورة أفضل كرسي، كل نقطة رؤية تعطي حكاية مختلفة.
0: وهذا يقرب المسرح من تجربة المدينة نفسها، خاطر حتى المدينة يا سعيدة ما نشوفوهاش الكل بنفس الطريقة. مدينة سائح مش هي مدينة ساكن فيها، مدينة طفل مش هي مدينة شيخ، مدينة امرأة تمشي وحدها في الليل مش بالضرورة مدينة راجل يمشي في نفس الشارع، مدينة إنسان غني ما هيش مدينة إنسان يسكن في الهامش.
1: وهنا المكان يصبح سياسي زاد، خاطر كي تختار وين تعمل المسرح انت اخترت شكون يمكن يشوفه. اذا المسرح موجود ديما في المركز فانت عمليا تقول للناس الموجودين في الاطراف يجاو انتوما للثقافة. اما كي المسرح يمشي للحي المعادلة تنقلب، الثقافة تقول للمواطن انا هاني جيتك.
0: وهذا يطرح سؤال كبير، هل الديمقراطية الثقافية معناها نبيع وتسكرة أرخص، ولا معناها زادا عودة تفكير في جغرافيا الثقافة؟

0: نجربوا حاجة. اللي يسمع فينا يتخيل الشارع اللي يسكن فيه، مش يشوفوا كيف العادة، يشوفوا بعين مخرج مسرحي. هاي تبعوا معي، الباب هذا شنو ينجم يعمل؟ الشباك هذا، الدروج، سطح العمارة، لو الشارع، الكراسي اللي قدام القهوة، البالكون اللي مقابلينك. تو فجأة المدينة تتبدل.
1: المسرح يعمل حاجة غريبة، يغير طريقة النظر قبل ما يغير المكان. نجم تتعدى كل يوم من شارع وما تشوفوش. يجي فنان يحط ممثل في بلكونة وممثل آخر في الأرض ويعمل حوار بيناتهم، وفجأة تكتشف العمارة.
0: وهنا نرجع لتاريخ المسرح نفسه. قبل العمارات المسرحية الكبرى، الإنسان تفرج في الساحات، في الأسواق، في الاحتفالات، في المواكب، في الأماكن العامة. يعني يمكن تاريخيا المسرح ما خرجش من القاعة للشارع، يمكن هو فقط رجع لداره القديمة.
1: جميل، رجع لداره القديمة سعيد. خطر الفضاء خطر الفضاء العام كان ديما فضاء حكاية حتى من غير عروض. خذ مثلا السوق، فما أصوات، نداءات، حركة جماعية، إيقاع، ناس داخل ناس خارجة، مفاوضة، خصام، ضحك، ألوان، روايح. لو نقعد نتفرجوا فيه بعين فنية نلقاه دراماتورجيا كاملة.
0: وحتى القهوة في تونس مسرح وحدها، نفس الشخصيات تقريبا عندها مواعيد دخول ثابتة. هذا يدخل في 9، هذا يقرأ الجريدة. يا حسرك كانوا يقرأوا الجرائد، مازالوا شوية ناس يقرأوا الجرائد ويقرأوا من التليفون. هذا يعرف كل شيء في السياسة والاقتصاد وكرة القدم والعلاقات الدولية، وهو مخرش من الحومة تقريبا من 90s.
1: وشخصية لا يمكن حد فهم الدراماتورجيا التونسية هذه
0: طبعا. أما وراها فما حاجة مهمة ياش. احنا نأديو أدوار داخل المدينة، طريقة مشيتنا تتغير حسب المكان، صوتنا يتغير يعلى ويعبط حسب المكان، الملابس، درجة الحذر عنا، حتى الجسد يتصرف بطريقة مختلفة.
1: وهذا مهم برشا للممثل. الممثل الحقيقي يراقب المدينة، يشوف كيفاش الناس تقعد، كيفاش تستنى، كيفاش تخاف، كيفاش تتعارك، كيفاش تحاول تخبي دموعها في مكان عام. المدينة أكبر إيكول داكتور مجانية.
0: هكا الفلوس لتقييد. مش فقط للممثل هي إيكول داكتور، هي للكاتب زادة. مدينة بلا ذاكرة ما تعطيش نفس النصوص. تونس العاصمة مثلا فيها طبقات فوق طبقات، مدينة العتيقة، حلفاوين، باب سويقة، باب بحر، شارع الحبيب بورقيبة، الأحياء الأوروبية القديمة، المناطق الجديدة، الأطراف، كل فضاء عنده إيقاع وحكايات وجسد اجتماعي مختلف.
1: وحتى نفس المكان سعيدة يتبدل حسب الساعة. شارع بورقيبة في 10 بتاع الصباح ما هوش هو نفسه في 10 بتاع الليل. المدينة وقت الاحتفال ما هيش المدينة وقت الاحتجاج. والمكان بعد حدث تاريخي ما يبقاش هو نفسه قبله. هنا المكان يختزن الذاكرة الجماعية،
0: ومن هنا المسرح ينجم يقوم بوظيفة مهمة. خلينا نشوفوا الأماكن اللي ولات عادية في عينينا. يرجع يسأل شنو صار هنا؟ شكون كان هنا قبلنا؟ وشكون تم إقصاؤه من المكان؟ وشكون يملك الحق في استعماله اليوم؟
1: وبالتالي كي نقولوا المسرح والمدينة، راهو الموضوع ماهوش استتيقي فقط، هو موضوع اجتماعي وسياسي وذاكرتي.
0: من يملك المدينة؟ ومن يقرر شنو يظهر فيها وشنو اللي يختفي؟

0: أهلا وسهلا بكم مجددا المستمعين الكرام في برنامج المسرح حياة بالإذاعة الوطنية التونسية. وانجي وتوى الركح اليوم الليلة باش نحكيه على المسرح، هل يسترجع المدينة ولا لا؟ احنا مناش باش نعملوا جرد للمهرجانات، بل باش ننطلقوا من تجارب صارت فعلا الصيفية هذه، خاطر لفتتنا حاجة في أكثر من مدينة في العالم، العرض المسرحي قاعد يرجع للفضاء العام.
1: مثلا باش نمشيو لتورنتو، دورة 26 من Summer Works Performance Festival دارت من 6 ل 16 أوت، والبرنامج ما اقتصرش على القاعات، شمل فضاءات عامة في المدينة وأعمال مرتبطة مباشرة بالموقع إلى جانب المسرح والرقص واللايف آرت. يعني المدينة نفسها تدخل في البرمجة الفنية مش فقط كعنوان للمهرجان.
0: في بروكسل بريتن سامر فيستيفال تواصل من 14 إلى 29 أوت 2026، وضمن برنامجه عروض تخرج إلى الفضاء العام، مش كل محصور داخل البناية المسرحية.
1: حتى في تونس هاجر في مهرجان الصيفي بالتضامن اللي دار من 10 إلى 16 أوت، البرنامج ضم عروض مسرح وتنشيط للأطفال في فضاءات مفتوحة داخل الحي. وهوني المثال بالنسبة لنا مهم، مش لأنه حدث ضخم عالمياً، بالعكس لأنه السؤال يبدأ من الحومة.
0: بالضبط، وقت نعملوا مسرح في حي كما حي التضامن، القيمة مش فقط في العرض نفسه، فما فعل رمزي آخر، الحي يقول أنا زاد فضاء ثقافي. وهذا مهم، خطر عنا أحياناً تصور ضمني أنه الثقافة تسكن في بلايس معينة وسط العاصمة، المسرح البلدي، مدينة الثقافة، قاعات محددة، أما المدينة الحقيقية أكبر من هذا الكل.
1: وهوني نحب نطرح سؤال يمكن فيه شوية استفزاز، هل المسرح اللي يبقى داخل بناياته المحترمة والجميلة والمكيفة ينجم بعد يقول إنه يمثل المجتمع الكل؟
0: سؤال مشروع سعيدة، خاصة وأن الجمهور اللي ما يدخلش المسرح مش بالضرورة ما يحبش المسرح، يمكن المسرح هو اللي بعيد عليه جغرافيا، اقتصاديا، ولا حتى رمزيا. يمكن المواطن يشوف البناية المسرحية ويقول هذا ما هوش فضائي.
1: وهذه أخطر جملة، هذا مش فضائي، خطر الثقافة من لحظة اللي المواطن يحسها ملك ناس آخرين تخسر جزء من وظيفتها. لذلك المسرح في الشارع، في الحي، في الساحة عنده إمكانية يكسر الحاجز الأول.

0: المواطن ما عادش لازم يعرف شنو اوتور وشنو ميتير اون سين وشنو دراماتورجي باش يكون عنده الحق يتفرج. هو كان ماشي يجيب خبز مثلا يلقى روحه في المسرح.
1: وهاللقاء هذا بالصدفة ثمين جدا، لكن نكون واضحين، المسرح في الشارع مش بالضرورة مسرح ديمقراطي لمجرد أنه في الشارع. نجم تعمل عرض سطحي في الشارع، وتنجم تعمل عمل نخبوي جدا في حي شعبي وما تتوصلش مع حد، المكان وحده ما يكفيش.
0: صحيح، المهم هو كيفاش تدخل للمكان. هل تدخل عليه كأنك جاي تهبط في الثقافة على الناس، ولا تدخل وتسمع تعرف على الذاكرة، على السكان، على المشاكل، على الإيقاع اليومي للمكان؟
1: يعني مرة أخرى نرجع لنفس الفكرة، قبل ما تعمل مسرح في المدينة لازم تسمع المدينة.
0: وهوني نجيو لتونس. أنا نتمنى نشوف أكثر مشاريع مسرحية تتعامل مع المدن التونسية، مش كمناظر فوتوغرافية جميلة، وإنما كذاكرة حية. مسرحية في المدينة العتيقة ما تستعملش الزليز والأبواب فقط، بل تسأل شكون عاش هنا، شكون تبدل، وشنو تبدل، وشنو اختفى.
1: عرض في مدينة منجمية مثلا ما يستعملش المصنع القديم كديكور فقط، بل يحمل ذاكرة العمال. عرض في مدينة ساحلية ما يكتفيش بالبحر الجميل، بل يسمع للمهاجرين، للصيادين، للناس اللي البحر بالنسبة لها خدمة، خوف، فراق، مش كارت بوستال.
0: وعرض في حي شعبي ما يحولش الناس الفولكلور، بل يخليهم أصحاب حكاية. هنا المسرح فعلا يبدأ يسترجع المدينة، مش يستولي عليها، يرجعها لأصواتها.
1: والمدينة في المقابل تعمل حاجة للمسرح، تزعج راحته، تدخل عليه الحقيقي، تكسر السيطرة الكاملة للمخرج وتقول له هاك تحب الحياة، تفضل هذه الحياة.
0: قبل الأسئلة السريعة هاجر، نحب نقف لحظة عند حاجة أخرى. المدينة مش دائما المكان اللي احنا فيه، ساعات الإنسان يغادر مدينة والمدينة ما تغادروش. ريحة شارع، باب دار، صوت بياع، قهوة، محطة، موسيقى جاية من بعيد، ريحة حاجة خارجة من شباك مش بابك، الحاجات هذوما يبقاو في الذاكرة أكثر من المباني الكبرى.
1: والمسرح يعرف يخدم على الذاكرة هذه، ينجم يعاود يبني مدينة كاملة فوق ركع فارغ تقريبا، كرسي واحد، صوت بعيد، ضوء، وفجأة المتفرج يشوف شارع ما هوش موجود، لأن المدن الحقيقية يمكن ما تتبناش بالحجر فقط، تتبناه بالذاكرة.
0: ويمكن لهذا السبب وقت مدينة تتدمر الناس تتمسك بأسماء الشوارع، صور الديار، الحكايات، لأنه فقدان المدينة مش فقدان بنايات فقط، هو فقدان جزء من الهوية.
1: والمسرح وقتها ينجم يصبح مكان نحفظ فيه مدينة ما عادش موجودة، وإلا مدينة مهددة بالاختفاء. وهنا يلتقي موضوع الليلة تقريبا بموضوع الذاكرة اللي حكينا فيها قبل، أما من زاوية أخرى. الذاكرة المرة هذه عندها شوارع.
0: توا نخرجوا من التنظير يا هاجر، قبل ما المستمع يقول يا أخي هذوما باش يعملونا مخطط أي عمرانية.
1: تفضلي
0: أجورة. مدينة تحب تشوفها تتحول كاملة إلى ركح،
1: تونس، وخاصة المدينة العتيقة، كل باب فيها عنده أنتخي دراماتيك حاضرة. باش
0: قاعة مسرح ولا شارع؟
1: القاعة للتركيز والشارع للمفاجأة.
0: مكان تونسي تقوله هذا وحده مسرحية.
1: والله باب السويق، باب السويق. أي سيدي خليني نسألك، يعني يزيني أنا من الكيستيونير اللي عملته لي. سعيدة، أخطر على المدينة الهدم وإلا النسيان؟
0: النسيان خطر، الهدم ساعات تشوف، أما النسيان يهدم من غير غبرة.
1: والجواب صحيح.
0: هجورة، شخصية ما تنجمش مدينة تونسية تعيش من غيرها.
1: المواطن اللي واقف يتفرج ويسأل
2: شنو صاير، وبعد 5 دقائق يولي خبير في الموضوع.
0: موجودين برشا خبراء الذرة والكرة والمناخ والدنيا،
2: وعنده درج مازال يسأل شفمه.
1: بيه سعيدة، وإذا كان المدينة ممثلة شنو أصعب دور عليها؟
0: أصعب دور هو أنك تتضارب أنه كل شيء لباس. كان تونس العاصمة يهاجر تنجم تحكي لك الليلة. شنو أول سؤال تسأله لها؟
1: نسألها شنو عملنا بذكرتك؟
0: عمايل.
1: الليلة خرجنا من المسرح باش نكتشفوا أن يمكن ما خرجناش منه أصلا، خاطر المسرح ما هوش ديما بناية، وساعات الركح يكون رصيف والكواليس دار والإضاءة مصباح شارع، والممثل واحد ما يعرفش حتى أنه حد يتفرج فيه.
0: والمدينة مش حجر فقط، هي أصوات الناس اللي مروا منها، اللي مازالوا فيها، اللي مشاوا وبقات خطواتهم. ويمكن دور المسرح مش فقط أنه يمثل المدينة، يمكن دوره يخلي المدينة تشوف روحها.
1: وإلى أن نلتقي الأسبوع الجاي في حكاية أخرى ومفهوم آخر وركح آخر، خليوا عينيكم محلولين وانتم راجعين لدياركم الليلة. يمكن الشارع اللي تعرفوه من سنين وكان تشوفوه بطريقة أخرى تكتشفوا أنه الستارة راهي محلولة من زمان.
0: تصبحوا على مدينة تعرف تحفظ حكاياتها،
1: وتصبحوا على مسرح يشبه للحياة.
0: كان معكم المسرح حياة على الإذاعة الوطنية التونسية.
1: إلى اللقاء.

0: المسرح ماهوش كان فن، هو شعر، موسيقى، رقص، هو حكايات الناس. المسرح حياة. معايا أنا هاجر حمودة زويتن، نفتح لكم ستار الركح ونمشيوا مع بعضنا في رحلة بين الخرافة، المفهوم وحكايات اليوم. المسرح حياة، برنامج أسبوعي على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.
1: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. منشور حكومي لحماية المنظومات الرقمية للهياكل العمومية من التهديدات السيبرنية يمنع تداول الوثائق الإدارية عبر الهاتف الجوال ومنصات التواصل الاجتماعي. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن أنه بإمكان المشاركين في دورة إعادة التوجيه الجامعي من حاملي شهادة البكالوريا لسنة 2026 الاطلاع على النتائج حصرياً على موقع التوجيه الجامعي www.orientation.tn. وزير التربية نور الدين النوري يؤكد استعداد الوزارة للسنة التربوية الجديدة، معلناً افتتاح 23 مؤسسة تربوية جديدة، مضيفاً أن انتهاء عملية توزيع عناوين الكتب المدرسية ستكون خلال هذا الأسبوع، وذلك لدى إشرافه على عملية توزيع مواد وتجهيزات مدرسية من مستودع الوزارة نحو جهات الجمهورية. إجراءات عاجلة في قطاع الدواجن لتأمين حاجية السوق والمحافظة على توازنه، وذلك بعد نفوق أعداد من الدواجن وتراجع الإنتاجية بسبب الانقطاعات المسجلة في التزود بالتيار الكهربائي والمياه. الصندوق الوطني للتأمين على المرض يحدد تاريخ 30 من سبتمبر الجاري آخر أجل لإيداع مطالب تغيير المنظومة، على أن يكون تاريخ 30 من نوفمبر المقبل آخر أجل لإيداع مطلب تغيير طبيب العائلة. وإلى آخر أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الولايات المتحدة قصفت رادارات إيرانية متقدمة، مهدداً بقصف منشأة جبل الفأس النووية قريباً. المتحدث باسم الحكومة الإيرانية يقول إن العقوبات أثرت على تأمين الموارد وتنفيذ المشاريع في البلاد. الاتحاد الأوروبي يعلن أنه يعمل مع الولايات المتحدة والشركاء بمجموعة السبع للضغط على إيران والمساهمة بخفض التصعيد وتعزيز الاستقرار. وختاماً، قتلى ومصابون جراء هجمات روسية على عدة مناطق في أوكرانيا. نهاية الموجز، دمتم بخير.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.tv.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. الآن القرآن الكريم يرتل القارئ علي الخماسي آيات بينات من سورة الكهف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

نطفة أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلاً

جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا.

به الحق واتخذوا آياتي وما

أذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو

موعدا. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا.

أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتقى

0: العظيم.
1: من كتاب الله العزيز رتل القارئ علي الخماسي آيات بينات من سورة الكهف. ويرفع إلى حضراتكم آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
2: يا خير من جاء الوجود تحية.
3: المسلسلة اليومية
2: إلى الهدى بك جاءوا
3: أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم.

عبد الله بن العباس، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. هذا ما دعاه النبي عليه السلام لابن عمه العباس، إنه عبد الله، بعد أن مسح

0: يقضي بالعدل أو يحكم بالقسط، فأفرح به وأدعو له ومالي عنده قضية. وإني لأسمع بالغيث يصيب للمسلمين أرضا فأفرح به ومالي بتلك الأرض سائمة.
1: هذا هو حبر الأمة، وقل إن شئت بحر الأمة، وقل إن شئت ترجمان القرآن، وهو الذي صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبلغ 8 من عمره، وحرص على ملازمته والأخذ منه، إضافة لحفظه لكتاب الله.
0: إن كان لا يبلغني الحديث عن الرجل فآتي إليه وهو قائل في الظهيرة، فأتوسد ردائي على بابه، يسفي الريح علي من التراب حتى ينتهي من مقيله ويخرج فيراني.
2: عبد الله بن العباس، أهلا بك يا ابن عم رسول الله، ما جاء بك؟ هل أرسلت إلي فآتيك؟
0: لا يا أخي، أنت أحق بأن أسعى إليه فأسأله عن الحديث وأتعلم منه.
1: إنه البحر علما وغزارة، وإنه الحبر علما واسعا في ألوانه وأطيافه، يحدث الناس في النسب والمغازي، ويبزهم في الشعر واللغة والفرائض والتفسير والحساب، هذا بالإضافة إلى ما تأدبه عن مدرسة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه شهادات من بعض من عرفه.
3: نعم ترجمان القرآن، عبد الله بن عباس.
2: ما رأيت أحدا أحضر فهما ولا أكبر لبا ولا أكثر علما ولا أوسع حلما من ابن عباس، ولقد رأيت عمر يدعو للمعضلات وحوله أهل بدر من المهاجرين والأنصار فيتحدث ابن عباس ولا يجاوز عمر قوله. هذه شهادتي فيه، أنا سعد بن أبي وقاص.
4: ما رأيت أحدا كان أعلم بما سبقه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابن عباس، ولا رأيت أحدا أعلم لقضاء أبي بكر وعمر وعثمان منه، ولا أفقه في رأي منه، ولا أعلم بشعر ولا عربية ولا تفسير للقرآن ولا بحساب ولا فريضة منه، ولقد كان يجلس يوما للفقه ويوما للتأويل ويوما للمغازي ويوما للشعر ويوما لأيام العرب وأخبارها، وما رأيت عالما جلس إليه إلا خضع له، ولا سائلا سأله إلا وجد عنده علما. هذه شهادتي فيه، أنا عبيد الله بن عتبة.
3: كنت إذا رأيت ابن عباس قلت أجمل الناس، فإذا تكلم قلت أفصح الناس، وإذا تحدث قلت أعلم الناس. هذه شهادتي فيه، مسروق.

0: ما بال خليفتنا وأميرنا يستميل فتى غض الإهاب ويفضله على كثير ممن غزا الشيب رؤوسهم؟
1: أيحسب ابن الخطاب أننا نقل عن ابن عباس صحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟
0: عليه وسلم، أم أننا لم نأخذ عنه كما أخذ يشاوره في كل صغيرة وكبيرة؟
2: أجل يا قوم، صاحبتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه، وأخذتم عنه وأخذ، لكنه أكثركم مصاحبة له.

0: وأخذا منه، وإن كنتم تكبرونه سنا فهو يكبركم علما وأشرفكم نسبا، فهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم. إننا يا أخي لا ننكر عليه علمه وشرفه، ولكن ننكر تفضيله علينا من قبل أمير المؤمنين، فما من معضلة نكون اجتمعنا لها إلا وتنطح يتحدث دوننا.
0: تالله لقد أكلتكم الغيرة مما امتاز به عليكم، وإن مسألتكم وصلت أمير المؤمنين عمر وهو يقول لكم: أما إني سأريكم اليوم منه ما تعرفون فضله.
1: فليختبرنا أمير المؤمنين وسيرى علما واسعا وحديثا يعجبه إن شاء الله.
0: لا بأس، أمير المؤمنين يوافق ما سألتم، وإنه يسألكم عن معنى سورة النصر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
2: صدق الله العظيم، وهل فيها من غموض؟ إن الله تبارك وتعالى أمر رسوله الكريم بالتحميد والاستغفار، فسبح بحمد ربك واستغفر.
1: وهذا إذ رأى الناس يدخلون في هذا الدين أفواجا أفواجا.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: عذرا إن كنت قطعت عليكم حديثكم.
0: كنا نتحدث في معنى سورة النصر، هل من زيادة على ما قلتم؟
1: وأي زيادة يريد منا أمير المؤمنين على ما قلناه؟
0: أمير المؤمنين يقول لك بأنه يريد أن يعرف رأيك يا ابن عباس في معنى سورة النصر.
3: حينما أنزل الله سبحانه وتعالى سورة النصر على نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم،
2: صلى الله عليه وسلم،
3: فقد أعلمه متى يموت، فهي آية موت الرسول صلى الله عليه وسلم،
2: صلى الله عليه وسلم،
3: والتحاقه بالرفيق الأعلى، فأمره بالتسبيح والاستغفار.
0: لله درك يا ابن عباس، لله درك، أنت والله ترجمان القرآن حقا.
4: في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه كان في موضع الحظوة والرعاية والاهتمام، وكان موضع المحبة والثقة، حيث شارك ابن عباس كبار الصحابة في المدد الذي أرسله الخليفة إلى والي مصر عبد الله بن أبي السرح. وفي خلافة علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وقف عبد الله مدافعا عنه أمام من خرج عليه.

0: يا معشر الخوارج، ماذا تنقمون من علي؟
1: ننقم منه ثلاثا. أولهن أنه حكم الرجال في دين الله، والله يقول إن الحكم إلا لله.
0: هذه واحدة، فما الثانية؟
1: الثانية أنه قاتل ثم لم يأخذ من مقاتليه سبيا ولا غنائم، فلئن كانوا كفارا فقد حلت له أموالهم، وإن كانوا مؤمنين فقد حرمت عليه دماؤهم.
0: فما الثالثة؟
1: الثالثة رضي عند التحكيم أن يخلع عن نفسه صفة أمير المؤمنين استجابة لأعدائه، فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين.
0: يا قوم، أما قولكم إنه حكم الرجال في دين الله فأي بأس؟ إن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم.
2: صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم. فنبئوني بالله عليكم، أتحكيم الرجال في حقن دماء المسلمين أحق وأولى أم تحكيمهم في أرنب ثمنها ربع درهم؟
3: تالله إنه يقول الحق. أتاكم بحجة من كتاب الله يا قوم؟ اجتمعوا ما يقول في الثانية والثالثة، أصيخوا السمع يا قوم.
0: وأما قولكم إنه قاتل ولم يسبي ولم يغنم، فهل كنتم تريدون أن يأخذ عائشة زوج الرسول وأم المؤمنين سبيا ويأخذ أسلابها غنائم؟
3: معاذ الله، معاذ الله.
1: كيف يكون
3: كيف يكون هذا؟ ابن أبي طالب لا يراوده حتى التفكير بهذا. أعوذ بالله من غضب الله، كيف لم نحسب حسابا لها؟
4: أترى سفرة الخجل كيف تعلو وجوههم؟ إنهم يتوارون عن بعضهم بأيديهم وأرديتهم من خجل دعواهم.
1: ما زال للحديث بقية يا قوم، فاستمعوا لجواب دعواكم الثالثة.
0: وأما قولكم إنه رضي أن يخلع عن نفسه صفة أمير المؤمنين حتى يتم التحكيم، فاسمعوا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، إذ راح يملي الكاتب الذي يقوم بينه وبين قريش: اكتب هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله. فقال مبعوث قريش: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، فاكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله. فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: والله إني لرسول الله وإن كذبتم. ثم قال لكاتب الصحيفة: اكتب ما يشاءون، اكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله.
5: الله أكبر،
6: الله أكبر، الله أكبر،
3: الله أكبر، الله أكبر. يفعلها رسول الله وتنكرونها على علي؟ يا قوم اعلموا إني خارج على ما خرجتم، وسأتبع علي بن أبي طالب. أنا معه.
5: وأنا معه. الله أكبر، الله أكبر.
3: هذا فعلك يا ابن عباس، لله درك.
7: يا خير من جاء الوجود تحية.
8: المسلسلة اليومية
7: إلى الهدى بك جاءوا
8: أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم.

0: 1938
1: معها هي بداية تتواصل الحكاية.
2: أم البدايات
1: الإذاعة الوطنية التونسية
3: أولى الإذاعات.
1: على ورق الورد

0: على ورق الورد.
1: اشرح له الود، اشرح له على ورق الورد، ورق الورد، ورق الورد، هكتب له على ورق الورد، هكتب.
2: مرحبا بكم مستمعينا الاعزاء على درب المحبة والوفاء. يسعدنا أن نفتح الكتاب ونقرأ الأوراق، أسطرها عشاق، حروفها أشواق. فمرحبا إذن على دروب الحب والإشراق. والتقينا.

أسائلها: من أنت؟ قالت: جميلة. فقلت لها: حقا، وحسنك يشهد. وهذا الدلال الغض ينساب رائعا، وهمس لحاظ حورها يتمرد، وطرف يبث السعد من لحظاته، ويفشي تباريح الفؤاد وينشد. غزاني فلم أملك من الأمر مهربا، وومض بريق ظل يدنو ويبعد، ينادمني حينا وحينا يبثني حنانا كأنغام المساء يغرد. تعيشين في قلبي وتحيين في دمي، وفي كل فج وحيك المتجدد. فقالت: ألا تدنو؟ فقلت: تمهلي، فإن إسار الحب شيء مقيد. فقالت: قيود الحب تعبق بالشذا، ونحن على شطآنها نتمدد. سأعطيك من نبع الوداد سلافة وشيئا من الشهد الذي أنت تنشد. فقلت لها: رؤياك تشفي، وبسمة وهمس رقيق بالفؤاد يزغرد، وأنت مع الأيام أحلام مهجة تراودها الأطياف والطرف مسهد، وأنت امتداد العشق، أنت نعيمه، وليس لهذا الشوق حد محدد. وبتنا على عز يسامرنا الهوى، وفاضت أمانينا وشبت توقد. سلطان خليفة.

الشاعر اللبناني إلياس فرحات شاعر مهجري مشهور، ولد في 8 ديسمبر سنة 91 و800 وألف في بلدة كفر شيما، وأخذ أصول القراءة في مدرستها، وغادر المدرسة وهو ابن 10 سنوات ليزاول التجارة وليمارس الطباعة إثر ذلك وليعمل في جرائد شتى. وقد عرف عنه نظم الزجل على الأسلوب اللبناني، فلم يكن له من أستاذ سوى موهبته الشعرية الراقية وجهاده في أرض المهجر ومعالجته قضايا وطنه وثقافته الشاملة. سافر إلى البرازيل فرافق إخوته في التجارة، ثم شارك في صناعة الخشب، واشتغل في إحدى الصحف، واشترك مع توفيق ضعون في إصدار مجلة الجديد، وانتمى زمناً إلى الرابطة الأندلسية، ونشر مجموعة من الدواوين الشعرية. عرف بالحكمة والأسلوب الموزون والعبارة البليغة والديباجة المتينة والحبك الواضح والتصوير الماهر والقول الوجداني في دعابة وحذق ورقة. وقد أجاز وصف شقاء المغترب ودعا إلى التحرر والقوة، وقد كانت وفاته سنة 77 و900 وألف. وفيما يلي صديقي المستمع نماذج من قصائده.

حبيبي تعالى، تجد منزلك معداً كما كان من قبل لك. تعالى فما احتل قلبي سواك، وغيرك في خاطري ما سلك. تعالى فهذا بساط الربيع يوشي بأزهاره مخملك. تعال انظر النيرات اللواتي تعرين لما لبسنا الحلك. فلولاك لم تبدو هذه النجوم، ولولاك ما دار هذا الفلك. حبيبي تعال ادن مني، فكم حسدت النسيم الذي قبلك. تعال ارفع اليأس عن مدنف إذا لم تبادر إليه هلك. تعال اشهد النزع، نزع الذي سوى دمعة الوجد لم يسألك. تعال ابكي صبا يولي، ولولا وداع الحياة لما استعجلك. أموت على رشفة من لماك، فيا أكرم الناس ما أبخلك.

أطلت من الدير عند الضحى، وفي ناظريها بريق الأسى، فتاة كأن الإله براها ليجعلها فتنة للنهى. ولكنها في صباح الحياة على وجنتيها شحوب المساء، رماها الزمان بهجر الحبيب فداوت ضلال الهوى بالهدى. تصلي فتحسبها دمية من العاج ساجدة للدمى، وتلثم تلك الدمى بخشوع فيوشكن يلثمنها من جوى. تحاول نسيان محبوبها وزهو الشباب وعز الغنى، وأقسى من الحب كتمانه، وأنكى من الهجر فقد الرجاء. ولما بدت شمس ذاك النهار بدت خارج الدير ذات التقى، تجمع من حوله ضمة من الزهر تهدى لفادي الورى. فبينا تسير على مهلها وتجمعها من هنا وهنا، وقد عانق الورد في كفها حسان الشقيق عناق الهوى، رأت زهرة في أعالي الجدار تداعبها نسمات الصبا. فأعجبها شكلها المستطيل ولون كقوس السحاب زها، وقد زاد في قدرها أنها تعز على من يريد الجنى. فحرك منظرها نفسها وقالت بملء الحنان لها: أخية يهنيك هذا السمو وهذا البهاء وهذا الرضا، ولكن أما كان أشهى لديك جوار الأزاهير بين الربا؟ تحوم عليك بنات القفير وتسعى إليك صبايا القرى، وتسمعك الطير أنشادها ومنه الحجاز ومنه الصبا. لأنت تعيشين في عزلة فلا في السماء ولا في الثرى، لمن خلق الله هذا الجمال ومن يتنشق هذا الشذا؟ وفي الليل سارت إلى خدرها وفي قلبها مثل نار الفضا، ولما نضت ثوبها لتنام تبين من حسنها ما اختفى. فمدت إلى صدرها كفها وقد فتح الورد تحت الندى، وقال لها قائل صامت وكان الذي قيل رجع الصدى: وأنت تعيشين في عزلة فلا في السماء ولا في الثرى، لمن خلق الله هذا الجمال ومن يتنشق هذا الشذا؟

وحتى نلتقي صديقي المستمع في موعد آخر مع الحب، نودعك كعادتنا على إيقاع نزار قباني. كبري عقلك يا سيدتي، إن ما تحكينه عن وجود امرأة ثانية في جواريري وفي ذاكرتي هو تأليف روائي وشطحات خيال. إنك الأولى، وما يتبقى من نساء الأرض ذرات رمال. لا تخافي، لا تخافي، ما هناك امرأة شقراء أو سمراء أو سوداء أو صفراء تستدعي اهتمامي. أنا لا أرقص في الحب على 50 حبلا، لا ولا أشدو على 1000 مقام. إنني أؤمن بالتوحيد في دين الهوى، فضعي رجليك في الثلج ونامي.

0: على ورق الورد، برنامج من إعداد أحمد عامر.
1: تقديم مفيدة زهاج.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموجز. المدير العام للبناءات والتجهيز بوزارة التربية أنيس الكوكي يفيد بأن قيمة الاستثمارات المنجزة لتأهيل البنية التحتية المدرسية وتجهيز المؤسسات التربوية في إطار الاستعداد للعودة المدرسية تجاوزت 670 مليون دينار، مسجلة زيادة تناهز ب 40 مليون دينار مقارنة بالسنة الدراسية الفارطة. إجراءات عاجلة في قطاع الدواجن أقرتها وزارة الفلاحة لتأمين حاجيات السوق والمحافظة على توازنه بعد أن تسببت الانقطاعات المسجلة في التزود بالتيار الكهربائي والمياه في نفوق أعداد من الدواجن وتراجع الإنتاجية. والمسؤولة بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة سلوى الذوادي تؤكد في تصريح للإذاعة الوطنية أنه سيتم تقييم حجم الخسائر بدقة لتعديل الإنتاج، كما سيتم تحويل مخلفات الدواجن النافقة إلى أسمدة. مشروع تونس الإبداعية يفتح باب الترشح لفائدة المؤسسات الناشطة في قطاع الصناعات التقليدية للانتفاع ببرنامج دعم فني ومالي يهدف إلى الارتقاء بمستواها وتعزيز قدرتها التنافسية، وتحدد يوم 17 من هذا الشهر كآخر أجل لإيداع الترشحات. في العالم، مقتل 5 لبنانيين وإصابة 24 آخرين أمس في غارة شنتها طائرة مسيرة إسرائيلية على دراجة نارية بمدينة النبطية وأخرى استهدفت بلدة الرمادية وسط تصعيد إسرائيلي بالهجمات على جنوب لبنان وشرقه. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الحرب مع إيران أمر بسيط بالنسبة إلى الولايات المتحدة، وذلك غدا تصريح نائبه جيدي فانس بأن هذا النزاع ليس حربا من منظار واشنطن، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية قد تضرب موقع جبل الفأس قريبا. ختام الموجز، في أمان الله.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: عذب الكلام.

قال ابن زيدون، وهو من أشهر شعراء الأندلس الذين احتفلوا بالطبيعة ومجالس الأنس وجمال المرأة، وأفردوا لهذه العناصر مجتمعة أحلى ما جادت به قرائحهم من قصائد ومقطوعات، هل عهدنا الشمس تعتاد الكلل، أم شهدنا البدر يجتاب الحلل، أم قضيب البان يعنيه الهوى، أم غزال القفر يصبيه الغزل، خرق العادات مبدي صورة، حشد الحسن عليها فاحتفل، مشرب الصفحة من ماء الصبا، مشبع الوجنة من صبغ الخجل، من عذيري منه إن أغببته نسي العهد وإن عاودت مل، قائل لي بالتجني ما له ليت شعري أحلال ما استحل، أيها المختال في زينته أنت أولى الناس بالخال فخل، لك إن أدللت عذر واضح كل من ساعفه الحسن أدل، سبب السقم الذي برح بي صحة كالسقم في تلك المقل.

وقال أبو تمام: يا هذه أقصري، ما هذه بشر، ولا الخرائد من أترابها الأخر. خرجنا في خضرة كالروض، ليس لها إلا الحلي على أعناقها زهر. بدرة حفها من حولها درر، أرض غرامي فيها دمعي الدرر. ريم أبت أن يريم الحزن لي جلدا، والعين عين بماء الشوق تبتدر. صب الشباب عليها وهو مقتبل، ماء من الحسن ما في صفوه كدر. لولا العيون وتفاح الخدود إذن، ما كان يحسد أعمى من له بصر. حييت من طلل لم تبق لي طللا، إلا وفيه أسا ترشيحه الذكر. قالوا: أتبكي على رسم؟ فقلت لهم: من فاته العين هدى شوقه الأثر. إن الكرام كثير في البلاد وإن قلوا، كما غيرهم قل وإن كثروا. لا يدهمنك من دهائمهم عدد، فإن جلهم بل كلهم بقر. وكلما أمست الأخطار بينهم هلكا، تبين من أمسى له خطر. لو لم تصادف شيات البهم أكثر ما في الخيل، لم تحمد الأرض.

جاء في كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني أن الرشيد غضب على جارية له فحلف ألا يدخل عليها أياما، ثم ندم فقال: صدعني إذ رآني مفتتن، وأطال الصد لما أنفطن، كان مملوكي فأضحى مالكي، إن هذا من أعاجيب الزمن. وقال لجعفر بن يحيى: أطلب لي من يزيد على هذين البيتين. فقال له: ليس غير أبي العتاهية، وكان محبوسا، فبعث إليه بالجواب المذكور، فأمر بإطلاقه وصلته، فقال: الآن طاب القول. ثم قال: عزة الحب أرته ذلتي في هواه، وله وجه حسن، فلهذا صرت مملوكا له، ولهذا شاع ما بي وعلن. فقال له: أحسنت والله، أصبت ما في نفسي، وأضعف صلته. وقال ابن حزم في طوق الحمامة متحدثا عن ماهية الحب: ولو كان علة الحب حسن الصورة الجسدية لوجب ألا يستحسن الأنقص من الصورة، ونحن نجد كثيرا ممن يؤثر الأدنى ويعلم فضل غيره ولا يجد محيدا لقلبه عنه. ولو كان للموافقة في الأخلاق لما أحب المرء من لا يساعده ولا يوافقه، فعلمنا أنه شيء في ذات النفس. وربما كانت المحبة لسبب من الأسباب، وتلك تفنى بفناء سببها، فمن ودك لأمر ولا مع انقضائه. وفي ذلك أقول: ودادي لك الباقي على حسب كونه تناهى، فلم ينقص بشيء ولم يزد، وليست له غير الإرادة علة، ولا سبب حاشاه يعلمه أحد. إذا ما وجدنا الشيء علة نفسه فذاك وجود ليس يفنى على الأبد، وإما وجدناه لشيء خلافه فإعدامه في عدمنا ما له وجد.

قال جميل بثينة وهو من أشهر شعراء الحب والغزل: خليلي ما أخفي من الوجد ظاهر، فدمعي بما أخفي الغداة شهيد. إذا قلت ما بي يا بثينة قاتلي من الوجد، قالت ثابت ويزيد. وإن قلت ردي بعض عقلي أعش به مع الناس، قالت ذاك منك بعيد. فما ذكر الخلان إلا ذكرتها، ولا البخل إلا قلت سوف تجود. إذا فكرت قالت قد أدركت وده، وما ضرني بخل ففيما أجود. فلا أنا مردود بما جئت طالبا، ولا حبها فيما يبيد يبيد. وقلت لها بيني وبينك فاعلمي من الله ميثاق لنا وعهود. وقد كان حبيكم طريفا وتالدا، وما الحب إلا طارف وتليد. علقت الهوى منها وليدا، فلم يزل إلى اليوم ينمي حبها ويزيد. فلو تكشف الأحشاء صودف تحتها لبثنة حب طارف وتليد.

0: بالحب أحب الحب وصاله جميل.
1: قال أبو نواس في قصيدة تعد من أجمل القصائد التي قيلت في وصف المرأة وبيان محاسنها: نضت عنها القميص لصب ماء، فوردا وجهها فرط الحياء، وقابلت الهواء وقد تعرت بمعتدل أرق من الهواء، ومدت راحة كالماء منها إلى ماء معد في إناء، فلما أنقضت وطرا وهمت على عجل إلى أخذ الرداء، رأت شخص الرقيب على التداني فأسبلت الظلام على الضياء، فغاب الصبح منها تحت ليل وظل الماء يقطر فوق ماء، فسبحان الإله وقد براها كأحسن ما يكون من النساء.

كان الشيب ولا يزال عند الشعراء مدعاة لتذكر الشباب والتشوق إلى أيامه الحلوة ولياليه الساحرة. ومن هؤلاء ابن الرومي الذي ظل طيلة حياته متلهفا على الشباب، مقارنا بين لحظاته السعيدة وواقع المشيب المرير.

يقول ابن الرومي: قالوا المشيب نذير، قلت لا وأبي، لكن بشير يجلي وجهه الكربا. أليس يخبر من أرسى بساحته أن اللحاق بحب النفس قد قربا؟ يا حسنى هاتيك بشرى عند ذي أسف على الشبيبة والعيش الذي نضبا. لم يرعى حق شباب كان يصحبه من لم يحبب إليه فقده العطبا. لو لم يجب حفظه إلا بأن له حق الرضاع على إخوانه وجبا. أخي وإلفي وتربي، كان مولدنا معا وربتني الأيام حيث ربا. يضمنا حجر أم في رضاعتنا وملعب حين ناغت بيننا اللعبا. إن الشباب لمألوف لصحبته تلك القديمة مبكي.

قال أبو العتاهية: وقد جمع في هذه القصيدة مجموعة من الحكم والأمثال هي حصيلة تجربة ثرية في الحياة، حسبك مما تبتغيه القوت، ما أكثر القوت لمن يموت. الله حسبي في جميع أمري، به غنائي وإليه فقري. الفقر فيما جاوز الكفافة، من اتقى الله رجا وخافا. من تفع المرء بمثل عقله، وخير ذخر المرء حسن فعله. ما زالت الدنيا لنا دار أذى، ممزوجة الصفو بألوان القذى. الخير والشر بها أزواج، لذا نتاج ولذا نتاج. من لك بالمحض وليس محض، يخبث بعض ويطيب بعض. الترك للدنيا النجاة منها، لم تر أنها لك منها عنها. من لاح في عارضه القتير، فقد أتاه بالبلى النذير. من جعل النمام عينا هلكا، مبلغك الشر كباغيه لك. إن الشباب والفراغ والجدة، مفسدة للعقل أي مفسدة. إن الشباب حجة التصابي، روائح الجنة في الشباب. لا تذهبن في الأمور فرطا، لا تسألن إن سألت شططا، وكن من الناس جميعا وسطا.

قال عنترة: يا طائر البان قد هيجت أحزاني، وزدتني طربا يا طائر البان. إن كنت تندب إلفا قد فجعت به، فقد شجاك الذي بالبين أشجاني. زدني من النوح واسعدني على حزني، حتى ترى عجبا من فيض أجفاني. وقف لتنظر ما بي لا تكن عجلا، واحذر لنفسك من أنفاس نيراني. وطر لعلك في أرض الحجاز ترى ركبا على عالج أو دون نعمان. يسري بجارية تنهل أدمعها شوقا إلى وطن ناء وجيران. ناشدتك الله يا طير الحمام، إذا رأيت يوما حمول القوم فانعاني. وقلت ريحا تركناه وقد فنيت دموعه وهو يبكي بالدم القاني.

0: الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية تقدم وتزودوا وتزودوا، برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا، تقديم الأستاذة زكية المرزوقي.
1: الحمد لله الذي جعل المؤمنين إخوة وزين قلوبهم بالرحمة والمودة، والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين، كان ألين الناس جانبا وأكثرهم مواساة لأصحابه، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن من أعظم الأخلاق التي دعا إليها الإسلام ورب عليها المسلمين خلق المواساة، وهو خلق نبيل يدل على صفاء القلب وصدق الإيمان وحياة الضمير. فالمواساة ليست مجرد عطاء مادي ولا كلمات تقال عند المصائب فحسب، بل هي مشاركة وجدانية صادقة يشعر بها الإنسان أن له إخوة يخففون عنه ألمه ويقفون معه في شدته ويشاركونه همه. وقد جاء القرآن الكريم داعيا إلى هذا الخلق، مرسخا معانيه في النفوس. قال الله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فهذه الآية الكريمة ترسم أسمى صور المواساة، حين يقدم المؤمن أخاه على نفسه مع حاجته وشدته. وقال أيضا سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. ولا شك أن أعظم البر مواساة الملهوف وإغاثة المحتاج والوقوف إلى جانب المبتلى، كما وجهنا القرآن الكريم إلى اللين في معاملة الضعفاء. فقال تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. وفي ذلك تأكيد على أن المواساة تبدأ بالكلمة الطيبة وحسن المعاملة قبل العطاء. أيها الأحبة، قد جاءت السنة النبوية مؤكدة لهذا المعنى، حيث شبه النبي صلى الله عليه وسلم شبه المؤمنين في تراحمهم وتعاطفهم بالجسد الواحد، فقال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فالمؤمن الحق لا يقف متفرجا على آلام إخوانه، بل يتألم لألمهم ويسعى في التخفيف عنهم، حيث قال صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فبين أن المواساة سبب لنيل رحمة الله وتفريج كرب الآخرة. وقد جسد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخلق، فكان يواسي الصغير والكبير، حتى أنه قال لطفل صغير عندما مات عصفوره: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ وكان يواسي الحزين ويزور المريض ويجلس مع الفقير ويمسح على رأس اليتيم، ولا يرد سائلا ولا يخذل محتاجا، بل كان قريبا من الناس في أفراحهم وأطراحهم، يشاركهم همومهم ويخفف عنهم آلامهم. أيها الأعزاء، من أروع صور المواساة في تاريخ الإسلام ما فعله الأنصار رضي الله عنهم مع إخوانهم المهاجرين، حيث استقبلوهم في المدينة فقاسموهم البيوت والأموال وآثروهم على أنفسهم. فكانت تلك الأخوة مثالا حيا للمواساة الصادقة التي تبنى بها المجتمعات وتزول بها الفوارق وتتوحد بها القلوب. وأيضا ما قام به النبي صلى الله عليه وسلم لما استشهد الصحابي الجليل جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه، دخل النبي صلى الله عليه وسلم على زوجته أسماء بنت أبي عميس، فرأى الحزن في وجهها فاحتضن أطفالها ودمعت عيناه، ثم قال لأهله: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم ما يشغلهم. والمواساة في واقعنا المعاصر تتخذ صورا متعددة، قد تكون بزيارة مريض أو إعانة فقير أو كلمة صادقة ترفع معنويات وهموم شخص معين، أو دعاء خاشع في جوف الليل، أو وفة حق مع مظلوم. فكم من كلمة طيبة أحيت قلبا وكم من موقف صادق خفف هما، وكم من دعاء مستجاب كان سببا في الفرج. قال الشاعر: ما لنا في هذه الدنيا سوى بعضنا، فاشدد لقلبي أضلعك، ها أنا آتيك طيفا سادرا، أدفن الآلام حتى أرفعك. عباد الله، إن المجتمعات التي تسود فيها المواساة مجتمعات متماسكة قوية الروابط، يسودها الأمن النفسي والاجتماعي. أما المجتمعات التي يغيب عنها هذا الخلق فتكثر فيها القسوة ويعمها التفكك، بل يضيع فيها الضعيف. فلنحرص على إحياء خلق المواساة في بيوتنا ومع أهلنا وفي مساجدنا وبين أفراد مجتمعنا، لا بالمال فحسب، بل أيضا بالكلمة الطيبة والابتسامة الحانية، وكذلك الدعاء بظهر الغيب والمشاركة في الأحزان. ولنجعل من أنفسنا مفاتيحا للخير وجسورا للرحمة، لعل الله يواسي قلوبنا يوم نلقاه. واعلموا أن من جبر جبر، ومن واسى أعطي من فضل الله. اللهم يا واسع الرحمة ويا مفرج الكرب، اجعلنا من أهل المواساة والإحسان، ونفس بنا كرب المكروبين، واجعلنا إخوة متحابين في جلالك، واجعلنا سببا في إدخال السرور على قلوب عبادك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قدمت لكم الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية، وتزودوا. وتزودوا برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال، ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا، تقديم الأستاذة زكية المرزوقي.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: مستمعينا الكرام، تحية طيبة. 23 مؤسسة تربوية جديدة ستفتح أبوابها يومي 14 و15 من سبتمبر الجاري، منها مركب رياضي تربوي في مدينة القيروان، ومدرستان من مدارس الفرصة الثانية في ولايتي باجة ونابل، وفق ما أعلن وزير التربية نور الدين النوري، مشيرا إلى إنجاز حوالي 1200 تدخل يتعلق بتهيئة المدارس وإعادة بناء الأسوار المتضررة والآيلة للسقوط. افتتاح معرض للإدارة العامة للحرس الوطني بمدينة الثقافة في تونس بمناسبة الذكرى 70 لانبعاث هذا السلك. المعرض يتضمن عددا من أجنحة الإدارات والمصالح التابعة لسلك الحرس الوطنية، ومن بينها أجنحة حرس المرور والحدود والأمن العام والوحدة الجوية وفوج طلائع الحرس الوطنية، إلى جانب عرض للآليات والأزياء والتجهيزات والوسائل. الصندوق الوطني للتأمين على المرض يفيد بأن آخر أجل لإيداع مطالب تغيير المنظومة هو 30 من سبتمبر الجاري، وبأن آخر أجل لإيداع مطلب تغيير طبيب العائلة هو 30 من نوفمبر المقبل. 9 من هذا الشهر انطلاق فعاليات الدورة 36 على المستوى الوطني للمهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية بولاية المنستير بالمركب الثقافي بالجهة. التظاهرة تهدف إلى إبراز تجارب المسرحية الشابة ودعم الناشئة والإبداع داخل المؤسسات الثقافية والشبابية والجامعية، فضلا عن تعزيز التبادل والتنافس بين مختلف النوادي المشاركة. في العالم، تجدد الاشتباكات اليوم بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين في محافظة التعز، والطيران الحربي اليمني يستهدف 15 غارة مواقع في الساحل الغربي والحديدة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشير إلى فقدان مضيق هرمز أهميته، قائلا إن هناك بدائل كثيرة للمضيق، وشاحنات النفط تمر عبر سوريا، كما يجرى إنشاء الكثير من أنابيب النفط في منطقة الشرق الأوسط. ختاما، وسائل إعلام أمريكية تفيد بإخضاع عدد من كبار المسؤولين العسكريين لتحقيق بشأن تسريب معلومات شديدة الحساسية متعلقة بحرب إيران. ختام الموجز، في أمان الله.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

0: يوم سعيد.
1: يوم سعيد اليوم معكم وداد محمد.

صباح الخير مستمعينا الكرام، نستقبل مع بعض يوم السبت 5 سبتمبر 2026 الموافق ل 23 من ربيع الأول 1448 للهجرة. اللهم إني أتوب إليك في مقامي هذا من كبائر ذنوبي وصغائرها وبواطن سيئاتي وظواهرها وسوالف زلاتي وحوادثها. اللهم أخرج حب المعاصي من قلوبنا، فكلما تبنا عدنا، وكلما ندمنا كررنا، وكلما عهدناك نقدنا. ربي اهدنا وردنا إليك ردا جميلا. اللهم إني أستغفرك من كل سيئة ارتكبتها في بياض الليل وسواد الليل وفي بياض النهار كذلك، في ملأ وخلاء وسر وعلانية، وأنت ناظر إلي. اللهم إني أستغفرك من كل فريضة أوجبتها علي في آن ليلي والنهار تركتها خطأ أو عمدا أو نسيانا أو جهلا. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. لبيك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، إن بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. آمين يا رب العالمين.

صباح الخير مرة أخرى مستمعينا الكرام، ومرحبا بكم في متابعة يوم سعيد على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. أنيس وبي عمار وديد معكم في صباح هذا اليوم، كما ذكرت من 5 سبتمبر 2026. لنا مجموعة من الفقرات ولنا مجموعة من المواعيد تباعا في لقانا. بعد قليل اخترت موضوع حديث صباح اليوم عن التسامح. ما قبل ذلك حبيت نذكركم بمواعيد الأذان. بالنسبة ليوم السبت 5 سبتمبر أذان صلاة الظهر يكون في تمام منتصف النهار و25 دقيقة، العصر باش يكون ماضي 3:55 دقيقة، المغرب باش يكون في تمام الساعة 6:44 دقيقة، ونختم بصلاة العشاء التي ستكون في تمام 8:12 دقيقة. وإن شاء الله ربي يتقبل كل دعواتكم وكل صلواتكم، ويومكم أسعد الأيام.

0: عطف عليه شوي شوي شوي عطف عليه شوي
1: عطف عليه شوي محليه العطف والرقة والتسامح. صباح الخير مرة أخرى على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في يوم سعيد. منش باش نبعدوا برشا على موضوع الأغنية، لأنه في حديث الصباح اليوم اخترت أنه باش نحكي على التسامح، والتسامح هو القيمة الإنسانية الأسمى اللي تبني المجتمعات تطهر القلوب. والتسامح ما هيش كلمة ننطقوها، بل هو سلوك عملي يحول المشاعر السلبية إلى طاقة إيجابية تدفعنا نحو البناء والسلام الداخلي. وإذا كان ما كانش عندك سلام داخلي ما تنجمش تزرعه، لذلك أول ما تبدأ بالتسامح مع نفسك وخلق هذا السلام الداخلي. وعندما تختار أن تسامح فعليك أن لا تغير الماضي، لأنك لن تغير الماضي ولكنك بالتأكيد تغير المستقبل. الماضي نتركه وننظر إلى الأمام، وتمنح بالتالي نفسك فرصة للعيش بسلام. وجوهر تعاملاتنا اليومية يمسه التسامح، لأنه التسامح لا يعني الضعف أو التنازل عن الحقوق، لأنه بعض الناس يقيموا الإنسان المتسامح يقول لك يعني هو متسامح عاقل كما نقوله بالكلمة التونسية، ما يسالش حتى كان جوزنه ما يسالش هو لي، ويشوفه اللي هو إنسان ضعيف. بالعكس، هو قوة نفسية داخلية هائلة تتيح للإنسان التغلب على مشاعر الغضب والانتقام، باش يحل محلها العفو والرحمة، وهي حاجات معناها تعلمناها في ديننا الحنيف، وأشياء معناها من ناسية من الخالق. وديننا الحنيف حثنا على العفو والصفح والتسامح في العديد من المواضع، وجعل للمتسامحين أجرا عظيما. أيضا يقول الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاهلين. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. ونشوف ثمرات التسامح أو مردود التسامح سواء كان على الفرد المتسامح أو على المجتمع.

أيضا، لأنه نشر ثقافة التسامح يعود بالنفع على الجميع. من خلال شنو؟ أول حاجة نقاو راحة البال، التخلص من سموم الحقد الغل اللي يرهق العقل والجسد أيضا في نفس الوقت، وحتى الأخلاق والمواقف والتصرفات. تمسك المجتمع لأنه يقلل من النزاعات والخلافات وينشر المحبة والأمان بين الأفراد. كذلك كسب المحبة، كسب محبة الآخرين، لأنه الشخص المتسامح يمتلك من عند ربي جاذبية تجعل الجميع يحترمه ويقترب منه لسمو أخلاقه ورفع تعاملاته. كيفاش نطبقوا التسامح اليوم في ظل هالمشحنات وهالصور وهالتعليق وكل هالأشياء اللي نعيشها؟ التماس الأعذار. إذا أخطأ في حقك زميلك ولا صديقك ولا زوجك ولا ابنك ولا جارك ولا أي إنسان من المجتمع المحيطين بيك، اجعل له عذرا قبل أن تحكم عليه. يعني ما تسبقش الأحداث وتقوم بأحكام، وحتى ولو ظلمك كما قلنا تسامحهم. ابدأ بالسلام، كن أنت الأول اللي تبادر بإنهاء الخلافات. ما نصورش أنت وجارك مش ولا بد مختلفين على موقف معين، ويصبح صبيح وانت خارج هو خارج بابك في بابه وجهك في وجهه، وما تقولوش صباح الخير. حتى كان ما قالكش هو صباح الخير، قلوا أنت صباح الخير، لأنه باش يحشم على روحه، وذي حاجة اللي تهدي النفوس وتبعدنا معناها على الخلافات. ونرجعوا بالتحية بسيطة ترجع معاملتنا. كذلك حاجة مهمة جدا أنه نتجاوزوا عن الصغائر، ما نقفوش عند كل هفوة ولا كل عبارة وكل كلمة تقالت تقف وتحاسب عليها وتشد فيها. بالعكس نتجاوزوها ونتجاوزوا كل هالأمور هذية بقلب صاف ونقي وراض وخاصة متسامح. حديثنا اليوم الصباحي كان عن التسامح ومحليها الإنسان كي يبدأ قلبه ديما متسامح.

يفيد حش بيك عقلي احتار. واحنا ديما الحقيقة أول حاجة نعملوها الصباح إن نحلو شباك نتنفسو ندعيو نشوفو لون السماء نشوفو كل شمس نحسو طاقة متاعنا تبدلت للباهي. ومحليهم أغانينا التونسية اللي مشيت مع المواضيع الحياتية العادية متاعنا. هذيك علاش برشا الناس وقت اللي يحكيو معنا ولا يشوفونا يبدأوا عاملين كيف على الاختيارات الغنائية اللي ما يلقوهمش معناتها في محطات أخرى الحقيقة، لأنهم يمثلوا على حكايتنا يرجعوا بينا معناها الوقت اللي نعيشوه دار بجدينا بدار عادية دار العربي متاعنا اللي تنجم تتنفس منها وتستنجق منها وتنجم تشوف منها وتعيش منها قصة حب وبرشا خيالات جميلة. يلا نجد لكم التحية ونقول لكم صباحكم إن شاء الله خير وصباحكم مودة وصباحكم عز وصباحكم دليل وصباحكم تسامح كما أحكينا اليوم في حديثنا الصباحي. احنا 7 ان شاء الله عنا نشرة الاخبار، بعدها كما تعرفوا الكوكتيل التونسي، ثم باش نمشيو نتعرفوا على الطقس مع المعهد الوطني للرصد الجوي، وثم تتوالى كذلك برامجنا ومواعيدنا مع فقراتنا في يوم سعيد اللي يتواصل حتى للعشرة متاع الصباح. معاكم وهبي يصبح النور مرة اخرى، وهبي كذلك عمار تحياتي ليك، وويداد تقولكم ابقوا معانا خاصة توا باش نهديلكم صوت الفيروزي لفيروز.

0: بأي حرف تكدس الليلك في الدروب. لا تسألوني ما اسمه ما اسمه ما اسمه حبيبي.
1: الدكتور حكيم.
2: الهندي سلطان الغلة، حديد، فيتامينات، ماء، ألياف وشوية سكر. حارة هندي في النهار تكفي، مش على خواه، بعد الفطور وإلا العشاء، واللي خيره في الصباح يلزم يشرب برشا ماء.
1: الدكتور حكيم.
3: الإذاعة الوطنية.
4: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: متعة الاستماع.
5: السابعة صباحا من تونس. نشرة الأخبار.
6: وفي عناوينها: استعدادا للعودة المدرسية، أكثر من 20 مؤسسة تربوية جديدة، ووزير التربية يعلن انتهاء توزيع عناوين الكتب المدرسية هذا الأسبوع. منشور حكومي لحماية المنظومات الرقمية للهياكل العمومية من التهديدات السيبرانية يمنع تداول الوثائق الإدارية عبر الهاتف الجوال ومنصات التواصل الاجتماعي. ومن أخبار العالم: تجدد الاشتباكات في اليمن، والرئيس الأمريكي يلوح بقصف جبل الفأس في إيران. إلى التفاصيل. أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذه النشرة. أكد وزير التربية نور الدين النوري أن الوزارة على أتم الاستعداد للسنة التربوية الجديدة، معلنا افتتاح 23 مؤسسة تربوية جديدة. وأفاد في تصريح لخول سليتي لدى إشرافه أمس على توزيع تجهيزات مدرسية على مختلف المندوبيات الجهوية للتربية، أفاد بانتهاء عملية توزيع عناوين الكتب المدرسية خلال هذا الأسبوع.
7: الاستعدادات في نسق مرتفع جدا. بنية تحتية عندنا 23 مؤسسة تربوية جديدة بما فيها مركب رياضي تربوي في مدينة القيروان، واثنين مدارس الفرصة الثانية، واحدة في مدينة باجة واحدة في مدينة نابل. 23 مؤسسة تربوية سيكون افتتاحها يوم 14 سبتمبر 15 سبتمبر. أيضا عندنا ما يقارب 300 فضاء جديد، أيضا فضاءات التحضير الجديدة. تقريبا أغلب العناوين وبنسبة مرتفعة جدا وصلت إلى المراكز الجهوية ووصلت إلى المكتبات الخاصة. بعض العناوين خلال هذا الأسبوع ننتهي من توزيعها على المراكز الجهوية وعلى المكتبات. كراسي المدعم يتبع وزارة التجارة، وأنا أتابع مع السيد وزير التجارة مسألة التزود بالكراسي المدعم، وأطمئن أيضا الأولياء بوجود هذا الكراسي المدعم.
6: من جانبه أكد مدير عام البناءات بوزارة التربية أنيس الكوكي تواصل عمليات صيانة المؤسسات التربوية في عدد من الجهات.
8: 1200 مؤسسة في مجال الصيانة باش تكون جاهزة في حدود تكلفة جملية تتجاوز 400 مليون دينار كافة التدخلات، كذلك الإحداثات الجديدة والتوسعات في حدود 150 مليون دينار تم إنجازها. بعض الإشكاليات اللي صارت عندنا سورتو في المنطار الأخيرة، كان عندنا برنامج تم تخصيص 80 مليون دينار إنجاز الأسوار، فما مؤسسات غير مسوجة بالمرة، تم إنجاز أسوار متاع بناء الأسجة هذه في حدود حالي وصلنا 68 مليون دينار كأعمال جارية.
6: أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه بإمكان المشاركين في دورة إعادة التوجيه الجامعي من حامل شهادة البكالوريا لسنة 26 و2000 الاطلاع على النتائج حصريا على موقع التوجيه الجامعي www.orientation.tn. وذكرت الوزارة في بلاغ لها بأنه يتعين على الذين تحصلوا على إعادة التوجيه تأكيد اختيارهم بين التوجيه المتحصل عليه في الدورة الرئيسية أو النهائية والتوجيه المتحصل عليها في دورة إعادة التوجيه، وذلك إلى غاية يوم غد الأحد على الساعة 10 ليلا عبر الرابط التالي confirm.orientation.tn. وفي صورة عدم التأكيد تسند للمترشح الشعبة المتحصل عليها في دورة إعادة التوجيه. وفي شأن تربوي آخر، يفتح بداية من اليوم باب الترشح لفائدة الطلبة التونسيين المقيمين بالأردن وبلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية للتمتع ب45 مقعدا دراسيا بالمؤسسات الجامعية العمومية الأردنية بعنوان السنة الجامعية 26/2027/2000. وتشمل الترشحات التي يتواصل تقديمها إلى 10 سبتمبر الجاري الطلبة المقيمين بالإمارات العربية المتحدة والبحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان وقطر والكويت، على أن تعطى الأولوية للطلبة التونسيين المقيمين بالمملكة الأردنية الهاشمية. أصدرت رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري منشوراً يتعلق بتأمين المنظومات الرقمية الوطنية بالهياكل العمومية ضد التهديدات والمخاطر السيبرنية المتنامية، لا سيما المتعلقة بحماية المواقع الإلكترونية الرسمية والمنصات الإلكترونية للخدمات العمومية. وتضمن المنشور جملة من التدابير الإلزامية، من بينها بالخصوص منع تداول الوثائق الإدارية أو نشرها عبر تطبيقات الهاتف الجوال ومنصات التواصل الاجتماعي، ووجوب اعتماد البريد الإلكتروني الوطني المعتمد بالنطاق بوانتيان حصريا في كافة المعاملات والمراسلات الرسمية. قافلة صحية اجتماعية مجانية متعددة الاختصاصات تنظمها غدا جمعية أمين الخيرية لمرضى السرطان والأيتام بالمدرسة الابتدائية الحفصية ببرج العامري من ولاية منوبة. هذه القافلة تؤمن أيضا مساعدات اجتماعية بمناسبة العودة المدرسية لفائدة التلاميذ، وفق رئيس الجمعية نبيل بوكحيلي.
9: نهز الطب معنا، أمراض القلب، شرايين، الأنف والأذن والحنجرة، طب الأطفال، وخاصة تقصي السرطان. يوم صحي اجتماعي يتمثل في العودة المدرسية للصغيرات، لباس نتاعهم، فورنيتور سكولاري من المحاضرات التبليغ، كل شيء، وخاصة من أيتام ومرضى السرطان وذوي حاجات خصوصية اللي أبائهم مثلا الدياليز ولا ما يقدروش يخدموا ولا كذا، ما نجموش يرجعوا لذاتهم، نرجعوهم لهم احنا. مش تصير هي إن شاء الله نهار الأحد جهة برج العامري مدرسة ابتدائية حصرية، مش نبعثوا لهم باش هم حاضر، معناها المحضر كاملة من كل شيء.
6: وفي الرياضة، أوضحت وزارة الداخلية أنه بمناسبة مقابلة الدور التمهيدي الأول لكأس رابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم التي تدور اليوم السبت على الساعة 7 مساء بملعب حماد العقرب ببيرادس بين النادي الإفريقي وجوليبا المالية، أوضحت أن فتح أبواب الملعب سيكون على الساعة 4 مساء، مشيرة إلى أنه يستحسن القدوم في أوقات مبكرة. وأعلنت في بلاغ مروري أمس تحجير وقوف وجولان جميع أصناف العربات بالطريق الوطنية رقم 1 في الجزء الممتد بين مفترق شوشة رادس ومفترق برج لوزير الزهرة، بداية من الساعة 4 إلى الساعة 10 مساء، ما عدا القاصدين الملعب والحاملين للاشتراكات وتذاكر الدخول.
5: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
6: لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرب موقع جبل الفأس قريبا في إيران، ويوجد هذا الموقع قرب منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم التي تعرضت لأضرار جسيمة، وهو شديد التحصين ويضم مجمعين من الأنفاق المدفونة على عمق كبير. أفادت وسائل أعلام إسرائيلية بأن حركة المقاومة الإسلامية حماس أبلغت الوسطاء أنها لا تعتزم تسليم سلاحها في ظل استمرار العمليات العسكرية الصهيونية في قطاع غزة. ختاماً، تجددت اليوم الاشتباكات بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين في محافظة تعز، وقال الجيش اليمني إن الطيران الحربي استهدف 15 غارة مواقع في الساحل الغربي والحديدة. وكانت المعارك العنيفة بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين في محافظتي تعز والحديدة غرب اليمن أسفرت أمس عن سقوط 10 القتلى والجرحى ونزوح مئات المدنيين. بهذا نصل مستمعينا لختام هذه النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. استعداداً للعودة المدرسية، أكثر من 20 مؤسسة تربوية جديدة، ووزير التربية يعلن انتهاء توزيع عناوين الكتب المدرسية هذا الأسبوع. منشور حكومي لحماية المنظومات الرقمية للهياكل العمومية من التهديدات السيبرانية يمنع تداول الوثائق الإدارية عبر الهاتف الجوال ومنصات التواصل الاجتماعي. ومن أخبار العالم، تجدد الاشتباكات في اليمن، والرئيس الأمريكي يلوح بقصف جبل الفأس في إيران. ختام النشرة قدمتها لكم نعيمة سولي، في أمان الله.

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضايا.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: يوم سعيد.
1: يوم سعيد اليوم معكم وداد محمد.

0: الورد.
1: 27 دقيقة على موجة الإذاعة الوطنية التونسية في يوم سعيد مواصلين معاكم لقانا اللي بديناه من 6 متاع الصباح إن شاء الله حتى للعشرة. بعد شوية عنا النشرة الجوية ونتعرفوا على حوالي الطقس، ثم نبدأ مع ضيوفنا في لقاءاتنا حتى للعشرة وأركاننا أيضا وهبي وويداد وكذلك عمار معاكم في هذا اللقاء. إن شاء الله تعديوا معنا وقت ممتع.

والزهور لغة لا يفهمها إلا المحبين والعاشقين للحياة أيضا. يومكم سعيد مرة أخرى مستمعينا الكرام. بعد قليل سي أنيس الساتوري معنا باش نحكيه على أحوال الطقس.

0: صباح الفل والرياحين ناسي أنيس.
1: صباح النور مدام ميدي، تحية ليك ولو في الإذاعة الوطنية.
0: يعيشك. إذا جديد أحوال الطقس؟
1: الطقس عموما في استقرار، يعني انخفاض نجم نقوله حتى ملحوظ في درجة الحرارة مقارنة بالأسبوع الفارط.
0: نعم.
1: درجة حرارة قصوى اليوم ننتظرونها تكون بين 31 و 35 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، بين 36 و 39 درجة ببقية الجهات، 39 ننتظرها في توزر، ننتظروا 38 في قبلي، 37 درجة في زغوين، بيجة، جندوبة وقفصة، 36 في سليانة، القيروان، مدنيين وتطاوين، 35 درجة حرارة قصوى اليوم في تونس، نابل، الكيف، سيدي بوزيد وصفاقس، 33 في بنزرت وجهة الساحل، كيف كيف القصرين وقابس، ننتظروا 32 في جربة، 31 في تبرقة وتالا. فيما عدا ذلك طقس باش يكون مغيم جزئيا في المناطق الساحلية، قليلة السحب إلى صافن في بقية الجهات، الريح تتوصل شمالية بالشمال، شرقية بالوسط والجنوب ضعيفة فمعتدلة، تتقوى نسبيا آخر النهار بالجنوب، البحر عموما هادئ إلى قليل الاضطراب، بالتالي يكون ملائم لممارسة مختلف الأنشطة الترفيهية بما في ذلك السباحة. بطبيعة الحال مع ملازمة الحذر والتقييد بتعليمات الحماية المدنية، وفي الحقيقة بالرغم عن الانخفاض هذا النسبي في درجة الحرارة، مازال مؤشر الأشعة فوق البنفسجية مرتفعة نسبيا، بالتالي ماذا بينا نجنب التعرض المباشر للشمس من في ساعات الظهيرة من 11 حتى للأربع طال عشية. أثناء الليل درجة حرارة الدنيا ننتظر أنها تكون

0: بين 29 و28 درجة.
1: نعم.
0: تنخفض أكثر في جهة الشمال الغربي، والأحرى مرتفعات الشمال الغربي تكون بين 18 و20 درجة في سليان الكيف بيجا جندوبة وتيلا. الأيامات القادمة إلى غاية النجم نقول نهاية الأسبوع المقبل تتواصل هيمنة مرتفع، امتداد مرتفع للضغط الجوي، بالتالي استقرار في كافة العناصر الجوية، ما فهمش مؤشرات لنزول الأمطار الفترة القادمة. التيارات باش تكون شرقية تقريبا على كامل مناطق البلاد، البحر يتواصل هذا إلى قليل الاضطراب، الحرارة باش تكون في ارتفاع طفيف يعني يوم الغد ويوم الاثنين في
1: أكثر من يوم شوي. نعم.
0: أي بالضبط، ترجع الانخفاض نسبيا بداية من يوم الثلاثاء، ممكن حتى نعيش درجة حرارة أقل من المعادلات العادية نهاية الأسبوع المقبل.
1: نعم.
0: هذا طقسنا مدام، شكرا. نعم. على حسن الاستماع وإلى اللقاء.
1: عايشك، يعطيك الصحة وشكرا على كل المعطيات اللي قدمتها سي أنيس الساتوري. هوك أخبار تبشر بالخير، معناتها بدينا نحس وإحنا اللي درجة حرارة نقصت، غدوة كما قالك ممكن نزيد درجتين حقيقة، وبعد يعني انطلاقا من نهار ثلاثة ترجع تنقص، معناها الحمد لله يا ربي المعادلات العادية اللي مسنسين نعيشوا بها ونتعايشوا معها. يلا مواصل معكم لقانا، وكيما العادة محمد عبد الوهاب بإمضاء وبعد نشر الجوية.

على بالي هواك يا حبيبي محمد عبد الوهاب. اليوم في الأغنية الخاصة والموعد القار في يوم سعيد، مرة أخرى نقول لكم صباح النور وصباح الخيرات وائل، وكذلك وهبي وهبي وهبي معانا اليوم، وفاطمة وعمار وديد معكم في لقانا اليوم حتى العشرة متاع الصباح. نذكركم من بين المواعيد باش يكون معانا الدكتور سمير بن سليمان في بعد التسعة باش نحكيه على تظاهرة رياضية ياسر جميلة باش تكون موجوده، اللي هي خطوات التوازن في دورتها الرابعه في اطار الاحتفال بالاسبوع العالمي للتوعيه بامراض الدوخه والتوازن. كيفاش نجموا نقوموا بحاجات تحسيسيه، نشاطات، تظاهرات تحسيسيه. اختاروا اليوم باش تكون عندهم قافله صحيه ومجموعه اخرى من التظاهرات في البرنامج هذا، من ذلك سباق خطوات التوازن يكون معانا ان شاء الله بعد التسعة. كذلك ايمن الشرفي فين باش تهزنا في تحويسه تونسيه، باش تهزنا القرقنه اليوم جزيره قرقنه. فما تظاهره اخرى اللي هي المشي في الماء، انطلقت من 7 متاع الصباح تتواصل حتى الساعه 1:30، معناتها حاجه مميزه. ايضا كذلك باش نكملوا في استضافتنا فيما يخص جمع التبرعات للعودة المدرسية، وبما أن احنا للعودة نحكيو في العودة المدرسية، حبيت نرجع بكم بكتاب اليوم، كتاب مميز في ركن من مكتبتي. هكا ساعات نعمل حاجات خفيفة ونعمل حاجات كيما روايات هكا في الصيف، وتوا حبيت نبداو عاد منع فما عودة مدرسية، نبداو في حاجات ما أعمق وأكاديمية أكثر منها حاجة أخرى. كتاب في رهانات التحديث، هي أعمال كانت مهداة إلى الأستاذ عبد المجيد الشرفي بمناسبة عيد ميلاده 80 عن المجمع التونسي للعلوم والأداب والفنون. والكتاب هذايا فيه مجموعة من الدراسات، مجموعة من البحوث أيضا، وردت بزوز لغات، اللغة العربية واللغة الفرنسية، فيها مقدمة، فيها المراجع، فيها الفهرس. كذلك اللي قدم الكتاب سي المنصف بن عبد الجليل، معناتها اللي هو من جامعة سوسة. فما مجموعة أخرى من الأقلام اللي أمضات والمراجع الكتاب المهم الحقيقة، ورد معناها كما شفتوا كتاب ضخم يليق بمسيرة سي عبد المجيد الشرفي. فيه مثلا السمة الثانية هي الاعتراف بتاريخ النص القرآني ونبذ الإسقاط والإنكار، هذه من العناوين اللي نجموا تقراوها. ثورة الاجتماعية المحمدية وإجهاضها بإمضاء الصدق بالعيد، جميعة المنار، هذا من بين المحاور اللي نجموا تترقولها في الكتاب. الحقيقة كتاب يطلب برشا تركيز، وفيه برشا بحوث، وفيه برشا معطيات، وفيه برشا أقوال وشهائد ومراجع، وتنجم كي تبدأوا تقراوا فيه بشي يخذكم العوالم أخرى، معناه باش يبحر بيكم. هذاك علاش يلزم فيه برشا تركيز. انا ساعات نبدا نقرا الصفحه ونعاود نقراها باش نزيد نتاكد منها ونفهم محورها. فقط نحب نذكر اللي معناها محليها الهديه هذيه اللي معناها وارده في بمناسبه عيد ميلاده، ونذكر انه سي عبد المجيد الشرفي من مواليد 23 جانفي 1942 في صفاقس، هو جامعي تونسي مختص في الفكر والحضاره الاسلاميه. هو من عائله تعود اصولها الى الاندلس، كانت قد استقرت في صفاقس منذ القرن 14، وساهمت في تخريج العديد من العلماء والقضاة والأئمة والمفتين، وتحصل على دكتوراه في الأداب من جامعة تونس سنة 1982، لأنه بدأ كذلك تدريس الفكر والحضارة الإسلامية في الجامعة التونسية خلال سبعينات القرن العشرين، واشغل منصب عميد لكلية العلوم الإنسانية
الإنسانية والاجتماعية بتونس بين سنة 83 و86 وكلف بين سنتي 93 و96 بمهمة متابعة الإصلاحات في وزارة التعليم. كان عضو في اللجنة الوطنية للتقييم بين سنة 93 و96 مجلس المؤسسة العربية للفكر المعاصر. شغل كذلك كرسي اليونسكو للأديان المقارنة بين 99 و2003 وطبعا المسيرة طويلة معناتها. الحقيقة هو فخر لتونس. إذن كتاب اليوم اللي قدمته لكم في رهانة التحديث أعمال مهداة إلى الأستاذ عبد المجيد الشرفي بمناسبة عيد ميلاده 80، وطبعا هو من إنجازات بيت الحكمة.

0: معنا احلى بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره فلاش سوز.
3: صباح النور، أهلا وسهلا بكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. اليوم مجموعة من الأخبار. بالتأكيد كرة القدم تسيطر مع عودة الأندية التونسية للمنافسات الإفريقية. البارح ترجي جرجيس واليوم النادي الإفريقي وأيضا نادي رضي الصفاقسي، لكن البداية ستكون بألعاب القوى ونهائي دوري الميسي البارح في بروكسل في 3000 متر موانع، وتألق مروة بوزيني من جديد كملت الرابعة في السباق بتوقيت 8 دقائق 57 ثانية 02 جزء بالمئة. هو طبعا أحسن توقيت عملته في السيزون هذية 8 دقائق 54 ثانية و32 جزء بالمئة. ما قصرتش مروة لأنه الموسم هذايا كان موسم رائع. للمرة الرابعة والخامسة تهبط تحت 9 دقائق، شفناها أيضا جاية من مشاركة متوسطية جايبة ميدالية ذهبية صفر، لكن عملت كل جهدها بتبيعة بشتقع ديما في التوب في موسم استثنائي بالنسبة لها. تمنينا وأنه بطولة العالم توا جاية على الأقل بعد شهر ولا شهرين، لأنه هي توا في التوب. بطولة العالم شكون عام الجاي، وبالتأكيد ننتظرها أيضا في الألعاب الأولمبية. كرة القدم والمسابقات الإفريقية، وانطلاقة موفقة لترجي جرجيس في مسابقة الكاف ضد فريق ديامبرز من السنغال، الفوز ذهابا بثلاث أهداف مقابل هدف في الدور التمهيدي الأول. نتيجة ممتازة إذا كان نعرفوا أنه ترجي جرجيس كان قبل هدف في بداية المقابلة. العودة متاعه بطبيعة تخلي فما أمل كبير بالنسبة للقاء العودة والترشح للدور الثاني. فريق يلزم يلعب ذكي بطبيعة، خاصة وأنه هدف ديما يقلق إذا كان يتسجل خارج الميدان كما عمل فريق ديامبرز. ما نجموش نتعداو المقابلة هذية بطبيعة غير ما نحكيو على الصورة الممتازة للجمهور التونسي، جمهور كرة القدم بخلاف بطبيعة جمهور جرجيس. فما جمهور ملعب طيب مهيري بصفاقس، جمهور نادي رضي صفاقسي تحديدا، وأيضا جمهور اتحاد بنغردي اللي كانوا موجودين في مساندة ممثل كرة القدم التونسية في مسابقة الكاف فريق ترجي جرجيس. للحديث عن الانتصار هذايا المدرب منصف مشارك يتكلم.
4: ما كانتش باهية بأن كانت المعلومات بصراحة شحيحة برشا على الفريق السنغالي. بدلوا معناتها على حسب المقابلات عملوا تبدلوا برشا، وهم البطولة في السنغال مازال ما بداتش، لذا ما عندناش معناتها فكرة كبيرة عليهم. لكن بعد 10 آخر بوسعة عرفنا نقاط قوتهم نقاط ضعفهم، وبالرغم أن كنا متأخرين في النتيجة رجعوا الأولاد وكانت عندهم عزيمة كبيرة، وأهم حاجة هي جماهير اللي جات اليوم بصراحة عملت علينا ضغوطات كبيرة بس من الجانب الإيجابي اللي هو نحبوا الناس هذه تروح فرحانين. شكر كبير لأهالي صفاقس، أهالي بن قردان، وكل من شجع الترجي الرياضي الجرجيسي، وبطبيعة جماهيرنا الغاية تستهلك الخير، والناس أهم حاجة بالنسبة لنا أنهم يروحوا فرحانين. هذه شوط أول اليوم، مازال شوط ثاني في داكار، مازال ما تحسم حتى شيء، مازالت لازمنا نركزوا بالباهي الباهي. ديما كيما نحكوا هذه هي كرة قدم، لازمنا نعرفوا كيفاش نتعاملوا مع المقابلة، مازالت لازمنا نكونوا ساقين على الأرض ومركزين. أهم حاجة هو التركيز ونحطوا ان ما زلنا ما حسمنا حتى شيء في داكار مع الرطوبه تعرفوا غادي مع السخانه مع الظروف في الافريق، دونك لازم نحضروا لها كما يلزم.
3: ديما في نفس الإطار، في مسابقة الكاف ممثلنا نادي رضي صفاقسي يلعب في نيجيريا اليوم الأربعاء متاع العشية ضد فريق شوتينج ستارز، محاولة بطبيعة وأنه نادي رضي صفاقسي يسجل هدف باش يسهل الأمور في ملعب طيب المهيري. النادي الافريقي في مواجهه تقليديه لفريق جوليبا باماكو المالي في دار الدوره التمهيديه الاول من مسابقه دوري الابطال يوم العشيه 7 في ملعب برادس بحضور 25000 متفرج. 8 مقابلات كانوا جمعوا زوز نوادي، 4 انتصارات للنادي الافريقي، زوز انتصارات لجوليبا، وزوز مقابلات وفاو بالتعادل. النادي الافريقي بالتاكيد مطالب بالانتصار دون قبول اي هدف بعد العوده 7 سنوات التالية بطبيعه كان شارك في المسابقات الافريقيه. الترجي اللي موجود بطبيعه في دوري الابطال معفى من الدور هذا، ينتظر منافسه في الدور الثاني، منتظر انه يكون فريق السويحلي الليبي اللي لعب البارح ضد ممثل زنزبار. انتظرنا وان السويحلي سيكون في طريق مفتوح، لكن مقابله صعبت عليه 1-0 مقابله وفات في ليبيا، في انتظار بطبيعه لقاء العوده. في دوري الأبطال دائما الزمالك فاز البارح على فريق بوتس في جيبوتي بهدفين مقابل هدف، وانتصار شبيبة الثورة الجزائري على حورية بهدف لصفر. بالتوازي مع مقابلات المنافسات الأفريقية تتلعب البطولة في تونس في جولتها الثالثة، زوز مقابلات منتظرين اليوم 4:30، النادي راضي البنزرتي ضد الأولمبي الباجي بتحكيم وليد المنصري، وفي صفاقس تقدم ساقيت الدير ضد نادي راضي لحمام الأنف الحكم حمزة جعيد. غدوة مقابلات ترجي والنجم الساحلي ونجم المتلوي بحكم مقابلات تتلعب بطبيعة على أراضيهم. ترجي راضي تونسي يلعب ضد المستقبل الرياضي بالمرسى بتحكيم بديس بن صالح، النجم الساحلي ضد شبيبة العمران تحكيم منتصر بالعربي، ونجم المتلوي ضد أمل حمام سوسة بتحكيم محرز المالكي. ذكر المقابلات تنطلق 4:30، لكن المقابلات المتأخرة للنوادي التونسية اللي باش تلعب في وسط ماي 16 وأيضا 17 ماي مقابلات باش تغير فيها التوقيت تولي 4 متاع العشية. نهار الأربعاء 16 سبتمبر اتحاد بن قردان ضد النادي الراضي الصفاقسي، ونهار الخميس 17 سبتمبر الملعب التونسي ضد النادي الافريقي، وترجي جرجيس ضد الاتحاد الرياضي المنستيري. كرة اليد منتخب الأوسط باش يشارك في بطولة افريقيا في الكوت ديفوار، البطولة تنطلق رسميا اليوم تتواصل حتى 12 سبتمبر، اليوم يلعب ضد منتخب البنين، غدوة ضد كينيا، ونهار 8 يلعب ضد منتخب ليبيا. من بين اللاعبين اللي كانوا شاركوا في التحضيرات اللاعب يوسف الحبيب اللي الجامعة التونسية عبرت عن رفضها واستيائها من انتقاله إلى الدوري القطري، خاصة أنه عقده مع فريق والنادي الافريقي مازال ساري المفعول حتى 2029، بالإضافة إلى أنه وجود اتفاقية تمنع انتقال أي لاعب تونسي من لاعبي المنتخبات الوطنية إلى النادي القطري دون الحصول على موافقة الجامعة. اليوم انطلاق البطولة في كرة اليد الخمسة متاع العشية، نادي كرة اليد بجمال ضد النجم الساحلي، مكارم مهدية بعث بن خيار، جمعية الحمامات ضد سبورتينغ المكنين، اتحاد منزل تميم، الترجي الرياضي التونسي، نصرة بلبة ضد النادي الافريقي. تم تأجيل لقاء المنزه الرياضي ونادي ساقيت الزيت. في الباسكيت اليوم سحب روزنيمة البطولة اللي ذكر انه تنطلق يوم 26 سبتمبر. الألعاب الأولمبية للشباب في داكار من 31 أكتوبر 13 نوفمبر بمشاركة تونسية في 42 رياضي ورياضية. في الفولي أغلى لقب ممكن تحصلوا عليه البنات، البطولة الإفريقية في كينيا تحصل عليه مصر، لقب غالي جدا لأنه يجي بعد 23 سنة، وزيد أكثر من هذا أنه يأهل للألعاب الأولمبية. المنتخب المصري ما خسر حتى شوط وفاز البارح على كينيا 3-0. أختم بالورقة الأوروبية اللي تهزنا بتبيع الليغا، وأيضا للبطولة الفرنسية مع هزيمة ريال وأيضا هزيمة البي اس جي. ريال بارح لعب أصعب مقابلة رغم أنه هو الحقيقة على امتداد الماتش كان عمل ماتش كبير، يكفي أنه الفرص اللي نجموا نعدوها بالنسبة للمقابلة هذه لفريق ريال ما تخلينا نقوله كان، وأنه الكرة ما حبتش البارح لأنه 1-0 من فريق ريال بيتيس سجل هدف في آخر المقابلة كان مسبوق بتسلل، وضربة جزاء لكيليان مبابي ضيع كيليان مبابي في فترة هامة لأنه كيليان مبابي منتظر وأنه يكون من بين الأسماء اللي باش يتم الإعلان عليها نهار الثلاثاء اللي باش تحصل على الكرة الذهبية وعنده حظوظ كبيرة. برشلونة يلعب غدوة ضد فريق فالنس، هزيمة البي اس جي البارح من سنوات الحقيقة ما عملش البداية هذية، ثلاثة مقابلات عمل فيهم كان زوز نقاط زوز تعادلات وهزيمة، البارح الهزيمة كانت أمام موناكو بهدفين مقابل هدف. ممكن تفسير ملاعبية راجعين مخر شوية بعد كاس العالم، لكن مش وحدهم شفنيهم بتبيع في بقية البطولات الأوروبية، فما نوادي قاعدة في المردود متاحة. الكالتشو الستة إنتر يلعب ضد فريق نابولي، في البريمير ليج والسيتي ضد كوفانتري ما ثلاثة، قبلها نص نهار ونص نيوكاسل ضد بورموث، والبارح ليفربول كان فاز على إبسويتش تاون بهدفين لصفر. هكا كملت معاكم موعد الرياضي هذين، نتقابل إن شاء الله في موعد قادم. أجمل تحياتي نجوى الطالبي.
1: Flash Sport.

0: الشعب في خدمة الوطن.
1: تسمعوا برامج ليبيا على الوطنية في سليانة على 104.9 و97 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في الجسرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: الثامنة صباحا على موجات الإذاعة الوطنية، أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام وأهلا بكم إلى هذا الموجز. استعدادا لانطلاق السنة الدراسية الجديدة، برمجت جملة من المشاريع والتدخلات على مستوى البنية التحتية والتجهيزات وفق ما أكده وزير التربية نور الدين النوري. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلم أنه بإمكان المشاركين في دورة إعادة التوجيه الجامعية من حاملي بكالوريا 26 و2000 الاطلاع على النتائج حصريا على موقع التوجيه الجامعي. الوزارة ذكرت أنه يتعين على الذين تحصلوا على إعادة توجيه تأكيد اختيارهم بين التوجيه المتحصل عليه في الدورة الرئيسية أو النهائية والتوجيه المتحصل عليه في دورة إعادة التوجيه، وذلك إلى غاية يوم غد الأحد 6 سبتمبر على الساعة 10 ليلا. رئاسة الحكومة تصدر منشورا يتعلق بتأمين المنظومات الرقمية الوطنية بالهياكل العمومية ضد التهديدات والمخاطر السيبرنية المتنامية، لا سيما المتعلقة بحماية المواقع الإلكترونية الرسمية والمنصات الإلكترونية للخدمات العمومية، وضمانا لاستمرارية إسداء هذه الخدمات للمواطنين والمؤسسات دون انقطاع. قافلة صحية اجتماعية مجانية متعددة الاختصاصات تنظمها غدا جمعية أمين الخيرية لمرضى السرطان والأيتام بالمدرسة الابتدائية الحفصية ببرج العامري من ولاية منوبة. هذه القافلة تؤمن أيضا مساعدات اجتماعية بمناسبة العودة المدرسية لفائدة التلاميذ. وفي العالم، حركة حماس تبلغ الوسطاء أنها لا تعتزم تسليم سلاحها في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة وفق وسائل إعلام إسرائيلية. ومنظمة العفو الدولية تحذر من أن قرارات الكيان الصهيوني الأخيرة بالاستيلاء على أراضٍ فلسطينية محتلة تمثل توسيعاً لجدول أعماله وسياسته الرامية إلى ضم الضفة الغربية المحتلة. ختاما، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد بضرب موقع جبل الفأس في إيران قريبا ويشير إلى وجود بدائل كثيرة لمضيق هرمز. ختام موجز مع أجمل تحيات نعيمة سولي.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.fr.

0: Said.
1: يوم سعيد، اليوم معكم وداد محمد.

0: صباح الخيرات مرة أخرى مستمعينا الكرام على موجة الإذاعة الوطنية التونسية في يوم سعيد. كما قلت لكم في بداية اللقاء برشا أنشطة تنتظركم، خاصة أن نركز برشا على الأنشطة التحسيسية اللي معناها تبدأ مفيدة ومهمة وعندها غاية في إطار الاحتفال بالأسبوع العالمي للتوعية بأمراض الدوخة والتوازن. الجمعية التونسية لأمراض التوازن تنظم مع الرابطة الإقليمية لألعاب القوى بنابل وشركائها بالطبيعة فعاليات الدورة الرابعة من خطوات التوازن. إيش معناتها خطوات التوازن؟ الجمعية أكيد معناها في الدورة الرابعة هذية عندها تجربة في تنظيم هالأيام التحسيسية. أكثر تفاصيل مع الدكتور سمير بن سليمان اللي هو طبعا من لجنة التنظيم ونائب الجمعية التونسية لأمراض التوازن. صباح النور دكتور.
1: صباح النور والخير والسعادة وشكرا على الاستضافة. ربي هذا مش غريب على أم الإذاعات وعليك أنت أم فاتون مدام ويدات.
0: يعيشك دكتور وشكرا لك أنت، لأني نعرف التزاماتك المهنية وأنت من قاعة العمليات خرجت وخذيت الوقت باش تكون منضبط في التوقيت اللي تفهمنا فيه. يعطيك الصحة ويكثر خيرك، وسعيدة جدا أنك معايا اليوم في يوم سعيد باش نحكيه على هالتظاهرة المتميزة. خلينا قبل دكتور، الجمعية قديش عمرها؟ أسستها معناها الغاية منها كانت شنية؟
1: الجمعية التونسية لأمراض التوازن هي جمعية علمية بحتة تجمع مجموعة من الأطباء القامات في الطب التونسي.
0: نعم.
1: وهي تعنى بعلاج أمراض التوازن.
0: نعم.
1: الجمعية متاعنا هي تنتمي إلى ريزو، معناها شبكة من الجمعيات العلمية العالمية، والنسق والتنسيق كامل مع بعضنا الأنشطة العلمية وغيره.
0: نعم.
1: فبدأت التجربة في أمريكا، لاحظوا اللي فما برشا مرضى عندهم الدوخة متاعنا أمراض التوازن معناتها. المريض يعني ما يوصلش فيه على التشخيص السهل والصحيح، يقعد يترن معناتها ما بين الطبيب الأول والثاني والاختصاص وغيره وغيره. فاقترحوا أسبوع تحديثي حول أمراض التوازن.
0: نعم.
1: كانوا الأمريكان سباقين، خلطوا عليهم بعض البلدان كما كندا وأستراليا. ثم عام 2023 الجمعية التونسية لأمراض التوازن كان لها سبق، أول جمعية مغاربية وإفريقية تعنى بتنظيم هذه التظاهرة.
0: نعم.
1: وهو أسبوع تحسيسي لأمراض التوازن.
0: نعم.
1: الفائدة على ثلاثة وجهات.
0: أي؟
1: المريض يعرف وين يمشي وشنية علامات الخطر. في الأسبوع هذا يقوم برشا بالتحسيس الطب، احنا نوعي وارواحنا.
0: نعم.
1: تأثير ديستاب في الأقسام الجامعية الكل مشكورين يلبيوا النداء في كل عام.
0: نعم.
1: والتكلفة نحاول باش نقتصدوا تكلفة الصحة على الدولة.
0: نعم.
1: نعملوا أحسن تشخيص بأحسن الوسائل وبأخف التكاليف.
0: نعم.
1: هذا هو الهدف.
0: نعم.
1: فصار
0: دكتور انا حبيت ان نذكر باختصاصك، طبعا انت اختصاصي امراض الحنجره والانف والاذنين، واللي يقول التوازن ولا الدوخه ديما احنا نقولوا الوذنين هي اللي تشد لنا التوازن نتاعنا. اذا كان حسينا بدوخه ولا ما فقدنا توازن فجاه ولا حاجه نركزوا معناها الوذنين. برشا ناس ما يمشي في بالهم يقول لك لا تحلو السكر، ما يعطيش ربما اهميه كبيره اللي راي الوذنين هي تنجم تكون هي اللي تشد لنا التوازن بتاعنا بأكثر معناتها حضور. فالفرصة أنه نذكروا سيدة المستمعين، برشا ناس ما مثلا ما يمشيوش يعديوا على وذنهم حتى باش يتفقد روحه مثلا، هذه هي مثلا من الأسباب الرئيسية تعتبر لاختلال التوازن والدوخة.
1: هو الأسباب برشا، احنا نعرفوا اللي البوصلة ميزان الماء التعديلة هي تكون على مستوى الأذن الداخلية.
0: نعم.
1: فهو هو يحدد التوازن تاعنا كيفاش نحكي معاك نمشي ندور نتكلم نلعب رياضة وغيره. فيبدأ في الأذن الداخلية يتعدى في الأعصاب نتاع الأذن لينوصل للمخيخ وللجذع للترانسيربرال.
0: نعم.
1: فالإخلالات تبدأ من الأذن الداخلية إلى المخ.
0: نعم.
1: يبدأ بالحاجات السهلة كما ما يسمى الـ VPPB الـ Vertige Paroxystic Positional Vena أو الدوران الفجئي الموضعي الحميد.
0: نعم.
1: اللي هي مجرد فجيرات يتقلع في الأذن، إحنا مريض يدور به الدنيا ويرد وغثيان وغيره، لكن إحنا التشخيص يقع في ظرف وجيز ربع ساعة، والعلاج بمجرد حركات ربع ساعة الدولة ما تكون رابحة من جميع النواحي.
0: نعم.
1: لنصف بعض الأمراض المخطرة كما الضغط المرتفع على مستوى الأذن الداخلية وأكثر منها لا قدر الله بعض الأورام الخبيثة أو الحميدة على مستوى الجذع أو المخ أو المخيخ.
0: نعم. نعم.
1: دورنا احنا نغرب له أنو الحالة سهلة وأنو الحالة صعبة.
0: نعم.
1: باش نوجه المريض في أقرب الأجل إلى أحسن المحطات.
0: نعم، يعطيكم الصحة ويعطيك الصحة كذلك في التوضيح هذه البسيط والدقيق في نفس الوقت والوجيزة أيضا. إذا دكتور عنا برنامج مميز في إطار العمل الخاص بالجمعية وبرنامج معناها ترفيهي وطبي وفيه الفحص وفيه التشخيص وفيه معناها كمان أمبيانس. تعطينا البرنامج دكتور؟
1: هو مثال الفرنساوي يقول لابيتي فيان او مانجون. هي الفكره بدات بجاريه صغيره نظمتها الجمعيه في على مستوى منوبه عام 2023.
0: اي
1: ثم كبرت الفكره عام 24 25 و26 في الدوره الرابعه في نابل. جاريه هي كانت جاريه في المسلك السياحي بنابل، منطقه نظيفه وبنينه وحلوه وعلى البحر وبلادي
0: جميله. اي المعموره عاد
1: اي جاريه فيها 15 كيلومتر نهار لحد نهار لحد 13 سبتمبر.
0: نعم.
1: 8 متاع الصبح تطلق نظرا لسخانة الطقس وكل. هذه كانت عام 24 وعام 2025. 2026
0: اي
1: تجربه نجحت، كبرناها ولينا السبت قبل بنهار 12 سبتمبر فما قافله صحيه
0: اي
1: فيها الأطراف المتداخلة الإدارة الجوية للصحة العمومية والهلال الأحمر والتنسيق مع الكشافة مشكورين فرقة التميز بنابل، فيها الديبيستاج الأمراض العادية السكر وضغط الدم وغيره والتحفيز حول التلقيح ضد الهاش بي في، فأخذت شكل تظاهرة كبيرة صحية ولا وبالطبيعة لأول مرة مش يكون تقصي إخلال التوازن في الشارع على مستوى الحبيب بورقيبة في خيمة بتبيع مع احترام خصوصية المواطنين.
0: نعم.
1: في شارع حبيب بورقيبة على مستوى معرض نابل مش يشوف.
0: نعم.
1: أحسن الكفاءات التونسية مش يكونوا موجودين للإجابة على التساؤلات لفحص الحالات الممكنة أو توجيهها إلى أقرب المراكز، والحاجة باهية وزارة الصحة قامت بتأسيس كافة الأقسام الجامعية.
0: نعم.
1: بوحدات تشخيص التوازن.
0: نعم.
1: مجهود كبير جبار يذكر فيشكر.
0: نعم والله يعطيكم الصحة، معنا اللي نسمع فيه كل يفرح. دونك نهار السبت موعدكم مع القافلة الصحية المتعددة الاختصاصات في معناها إطار معناها منظم في طريق نابل، معروف طريق المعرض في نابل وين الجرة وانتهابت للبحر، هذاك هو شارع الحبيب بورقيبة. وهذا بالنسبة لنهار السبت، وبالنسبة لنهار الأحد
1: نهار السبت مساء هو القافلة الصحية.
0: اي نعم.
1: من الأربعة للستة تقريبا تكون.
0: هذين
1: نهار اي نهار الأحد تنظيم جارية التوازن عن زوز مسالك، مسلك 5 كيلومترات ومسلك 10 كيلومترات.
0: اي نعم.
1: بحضور العدائين ومع جوائز للأوائل وتكريم كبار السن من المشاركين.
0: نعم. ونعرف الجارية هذه عندها عاداتها وتقاليدها وناس مسنسين بها ومحليها الحقيقة، معناها حتى اللي ما ينجمش يجري حتى يشارك النجم ونعمله. فما بعض التظاهرات يقولك ما تنجمش تجري أعمل المشي مثلا، تاخذ نفس المسلكة ما تاخذ المشي في نفس الوقت ويخلق جو حركية كبيرة. وفما شعارات متاع الحملة التحسيسية اللي تابعة للجمعية وتابعة التظاهرة تكون حاجة مميزة جدا. العشرة والخمسة كيلومتر وين باش يجريوهم؟ من منين لوين؟
1: من أمام معرض نابل ثم المسلك الصحي على مستوى المحكمة العقارية إلى مستوى.
0: نعم.
1: الحماية المدنية.
0: نعم.
1: ثم الرجوع.
0: نعم.
1: هي أحلى حاجة. أي. أحلى حاجة في هذا كله خطوات التوازن أو ليف ولاد وليكيليبر.
0: أي نعم.
1: هي تجربة ولدت في تونس.
0: أها.
1: وولدت مع الجمعية التونسية لأمراض التوازن وخرجت وقع تصديرها إلى خارج البلاد.
0: نعم. نعم.
1: الفكرة استثنوها الجمعيات العلمية العالمية وفي فرنسا مش يعملوا ليف ولاد وليكيليبر نتاعهم وغيروا في بعض في عدة مدن على نفس النسق، واستحسنوها الأطراف الشركاء الخارجيين وهذا يعاود نفرحوا شعاب بلادنا برا من الحدود وتواجدنا في المقدمه في المحافل الدوليه.
0: نعم، اشراقات الجمعيه هذه معناها من تونس انطلقت وتولدت، والفكره جات لهنا وتاسست الجمعيه لهنا في اطار معناتها تونسي جمعيتي تلقى روحها الجمعيه معناها ماخذه اشعاعها على مستوى عالمي، ومعناها في كل برشا بلدان عملوا على المنوال التونسي. ثم هالحلقه اللي قعدتوا على تواصل مع بعضكم، فما برشا استفادة وفما برشا أبحاث وفما برشا علوم اللي ترجع طبعا على الإنسانية جمعة باعتبار معناها نحكيه على تونس وخارج تونس. والله دكتور معناها شرفتني برشا كيما العادة دكتور سمير بن سليمان، وأنا نعرفك ما شاء الله معناها ناشط، كنت قبل رئيس بلدية مدير مهرجان كذلك المعمورة، ونلقاك في النشاط الجمعياتي الرياضي الصحي العلمي هذا البحثي حاجة تشرف ويعطيك الصحة، وإن شاء الله يا ربي بالتوفيق. وانا نجم نعملها جري 15 كيلومتر دكتور.
1: لا انت ما نجموكش ما دام ويدادي
0: يعيشك.
1: مرحبا بكم الناس، شكرا لكل الطلاب على تشجيعها ودعمها.
0: يعيشك.
1: شكرا لكافه اقسام الجمعيه في تونس والجمعيات العلميه المماثله على دعمنا، وخاصه السلطات الجهويه دعمونا بشكل غير منقطع والحمد لله.
0: نعم يعطيك الصحه دكتور. فقط قبل ما ننهي، باعتبارك دكتور متخصص كما قلت في الانف والحنجره ولا الاذنين، شنو تنصح الساده المستمعين؟ ما انت فما ناس ما يمشيش عمره ما يمشي يتفقد وذنه الا لما مثلا يحس بوجيعه ولا يدخل عليه مثلا هكا طقس كما نقولوا هكا في حاجات في الانف والحنجره، شنو تنصحه؟
1: شوف في مجال التوازن سيدي الكريم، إذا الدنيا دارت بيك أو تحس روحك مش مستقر خش عليك في بطو أو الدنيا مش راك حتعتقيك، امشي باشر أقرب استعجالي، نبدأ بالسكر والضغط الدم وغيره الحالات اللي تكرر سيادتك بلا، ثم نمشي للحالات اللي فيها أكثر دقة. تنجح يكون حالة بسيطة في مغلب الحالات، كما تنجح يكون في بعض الحالات فيها نوع من الجدية.
0: نعم شكرا لك على هالنصيحة، وإن شاء الله ديما احنا نقرأوا الخير، وخطوات التوازن مهمة. كونوا في الدورة الرابعة مع الجمعية التونسية لأمراض التوازن، العنوان شارع الحبيب بورقيبة نابل من أمام المعرض، نهار السبت العشية من الأربعة إن شاء الله للستة. فما تشخيص مع مجموعة قافلة صحية، مجموعة كبيرة من أهم الأطباء والخبرات التونسية، ونهار لحد باش تكون الجارية جميلة برشا في الطريق السياحية. شكرا لك دكتور سمير بن سليمان، نورتني اليوم وإن شاء الله بالتوفيق.
1: شكرا على الاستضافة، يعطيكم
0: يعيشك
1: يعيشك.

嗯。

0: 38 دقيقة على موجة الإذاعة الوطنية التونسية. من خطوات التوازن اللي سمع هو مهم برشا فيها نمشي مباشرة تحويسة مع آمنة تحويسة في تونس. وين باش تهزنا السيدة آمنة اللي كل مرة تهزنا البقعة بطريقتها هي بأسلوبها هي حصير تبدل لنا الخريطة جملة واحدة. يلا صباح النور سيدة آمنة شرفي.
1: صباح الخير صباح الأنوار صباح البحر مازلنا
0: مازال بحر وحتى اكتوبر اسمع وين تمشي البحر تلقاه مزيان ومستحب والشمس الزرقاء الانسان يعمل لك الغطسه ويخرج راه فما حتى مشكلة حتى في الشتاء فما ناس تعوم معناها تعوم في الشتاء. نعم
1: توا البحر في عزه توا سبتمبر عندنا معناتها بحر خاص ديما في كل وقت وكل عام ديما سبتمبر لازمنا نستغلوه. هكا سخانة وفات شوية واليوم نحب نهزكم الجزيرة جزيرة قرقنة.
0: اي نعم
1: اللي هي بلاصة مختلفة مختلفة على جزيرة جربة وفيها خصوصيات متاحة وما زالت محافظة برشا على الخصوصيات متاحة. في الحقيقة هي كي نقولوا قرقنا هي أرخبيل موجود في خليج جابس. كي نقول أرخبيل يعني مجموعة جزر تقريبا نعم. 14 جزيرة ويبعدوا 18-20 كيلومتر على الساحل من ساقس وطول الأرخبيل هذية تقريبا 35 كيلومتر.
0: اي نعم هي إذن هي مجموعة من الجزر أغلبهم مش مستغلين. فما بعض التظاهرات اللي يعملوا فيهم باش يتعرفوا على هالجزر هذه لكن أهم جزيرة معناتها الجزر المعروفة من ليتا وغيرها هكا ولا
1: بالضبط. فما جزيرة الشرقي وجزيرة الغربي أو من ليتا
0: أي
1: وزيدة قرقنا من الجزر الواطية يعني قريبة برشا من الماء وأعلى نقطة تقريبا 13 متر على سطح البحر اللي خليها كمان مهددة بالتغيرات المناخية. نعرفوا اللي ارتفاع مستوى البحر يهدد الجزر اللي ما هيش مرتفعة برشا وذيك علاش الإيكوسيستم تاع قرقنا فراجيل برشا يهمنا نحافظوا عليه. احنا باش نحكي رحلة يعني الرحلة باش تبدأ من الميناء.
0: نعم باش تبدأ

0: شزنا للجزيرة انت طب شزنا القرقنة
1: بالضبط.
0: اي نعم
1: باش نمشيو القرقنة والوصول القرقنة ما عندناش حتى حل اخر كان نمشيو من صفاقس من الميناء وناخذوا كيما يقولوا اهل قرقنة البابور اللي هي باخرة معناتها نجمو نمشيو بالسيارة راه الباخرة هذه تهز السيارات والشاحنات حتى الليبوس والوصول للقرقنة معناتها باش كي نطلعوا في الباخرة هذه هو جزء من التجربة. كي تطلع في الباخرة بالطبيعة باش تخلي السقس وراك وبعد شوية تبدأ تشوف خط أخضر رقيق ونخل وبحر وشوية ديار وتقولها وصلنا القرقنة. قرقنة هي جزيرة عندها تاريخ معناتها ماهيش جديدة معناتها صحيح احنا اكتشافها للسياح نقولوا كما نقولوا تو لكن معروفة من العصور القديمة خاطرها مرتبطة بالملاحة والتجارة في البحر الأبيض المتوسط
0: صحيح
1: وخاصة في العهد الروماني كان عندها أهمية كبيرة على خاطر الموقع متاعها في خليج جابز وقربها من صفاقس القديمة فيها ثلاثة مدن كانت مهمة وقرقنة كانت معناتها مهمة في التاريخ القديم.
0: نعم
1: زيدا في التاريخ القديم برشا يقولوا اللي بعد هزيمة قرطاج وفي فترة منفاه حنبعل تحدى من قرقنة وقبل ما يواصل طريقه للمشرق هذه معناتها في التاريخ القديم زيدا الرومان خليوا بصمتهم في الجزيرة نجموا نشوفوهم لليوم هي القنطرة معناتها كي نتعديوا من جزيرة الغربي بين الشرقي والغربي تعديوا من قنطرة رومانية الأصل متاعها بطبيعة تطورت والكل لكن الجسر القديم مازال موجود.
0: نعم صحيح والنجم هو بذيته العبور معناه فوق القنطرة وانك تقف فوق الجسر هذية وتسترجع التواريخ وتشوف اللي احنا مازلنا اليوم نستعملوه ونمره معناها فوقه معناها ديجا حاجة باهية وفرجة.
1: أنا نقول كارو كل جسر روماني فيه هكا بونكارت صغيرة في جربة موجود في قرقنة موجود قنطرة بنزرت موجود في كل بلاصة فيها قنطرة راه فما قنطرة رومانية قديمة.
0: نعم
1: والرومان زادا خليه أثر نجم نشوفوه لليوم هو برج الحصار اللي هو بطبيعة ترمم عبر العصور خاطر هو برج مراقبة لكن كي نطلعوا نجم نوصلوا له كي نطلعوا في برج الحصار نشوفوا مدينة كاملة تحت الماء وهذه حاجة معناتها نادرة أنك في الخرائط يقولون فما مدن تحت الماء لكن في برج الحصار من قرقنة كي تطلع في البرج تشوف الميناء والمنازل الرومانية
0: تشوف معناها تشوفهم تحت الماء بالعين المجردة
1: بالعين المجردة
0: ماكش مش تقصد في الماء تبحث عليهم من فوق تلمون من الماء صافي
1: أما تبدأ عندك المعلومة تشوفهم خاطر بالطبيعة فما مناطق مغطية بالبوزيدوني والكل لكن مشهد مؤثر أنا فيه يقول كيفاش الأرض هذه غمرها الماء وهكيك زادا نفهموا الخطر متاع التغيرات المناخية كيفاش معناتها يغمر الماء الأرض.
0: نعم
1: وقرقنا بالطبيعة هي تبدأ من البحر خاطر كي يزمنا نفهموا القرقني البحر هو الخدمة هي الماكلة هو الذاكرة هو جزء من هوية الجزيرة. باش نحكيو على المصيد كي نقولوا قرقنا والمصيد نقولوا الشرفية والشرفية هي تقنية متاع صيد قديمة ذكية برشا برشا يستعمل فيها الصياد القرقني جريد النخل ويغرسوا في قاع البحر ويعمل به حواجز وممرات باش يستغل حركة المد والجزر في قرقنا حركة المد والجزر نحسوها بالقوي برشا.
0: نعم صحيح
1: والحوت مع الجزر يتحرك ويتبعك الحواجز هذه ويدخل ديريكت في المصيدة معناته الصياد القرقني ياسر ذكي ما يطاردش الحوت يجي الحوت وحده
0: صحيح
1: وهذه طريقة يجب نستغلوها حتى على الأرض دونك الصياد القرقني يعرف البحر بطريقة معناتها قوية ياسر معناتها هي بطبيعة تعديت من جيل لجيل وين يحط الجريد كيفاش يقرأ التيار وقتاش البحر يعطي خيره وقتاش يلزم البحر يرتاح كل هذا معناتها خلى الشرفية عادة يستغلوها معناتها باعتدال ويركبوها في الخريف حتى لشهر جوان تبقى الثروة البحرية تتجدد فيها.
0: نعم.
1: هي طريقة احنا تو نخدموا على التنمية المستدامة.
0: أي.
1: هذه هي من الطرق اللي تنجم
0: نعم.
1: تخلي الريتم نتاع البحر متناغم مع المصير.
0: نعم. ويظهر لي سيدة أيمنة معناها الواحدين اللي نجموا يملكوا يظهر لي في البحر لأنه عبارة كما نقولوا حقل نتاعهم.
1: يعني بتجيها لكن جات ملاحظة مهمة بالنسبة للشرفية اللي هي بخلاف اللي هي من تراث قرقنة سنة 2020 تسجلت في قائمة التراث الثقافي اللامادي
0: نعم.
1: للإنسانية في اليونسكو
0: نعم.
1: وهذا يخلي هذي الاعتراف بالتقنية هذي اعتراف معناتها كبير موروث إنساني ومعناتها نفتخر به ويلزمنا نحافظ عليه.
0: اي نعم.
1: بالطبيعة
0: مع السيد ومع السيد ما بدنا نحكيو على السيد عندهم خبز يخرجوا به يستادوا خاطر كانوا زاد قبل كيف يخرجوا يبحروا يجوا مخر الخبز الخاصيه نتاعو ولا هي غاب عليا اسمه اما الخاصيه نتاعو
1: قنديل
0: فوالا يابس برشا يبدا هكا مدور خاطر يصبر
1: اي قليت هذايا خبز البحاره في البحر الابيض متوسط الكل راهو على خاطر خبز يصنعوه ويقعد كما احنا عندنا البشمات يقعد ويصبر اشهره ونعرفوا قبل البحار كي يخرج يخرج بالاشهره مش
0: صحيح
1: ولا
0: صحيح
1: نرجعوا لملكية البحر في قرقنا يظهر لي حاجة معناتها موجودة في العالم الكل كان في قرق معناتها
0: نعم.
1: موجودة كان في
0: قرقنا تختص بها
1: أنك مدام ويدات نجم تملك تريف بحر معناتها هو مرتبط بالمسجد نتاع دونك كيما في البر فما ارض عندها اصحابها
0: نعم.
1: في البحر زاده فما مصيده ولا مصايد مرتبطه بالعائلات فيها حقوق استغلال يتوارثوها من جيل لجيل
0: صحيح
1: والشرفيه نفسها مرتبطه بالنظام هذايا
0: نعم.
1: يعني البحر بالنسبه للقرقني مش معناتها فضاء محلول مفتوح هو معرفة في حدود في حقوق وفما مسؤولية
0: نعم.
1: وهذيك علاش يمكن علاقة الصياد ولا علاقة القرقني بالأرض هي علاقة عميقة برشا
0: نعم
1: معناتها هو ما يستعملش البحر فقط هو يعيش فيه ومعاه خاصة
0: نعم أنا أقول بلكشي عبر التاريخ قبل ما يقدم البحر وكانوا بلكشي أراضي فلاحية وقاع زراعهم وبعض الأجداد كي غمها الماء تحولت إلى بحر هكيك
1: لا لا لا لا البحر كفضاء للصيد خاصة
0: نعم.
1: استغلاله كما استغلال أراضي فلاحية احنا ديما نحكيو على الفلاحة البحرية
0: نعم.
1: هي فلاحة بحرية يعني الصيد
0: نعم.
1: ومعناتها المكان الوحيد في العالم وفي تونس أنك تنجم
0: تملك.
1: تنجم خاصة تكون قرقني وتورث معناتها ما تنجمش تشري هذه
0: نعم.
1: بالكل
0: اي ورثة
1: نعم. يتورث هذه التقاليد
0: نعم.
1: وسوكي بيا انه حتى النساء ينجموا يرثوا البحر زادة
0: نعم اي حاجة بيها اي حاجة بها نذكروا بها نذكروا بربي زادة لجزيرة الشرقي معناها فيها مليتة ولديين قولت قاسم ولد بوعلي الكلابين الرملة العباسية العطايا الشرقي جويبر الجراتن أنا شوف أجمل غروب ولا من أجمل حتى شفت زادة غروب في نفطة وغيره كان في جزيرة العطايا في فك البرتك الصغير وك القوارب هذيك الجميلة متاعنا احنا فيها البصمة متاعنا بالحق من اجمل ما تشوف في حياتك
1: هي الجهة الغربية الكل متاع قرقنا غروب الشمس فيها جميل عندنا سيدي الف نخل اللي هو مكان زادة ديما النخل عنده علاقة بالبيزاج
0: نعم.
1: والغروب انا كنت باش نذكر من بعد في الزيارات وقتاش تمشي المكان شنو المكان اللي تنجم تشوف فيه احسن مشهد تو نرجعوا له ما دمنا في البحر نشوفوا راهو قرقنا معناتها مش بحر وبرا شنو تصطاد يعني كل موسم وطريقه الصيد عندك انواع مختلفه من الحوت يعني
0: سمك
1: اي معناتها وقت تمشي المطعم ولا في قرقنا ما نقولوا شنو المنيو قولوا شنو الصاد ولا شنو عطانا البحر
0: نعم
1: معناتها انواع مختلفه ومتنوعه البوري الميله المنكوس الكحلاوي القشاش القبان السردوك الخضراوي الملو لوراتا وسي صبارس قرقنا معروف وصبارس الشرافي صفه عامه وخاصه القرنيس
0: اي نعم توش نعمل لنا توش نعمل لنا
1: القرنيت بالذات حاضر بقوة في المطبخ القرني. والقاعدة الذهبية كما قلت لك ما نقولوش شنو فما في المنيو ونقولوا إيش الصاد في البحر.
0: نعم ونعرف حتى في معناه تصديق القولك في وقت من الأوقات يمشيوا بالذمة كانوا فما بعض المطاعم المختصين في العظم متاع سوبيا.
1: عظم السوبيا والفنانة الذهبية الفنود معناتها من اختصاصات قرقنا. هذه يلزمنا نحرصوا باش يكون في التجربة وقت اللي نزوروا قرقنا.
0: وحتى كما تمشيش وقت القرنيت تلقى القرنيت الشايح غالي شوي اما تلقى. نعم
1: بالضبط هو قل لكن فما رجوع للمحافظة على المواطن البيئية متاعه باش نحافظوا عليه.
0: نعم
1: فما زيد قرقنا وقت في خاصه في الشتاء يكون البحر اصعب عندها فلاحه بريه عندها زيتون عندها نخل عندها الكرموس العنب الرمان وبعض الزراعات الاخرى. ديما في الجزيره الظروف الطبيعيه ديما صعيبه ذيك علاش اهل الجزر ناس تتقاوم الماء ناقص والأرض خاصة فيها الملوحة دونك الفلاحة البرية تكون أصعب. وهذيك علاش في قرقنا وقع برشا تطوير الطرق باش يعيش مع البيئة متاعه مش باش يحاربها. وأنا نعرف قرقنا منذ صغار متاعي كنا الوالد كان ياسر مغروم بقرقنا. في الوقت الحاضر يظهر لي قرقنا وليت خضرة أكثر من العادة.
0: نعم.
1: شفت اللي برشا زراعات
0: زيتون شاهد على العصر أنت على قرقنا. أي نعم
1: أي بالضبط.
0: نعم
1: هذا هو.
0: نعم
1: دونك توا وقتاش نمشي والقرقنا
0: قرقنا هذاك سؤال مهم.
1: قرقنا ما تتزارش في نهار واحد يلزم نعملوا نهارين ولا ثلاثة وباش تكتشف الجزيرة يلزم تاخذ وقتك. أنا ديما ننصح خذ وقتك باش تبهرك الجزيرة مش في ساعة في ساعة مش نعملوها تك تك ونروح ولا
0: نعم.
1: ثلاثة أيام بهين نقترح تبدأ جولتك بالسكليت. فما معناتها الدور في القرى هذوما اللي ذكرتهم أنت الكل وكل قرية عندها خصوصيات متاحة. تمشي في المسالك صغيرة توصل للبحر وتكتشف قرقنا في عقلك. نحب نحيي من خلال مصدح صديقي عبدو شقشوق اللي هو معناتها من سكان جزيرة ويقترح جولات بالبسكليت.
0: نعم.
1: اللي تخليك تعمل تجربة رائعة جدا.
0: صحيح صحيح على كل حال انت هزيتنا في جولة جميلة برشا في قرقنا. راهو قرقنا من الاخر قد ما تمشيو ما تشبحوش منها وقد ما تمشيو تكتشفوا فيها حاجات. تعرف انا وقت اللي مشيت لقرقنا سيدة امنة اول مرة مشيت لقرقنا مشيتها في الصباح وروحت في الليل معناه ما حبيتش نضيع الفرصة. وقت اللي دخلت وكان ربيع وشميت ريحة الكرموس غديكة وريحة الطبيعة وريحتك النباتات العادية معناها اللي نلقاهم في الغابة ومن أحلى ما شميت في حياتي. وكسورة ما حبيتش تتنحى حتى رجعت القرقنا برشا برات ما نجمش. وانتي مروحة بعد تشوف ما شاء الله من القوارب ولا سفن اللي خارجة بالكروفيت رويال واللي هي تصدير زيدا نذكره اللي هي كانت تصدر بالقديم معناها قرقنا تصدر معناها البرة بالحق. تبدأ كما قلت انت سيادتك من اللي انت في المينا ورحلتك تبدأ القرقنا تمشي كما الحلمة وتروح كما الحلمة معناها تقول عليك مشيت العالم آخر. ونعرفه اللي هي معناها من وقت الفينيقيين ومدينة ومعناها جزيرة قديمة ضربة في التاريخ وعندها برشا معاني سواء كان اسمها سواء كان الحضورة سواء كان حتى بهجة الناس وفرحة الناس وتلقائية الناس.
1: انا نحب نحب معناتها خاطر توا احنا في البرنامج هذا باش نعطيو نصائح للرحله. معناتها التجربه انك تخرج مع بحاره قرقنا.
0: نعم.
1: معناتها فما لوفر موجوده وهي من اروع التجارب انك تخرج من الصباح في الفلوكه مع بحار قرقني يعيشك ويوريك الشرفيه كيفاش معناتها خاطر احنا اللي حكينا عليه الكل تشوفه تخرج معاها الحوت. وفما بعض الصيادة اللي يقترحوا عليك زادة طيب الفطور على الفلوكة
0: فلوكة نعم
1: وتعدي نهار هي لازم اي حد يزور. نعم. قرقنا ما يفلتش.
0: نعم تعيش النهار كيما الصياد اللي يخرج في البحر. نعم
1: بالضبط.
0: نعم
1: فما جست زوز اماكن ما نفلتهم. فما متحف العباسيه اللي هو متحف معناتها يلخص كل عادات والتقاليد والملابس والبحر لازم نتعداو عليه. وقدام متحف العباسيه فما الملاحه، وننصح باش نزوروا دار الملح هي تسمى والملاحه في العشيه، وفيها زادة من أروع غروب الشمس. هذيك نجم نشوفه من أروع غروب الشمس.
0: نعم.
1: الفترة أحسن فترة باش تزور قرقنة هي سبتمبر.
0: نعم سبتمبر قيد معناها توا احنا في سبتمبر اليوم 5 سبتمبر.
1: نعم عندنا حتى ل 15 أكتوبر نزوروا قرقنة. قرقنة توا خرجوا منها السياح وليت رجعت الهداوة على الجزيرة والطقس جميل جدا للخولة وبارد، يعني نجموا نعوم ونجموا نتمتعوا بالبحر، وكذلك من الداخل نجموا نحوسوا مغير الكانيكول والسخانة الكبيرة. الحوت زادة الموسم متاعه والأوج متاع الموسم الحوت، كنقول الحوت مش ككمية كمطعم. الحوت في سبتمبر يكون بنين بنين بنين برشا، وناخذ وقتنا نأكد على أن ما نمشيوش القرقنا مزروبين، نمشيو في عقلنا. قرقنا من أجمل معنا في تونس. لازمنا نحافظوا عليها. وأنا دجاجة ريزيرفي باش نمشي في آخر سبتمبر وقرقنا. اللي حاب يجي معايا مرحبا
0: مرحبا.
1: نكتشفوا قرقنا مع بعضنا. فوالا وجهه من وجهات تونس المزيانه برشا.
0: المزيانه برشا. يعطيك الصحه سيده امنه شرفي، خليتك على راحتك، عملت لنا حتى حويصه في قرقنا ومازال برشا ما نحكيوا عليها، خاطر كي نعرفوها اللي هي منذ القرن الثاني عشر قبل الميلاد وقت الفينيقيين، كي نعرفوا اللي هما غرسوا فيها الزيتين، وتذكر هذيا في الكتب الخاصه بهيرودوتس في القرن الخامس معناتها ميلادي، والحكيوا على هالارخبيل ونشوفوا الاسامي التسميات كيفاش تبدت التطور متاحها وباقي محافظين عليها، معناها لليوم احنا باللي نقدروا باللي نجموا بالحق رحله تكون متميزه ورحله جميله. وانا ديما نلح في الفقره معاك سيده امنه خاطر بعيون اخرى، مش هاني مشيت هاني عمت هاني خرجت هاني شفت هاني حضرت المد والجزر وروحت واكهو، لا يلزمك كي تمشي البقعه تتعمق فيها وتغوص فيها وتشوف هالثنايا اللي ما يشوفوهمش الناس الاخرين. شكرا ليك، قلنا قرقنا ان شاء الله في شهر سبتمبر. شكرا لك سيده امنه شرفي، نورتني اليوم. ذكرلي انت كذلك السيده جامعيه معناتها قريت في البوزار، واللي انت كذلك تعمل على تهيئه الاماكن والمساحات الخضراء وعندك اختصاصات اخرى، ان شاء الله مرجعي ترجع بحذينا ونعاودوا نذكروا بهم. شكرا لك ويومك سعيد.
1: شكرا، الى اللقاء.

0: تعلن وزارة التربية عن إطلاق منظومة رقمية جديدة وشاملة تحمل اسم منظومة الحياة المدرسية، منظومة واحدة تجمع جميع المراحل التعليمية في العمومي والخاص، وتفتح فضاء رقميا موحدا لكل الأسرة التربوية. وعلى كل ولي تلميذ أن يبادر من الآن بالدخول إلى المنظومة وإنشاء حسابه الخاص بها ليكون جاهزا فور الإعلان عن انطلاق التسجيل لتسجيل أبنائه دون تأخير عبر منظومة vscolaire.education.tn. منظومة الحياة المدرسية، جسر رقمي جديد في خدمة المدرسة.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. وزارة الفلاحة تقر جملة من الإجراءات العاجلة في قطاع الدواجن لتأمين حاجية السوق والمحافظة على توازنه، وذلك بعد نفوق أعداد من الدواجن وتراجع الإنتاجية بسبب الانقطاعات المسجلة في التزود بالتيار الكهربائي والمياه. من جانبها المسؤولة بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة سلوى الذوادي أكدت في تصريح للإذاعة الوطنية أنه سيتم تقييم حجم الخسائر بدقة لتعديل الإنتاج، كما سيتم تحويل مخلفات الدواجن النافقة إلى أسمدة عضوية. المنسق العام لتظاهرة منتدى تونس الدولي طارق بوعصيدة يفيد في تصريح لبرنامج توانسة وعلينا الكلام على موجات الإذاعة الوطنية، يفيد بأنه يتم العمل حاليا على إعداد منصة خاصة بالتونسيين الراغبين في العودة إلى تونس.
3: فما حاجة قاعدين نخدم عليها صارنا مدة وما زلنا مواصلين، هو منصة للتونسيين بالخارج اللي يحبوا يرجعوا لتونس. هي منصة فيها مجموعة دي ريبونس تري براتيك، وين تجم تقاري صغارك شنو القانون بالضبط يقول لك، وزادة فيها ربط أخصائي في تونس في المواضيع اللي هي تجم تهم التونسيين بالخارج. هذه المنصة قاعدين نخدم عليها.
2: الصندوق الوطني للتأمين على المرض يحدد تاريخ 30 من سبتمبر الجاري كآخر أجل لإيداع مطالب تغيير المنظومة، على أن يكون تاريخ 30 من نوفمبر المقبل آخر أجل لإيداع مطلب تغيير منظومة طبيب العائلة. في أخبار العالم، قوة الاحتلال الإسرائيلي تواصل اليوم اعتداءاتها على عدة مناطق في الضفة الغربية المحتلة. في لبنان، ارتفاع حصيلة الشهداء جراء الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان أمس إلى 5 أشخاص بعد استشهاد شخصين اثنين في قصف استهدف مدينة النبطية. وختاما، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعمل حاليا على إعداد استراتيجية جديدة للشرق الأوسط لمرحلة ما بعد الحرب مع إيران، تركز على تشكيل اصطفاف إقليمي لاحتواء طهران، وذلك بالتوازي مع توسيع نطاق تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول المنطقة، وفق ما أفاد به موقع أكسيوس الإخباري نقلا عن مسؤولين أمريكيين. نقطة النهاية في هذا الموعد الإخباري. دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.

على البلاي ستور، الاب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقات تخليك تسمع اخر الاخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائيه. تطبيقة الاذاعه التونسيه، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرا اخر المقالات وتتبع برامج 11 اذاعه مركزيه وجهويه. الشبكه الاذاعيه الاولى في تونس، الاذاعه التونسيه. وين انتي؟ وين هي؟

0: نوم سعيد.
1: يوم سعيد. اليوم معكم وداد محمد.

19 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. مواصلين معكم يوم سعيد هنالك قمة الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل 2026 التي تلتئم تحت شعار صياغة مستقبل الذكاء من الرؤية إلى القيمة بشكون أيام 9 و10 سبتمبر إن شاء الله من تنظيم جامعة الدول العربية المنظمة العربية للتكنولوجيا الاتصال والمعلومات. بعد شوية نقدم لكم عناوين الصحف الخاصة باليوم وكذلك حدث وتاريخ، لكن قبلها أنا نفرح كيف نعدي بعض الاختيارات الغنائية لسادة المسمعين ولا بعض التهاني. أيضا أغنية وحشاني الدنيا يا بلدي من الأغاني الجميلة لكارول سميحة اللي برشا يطلبوها خاصة مواطنين بالخارج وقت اللي يرجعوا لتونس ولا وقت اللي يخرجوا من تونس يقولوا ريحة البلاد، كي يرجعوا لتونس يقولوا محليها البلاد. والأغنية مهدات طبعا من الوالد سي طارق اللي يهديها الابن سيف الله بمناسبة عودته من فرنسا باش يعدي هكا عطلة قصيرة بحذا الوالد، فيديله هالنغم هذا. تفضل وحكي.

0: لا على هالنغم وعلى هالإحساس وحشيني يا بلادي. سيف الله يهدي الأغنية كذلك إلى ياسمين بيبريز. مواتين معاكم لقانا وسمعنا الكرام حتى للعشرة متاع صباح. يلا احنا قمنا بكري راه ونحبوا برشا نشاط وحيوية، خاصة برشا جمعيات قاعدة تشتغل على روحها، برشا كذلك رياضة قاعدين نمارسوا فيها. نذكركم المشي في الماء دواء، راهو انطلقت من الصباح اليوم 7 متاع الصباح بشتاء أبو جعفر بيسوسة حتى للساعة 1:30. معناها اللي سمعنا توا نجم يلتحق بالشاطئ غاديكا ويمارس الرياضة والمشي في الماء، معناتها حاجة راهي مفيدة جدا للجسم وللبدن وتخلي العقل ديما منفتح وديدنا هكا أكسجين البدن وبرشا حكاية تحسن به. في الإطار العمل الجمعياتي أيضا مازلنا مواصلين مع العودة المدرسية وإطلاق حملات لجمع التبرعات، برشا منظمات برشا جمعيات كذلك قرى سويس كل حكينا معاهم، وما زلنا كل مره الا ونقدموا اصوات الناس باش نهيئوا التلامذه والعائلات يرجعوا في عوده مدرسيه على احسن صوره. من ذلك انه عندنا حمله اللي بلغني الرقم لجمع التبرعات لفائده 1500 تلميذ. ان شاء الله انا نكون صحيحه وان شاء الله بالعكس نفرح انا كي نكون صحيحه. اكثر تفاصيل مع السيده زهره بن ناصر رئيسه جمعيه العمل ضد الاقصاء. صباح الخير سيده زهره.
1: صباح الخير، مرحبا مستمعين إذاعة وطنية.
0: يعيشك، مرحبا بيك. صح صحيح الرقم 1500؟
1: اي
0: والله فرحت واكثر.
1: يلا ما زاد بينا حتى اكثر.
0: اي نعم اي نعم،
1: ما بيشاش نجمو عايزين 1500.
0: اي نعم، بدينا بنجمعوا ولا لا الحمله بديت؟
1: بدينا ديجا. احنا عندنا نهار السبت عنا في مدرسة في القروات،
0: اي
1: معناها باش نفرقوا الكراتب، عنا زادة باش نفرقوا الكراتب في بزيغ تشوت. بدينا مازلنا ننتظروا معناها.
0: نعم كي تقولي بدينا قداش لمينا تو؟
1: لمينا قرابة 150 كرتابلة. 150 كرتابلة، والحقيقة فما وعود باش يعطونا 1000 كرتابلة.
0: تعرف 150 لازم نضربوها في 10 باش نلموا 1500.
1: عن كيفاش راهو احنا ديما الحمد لله يا ربي
0: فما 100. اما مادام ما قال لك فما شكون وعدك بال 1000؟ اللي وزعتوهم معناها كراتب يعني فيهم ادوات مدرسيه ولا
1: الكل؟ نعم فيهم الفورنيتور. هو الحقيقه على فيفاس مهتمين برشا معناها بالتعليم والقطاع المدرسي. معناها من البريوريتي نتاعنا هذوما. نعم. على خاطر اليوم كما تعرفوا كنتي تعرف الارقام، معناها بين 80 و 100 الف تلميذ يخرجوا من المدرسه.
0: صحيح
1: نعم، وما يكملوش تعليمهم. عندي كل معناها معناها حسب الاحصائيات يقول لك في 2024 4.5% من الاطفال عمرهم بين 6 و 16 سنه ما يكملوش المدرسه نتاعهم.
0: نعم.
1: والاحصائيات هذوما تختلف معناها من البقعه من الجهه لجهه، معناها مش بالتساوي. عندك الجهه القروان برشا فما انقطاع، عندك المهدية عن القاصرين يفوت 6%، معناها حاجة كبيرة. احنا بخلاف معناها الحقيقة معناها احنا بالنسبة لينا المينيموم يزمنا نوفره ساعة معناها للتلميذ باش يقرأ. انت تخيل، انت تصور مع بربي طفل صغير اليوم قبل ما يدخل المدرسة يشوف حابوا يشريوا في الكراتب والكتبات.
0: نعم.
1: وهو ما عندوش قلم باش يكتب بيه. معناه وهذا الوضع، ما الوضع هذا الف فما من الاولاد في تونس موجودين. معناه ديجا يبدا الفريستراسيون وهو قبل ما يدخل، بخلاف اللي ما تعرف السنه الدراسيه مش سهله باش تقرا. معناه مع الفريستراسيون في العائله وكل شيء. دونك ديجا اللي فريستري من قبل ما يدخل. دونك احنا نحاولوا بقدر المستطاع كلنا، معناها كل واحد من جهته، كل واحد باش يجم يعاون باش انا نعاونه أموال مينيموم باش نوفروا للتلميذ هذايا كارتابله جديده، أدوات مدرسية.
0: نعم.
1: وباش نحيو هالضغط المادي هذا.
0: نعم. نعم. وبالتالي تساعد العائلات وبالتالي يحسوا رواحهم على نفس المستوى مثل ذا الأخرين اللي ظروفهم معناها متيسرة خير منهم. سيدة زهرة بنصر رئيسة جمعية العمل ضد الإقصاء، التلامذة اللي تتوجهوا لهم وألا المدارس كما قلت لي وزعتوا في القروين، عندكم قائمة باش توزعوا، عندكم قائمة في المدارس اللي ماشيين لهم تختاروهم معناها تتواصلوا مع الجهات؟
1: احنا شو احنا نتواصلوا مع الجهات، احنا نتواصلوا مع الولاد اللي هما المعتمدين معناها والمندوبية والمندوبية متاع التعليم والوزارة متاع التعليم، نحاولوا مع الوزارة باش بزادة نعطيو للناس اللي تستحق معناها اللي فما ديزيكول، فما ديزيكول ناس تعاونها، مش لازم احنا نمشيو، لا نمشيو للديزيكول اللي هما يستحقوا معناها اللي الإعانة اللي ما جاهم حد. دونك احنا ننسقوا باش تكون معناها مديش كل يعاونوها ألف واحد وكل ما يعاونها حد.
0: صحيح.
1: دونك احنا ننسقوا معنا ينسوغ اللي استيتنا بالتعاون مع الجهات، بالتعاون مع المدير المدرسة، بالتعاون مع المندوبية الجهوية بتاع التعليم، مع الوزارة، نحاولوا باش نوفروا معناها الليستات اللي يستحقوا، الناس اللي تستحق،
0: اللي بالحق يستحقوا. اي نعم
1: يستحقوا. هذايا الحقيقة. نعم. احنا في الحقيقة في المشاريع نتاعنا هذايا معناها الغونتخي سكولير نعملوها كل عام ملي بدينا نخدموا من الفات من 2014.
0: نعم.
1: الغونتخي سكولير هذايا
0: نعم
1: مهمة، تختلف بالنسبة بيان سور ساعات
0: وتعملوا سيدة زهرة إحصائية إذا كنتم من سنة 2014 قداش وزعتوا من المحفظة تقريبا؟
1: والله
0: عندك الأرقام، نحب حديث الأرقام نرى
1: يمكن قرابة 7000 هكاك.
0: أي بي
1: 7000. دونك احنا والساعات معناها ساعات احنا والناس قداش لازم تعاون معانا معناها نشكروا الشركات زادة اللي هما عاونوا زادة الكادر دو المسؤولية الاجتماعية نتاعهم، نشكر ان برشا ناس اللي هما عاونونا في عاونوا ولادنا ولاد تونس معناها احنا الحقيقة سي اكسيون نتاع معناها باش نعاونوا ان ولادنا باش يكملوا التعليم، كما تعرف التعليم اهم حاجة اللي هي لازمنا نركزوا عليها في تونس وهي المهمة جدا. احنا زادة بخلاف الأكسيون هذية متاع الكوليكت متاع الأدوات المدرسية باش تحدوا من القطاع المدرسي، احنا في المشاريع متاعنا الحقيقة نخدموا على إعادة الإدماج الإدماج الاجتماعي الخريجين السجون. عاودنا رجعناهم يقراوا الحقيقة، فما برشا ناس اللي انقطعوا على المدرسة وحاولنا نعاود ورجعوهم نعطيناهم دوزيام شونس،
0: أمل جديد وفرصة جديدة. نعم.
1: وهذا وقتاش تحسوا به؟ وقت اللي هو الرغبة تجي من عند
0: التلميذ. نعم.
1: التلميذ اللي هو انقطع واللي مشى في سلوكيات مش باهية وحب يرجع يقرأ ويكمل مستقبله، وهذا ما يعنيها كذا وفما إرادة كيما هكا. أنا ما أنا نحبه وإن وقت نحاوله باش نرجعونا تيوه ندزيم شانس ويرجع يقرأ كل شوية في البخيزي، هو أكثرية رجعناهم في البخيزي توقفما لكل ندزيم شانس اللي هي ما باهية
0: وتتكفل بيهم. سيدة زهرة
1: تتكفلوا
0: بيهم؟ نعم. حتى ولو في التعليم الخاص.
1: التعليم الخاص نتكفلوا بيهم بيجنوا.
0: نعم.
1: حتى وقت الدور احنا من 2018 هذية معناها، والحقيقة زادة فما بعد كي وصلوا الجامعة فما الجامعة زادة الحقيقة كي كملت معاهم زادة يعني هي عاونتهم. أنا احنا نمد يدينا والناس.
0: نعم.
1: تمد يديها.
0: نعم.
1: وهذاك هو باش تنقذ معناها انسان اللي يجم يخرج من المدرسة، وهذه معناها ان شاء الله معناها الناس الكل معناها تحس بالحكاية هذه على خاطر يلزمنا هذه أن نحدوا منها للقطاع المدرسي مش سهل.
0: نعم.
1: للتونس مش سهل، لأولادنا مش سهل، للمجتمع مش سهل.
0: وهذا هو سيدة زهرة بن نصر دور المجتمع المدني، وقت اللي معناه يقف لأولاده، وقت اللي يعاونهم، وقت اللي يخلق نسيج مجتمعي اللي معناها يفرح، مش معناها إنسان غلط ما نعطيهوش فرصة أخرى باش يقف على ساقيه، وفرصة باش يتراجع، وفرصة باش نقفوا معاه احنا زادة في نفس الوقت. على كل حال نورتني برشا، ونستنى منك زيارة لأنك عندك نشاطات أخرى وعندك أفاق أخرى زادة نحكيوا عليهم، وإن شاء الله نوصلوا الأكثر. أنا عندي أمل باش نوصل أكثر من 1500 جمع الحقائب هذوما. نرجع لك الجمعة الجاية.
1: معناها اللي يحب يتصل بينا
0: اي نخلي لك انا الكلمه الاخرى اللي كنتي باش تشجع الناس باش يكملوا معاك الحمله هذيه ويساعدوك في جمع ال 1500 محفظه.
1: دونك كل شركات

0: نعم.
1: 256
0: سيدة زهرة.
1: ألو
0: سيدة زهرة نسمع فيك. إذا كان
1: 56 830 917
0: 56 830 917 هذا الرقم اللي تنجموا تتصلوا به بجمعية العمل ضد الإغتصاب سيدة زهرة بن نصر ولأعضاء الجمعية اللي يكونوا موجودين غديكا من أجل جمع المحافظ المدرسية معناتها تقريبا يلزم نوصل 1500 مازلت كي عندها 150 باش توزعهم فباش تكونوا عندها ب 1000 أنا متأكدة باش توصل إن شاء الله ل 1500 وتتجاوزوا هذا. شكرا لك سيدة زهرة بن ناصر رئيس جمعية العمل ضد الإقصاء على كل الأعمال اللي قاعدة تقوم بها من أجل التلامذة.
2: الدكتور حكيم.
3: الهندي سلطان الغلة، حديد، فيتامينات، ماء، ألياف وشوية سكر، حارة هندي في النهار تكفي مش على خواه بعد الفطور وإلا العشاء، واللي يخيره في الصباح يلزم يشرب برشا ماء.
2: الدكتور

لحب الكحلة ولحب الشهلة، الكحلة ولا الشهلة؟ أنا نحب الكحلة يا عيني على الكحلة.

العوين من عناوين صحف اليوم: جريدة الصباحة، تونس تجدد ثوابتها في العلاقة مع ليبيا حين يصبح التشاور عنوانا للتكامل والاستقرار، رئيس الحكومة تصدر منشور لتعزيز وتأمين المنظومة الرقمية للهياكل العمومية من التهديدات السيبرنية، كذلك إثر حرائق جبل برق والتحقيق مع 5 مشتبه بهم، تونس تستضيف التمرين البحري متعدد الأطراف، تحويلات التونسيين بالخارج وعائدات السياحة تتجاوز 11 مليار دينار إلى موفى أوت 2026، وتزامنا مع العودة المدرسية قطاعات وأنشطة تنتعش برامج رقابية ومبادرات تضامنية مع العودة المدرسية 2026-2027، كذلك جاهزية 81 مطعم جامعي وأكثر من 12 مليون أكلة وانخراط في المسار الإشادي. هذه أهم العناوين اللي وردة في جريدة الصباح. نمشي للشروق، تقول: هل نتجه نحو تنقيح قانون الشيكات الجديد؟ قانون الشيكات أربك سيولة والمطلوب تنقيحه لإلغاء. وكذلك من العناوين اللي موجودة: استثمارات لتدعيم البنية الأساسية، آلاف المرضى ينتظرون القانون يقيد الاستثمار، كذلك رحلة كفاءة تونس إلى العالمية، قصة نجاح الهدية فرج من المحرس وأول رئيس لمحكمة التعقيب وأول رئيس للترجي في ركن أعلام من بلادي مع محمد المالجي. لنختم بأخبار الترجي الرياضي: سباق لتقوية الدفاع والهيئة تعاقب بن علي. نمشي للصحافة اللي نخبو بها جولتنا اليوم: وزير التربية يؤكد أحداث 23 مؤسسة تربوية جديدة والاستعدادات للسنة الدراسية الجديدة تسير بنسق مرتفع، العودة المدرسية كذلك استعدادات حثيثة لضمان الجاهزية، ومنشور لتعزيز المنظومات الرقمية للهياكل العمومية من التهديدات السيبرنية. هذه كذلك بين أصدرته رئيسة الحكومة يوم إعلامي حول البرنامج الوطني لتوفير أضاحي العيد بمقر اتحاد الفلاحين بجرجيس، دورات تكوينية في مجال الاقتصاد في الطاقة، والعاصمة تحتضن الدورة الأولى من صالون العودة المدرسية. يلا نمشي النغم ونرجع لتقديم حدث وتاريخ.

طاير طاير ان شاء الله ديما نكونوا طايرين بالفرحه وبالنجاح وبالتفوق وبالامل وبالتحدي. ايضا نمشي بعجاله الى حدث في مثل هذا اليوم, حدث وتاريخ سنه 635 نجاح المسلمين بقياده ابو عبيده بن الجراح وخالد بن الوليد بفتح مدينه دمشق بعد حصار شديد دافع فيه الروم عن المدينه. نذكروا عبيده بن الجراح اللي هو عبيده بن الجراح الفهري القرشي, صحابي وقائد مسلم واحد العشره المبشرين بالجنه. الحقيقه انا زرت المقام نتاعو في الاردن وسبحان الله شنو الاحساس اللي تنجم تحسه غادي. 1113 اغتيال الامير السلجوقي مودود حاكم الموصل. 1666 خمود حريق لندن الكبير اللي دمر ما يقارب 10,000 بنايه, معناتها كان حريق كبير برشا. كذلك سنه 1725 يوم 5 سبتمبر الملك لويس الخامس عشر ملك فرنسا يتزوج من ماريا ابنة ملك بولندا. 1860 انجلترا وفرنسا والنمسا وبروسيا وروسيا يتفقوا على استقلال سوريا وانتهاء الحرب الروسية اليابانية كانت كذلك سنة 1905. اما 1905 مارس المستكشف الامريكي روبرت بيري يصل الى القطب الشمالي. وروبرت معناتها بيري هو مستكشف القطب الشمالي, كان ضابط في البحرية الأمريكية وولد في 6 مايو 1856 في بلدة كريسون في ولاية بنسلفانيا في الولايات المتحدة الأمريكية. الملك فؤاد يقيل عبد العزيز الفهمي من وزارة الحقانية بسبب كتاب علي عبد الرازق ذي سنة 1925. و 1939 الولايات المتحدة الأمريكية تعلن حيادها في الحرب العالمية الثانية. 1960 محمد علي كلاي يفوز بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية بروما. سنة كذلك 1973 افتتاح مؤتمر حركة عدم الانحياز الرابع في الجزائر. و 1977 اطلاق المسبار الفضائي فوياجر واحد اللي هو مسبار فضائي تابع لبرنامج فوياجر ويعني بالانجليزية الرحالة او المسافر. وزنه كان 722 كيلوغرام واطلق في 5 سبتمبر سنة 77 من قاعدة كيب كانفاريال للقوات الجوية الامريكية في فلوريدا في المنسة رقم 41. زار كوكبي المشتري وزحل وكان أول مسبار يقدم صورة تفصيلية لهذين الكوكبين الضخمين إلى بالإضافة إلى أقمارهما. كذلك نختموا بعجالة استكشاف تامو ماسيف أكبر بركان في العالم في شمال غرب المحيط الهادى اللي هو كان سنة 2013. من مواليد هذا اليوم سنة 973 يوم 5 سبتمبر أبو الريحان البيروني, عالم مسلم في الجغرافيا في الرياضيات في الصيدلة, كان رحالة كان فيلسوف كان فلكي كان كذلك جيولوجي ومؤرخ مترجم, وصف بأنه من بين أعظم العقول اللي عرفتها الثقافة الإسلامية. وقد قال بدوران الأرض حول محورها في كتابه مفتاح علم الفلك, كما صنف أو صنف كتبا تربو عن 120 كتاب تقريبا اللي هما ذوما اللي عثروا عليهم من مؤلفاته. كذلك نمشيو من وفيات هذا اليوم, نلقاو مثلا سليمان القانوني. نعم سليمان القانوني توفى سنة 1566 السلطان العثماني, هذا من يوم 5 سبتمبر. يلا نذكروا أيضا اليوم يوم المعلم في الهند وعيد القديسة الأم تيريزا.

يلا نسعد انا وقت اللي تتصل بينا ام وتحب تتمنى كل النجاح والتوفيق لبنتها بمناسبه العوده المدرسيه وتقول لها يا نوار تحياتي سيده ثريا الى رنيمه بنصيف، تقول لها ربي فضلك ليا بنتي الغاليه.

يلا ثريا تغني لي رنيم بن سيف بنت ربي يفضلها. نواصلوا مع الاهداءات الهادي خنشوش يحتفل بعيد ميلاده ووالده ووليد خنشوش وجدته عايشة العريب يقولوا له ربي فضلك وشالا كل عام وانت ألف ألف خير، وان شاء الله كذلك ولدك يكون بألف خير.

يلا يعطيك الصحة وهبي فل الأجواء اللي خلقت هنا بعد شوية سيعب ستار عميمو كما العادة يجي محمد بك الحقيبة متاعه وأجواءه. شكرا عمار, شكرا فاطمة. وهبي فاجأتني بالغنية هذية باش نحتفي بروحي, أنا عيد ميلادي كان يوم 1 سبتمبر شهر كامل أنا نحتفل بعيد ميلادي. يلا على حسب وداد عبد الحليم وقت اللي غنى غنيها غنية حقيقية على شخص حب بنت عمه كان يبدأ يمشي ويقول على حسب وداد قلبي يا بوي, هكا كان أحكي عليها بليغ حمدي. يلا بالمناسبة نهديها لروحي ونهديها لولدتي اللي سميتني وداد. يلا غدوة نلقاكم في يوم سعيد ونهاركم أسعد وأحلى وأرق وأجمل الأيام, خاصة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. ماشي ماشي ماشي ولا بيدي على

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل للافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضايا.
1: منافسات تتوج التميز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي، طقس اليوم يكون مغيما جزئيا بالمناطق الساحلية وقليل السحب ببقية الجهات، ودرجات الحرارة تكون في استقرار وتتراوح القصوى منها بين 31 و 35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 36 و 39 درجة ببقية الجهات. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يقول أمس أن مخطط التنمية 26 و 2030 و 2000 يرتكز على جملة من التوجهات الكبرى تشمل تعصير النسيج الاقتصادي وتطوير البنية التحتية وتحقيق الأمن الطاقي والمائي والغذائي والمحافظة على البيئة وتعزيز التنمية الجهوية المتوازنة، إلى جانب تحديث الإطار المؤسساتي وتحسين نجاعة المرفق العمومي وترسيخ تنمية اجتماعية عادلة وشاملة. مشروع تونس الإبداعية يفتح باب ترشح لفائدة المؤسسات الناشطة في قطاع الصناعات التقليدية للانتفاع ببرنامج دعم فني ومالي يهدف إلى الارتقاء بمستواها وتعزيز قدرتها التنافسية، وتحديد 17 من الشهر الجاري كآخر أجل لإيداع مطالب الترشحات. الاتحاد من أجل المتوسط ينظم منتدى التجارة والاستثمار والتكامل الاقتصادي، وذلك خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 22 من أكتوبر المقبل بالقاهرة. وزارة الصحة اللبنانية تعلن اليوم استشهاد 3 مواطنين وإصابة 23 آخرين في حصيلة أولية لغارات للاحتلال الإسرائيلي مساء أمس على الجنوب اللبناني والبقاع الغربي شرقاً. النيجر تتهم فرنسا بتحريض جنود متمردين على مهاجمة قاعدة عسكرية رئيسية في العاصمة نيامي. الولايات المتحدة تكشف عن تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي لتوسيع حظر الأسلحة المفروض على دارفور منذ عام 2005 ليشمل كامل الأراضي السودانية. وختاما، فرق الإنقاذ في النيبال تواصل اليوم البحث عن ناجين في أنفاق بشمال البلاد بعد عثورها أمس على عاملين كانا عالقين فيها منذ الفيضانات المدمرة التي اجتاحت المنطقة في 26 من أوت المنقذ. نقطة النهاية في هذا الموعد الإخباري. دمتم بخير مع أجمل تحيات منيا سياري.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنا من نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينا، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
5: بنات أفكاري
6: هما حكايات بينك وبين روحك.
7: كانوا صغار حباو وكبروا ومشاو،
6: والفكرة جابت بنات
7: وتطورت في مخك لين طارت وعلات.
6: بنات أفكاري،
7: الإذاعة الوطنية، موجة بريحة البلاد.
6: بريحة البلاد.

0: بنات أفكاري
1: هما حكايات بينك وبين روحك.
0: كانوا صغار حباو وكبروا ومشاو،
1: والفكرة جابت بنات
0: وتطورت في مخك لين طارت وعلات.
1: بنات أفكاري،
0: الإذاعة الوطنية، موجة بريحة البلاد.
1: بريحة البلاد.
2: دويو قالوا بنات أفكاري، قالوا ما هو في بالكم اللي الحق يعلى ولا يعلى عليه؟ مالش فما صحيح. قال جات بدبوز الصابرة. لا لا يا سيدي، دبوز الحق هو الغالب، لأن مشينا لمحكمة العدل الدولية لهاي واستصدرنا أمر من غديكا، وأبناء أفكاري، أبناء أفكاري، وهذا اللي مش يقعد حتى الماضي ساعة اليوم. أبناء أفكاري معاكم حتى الماضي ساعة في فقراتنا المتعددة اللي تعودتوا بيها مع صابرة في البرنامج اللي هكيكا وبرا اسمه بنات أفكاري، وبرنامجنا الدسم اللي اسمه أبناء أفكاري. وبطبيعة بدينا بغناية بصوت سيدة سميرة سعيد، يوم ورا يوم يظل وقتها عملت ضجة كبيرة. على كل حال، هات نبداو فقراتنا كما تعودنا في برنامجكم. محطة. محطاتنا اليوم هما محطات سريعة، مش نعمل نطلع على حاجات هكا، نحاول يكون أسرع ما يمكن. ومن بين هالمحطات هذه هي شو حال الطقس اليوم. حسب البلاغ الصادر على معهد الوطني للرصد الجوي، الطقس اليوم السبت 5 سبتمبر 2026 يكون مغيم جزئيا بالمناطق الساحلية وقليل السحب ببقية الجهات. الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب، ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى نسبيا آخر النهار بالجنوب. البحر قليل الاضطراب. الحرارة في استقرار، وتتراوح القصوى بين 31 و 35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 36 و 39 درجة ببقية الجهات. هذا البلاغ اللي يصدر على المعهد الوطني للرصد الجوي. كما تروا أن يبدو أن حالة استقرار موجودة في الطقس، الحمد لله يا ربي. شمس حارة إيه، لكن جو لطيف، فما نسمة، فما هواء، يظل الناس ولات مرتاحة، ترقد في الليل المرتاحين، ما عادش مستحقين برشا الآلة الغريبة اللي اسمها الكليماتيزور. يظل لي معناها حتى كانت تستعمل ممكن في القائلة فقط، لأنه في الليل الحمد لله معناها فما الهواء يدور، وبالتالي الحمد لله معناها نجم نقوله اللي احنا في راحة شوية نفسية، ومعناها من ناحية الطقس. وخاصة ما ننساوش أن الفترة هذه فترة استعدادات تعودة مدرسية، العباد إيدك حديدك، يخرجوا في الأسواق ويقضيوا في قضيتهم ويشوفوا ما زادهم ونقصهم لصغارهم. ومن ناحية أخرى ما ننساوش كذلك اللي رجعنا منذ بداية الشهر، من 1 سبتمبر رجعنا إلى نهار عيد ميلاد وداد، رجعنا إلى العمل بالحصتين الصباحية والمسائية. فكيبدأ الطقس موالم معناه ألطف شوية، يبدأ العباد إن شاء الله مرتاحين وفما هكا أريحية نجم نقوله. لكن مع هذايا الطقس يقعد باقي جميل، الطقس باقي معناها فيه معنى إمكانية أنه الواحد يمشي يتخلع، أنه يمشي للبحر، معناها أنه يفرهد على نفسه. لما لا؟ خاطر احنا ديما ربطنا في مخاخنا البحر كان بجويل ياقوت، بينما راو ناس بكري كان البحر يتواصل حتى لأكتوبر، وخاصة الناس اللي كانوا يقولوا ما يحبوش عوم الحرق، باعتبار أنه وقت تسخن الدنيا برشا يتقلقوا شوية وما يحبوش السخانة هذيك، فيخيروا أنه يكون معنى العومة تكون في طقس معتدل شيئا ما، ما تكونش فيها برشا سخانة وبرشا شهيلي. فيحبوا الخلاعة، يحبوا الخلاعة في فصل سبتمبر. ونعرف برشا من الناس اللي معنا وقت سبتمبر ياخذوا الكونجيات نتاعها، يقول لك نخير ناخذ الكونجية في سبتمبر ومعناها خير من ناخذ في جويليا ولا في اوت، هو ديجا نص نهار، خلي عاد نرجع في سبتمبر ناخذ كونجي في سبتمبر مش نرتاح. برشا عباد من هذا. وانا مادام فما الامكانيه والطقس مازال مزيان، علاش لا ما نمشيوش للبحر؟ اي اليوم سبت، غدوه حد. فانا عندي اليوم مقترح في شاطئ من الشواطئ اللي نجم نمشيه له. في وين نمشيه؟ وين نمشيه؟ خممت، طلعت، نزلت، قلت علاش ما نمشيوش لنفيضة؟ نجم تقولوا لي نفيضة سيدي، نفيضة مدينة نحبوها، أرض فلاحية خصبة، لكن ما عرفناش أن هي تعرفوا هي تابعة ولاية سوسة، معناها النفيضة هي تعتبر بداية أعمال الساحل كما كانوا يقولوا ناس بكري. العمل معناه ولاية أعمال الساحل يبدأ بالنفيضة، هي آخر نقطة بعد حمامات ثم تلقى النفيضة. لكن النفيضة يا سيدي فيها شط، شواطئ مش شط. منهم شط النفيضة كما يتسمى. شاطئ النفيضة هذايا هو، سامحوني، هو شاطئ جميل جدا، تنجموا تشوفوا الصور نتاعو على الباج نتاعنا. شاطئ اميناجي، معناها في منظم وكذا، وفي باركينج، وفيه معناها مربط للسيارات، فيه سحايب، معناها المظلات هذوكم اللي بال محطوطين معناها على الشاطئ، في حماية مدنية، في كذلك معناها مجموعة مرافق، وبالتالي الشط هذا جميل وعجيب جدا.

سامحوني الشط كما قلت تنجموا تمشيوا تتفرهدوا تعوموا، لانه هو معناها يربط بين خليج الحمامات والسوسه، وبالتالي اكيد مش تلقاو بحر جميل برشا. هو حسب رايي حسب مرة انا هو يشبه برشا الشط هرقلة. ولكن فما ناس يقولوا اي به الشط هذايا، اما حتى مش تمشي تعمل قهوه يلزمك تمشي مسافه مش تمشي لوسط البلاد. صحيح، لكن فما ناس يحبوا هكا يبعدوا، يحبوا في مكان بعيد الشط، معناها يختليوا مع انفسهم مع المصطفين وينسى الدنيا. من الشواطئ هذوما شط انفضاء اللي تنجموا تمشيوا له، وكما قلت كي تبداو مروحين تنجموا تدخلوا لمدينه انفضاء، فيها متحف مزيان، راهو فيها متحف مزيان في برشا لقايا غديقة، وبين قوسين انفضاء راهو اسم هنشير الفرنسي سماوها المدينه هذه انفضاء فيل. قبل الحضور الفرنساوي كانت المدينه هذه تعرف بقصر البي او دار البي، لان فيها هنشير انفضاء الشهير، وفيها قصر مبني قصر هذايا. فاللي بعداش باش يهديه البي هو والارض كلها 100,000 هكتار باش يهديهم الوزير وخير الدين، اللي بعداش باش يبيعهم لسوسيتا فرنساوية، معنى شركة فرنساوية تشريه، معنى تكون هذيك اول الاملاك الفرنسية في البلاد التونسية. وتتبنى المدينة في ضفيل، تتبناها المدينة الجميلة هذه كما قلت، فما متحف فيها في كثير من اللقايا. أو كتنجموا تهزوا صغيراتكم للشط، نجموا يتعدوا في الصباح المتحف، ثم عند العودة ثم مروحين نجموا تقضيب، أي تقضيب في مدينة فلاحية وتبارك الله فيها برشا خير، وبالتالي نجم يحت يقضي من فيضة معناها انجوال يوتيلا غيابل كما يتقال، نجمعوا بين بحجرة واحدة معناها نضربوا عصفورين، نجموا نفرهدوا على صغارنا، نشوفوا شاطئ جميل ومريح في نفس الوقت نعرفوهم على جزء من تاريخ بلادهم. هذه كانت الاقتراح تاع وين نمشيوا بالنسبة لليوم. بعد اللي مروحين روحنا للدار دوشنا كلينا فايم ونحبوا نسهروا، كيفاش مش نسهروا في العائلة مع الصغيرات مع الأولاد مع المدام مع الكل العائلة كلها باش تسهر، كيفاش شنو معناها المقترح اللي نجموا نعملوه للسهرية نتاع الليلة. أنا اخترت لكم فيلم ذايا يرجع العام 1964، هو من إنجاز معناها من إنجاز أمريكي تابع لشركة والت ديزني. الفيلم هذايا يدوم ساعتين و 19 دقيقة، اسمه ماري بوبينز. ماري بوبينز هذايا فيلم أمريكي كوميدي للأطفال، ينجموا للكبار، موسيقي لأنه فيه ميوزيكال فيه غناء. وقصة الفيلم مرتبطة بزوج أطفال وجنية، جنية بمعنى بالمفهوم الباهي مش مفهوم الخايب، معناها جنية لطيفة في نهار في مدينة من المدن الإنجليزية في لندن. تعرفوا الإنجليز شفتوا في بداية القرن العشرين منظمين برشا كل شيء في وقته كذا. جنية قاعدة على أصحابها وتتفرج طلع على الأرض، قاعدة تتفرج عليها ايش قاعد يصير، وترى في وليد أنجان معناها كي عنده يعمل حركات بهلوانية في البارك متاع المدينة هذي من الجهة هذيك مش يستقطب الأطفال وكذا. وترى في زبيز وليدات محليهم بنية وليد يلعبوا معناها الطائرة الورقية سيرفولون، وترى كذلك في جنرال أميرال مش جنرال أميرال من المارين من بتاع باخرة متقاعد اللي مغروم بالانضباط والوقت، فكل معنى ساعة يضرب مدفع
فوق السطح نتاع داره مش يعلن على دخول الساعة. حسيته في نظام معين وعائلة أبوه والأم نتاع الوليدات هذوكم الاثنين اللي كانوا يلعبوا بالسيرفالون تاعهم معناها يروحوا للدار. دايما ما يدخلوا للدار الاثنين الراجل روح من خدمته وفرحان بالعمل اللي قام به، والمرأة روحت من اجتماع كانت مع في اجتماع نسوي تحاول أنها يقنعوا بحق المرأة في الانتخاب. وقت المرأة ما عندهاش حق الانتخاب، حق المرأة في الانتخاب ودخول عالم السياسة. فالمربية متاع الأطفال مرأة كبيرة وبدينة تمدنهم الاستقالة نتاعها، تقول لهم أولادكم جنون وما عادش مش نقعد معاهم بالكل. ومدت لهم المرقة هذيك وهزت فليجتها وقالت العرب رحلت. وبالطبيعة مش كون مشكلة للعائلة كيفاش مش يعملوا في الـ في الـ في الأطفال هذوما الأولاد، شكون مش يتلهى بيهم، شكون مش يراعيهم، شكون مش يلبسهم، شكون مش حاسين كل ما حاجياتهم، وخاصة أنهم ما يعرفوا أبنائهم شوية صعب شوية. فمش يعملوا بلاغ في في الجرائد اللي يشوفوا قائمة قائمة معناها شنو المطالبات. فمد للراجل الورقة وبدأت المرأة تطلع يحبها صعيبة، يحبها مشومة، يحبوا لها مرأة معناها ذات كاركتر معناها طبيعة قاصحة هكا وكذا، لأن الأبناء يزمهم شكون يحطهم على الطريق واحد كل شيء. بالطبيعة الوليدات اللي بين قوسين ضاعوا في ثنية وجابهم البوليس روح بهم للدار لأن السيرفالون تاعهم تكسر فقعدوا يتبعوا فيه، فلقاهم البوليس في جهة أخرى معناها بعيدة فروح بهم للدار لأنه ما عرفوش يروحوا. فبالطبيعة أبوهم وأمهم تغشوا عليهم قالوا لهم شدوا بيوتكم عقابا ليهم. وبالطبيعة هما قعدوا يتلصوا على أبوهم وأمهم شنو الخاصيات اللي يحبوا عليها، فما عجبتهمش هذوم الكل مش ينتزعوا الورقة هذيك ويحطوا ورقة أخرى يحطوا فيها أنهم يحبوا مرأة لطيفة ظريفة حبوبة جميلة، حسنوا برشا صفات تقبل أن تلعب معاهم وكذا. والصدفة أرادت أنه مش يجيوا برشا عباد يمشي للخطة هذه للمهنة هذه للعمل هذه، ويبدأوا يختاروا فيهم البو والأم يعني يشوف عديوا فيهم على القلامة. قال الراجل إلى أن تخلط أكل الجنية اللي خليناها فوق الصحاب تتفرج سمعت الحكاية فعجبتها فقررت أنها تولي تتقمص هي دور المربية وهبطت من الصحابة متاحها بصحابة بكفاليجة متاحها وقفت في الصف وقع عليها الاختيار ماري بوبنز اللي مش تكون هي البطلة. بين قوسين ماري بوبنز معنى البطلة متاع الفيلم هذية خذت أوسكار على الدور نتاعها، الدور هذية خذت عليه أوسكار. فماري بوبنز تولي هي المربية. ومش من وقتها طيب تقول لك حكيت الفيلم كامل ليه ما حكيتش هذا المقدمة برك، من وقتها مش تبدأ المغامرات. مغامرات ياسر جميلة محلها. الفيلم موجود بالفرنسوية أو اللغة الأصلية الإنجليزية، موجود بالفرنسوية فما نسخة إيطالية محلها اللي يفهم الإيطالية. خسارة ما ترجمش إلى اللغة العربية معناها ما تدبلج باللغة العربية. فما لقيت فما نسخة موجودة لكن نسخة واحد يحكي معناها الفيلم قاعد يتعدى واحد يحكي يقول كان صار معناها خرافة يخرف فيها خرافة بالصوت هكي ما يعطيش خاصة الغناء لأن في برشا غناء وفي برشا حاجات خيالية معناها كما تعرفوا والد ديزني كي يعمل أفلامه الخيالية. فيلم جميل جدا يذكر بالطفولة، يذكر ببراءة الطفولة بجمال العالم إذا كانت طفولة فما فيها بس كان احنا على أبواب عودة مدرسية. فتكون فرصة هذه طيبة للعائلات أنهم يشوفوا هالفيلم هذايا ويتعرفوا على اذا كما شفتوش قبلنا تشوفوا هالفيلم هذايا اون فامي، معناها تنجموا تشوفوا اون فامي خاطر بالحق حتى الكبار ممكن تقول فيلم اصغار، لا حتى الكبار ممكن يلقاو فيه متعه وضحكه وراحه كبيره. انا مش نخليكم مع اغنيه بصوت سيده امينه فاخت عجبين اعصابها.

0: بنات أفكاري
1: بنات أفكاري.
2: هذا يقولوا له سبوداج دي خويا. أبناء أفكاري عندنا قرار في دينا يا سيدي، عندنا قرار رأسنا صحيح. أبناء أفكاري، أيوة هذا للتصليح وللتصحيح. قلنا حبيت مع المجموعة متاع المقترحات في الفقرة هذه الأولى على السريع، اقترحنا فين تمشيوا كشاطئ، فين تنجموا تزوروا متحف، فين تنجموا سينما، معناه إذا كان تنجموا تحبوا في الدار تتفرجوا في السينما، لكن زادة تنجموا تخرجوا. تنجموا تخرجوا باعتبار أنه بين 4 و 7 سبتمبر، معناها من البارح حتى بعد غدوة إن شاء الله، فما معناها الأيام متاع مهرجان، مهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور ثقافة ودور شباب والمؤسسة الجامعية بولاية صفاقس. النشاط هذايا مش يكون بين فضاء المسرح البلدي في صفاقس، دار ثقافة باب بحر بصفاقس، والمركز

الثقافي محمد الجاموسي بصفاقس بالطبيعة. بالطبيعة هذا النشاط هذا فيه العديد من العروض، عروض ثقافية، عروض فنية، كلهم من إنتاج النوادي، نوادي النشاط، نوادي النشاط المسرحي خاصة في كل دور ثقافة الموجودة في الجهة، وكذلك النوادي نتاع المسرح اللي موجودين في الجامعات، باعتبار أنه تعرفوا صفاقس مدينة جامعية، وبالتالي يكون معنا فما نشاط جامعي فيها مهم، وهذا اللي يخلي أنه فما كثير من العروض، مسابقات الأعمال الجماعية للشباب والكهول موجودة في المسرح البلدي، عرض دار ثقافة عقارب نسيان لم يكتمل، عرض دار ثقافة باب بحر أثر، عرض دار ثقافة فندق الحديد قيامته رستخاز. في المركب الثقافي محمد جاموسي فما قانون الدجاج، عرض دار ثقافة ببير علي سان فوت، عندنا كذلك مسابقات مسرح الفضاءات البديلة، ساحة 100 متر هذيك اللي قدام في باب حر بين باب حر وبلدية مدينة صفاقس فما عروض، عرض المركب الشبابي طريق الميناء اسمه أسوار، عرض دار ثقافة جريندا ثلاثة نقاط، عرض دار ثقافة عقارب كرسي فارغ، ثم عندنا في دار ثقافة ببحر مسرح مسابقات مسرح العرائس، عرض ثقافي دار ثقافة ببحر توكسي، دار ثقافة قرقنة حي المرجان، عرض دار ثقافة محمد خميخم خارج الشاشة، عرض دار ثقافة عقارب العصفور هذا مكون كما قلنا في مسرح العراس، ومسابقة الأعمال الجماعية للأطفال مركب ثقافة هذوما مش يكونوا في مركب ثقافي محمد جاموسي، كل من عرض دار شباب جريمدا نبض واحد، عرض دار الثقافة سامي سقيط الدائر في الغابة، عرض المركب الثقافي محمد جاموسي الكنز، عرض دار الثقافة محمد خميخم رحلة من الخيال العلمي. هذوما كلهم الأنشطة هذه كلها تكون هالعروض ذي بالطبيعة هي كلها مسابقات، وبالطبيعة في نهار الاختتام معناها يكون توسيم أو تكريم المشاركين، وخاصة اختيار العروض المتفوقة. ومتأكد أن العروض كلها بهين، خاطر كيبدأ نشاط خارج من القلب ونابع من القلب، مش يكون أكيد في فرحة وفيه محبة كبيرة للعارضين والمتفرجين. نختم هالفقرة هذية على السريع بقولش نصيحة إنما تذكير. نذكر أن احنا تويكا في أول حاجة الأيامات هذوما كما قلنا عودة العمل بالحصتين، فما كذلك برشا عباد تخرج تقضي في شورها، تقضي في قضيتها، معناها خاصة استعدادا للعودة المدرسية. فما ناس خرجوا في الراحة الشهرية نتاعهم، السنوية عفوا، الكونجي نتاعهم، فخارجين يحبوا يتفرهدوا، يحبوا يشوفوا الدنيا قال الراجل. ما ننساوش أن العروض في فضاءات ثقافية ما زالت متواصلة. نعرف اللي مهرجان قرطاج مثلا، المهرجان في حد ذاته دورة 60 فات، لكن الفضاء مسرح الأثري بقرطاج يستضيف عروض خارج بطبيعة المهرجان، فمازالوا الناس تمشي تحضر في العروض وتتفرج سواء في قرطاج أو في غيرها من الفضاءات. فهنا نحب نقول للسادة المستمعين ردوا بيننا في الطريق، ردوا بيننا مليح في الطريق، خاطر معناها الحوادث معناها بزايد أكثر من لازم. وخاصة هنا نحب نلفت الانتباه، البارح مروح من هنا، معناها كملت برنامجنا بدو بتمام 8 تقريبا متاع الليل، بعد ما تعرف واحد لازم يقعد شوية مش لافتر، معناها بهداش نحكيه شوية مع الأولاد وكذا، خرجت من هنا تقريبا 8:30،
معناها وانا قلت هذا من البارح، بنت خويا البارح الفاتحة نتاعها، فمن هنا مش نمشي للمكان اللي فيه الفاتحة نتاع بنت خويا، ربي تم عليها بالخير. لكن الثنية الحق في التاكسي كنت متقلق شوية، والسائق بيدو كان متقلق. علاش؟ على خاطر أكل ترونتينات هذوك، راني منيش ضد حتى حد ومن ضد حتى وسيلة نقل، لكن أمان اللي يستعمل الترونتينات ردوا بالكم على انتوما صحتكم وحياتكم أبجل من كل شيء. فما ناس الحق يسوقوا الترونتينات ما شاء الله عليهم، يلتزمين بعقلهم حتى صغار في العمر، لكن بعقلهم شادين اليمين نتاعهم، يحاولوا ما يزقزقوش، يحاولوا يمشيوا ملتزمين، معناها ما يقلقوش، خاصة أنه الترونتينات ما فيهش ضوء، معناها ما فيهش، معناها ما تتراش، نجم ما تتراش في الليل، خاصة مكان كيبدا الطريق ما فيهش ضوء، معناها مش منار. لكن فما وحود الحق نتاع ربي، قص عليك كما اتفق مرتين، كل مره ترونتينات هكا، يكون على اليمين يمشي على اليسار، فيجي قدام الطوموبيل ويزف زفين، رايت الاله هذيك ماهيش سريعه، السائق التاكسي معناه ولا سائق السياره ما معناه تخرج له، كي تخرج له هكاك هكا منقز قال الواحد ما راهو كيف ليش، معناه الحق نتاع ربي مرتين حس صار ندارت يعني كل وشيفور مع التاكسي تشك، قال لي الحق هذوما، قال لي الموتورات ولا ما عادش يقلقونا قد ما يقلقونا هذوما الترونتينات، خاطر الموتورات قال تعمل حس وكذا تفطن بها، هذه ما فيهاش حس سكوتيه فهمتش، لكن ما تعرفش عليه كيفاش اللي ما يعرفش يستعملها، ما تعرفش عليه كيفاش يقصها كي. وبالتالي راك سيدي خويا راك انت مستعمل الطريق، والطريق عنده أحكام، عنده أسلوب في العمل، أسلوب في طريقة في التعامل، ولذا حفظا لصحتك وحفظا لصحة غيرك وردان البال باهي ما فيها باس، استعمل الترونتينات ما قلناش لا، أما معنى أعرف أن ثم أحكام تضبط الطريق. ثنية ماهيش في الدار، ماهيش في الدار، ماهيش في الجنينة نتاع الدار، ماهيش نتصرفوا جنينة الدار، نتصرفوا في في في طريق عام فيه الناس الكل، ولذا ديما اقرا حساب انه الاخر ما يعرفش يسوق، اللي مقابلني ما يعرفش يسوق، ولذا لازم ناخذ حذري من الامور هذه. هذا معناه بكل لطف لفت النظر لوليداتنا اللي يستعملوا في وخيانا اللي يستعملوا في الترونتينات هذه، مش ردوا بالهم أقصى ما يمكن، لأن بالحق حاجة نجم تكون مصدر للمشاكل. هذا تقريبا ما نجم نقول في هالموضوع ذي. تخليكم مع نغم فاطمة هي اختارت بروسكم معها، قالت لي هذي باهي هيا نرقص. قلت لها بنتي تو وقت رقيص، تو هذا وقت وعايش اختي، تو وقت كما نقولوا احنا مش نقصوا طريف خضره، مش نحضروا الفطور، مش لا، قالت لك لا بلا فطور بلا، اليوم صايمين، اليوم ما عندناش فطور، مش نفطروا لعب وضحك. ولذا هاوك يا سيدي، قالت لك مع سيرامي عايش، قال لها هو قال لها يلا نرقص يا خويا دبروسكم معها، انا راني خرجت على السيطره، المره هذيك ما عادش نجمها غلبتني، هاي شوفوا سيرامي عايش قاله.

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضايا.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. إصدار بطاقتي إيداع بالسجن أمس في حق شخصين مع الإبقاء على 3 آخرين بحالة سراح على خلفية حريق جبل بولمان بمعتمدية برغو من ولاية سليانا بعد استنطاقهم وإجراء المكافحة وسماع بعض الشهود في انتظار صدور نتائج التسخير الفنية وما ستسفر عنه الأبحاث. فتح باب الترشح لفائدة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع والراغبات في إحداث أو توسيعة مشاريعهن في إطار برنامج رائدات، وذلك بداية من اليوم إلى غاية 5 أكتوبر المقبل حصريا عبر المنصة الرقمية للبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار www.raidat.in. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تشرع في قبول مطالب الانتفاع ببرنامج دمج الأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد برياض الأطفال للسنة التربوية الجديدة. فعلى الأولياء الراغبين في تسجيل أبنائهم الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و6 سنوات إيداع مطالبهم لدى مصالح المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة. بمناسبة مقابلة الدور التمهيدي الأول لكأس رابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم التي ستدور اليوم على 7 مساء بملعب حمادي العقربي برادس بين النادي الإفريقي وجوليبال مالي، يحجر قوفو وجولان جميع أصناف العربات بالطريق الوطني رقم 1 في الجزء الممتد بين مفترق شوشة رادس ومفترق برج لوزير الزهرة بداية من 4 بعد زوال وإلى حدود 10 ليلا ما عدا القاصدين الملعب والحاملين للاشتراكات وتذاكر الدخول. في أخبار العالم، إصابة طفل فلسطيني منذ قليل برصاص جيش الاحتلال شمالي قطاع غزة في حين تتواصل عمليات انتشال جثمين الشهداء من مناطق عدة بالقطاع. تجدد الاشتباكات اليوم بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي في محافظة تعز اليمنية، والطيران الحربي اليمني يستهدف 15 غارة مواقع في الساحل الغربي والحديدة. وسائل أعلام إيرانية تفيد اليوم بتعرض ناقلة نفط إيرانية في جزيرة خرج لهجوم صاروخي أمريكي، في حين تحدثت وكالة فارس للأنباء عن سماع دوي انفجارات قرب الجزيرة. وختاما، نائب وزير الخارجية الروسي يقول اليوم أنه على الإدارة الأمريكية أن تأخذ بالاعتبار الواقع الميداني في أي تسوية للصراع بين روسيا وأوكرانيا، مشيرا إلى أن الأوضاع لا تسير في صالح كييف. نهاية هذا الموعد الإخباري، دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
5: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
6: بنات أفكاري،
7: هما حكايات بينك وبين روحك.
6: كانوا صغار حباو وكبروا ومشاو،
7: والفكرة جابت بنات
6: وتطورت في مخك لين طارت وعلات.
7: بنات وأفكاري،
6: الإذاعة الوطنية، موجة بريحة البلاد.
7: بريحة البلاد.

0: المحطة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم في عودة إلى برنامجكم أبناء أفكاري لحداش وثمانية دقائق في فقرة محطة. اليوم مش حط بنا الرحال في المركب الرياضي والثقافي بالمنزه السادس. المركب ذلك كما تعرفوا في حركية كبيرة، حركية ثقافية رياضية متنفس للشباب وغير الشباب، الأطفال والشباب وغيرهم. فالشباب نجم نقولوا شباب من 17 ل 97 سنة، مو 77، لا 97، خاطر فما فوق 97 يولي كهول هكا حسب تقويمي أنا، مش نكون روحي رأي الحق الروحي أنا الشخصي المتواضع. حبينا نعرف المركز اش حضر روحه من أنشطة موسم على الأبواب إن شاء الله، فما شيء جديد، تدعيم للقديم، حاجات هكاية، شنو اللي موجود. فدقينا باب المركز والمركب الثقافي ولقينا إلا دايسم بالخيرية غاتيكا، فحاورناها مش نشوفوا معاها اش فما مش ما فماش. هي رئيسة مصلحة الأنشطة الثقافية بالمركز، وبالتالي يظهر لي هي اللي عندها كل شيء، معنا نفتح كلهم عندها. صباح الخير دايسم.
1: صباح الفل شعب ستار، تحية لكم ولكيف مستمعين إذاعة الوطنية.
0: يعيشك، يظهر لي نفتح عندك هكا ولا ليه؟ أي قل لي سنة إن شاء الله شنو الأجواء، معناها طويقة يظل على قدم ونساق، قريب الموسم يبدأ معناها. وإن كنتم ما تبطلوش ما تصلعوش بالكل، معناها حتى في الصيف عندكم أنشطة وفما حركية وكل، أما يظل الموسم كيفاه يبدو، معناها كيفاش فما في الصيف، إيش عملنا في الصيف، وطويقة شنو على شنو داخلين إن شاء الله.
1: الله يبارك. احنا ان شاء الله باش يكون الافتتاح الموسم الثقافي والرياضي لسنه 2026 2027، سنه تربويه ذي جديده. ان شاء الله نستقبلوا وليداتنا صغيراتنا وشباب والرواد المركز الكل. يكون عندنا بالطبيعه برنامج كامله نخدم عليها طيله الصيف كما قلت سيادتك.
0: الو قطع الخط، يظلي قطع الخط، ونعود ونتصلوا بالمركب الثقافي والرياضي بالمنزه السادس مع دايسم بالخيرية اللي هي رئيسة مصلحة الأنشطة الثقافية بالمركز، واللي بدينا نشوفوا معاه في الأنشطة، وكما قلنا باعتبار أنه على الأبواب إن شاء الله أبواب العودة المدرسية والسنة المعنى الجامعية والمدرسية، وبالتالي أكيد الأنشطة والتوقيت وكذا تتماشى أكيد مع هالعودة هذه. فنرجع طويقة مع لديسم، سمحونا على الانقطاع هذي. أيوة عندك الكلمة للا.
1: إن شاء الله كما قلت شما بش يكون الافتتاح 14 سبتمبر، بش يكون تقسيم النوادي كل نهار كما تعرف نسبة رواد سي عبد الستار عنا نسبة كبيرة برشا للمركز الثقافي، معناتها يلزمنا نقسم الأنشطة كل يوم عنا نشاط، معناتها يا أما رياضي يا أما ثقافي يصير تسجيل فيه باش ما يصيرش الاكتظاظ وكل معناتها وتكون تحت حسب طاقة الاستيعاب اللي تحددها المركز ان شاء الله. كيف عنا البرامج والتظاهرات اللي احنا نحدوها ان شاء الله بالشراكه مع الجمعيات والمنظمات والمجتمع المدني، باش يكون بيناتنا شراكه لبرمجه الموسم الثقافي والا الرياضي لسنه 26 27. معناتها نحن فاتحين ابوابنا لكل افكار، كل مشاريع، لكل التظاهرات اللي معناتها عنده افكار وكذا، احنا فتحت ابوابنا، فاتحين الشراكه بينا وبين المركز وكما قلت لك الجمعيات والمجتمع المدني البرا. النوادي تكون هي حسب برنامج سنوي كامل منظم، معناتها حسب بتأثير الأساتذة، يكون فما تأثير بيداغوجي وتأثير تطبيقي في كل ثقافي وإلا يكون رياضي، يكون موسم حسب برنامج. في وليداتنا صغار والا شباب، ولا كما قلت لك زاد عندنا نوادي للكبار كما نادي الموسيقى، كما نادي مسرح الشباب، نادي تكوين المسرحي بقياده زاد ممثلين معروفين ويعرفوهم معناتها كبار كما عزل كبيري كما سي فؤاد لي طيب.
0: معني اسماء هما بيدهم كبيره، معني اسماء عندها وزنها في الساحه الثقافيه.
1: اي صحيح، حتى معناتها الحقيقه زاد الاستقبال نتاع الرواد يكون يحبوهم النوادي هذوما، وما قلت لك فاتحين ابوابنا مرحبا بكم، تتبعوا كل هو تفاصيل نتاع الاشتراكات والا التسجيل في النوادي هذه باش تلقاوهم على صفحتنا الرسميه سونتر كولتوريال سبورتيف المانزاسيس، باش كما قلت لك منظم كل نهار، وباش تلقى النادي نتاعك تجي تسجل تاخذ البطاقه نتاعك ومعناتها وتنخرط ان شاء الله بالافتتاح باش يكون الرسمي يوم 1 اكتوبر.
0: ليس بحكم في وقت ما كنت ننشط برشا في المركب هذايا، نعرف اللي معناها فما نوادي واغلب النوادي تقريبا سواء رياضيه ولا ثقافيه، فما زحمة. شو زحمة؟ بمعنى أنه يجيوا برشا ناس وساعات أكثر من طاقة الاستيعاب، معناها خاطر نتفكر أني ساعات يجي يقول لك سي كملنا رانا خذينا، معناها عندنا عدد معين، معناها ما نجموش نفوتوا، خاطر كي تفوتوا ما عادش نجم تخدم، معناها ما عادش تخدم بأريحية. فبالنسبة لكم توما اللي يجي الأولاني يقيد الأولاني صح عليه، ولا مثلا فما أقدمية؟ أنا كنت سنة في نادي التمثيل مثلا، عم اثناء معنى عماه وكنت في نادي التمثيل اثناء عندي اولويه حتى كان جيت مأخر شويه بقعتي نجم نضمنها والا لا، والا اللي جا الاولاني صح عليه.
1: هو الحقيقه سي عبد الستار احنا ما عندناش معناتها حسب الاقدميه وحسب كل شيء، احنا عندنا معناتها كما نقولوا نهار التسجيل هذيك عندنا طاقه استيعاب
0: كما قلنا هي مياه، خلطنا مياه واحد لك ها والله غالب عليها.
1: بس يعني العبيد تجي تسجل، هي تصير لنا كل عام الاتيليات هذية على تجي تسجل، قول علاش مثال يجي 9 متاع الصباح يلقى صاي
0: تعب اي
1: هو الله غالب راي العبيد تجي بكري راي تسجل. احنا زاد لازمنا نحترموا زاد كما يقولوا يا سباح الاطفال، ما نجموش نقبلوا 50 في بيسين ولا صحيح. حاجه خطوط على الطفل ولا معناتها يلزمنا نحترموا القواعد. علاش احنا حددنا معناتها نقولوا النهار هذاك كي توفر طاقة الاستيعاب واليوم نسكروا ومن بعد نشوفوا حسب ما تعرف زاد المواسم التربوية ينجم يكون هو مثال معناتها يتعبى الكلوب من أول العام ومن بعد وسط العام يفرق. احنا وين كان وين تكون معناتها يفرق بيان سور، نهبطوا على البونج على نقولوا راهو النادي هذاك
0: فما عندنا نقص كما نقولوا بثلاثة ولا أربعة ولا ستة صغار نجموا يجوا تقيدوا
1: نعاودوا سجلوا وكل طريقة نتبعوا معناتها كل مرة ما تصير حاجة نهبطوا، خاطر الحقيقة احنا نحبوا العباد كلها تستفاد اما ماك تعرف طاقة الاستيعاب لازمنا نحترموا.
0: فما طاقة معلومة، وهذا حبيت نقول الحكاية هذه مش الناس ما تتغشش، يعرفوا اللي هيك بكل شفافية الحكاية هذه، التسجيل هذه بكل شفافية.
1: بكل شفافية معناتها العباد كلها تحضر علينا نحلوا الأبواب في وقتها اللي معناتها اللي فما معناتها يقيدوا باللي نميرو يدخل يسجلوا يحط صغير ولا يسجل هو روحه ونمشيوا معناتها اللي من بعد إذا كان فما نقص لانه اللي نقولوا راهو نقصوا 20 اللي يحب يسجل في الكلوب مرحبا به، وهي الحقيقه من بعد تخف شويه معناتها ينجموا يعاودوا يسجلوا.
0: مع اي كالزحمه الاولانيه كي تبرد شويه ينجموا فما معناها اول حاجه حابين اقول هنا من هنا ان فما شفافيه، فما الامكانيه نتاع انه تدارك معناها اذا كان فما نقص. وحاجه اخرى اللي تتلاحظ هنا هو انكم الصفحه نتاعكم اللي تواصلوا بها على طريق مع طريقها مع مع الناس ديما اجور، ديما فما تحيين، معناها عندك تحيين دائم تقريبا.
1: فما تحيين، والحقيقه احنا كاداره مركز عبد الستار نحاول هذا الحل، وحتى عمال معناتها اللي يتبعونا روادنا يعرفوا هذه الكل ديما ايجاد الحلول، يا اما معناتها نشوفوا اساتذه جدد اذا كان طاقه الاستيعاب برشا وكل نشوفوا اساتذه جدد نجموش نلقاو معناتها ثغرة نجمو نحطوا ناس اخرى نشوفوا حلول باش
0: كل معناها بمعنى مثلا نادي موسيقى تعبى ما ينجمش الاستاذ هذاك اللي موجود اللي هو يدير النادي ما ينجمش يكون عنده اكثر من الطاقه هذه، تشوفوا شخص اخر ما معناها استاذ اخر مثلا اذا كان ينجم يامن زاد هو النادي جديد معناها في الموسيقى هكا
1: نشوفوا نحاولوا نلقاو الحلول. هاني قلت لك اول ما تفرغ كما نقولوا ينقص طاقه الاشعاب نقولوا معناتها سمعنا نقولوا راهو معناتها اذا كان عباد تحب تسجل يجيو يلقاو معناتها شغور محطوط ويدخلوا. احنا ماذا ديما ماك تعرفوا معناتها في الاخر ماناش باش كيفاش نلبيو رغبات الناس الكل مستانسين بالمركز وكل يعرفوا تقاليد ومعناتها قواعد المركز مستانسين فيها يعرفوا كل شيء يجيوا الاوقات يعرفوا
0: اي معناها فما مصداقيه بينكم كمركز والرواد لانه فما علاقه قديمه معناها طويقه ولات
1: احنا المهم كيفاش يقولوها مصلحه المواطن هو في الاخر باش يجي هو هي نوادي تثقيفيه ونوادي معناتها رياضيه وترفيهيه هو الهدف هو باش يرفع مش جاي باش يعمل ستريس يعني أيوة. هو باش يجي يتفرهد ويتعلم حاجات ويتقصر وفي الاخر يعمل حفلات ويتعلم ومعناتها حاجه باهيه هذيا دونك هو جاي بالاستفاده واحنا نحاولوا نكونوا في خدمته سواء في الرياضه ولا في الثقافه.
0: والله يعطيكم الصحه على العمل هذايا. نذكر
1: الستار تعاملت معاهم في شهر التراث
0: وي تعاملنا في شهر التراث نعرف قديش تحاولوا تلقاو معنى تلقاو الحلول معنى في كل مشكله مش مشكله في كل هكا حاجه اللي تعطل ولا تكون نجم تكون مصدر قلق تحاولوا انتم كاداره انه تتجاوزوا الحكايه دي وتلقاو حل بسرعه مش تتجاوزوا كل الامر ذا. ما دام كنت ذكرت لديس ذكرت تعاملنا في شهر التراث اخترت ان نهدي لك هالغنيه هذيا بصوت آية دغنوج وآية كان برشا مرات ضيفتكم ضيفة المركز
1: حاضر معنا ديجا آية دغنوج
0: مهارتنا في الحفل وهي كانت ضيفه وقتها. فاغنيه من اغاني السيده الفنانه الصوت الرخيم الجميل آية دغنوج هديه ليك وهديه لكل من يعمل في المركب الرياضي والثقافي بالمنزه السادس ولكل رواد هالفضاء هذايا اللي نفتخروا به. بارك الله فيك إلا ديسم. شكرا.
1: حابه نذكر يوم 14 باش يكون الافتتاح مرحبا بكم بحضنا ان شاء الله.
0: ان شاء الله بارك الله فيك حسنت. لا خليوا الفضاء لاغنيه وصوت اي دغنوجه.

0: أحس الصيف.
1: أنا طب مروح، اسمعني يا مروح، أنا مش روح من البرنامج، أما مش روح لوحدة من زوز مدن في تونس، نحس روحي مروح لهم، مروح لدارنا. الأولانية كانت معانا الجمعة الأخرى، كانت تفكروا اللي هي مدينة الكيف، والأخرى هي ما عرفوش بالترتيب، ما فهمش ترتيب، يعني الاثنين قراب فرد مستوى في قلبي. صفاقس، مدينة صفاقس هي المدينة اللي نروح لها، نروح لصفاقس لأني نحس روحي مرتاح في نص أهلي ناسي ومالي. فهنا أحب نحيي أهلي في صفاقس كلهم ونقول لهم مرينتو بحشتكم. علاش ماشي لصفاقس؟ ماشي لصفاقس لأن في هالمدينة هذية فما نشاط فريد من نوعه في البلاد التونسية، وبرشا أنشطة الحق في صفاقس فريدة من نوعها، لكن هذه مؤسسة مهمة جدا وتنظر للمستقبل، تنظر لبعيد. هي أكاديمية المالوف. تقول لي المالوف، المالوف موجود في برشا مدن ومحافظين عليه ويعطيهم الصحة وكذا، لكن قل لك أكاديمية المالوف الميزة متاعها هي توجهها للأطفال، الخشيشات الصغار. لك علاش مش نمشي روح لصفاقس، مش نمشي للمدينة، لمدينة صفاقس للأكاديمية، ومش نتقابل غديكا مع صاحبة الفكرة، الباعثة للفكرة، هي والجمعية اللي عملتها في النطاق هذية، سيدة وفاء زحاف. مرحبا بك للا.
2: مرحبا بك ومرحبا بمستمعي ليلى على الوطنية.
1: يعيشك. إلا وفاء الأكاديمية كيما كيقولوا مالوف، نقولوا شيوخ، ناس عمر معين حاطين عود وكمانجا وما نعرف شنو، ويغنيوا في المالوف ويعملوا يشنفوا في الأذان. لكن خشيشرات 4 سنين وخمسة سنين وستة سنين في العادة ما نعرفش هل يهمهم المالوف أصلا ولا لا. يا أخي ما راعني أن تعملت أكاديمية خاصة ليهم، وتبارك الله الأكاديمية معناها يظهر لي بدات معناها فرضت وجودها مع الأطفال. شنو الحكاية؟ كيفاش الحكاية وفين وصلنا توا؟
2: هي الحقيقة الفكرة انطلقت 2019 بالشراكة مع جمعية نادي الأصيل للموسيقى العربية.
1: جمعيتي هذيك جمعيتي
2: للموسيقى والمعهد العمومي للموسيقى والرقص علي الحشيشة. معناها حبينا نطرق بأهل الدار يعني أهل الفن باش ما يكونش عملية اعتباطية. وانطلقنا الحقيقة كنا متخوفين، قلنا الأطفال معناها حراسة الفن والتراث متاعنا ما تنجم تكون كان عن طريق أطفالنا، لأنه في نهاية الأمر هذوك هما المستقبل.
1: صحيح.
2: في الحقيقة في البداية كانوا الأولياء متحمسين، يعني الأولياء هما اللي كانوا يجيوا فرحانين بهذا النوع والنمط اللي يذكرهم في صغرهم، يذكرهم في تاريخهم، اللي في فروحاتهم في نهاية الأمر. اليوم حتى في فروحاتنا ديما تلقى هيك البداية الحافل الذي ينطلق بنا وبيت من المالوف التونسي. وبعد أطفالنا بكل فخر اليوم نعتبروا أنه نجحنا في المهمة هذه، لأنه هذ الأطفال يبدأوا ينتظروا في السنة الدراسية الجديدة بفارغ الصبر. وثم حتى شكون يقول في جوان كي يبدأوا مروحين يا خسارة مش نقعدوا شهرين ما نشوفوش بعضنا، لأنه ثم بيناتهم لحمة كبيرة. الأطفال هذوما مسيرة متاعهم توا عندها 6 سنوات. اختتمناها سنة الفارطة بعرض راقي جدا وشيق قمنا به في المعهد الرشيدي بتونس العاصمة، باعتبار عنا شراكة مع الرشيدية، وكانوا المشرفين على الرشيدية انبهروا الحقيقة بالعرض، لأنه مش الأطفال يغنيوا مالو فقط، يغنيوا ويعصوا
1: يعصوا. يعني الفرقة أغلبها من الأطفال معناها.
2: لا كلها من العطفيش، معناها عطفيش معناها نقول من 6 سنوات
1: ايوه
2: حتى تقريبا ال 12 ل 14 سنه، لانه عندهم توا مسيره نتاعها 6 سنوات.
1: معناها هما كي
2: نعم،
1: بداوا هذوكم اللي توا عمرهم 12 سنه بداوا في الاكاديميه وعمرهم 6
2: بداوا
1: سنين
2: في الاكاديميه،
1: عمرهم
2: عطفي
1: 6 سنين و5
2: اكاديميه،
1: سنين
2: يعطيك
1: و7
2: الصحه.
1: سنين
2: اي
1: بداوا وقتها
2: خميس
1: وتكونوا
2: حتى
1: غاديك.
2: بنيه جات معنا عمرها 3 سنوات، هي مع اخوها، خاطر معناها ترافق في اخوها في
1: نعرفها
2: البدايه،
1: اي
2: قلنا لا ماهوش معقول، معناها الطفل في 3 سنوات مازال حتى ما ينطقش،
1: اي
2: اما كان تقعد وتبدا هكا ساقيه مت مت مت مت
1: ما
2: ما
1: تخلطش
2: تخلطش
1: القاعة، ساقيها على الكرسي ما
2: تخلطش
1: تخلطش القاعة.
2: القاعه تنمو صغيره.
1: ايوه
2: والعام اللي بعده انبهرنا اني تحفظ معاهم وتردد معاهم وتغني معاهم، وليت نجمه الفرقه تنمو.
1: يظل لي الوفاء نطقت مالوفه قبل ما تنطق كلام عادي، معناها يظل لي
2: لا مش
1: البنيه
2: منطق،
1: هذيك ما
2: اما
1: شاء الله عليها.
2: بصفه عامه اتغرمت، والحقيقه فرحانين برشا بالنتيجه، وخاصه انه الاطار التربوي كيف كيف هو من الشباب. خذينا اساتذه يقريوا في المعهد العالي للموسيقى مختصين في المالوف، معناها كما المدير بتاع المؤسسه سي وجدي عليله اللي هو الدكتور مختص في المالوف.
1: وهو حتى بخلاف اختصاصه هو عنده بيداغوجيا حلوه برشا تجاه الاطفال، معناها كي يتعامل مع الاطفال
2: كما ابنائه
1: ايوه، معناها تحسه
2: بالحق،
1: انه
2: معناها
1: ماهوش هو
2: تحسه
1: اللي
2: لا
1: يقري
2: لا
1: في المعهد الاعلى، هو
2: ما
1: واحد اخر
2: تنجمش انت
1: يولي.
2: كي تبدا عندك اطفال تولي تربطك بيهم علاقه حميميه، معناها هكا ديما الاستاذ اللي يقري الاطفال تلقى ديما عنده هكا صبغة بيداغوجية مختلفة عن الأساتذة الأخرين.
1: اي معنى فما روح خاصه قريبه للاطفال ان شاء الله. بالتوفيق ان شاء الله، الاكاديميه متواصله بالطبيعه والاطفال مش يرجعوا انتم العوده العوده العوده في
2: احنا التسجيل ان شاء الله هي ينطلق يوم 15 سبتمبر، باش تكون العوده يوم بدايه اكتوبر، وعندنا سنه انتخاب

0: من السلطة العمومية وأخص بالذكر بلدية صفاقس والمندوبية الثقافية لأنهم وإحنا نقدم في خدمة ممتازة. خطر عملنا جوز مهرجانات، مهرجان لليافعي جيبوا الأطفال يغنيوا، اللي فما الفرق اللي عندها يافعين من يغنيوا المالوف، وكما حرصنا باش يكون فما مهرجان مغاربي باعتبار ان الجمعية اسمها جمعية الأصيل للموسيقات المغاربية. استضافنا فيها الجزائر والمغرب وليبيا، وكان حدث متميز جدا. كما في السنة الفارطة قمنا بعمل متميز، أنه عملنا 10 سهرات للمالوف، كل نهاية شهر سهرة للمالوف، وكان هذا بدعم بلدية صفاقس اللي فتحت لنا باب المسرح البلدي، والحقيقة وكانت العروض مجانية ودخلت الناس بأعداد كبيرة جدا، واستضافنا فرق من مختلف البلاد التونسية ومن الجزائر من فرنسا اللي جاءوا وغنوا المالوف.
1: معناها فتحتوا المجال للجمهور مش يرى في مدينة صفاقس، يرى روايات المالوف مختلفة من جهات أخرى من البلاد التونسية وحتى خارج البلاد التونسية. إلا بالتوفيق، يعطيكم الصحة، تحيات لأهلنا في صفاقس، وإن شاء الله يا ربي الأكاديمية تتواصل في هالنشاط هذا ودعم الدعم تحفيظ وتنشئة أبنائنا على الأنغام التونسية الأصيلة.
0: هذاك هو الأصل،
1: الرجوع والرجوع الأصل فضيلة كما قالوا لي. شكرا مدام زحاف، يعطيكم الصحة بالتوفيق، وتحياتنا لأهلنا الكل في صفاقس. خممت مرة نختم بالمالوف، منها قلت لي خلي نختم بغنية طريفة جدا، مع اعتبار أن العودة المدرسية والعودة الأكاديمية في المالوف وكذا، بغنية نتفكر أنه عمري 4 سنين كي دخلت المدرسة، وقتها كانت في نهج هولندا مدرسة خاصة لسورتيان، ما عادش عندها وجود تويكا، مش نعمل في بيبليسيتي، رغم اللي هما راهبات والغناء والقراية كانت كلها باللغة الفرنسوية، لكن مع ذي أول أغنية حتى هنا هو سي محمد المورالي، وقعدت في بالي الأغنية هذية اللي ولات بالنسبة لينا مرتبطة بالعودة المدرسية. أقرأ واحفظ يلي تسمع، ما تكونش مغرور، كون كيفي أنا متعلم، راهو العلم نور.

التاريخ انا عالم كبير، كيمياء وحساب وجغرافيا نعرفهم من لانا الصغير، شعر ونثر معهم زادة نكتبهم من غير تفكير، علم الذرة انا وضعت وخملت في قاع البير، في السوري محصل شهادة، سمي وهذا بلود نار، يسمي وهذا

التاريخ أول مؤرخ في زماني حواء ماتت يوم خميس 8 في الربع الثاني أنا في علم التاريخ أول مؤرخ في زماني حواء ماتت يوم خميس 8 في الربع الثاني عنتر أبيض مش وصيف تاريخي ثابت أصلاني شمش

الجغرافيا يا رجالة قريها ملانا صغير، قل لي طوكيو فين القاها، قل لك موجودة في خمير. الجغرافيا يا رجالة قريها ملانا صغير، قل لي طوكيو فين القاها، قل لك موجودة في خمير. فيينا كيف تاخد دورة تلقى حداها بالفيدير، باش تمشي القطب الجنوبي تتعدى على بوكرنيم، وإذا تحب

يا آلة متفنن خب مرة وقاري وفطير الكوكاكولا تتخلص حتب حفنان افضالي بالجيم يا آلة متفنن خب مرة وقاري وفطير الكوكاكولا تتخلص حتب حفنان افضالي يخرج منها احمر شفة غبرة وكحول العينين زدها القارص تولي لك راهي غازل هيدروجين منه اختار

طابل نعرف نجمع نعرف نطرح نعرف نضرب بصير لا طابل الخمسة بستة بستاش حسابي راهو ديما مقابل ستة وسبعة واربعتاش يجيو بإيه.

سيبا ويه وان فيرجيل فعل المثنى واذا تحب مجرور بيه بالسوري انا متضلع راني نشبخ سيبا ويه وان فيرجيل فعل المثنى واذا تحب مجرور بيه الو الو قالوا مضارع وسلي مضاف اليه

راهو العلم نور كما قال سي محمد المرالي، ولذا أحسن أنكم تتعلموا قد ما يحد يتعلم ويترك يلقاه يصيبه نهار آخر. ما تكونش تتعلموا كما سي محمد المرالي قال لك حواء ماتت يوم خميس في 8 في الربيع الثاني من اللي وقتها فما فما فما حالة مدنية متاع حاسيل وبرشا برشا حاجات اللي ضحك. على كل حال لكن الغنية طريفة وجميلة. طوي كمل الغنية الطريف والجميل مش نمشيو للاختيارات نتاعكم خاطر عندنا فقرة اسمع على ذوقك وعلى ذوقك هذايا في أغاني يختاروهم تختاروهم انتوما سادة المستمعين مش بعد الموجز نتاع منتصف النهار نرجعوا بالغنية هذية. أي سيدي شد عندكم. الغنية الأولى هي لمطرب مصري جميل وطريف وصوته جميل جدا اللي هو سي محمد قنديل. محمد قنديل قال هو جميل وقال جميل واسمر. هذه الأغنية الأولى كنت تحبوا تختاروها أغنية جميل واسمر، أغنية جميلة جدا للجميل محمد قنديل. الأغنية الثانية هي للفنان التونسي سي محمد الجبالي خليني بجنبك قلبي مع قلبك. وتعرفوا الأغنية هذه في وقت ما خذت سكسي كبير برشا وهي من أجمل ما غنى سي محمد الجبالي. والثالثة سي محمد جموسي أصل الزين في العينين والعينين في السمراء. كان لاحظت المرة الأخرى كان أصوات نسائية والكلهم اسمهم نجيت واخترنا منهم واحدة منهم كانت هي الفايزة معناها أنتم اخترتوا معناها حبيتوا تسمعوها. واليوم هذا الثلاثة اقتراحات الموجودة. الاقتراح الأول كما قلت هو بسامي محمدات الكل من المطربين اسمه محمد. صوت الأولانية بصوت سي محمد قنديل جميل واسمر كما قلنا محمد قنديل المطرب المصري اللي انتشر في الستينات وبداية السبعينات. أغنية خليني بجنبك للفنان التونسي سي محمد إجبالي. وأغنية ثالثة للموسيقار محمد جاموسي أصل الزين في العينين والعينين في السمرة. هكا قال هو. هذوما ثلاثة أغاني اللي نخلي لكم الاختيار معناها خليهم لكم للاختيار وتسمعوهم إن شاء الله الأغنيات هذوما بعد الموجز منتصف النهار إن شاء الله. توا إيش قولكم كان ما فيما تبقى من وقت نخلي لكم الوقت للاختيار نخليكم مع أغنية اللي مطربة معناها صوت لمن مضى ومن بقى ومن هو آت بالنسبة لينا سيدة نعمة. إيش قولكم لو كان نستمعوا إلى سيدة نعمة في إحدى أجمل أغانيها. فهما كل جميل أغانيها جميلة جدا لكن أغنية تمنيت تفسمت فيك الخير وتمنيتها. أغنية غنتها مسجلة كما أن غنتها في حفل في قرطاج تبسمت فيك الخير وتمنيتها وهي أغنية من كلمات سي محمد بوذينة وأديتها سيدة نعمة ببراعة تسبي النهاء. فنخليكم مع الأغنية هذه.

تبسمت فيك الخير وتمنيتك. هذه كانت الأغنية بصوت المطربة ديفا سيدة نعمة عليها رحمة الله. نحب نذكر اللي في فقرة على ذوقك تختاروا بين ثلاثة أغاني نقترحوهم عليكم، هما جميل وسمر بصوت سي محمد قنديل المطرب المصري سي محمد قنديل، أغنية خليني بجنبك قلبي مع قلبك سي محمد جبالي، واحدة من روائع الموسيقى والأغاني اللي غناهم، وأغنية الموسيقار تونسي المرحوم سي محمد الجاموسي أصل الزين في العينين والعينين في السمرة. كما ريتوا احنا في أبناء أفكاري عنا معنا فكرة وموضوع منش هكا كنفدلكو هكا. المرة الأخرى كان الرابط المشترك بين الأغاني هو اسم المطربة، كانت نجات، فأخذينا ثلاثة نجاتات واختارتوا منها وقتها، واليوم تختاروا بين ثلاثة مطربين اسمهم محمد قنديل المطرب المصري اسمه محمد قنديل، جميل وسمر المطرب التونسي الفنان محمد جبالي في خليني بجنبك، والموسيقار التونسي سي محمد جاموسي في أغنية أصل الزين في العينين. بالطبيعة بعد ما تقع اختيار الأغنية بعد الموجز نتاع الأخبار إن شاء الله بتاع منتصف النهار نستمعوا الأغنية الفائزة. مازلت ما نعرفش أنا هي بالطبيعة طبعا بعد إيش الأولاد يشوفوا شكون الأغنية اللي باش يقع عليها الاختيار بتاعكم بتاع السادة المستمعين معناها. وهذا يفكرني في برنامج كان قبل في الإذاعة التونسية اسمه هكا على الأغاني، كان يتعدى بين يقول الحداش العشرة والأول ما يطلبه المستمعون، فتلقى معنى يظليلة مفيدة زي هيك كانت قدموا يظليها من الثابت. أما يبعثون نبعث قصاصات في الجرائد تبدأ تلقى قصاصة حطوا فيها أسماء الأغاني، معنى قائمة بتاع أغاني شرقية قائمة بتاع أغاني تونسية، ونختاروا كل واحد يختار الأغنية اللي يحب عليها ولشكون الإهداء لشكون مش يهديها. قولك أنا هديها لعمتي وخالتي وبنت عمي وبنت ولد عمتي وكذا، ونبعث كل قصاصة ذاك في ماسو 71 شارع الحرية اللي هو مقر الإذاعة التونسية، ويتعدى يتسمى العبد ذاك الأغنية اللي اختارها، وتتعدى الأغنية هذيك في برنامج كما قلنا اسمه ما يطلبه المستمعون، أو معناها أغاني اللي تختاروهم أنتم. فهذايا معناها من طرائف الإذاعة قبل كنا معناها قبل في الستينات والسبعينات كانت الأغاني هذه تتعال بطريقة دي شطر، تعمل تقريبا ساعة ولا نص ساعة بالتونسي ونص ساعة بالشرقي معناها، فما 50-50 معناها اختيارات بتبيع اليوتيوب متاع الزمن هذاك كل وقت ووقته بتبيع. فاختياراتكم الثلاثة اللي نجموا تختاروا منهم هما محمد قنديل جميل واسمر، محمد جبالي خليني بجنبك، وأصلا زين في العينين محمد جموسي. احنا نتلقاو بعد الموجز ان شاء الله بالغنية الفائزة، ما تبعدوش.

0: الشعب في خدمة الوطن.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. بإمكان المشاركين في دورة إعادة التوجيه الجامعي من حاملي البكالوريا الاطلاع على نتائج حصريا عبر موقع التوجيه الجامعي، ويتعين على الذين تحصلوا على إعادة توجيه تأكيد اختيارهم بين التوجيه المتحصل عليه في الدورة الرئيسية أو النهائية والتوجيه المتحصل عليه في دورة إعادة التوجيه، وذلك إلى غاية يوم غد الأحد على الساعة 10 ليلا. قافلة صحية اجتماعية مجانية متعددة الاختصاصات تنظمها غدا الأحد جمعية أمين الخيرية لمرضى السرطان والأيتام بالمدرسة الابتدائية الحفصية ببرج العامري من ولاية منوبة. القافلة تؤمن أيضا مساعدات اجتماعية بمناسبة العودة المدرسية لفائدة التلاميذ وفق رئيس الجمعية نبيل بوكحيلي. بداية من اليوم فتح باب الترشح لفائدة الطلبة التونسيين المقيمين بالأردن وبلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربي للتمتع ب 45 مقعدا دراسيا بالمؤسسات الجامعية العمومية الأردنية بعنوان السنة الجامعية 26 و 2027 و 2000. الترشحات التي يتواصل تقديمها إلى غاية 10 سبتمبر الجاري تشمل الطلبة التونسيين المقيمين بالإمارات العربية المتحدة والبحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان وقطر والكويت، على أن تعطى الأولوية للطلبة التونسيين المقيمين بالمملكة الأردنية الهاشمية. صدور قرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يتعلق بفتح مناظرة بالشهادات والأعمال بداية من 16 نوفمبر المقبل لانتداب 434 طبيبا اختصاصيا للصحة العمومية، على أن يغلق سجل الترشحات يوم 16 أكتوبر المقبل. وفي السياق ذاتها تضمن العدد ذاته من الرائد الرسمي قرارات أخرى لوزير الصحة تتعلق بفتح مناظرات لانتداب 52 صيدليا و53 طبيب أسنان للصحة العمومية، فضلا عن انتداب طبيبين للمستشفيات وثلاثة أطباء أولين للمستشفيات بعنوان السنة الحالية. تونس تحتضن في 7 من هذا الشهر لقاء حواريا حول إعادة تصور التعلم مدى الحياة في القرن 21 نحو مجتمعات أكثر شمولا واستدامة وازدهارا، وذلك في إطار إحياء اليوم العالمي للتعلم مدى الحياة الموافق ل8 سبتمبر من كل سنة. في أخبار العالم، انتشال رفات 55 شهيدا من تحت أنقاض منزل دمره جيش الاحتلال الإسرائيلي في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة خلال حرب الإبادة الجماعية. في اليمن، مقتل 4 مدنيين وإصابة 9 آخرين اليوم جراء قصف للحوثيين تجمعا للمدنيين جنوب تعز. ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية يؤكد نزوح حوالي 1800 أسرة خلال اليومين الماضيين. وختاما، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أمس أن الحرب مع إيران أمر بسيط بالنسبة إلى الولايات المتحدة، وذلك غداة تصريح نائبه جيدي فانس بأن هذا النزاع ليس حربا من منظار واشنطن، مشيرا إلى أن أمريكا قد تضرب موقع جبل الفأس قريبا. نهاية هذا الموعد الإخباري، دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tm.
4: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقات تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج. 11 إذاعة مركزية وجهوية، الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
5: بنات أفكاري
6: هما حكايات بينك وبين روحك.
5: كانوا صغار حباو وكبروا ومشاو،
6: والفكرة جابت بنات
5: وتطورت في مخك لين طارت وعليت.
6: بنات أفكاري،
5: الإذاعة الوطنية، موجة بريحة البلاد.
6: بريحة البلاد.

0: بنات أفكاري.
1: بنات أفكاري.
2: أبناء أفكاري. أبناء أفكاري. رجعنا في الساعة الثالثة والأخيرة من برنامجكم أبناء أفكاري. أبناء أفكاري بحكم قانون محكمة لاهاي قالت فمش تفدليك هنا محكمة العدل الدولية كثر ما هكا لا ما عادش عاد نفدلكوا هاي ولينا به. في فقرة دليل العطلة مش حكيوا برش حكيت الفقرة هذه موجهة لولادنا صغار اللي يسمعوا فينا تويكا واللي أكيد مازالوا ما رجعوش للقراية ولذا يسمعوا راديو، خاصة أنا تويكا فات صلاع على الأبواب فات عودة بعد أسبوع تقريبا نهار 14 إن شاء الله العودة المدرسية. فمازال نتوجهوا لوليداتنا صغيراتنا نفضلكوا معاهم ونحكيوا المحكيات لعل تقعد في ذهنهم نهار آخر يستحقوها. السؤال لأولاد أنتم تسمعوا فيها، ما هو الشهر الذي يحتوي على 28 يوم؟ جاوبوني فينكم قد شكونوا سمعني الشهر الذي فيه 28 يوم يحتوي على 28 يوم إنه هو شهر في العام يحتوي على 28 يوم. نسمع سمية، الشهر الذي يحتوي على 28 يوما. فاطمة قالت لي أفريل، سمية قالت لي فيفري، وانتي فيفري. هاي ملا فوزتوس أكوتي دلا بلاك، خاطر الشهر كلهم عندهم فيهم يحتويوا على 28 يوم. مش قلت لكش ما هو الشهر الذي فيه 28 يوم يحتوي على 28 يوم؟ ريت كيفاه حصلتكم يحتوي الشهر الكل تحتوي على 28 يوم، فما اللي يقف غاديكا كيما فيفري، والاخرين فيفري كل 4 سنين يزيد نهار 29، والاخرين يا 30 يا 31. ولذا الاشهر كلهم في تحتوي على 28 يوم، بينما مش هو العدد مش تقف عند 28 يوم. ولذا علاش اخترت السؤال هذا؟ مش نقول لكم يا الاولاد كي تبداو في امتحان مثلا تردوا بالكم على كلمات السؤال، راهو كي تسمع السؤال تسمعوا المره ممكن هكا فيسع تجاوب لانك تعرف المعلومه، لا عاود اقرا سؤال مرتين وثلاثه، خاطر كي تقرا السؤال في الكلمات نتاع السؤال ممكن تفهم إذا كان فما حصيلة فما فخ وإلا لا. فإحنا قلنا ما هو الشهر الذي يحتوي على 28 يوم، كلمة يحتوي أنه من جملة أيامه 28 يوم، فالأشهر الكل فيهم 28 يوم ويزيد. مثل من الأمثال التونسية اللي ممكن نستفادوا منه، عنا مثل قديم يقول أعمل يا خصيب تصيب إلى ما طلع في الزبدة يطلع في الحليب. وعلاش نقول المثل هذايا؟ نقولوا عادة باش نقولوا أن رد بالك العمل اللي تعمله ديما عنده نتيجة، كل عمل تعمله باهي وإلا خايب ديما وراه نتيجة. وإذا كان العمل نتاعك عمل مليح وباهي وعمل طيب راهو النتيجة مهما كانت الصفة مش تكون طيبة. وإذا كان العمل خايب راهو حتى كان مظهرش بالوقت نتيجته الخايبة تظهر بعد حين نتيجته الخايبة. أعمل يا خصيب تصيب اللي تعمله راك تصيب. إذا كان ما طلعش توه في المباشر في بالوقت راهو بعد مدة يظهر. وبالتالي المثل هذا من الأمثال الحلوة الباهية اللي تحث الناس أنهم يحاولوا ما يعملوا كان الخير ما يعملوا كان الطيب، خطر علاش أي حاجة تعملها مش ترجع لك، ترجع لك كان بالباهي بالباهي وكان خايب بالخايب. ولذا ردوا بالنا اش نعملوا اش نقولوا كيف نتصرفوا، خاطر قد ما تصرفنا يكون مليح قد ما النتيجة تكون مليحة إن شاء الله. هيا الأولاد مش نحكي لكم حكاية، يحكيوا على عصفور بين يعش فوق شجرة. هوك قام في الصباح حل عويناته انفض ريشاته حل جوينحاته وهبط أسفل السجن القى سرة، عمل بونجالو هكا شوية شوية، حلك سرة بشوية يلقاها مليانة بالبوفريوة. شاه شكون اللي طيح شكارة بوفريوة سرة بالبوفريوة عند قدام السجرة نتاعو؟ زعما ياخذها يطلعها للعش نتاعو ويتهشهش عليها ياكلها يعملها مونة تقول انت. منها خمم قال لي خير رزق بابا هذه أمانة ولقية صحيح أما متاع الناس إذي من ثبت كين ما لقيت مولاها تنخذها. أيا طلع شدك الشكايرة طلعها حتى في العش نتاعو وبدا يفرفط ويطير فوق السجرة من جهة لجهة يفركس يراشي شخص يبحث يفركس في الغابة على حاجة ضيحة مرة شيء. زعما ناخذها السرة هذيك بدات الامر يتراوتي منها قلت عش كيفاش هيت نمشي لامي البومه هي طائر حكيم وبعقله خلي نشوف معاها اذا كان ناخذها ولا لا. هزك الشكايره ومشى للبومه. يامي البومه قال لها راني لقيت هالسره هذه بالبوفريوه وراو متعه في البوفريوه بنينه ولكن قلت بالك شي مولاها يفركسيها. قتلوا البومة لك صحيح تعرف كيفاش انت خليها ثلاثة ايام في الحفظ والامان كان في ثلاثة ايام ما جاش حد فركس عليها كلها بشفالك وكان لعمل لك هيك. نهار ثاني يوم هو إرادة باله وما يفطن كان بها الارنب تاع الصوة جاية وتفركس تشمشم من كل بقعة وخاصة وصلت قفين السجرة بتاعه بتاع العصفور قعدت تشمشم غديكة. ياخي طلع عليها العصفور قال يا خالتي الارنب ما ولا بيس شبيك ش عندك ضيعت هنا وقالت له ما تسألي على حال يا عصفور يا ولدي مش لميت تريف بندق وتريف بوفريوة من المشجر متاع البوفريوة وين ندور واللقط مونت ولادي متاع تقول انت ايامات البرد. ياخي في ثنية طاحت لي وراني تحدي عليها وخليت الصغار ورجعت نفركس فيها. قال لها هالشكارة هذية تقول انت قديش تقريب فيها بوفريوة؟ قالت له تقول انت 20 حارة. قال لها ما تعش كيفاش تبعني لومي البومة. مونجارو هزك الشكايرة هذيك القصرة هذيك وطار بها حتى وصل البومة والارنب في جرته خالته. البومة قالت لها يا بنتي يا لارنب بنتي ضيعت قالت له اعطيني امارة. قالت لهم الارنب راو القماش الملفوف فيه السره نتاعي تقول انت لون اخضر. قالت البومه هذاك صحيح اي يا بنتي هذه السره نتاعك. فرحت برشا الارنب هذيك بالسره رجعت لها وحلتها ومدت بها تقول انت 3 حيار اعطاتهم العصفور صاحب الامانه وهزت البقيه وروحت بيه لاولادها. وشنية فكرتنا وغايتنا من الكلام هذايا؟ غايتنا هو شوف صاحب الأمانة كي تبدأ أنت أمين على الحاجة ترد بالك عليها تثاب في الدنيا وتثاب في الآخرة. أنك في الدنيا ما ضيعتش حق الناس وحفظته ورديت الأمانة لماليها والحق لماليه ومن ناحية أخرى جاك الجزاء خاطر اعطاك مولات مولى الهمان اعطاك الهدية المناسبة واللي تاخذها من رزق الحلال الطيب وبالتالي على العصفور ذي ما كانش كما الغراب اللي خان الأمانة فعوقب بأنه معناها صار مشؤوم وما يحبوش الناس. أي احنا على أبواب دخول مدرسة هكا ولا ليه؟ وكي نقولوا المدرسة نقولوا التعليم، كي نقولوا التعليم نقولوا البناية اللي نقراو فيها. هاي نحبكم تطلعوا يا سيدي أقدم مدرسة عصرية تبنات في البلاد التونسية، أقدم مكان للدراسة تبنى في البلاد التونسية. وها مش نسهل عليكم شوية التاريخ نتاع البناء نتاع التأسيس، مش البناء، التأسيس نتاع المدرسة هذه كان في عام 876. أي شنية المدرسة هذه؟ حسب رأيكم شنية المدرسة؟ فما برشا من المستمعين طبعا من الأولاد المستمعين يقرأوا فيها، وفما برشا من قدماء المدرسة هذه. وزيدكم زيادة، مؤسس الجمهورية في تونس الرئيس الحبيب بورقيبة هو ابن المدرسة هذه قرأ فيها، وتقريبا الحكومة تقريبا كلها متاع زمان هذاك قرأت فيها، تقريبا مش الكل، أما أغلب أعضاء الحكومة متاع وقتها قرأوا في المدرسة هذه. والمدرسة هذه موجودة في ساحة القصبة، أكثرش من هكاية عاد سهلت عليكم برشا. أيوة المدرسة الصادقية، مدرسة صادقية اللي موجودة في القصبة كما تعرف قرب قصر البلدية، أو قرب قصر البلدية بقربها خطر أقدم منه برشا البناية معناها. المدرسة الصادقية اللي تأسست عام 1876 وتخرجوا منها كبارات البلاد التونسية، ولا تزال تعمل حتى التويكة، وهي أقدم مدرسة لا تزال قايمة الذات. مثل مش مثل معناه قولة، قال حب نعرف المدينة اللي يقصدوا فيها، كل المدن تؤدي إلى الأولاد. أغلبكم تغلبتوا اليوم، كل الطرق تؤدي إلى روما. ريت المخرج نتاعنا سيدي على بركة عظيمة، مخرجنا علامة بقدرة ربي، بقدرة ربي باش نعطيك شهادة تابلو دونار، كما قال سي محمد المرالي قبيله، باش نعطيك تابلو دونار باعتبار انك انقذتنا وجبت الحكايات الكل وجاوبت على الاسئله الكل. وانا متاكد ان اولادنا اللي يسمعوا فينا تويكا كذلك هما اغلبهم جاوبوا على الاسئله هذه. ما هذيك هديه مالا، هذيك هديه من عش هذه، شكوني كيفا لا غونديكي الاغنيه هذه، مش خليك مع ننسي عجرم كي تغني تقول لك شخبط شخابيط، الله يهديها الله يهديها. فنسمع ننسي عجرم ثم نرجع بعديش مع فقرة ازرع فكرة.
0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي وين هي؟
1: تسمعوا الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
3: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
4: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: بنات أفكاري،
2: بنات أفكاري.

0: بنات أفكاري.
1: بنات أفكاري.
2: بنات أفكاري ماهوش بنات أفكاري، هما أبناء أفكاري، وإحنا تفهمنا في هذية ما فماش أبناء أفكار. راني راورا ليلى هذية لا هذية فما فما فما سابوتاج فاطمة، فما شكون يعمل لي في اللي يحط في العصا في العجلة هنا؟ أبناء أفكاري وعندي حكم من حكم في يدي معناها بالعنوان هذية، ولذا التزموا بالأحكام القضائية. به باش نمشي بعجالة إلى فقرة تعز عليا، فقرة ازرع فكرة.
1: ازرع فكرة.
2: ازرع فكرة بالنسبة لليوم هي مرتبطة بما صار في الأيامات الأخيرة من أضرار وحرائق صارت في جبل برقو. احنا نعرفوا اللطف ربي ان شاء الله يجيرنا من كل بلاد، صار برشا حرائق في البلاد التونسية والحمد لله معنا نجموا الحماية المدنية يسيطروا عليها بأقل ما يمكن من أضرار. لكن بالنسبة لجبل برقو الحرائق أتت على ديار تاع ناس بخلاف الغابة معنا في حد ذاتها، فما ديار ضرت من الواقعة هذية. فاللي الفت انتباهي في الموضوع

خوه التونسي هو الإنسان كي عاون خوه الإنسان. ريت برشا تفاعلات مع الموضوع هذايا، وإن شاء الله يا ربي الخسائر ما تكون كان في الـ في الـ في الـ في المال مش في الأبدان. إن شاء الله التعويضات هذه توصل وتمتعوا بها اللي خسروا حاجات، وإن شاء الله على كل حال تقع معناها مع تكون هذيك خاتمة الأحزان وتكون توفى الحكاية هنا، والحمد لله الدنيا تفرهدت وبردت شوية ونقص السخانة، وإن شاء الله تقف يا ربي هالحرائق هذه وهالمشاكل هذه يا ربي. إن شاء الله هذاك حد الباس كما نقولوا، وهذاك علاش خممت نهدي للناس اللي خموا مش يعملوا الحملة هذه، للناس اللي تبرعوا، للناس اللي ناويين يتبرعوا في الموضوع هذايا، ولجميع التوانسة وخاصة المتضررين هالغنية لطيفة بصوت لطيفة احلم وافرح. نسمعوا لطيفة العرفاوي في أغنيتها اسمع وافرح.

0: صناعي من ذهب.
1: صنايعي من ذهب، فما صنايع معناه تقول انت صنايع معروفة، وحكينا حتى في الحلقات السابقة على الأقل ملي ولا البرنامج بعقله، معنى برنامج اسمه أبناء أفكاري، مش قالوا بنات أفكاري، قال صابر الهميسي قال كدر شنو، لا أبناء أفكاري معناه كذا.

0: حكينا على صنايع، صنايع بالحق ما تقول انت من ذهب، معناها كيما البلومبيي كيما كيما غيره، وتفكروا الحاجات اللي حكينا عليهم. لكن اليوم المهنه اللي باش نحكي عليها والصنعه، كنت نحب نحكي ان كان هي اسمها صنعه وتنثبتوا مع ضيفنا اذا كان نجموا نعتبرها صنعه، تظهر لي انا شخصيا تظهر لي حاجه جديده، حاجه جديده وموضه ممكن جديده، منعش الكلام هذا ممكن ياكدوا ضيفي. طبعا عندنا مده سنوات قليله، هذه المده السنوات الاخيره، ونسمعوا ما يسمى بكوتش دو في، شخص يعاونك مش تتخطى الازمات في حياتك، تعمل معناها عندك مشاكل هكا، تحاول تلقى كيف تعيش، كيف تتعايش، تتعامل مع الدنيا. لكن في نفس الوقت هذاك الى جانب فما كوتش اخر، هو كوتش سبورتيف، واللي نراه في تونس اللي كان يسميها الماريشال عمار التعريق والتكركيب، اللي كانت حاجه تظهر كانت فدليكه، معناها الرياضه معناها الرياضه وليت معناها ماخذ حقها، ماخذ جزء من حقها، باعتبار انه ولينا نحسوا ان لازم نعملوا رياضه، لازم الواحد يتحرك، يحرك عظامه. قال الراجل علاش؟ لانه نوعيه الحياه الطوال يوميه ولات فما برشا قعد كرسي، برشا طوموبيل، قاعدين في طوموبيل كذا، فما ينتج على ذلك من ممكن امراض ولا سمنه ولا حاجه كذا، تخليك الواحد يحاول يتحرك. يبدا يتحرك، لكن كي يبدا يتحرك تحلت مجموعه من القاعات نتاع الرياضه. لكن الاشكال هنا هو انه نجم انا ندخل نلقى حاجات، نقوم نتقوى على بدني، تقول راجل نزلط بين قوسين، فممكن ياسر نجي ننفع نضر. فبيجيني شخص نلقاه في القاعه نتاع الرياضه يقول لي لا راه مش هكاك، هاو كيفاش الحكايه، وبدات تتطور الحكايه لين ولينا نغزروا. كيما انه كان ظهر في تونس حاجه اسمها كوتش دو في، ظهر زاده في تونس حتى هو موجود لبرا من قبل كوتش سبورتيف. واليوم حذايا ضيفي هو واحد من اللي كوتش سبورتيف هذايا، هما النوعيه هذيا اللي فرحان اللي هو بحذايا ايوب زربي. مرحبا.
1: عايشك، مرحبا بك
0: ايوب. اسكو نجم نقول ان الكوتش سبورتيف او المدرب الرياضي هي مهنه، هي صنعه؟
1: اي، هي 100% مهنه. معنا احنا هذيك خدمتنا ان نمشي نأطروا نقولوا احنا الرياضيين اللي باش يدخلوا للقاعه سولون لي زوبجيكتيف نتاعهم. باه اون جينيرال اي انسان باش يدخل القاعه الرياضيه باش يكون عنده اوبجيكتيف معين. فما اللي باش يمشي جيز ديفولمون،
0: مش يفرهد بو، يقول لك انا ستريس نتاع النهار كامل في الخدمه وكذا،
1: باش يستعملوا كأنتي ستريس. باه، فما اللي عندهم دي كاس سبيسيو،
0: ايه
1: مثلا
0: كيما شنو؟
1: مثلا عنده اصابات ارني ديسكال، عنده ليغامون، دونك يستحق رونفورسمون موسكولير وريدوكاسيون.
0: باهي،
1: فما اللي ماشي يحب يصلح بدنه، معناها يعطي جماليه لبدنه ما غير ما يمشي لبعيد،
0: اي معناها جوست مش يكون في هو يحس روحه مرتاح.
1: صحيح،
0: في شكل مرتاح.
1: فوالا، وفما الرياضيين اللي ذاتلات
0: اللي الغايه نتاعو هي مش يطلع
1: غايه احترافيه،
0: احترافيه مش يطلع على البوديوم، معناه مش يطلع على
1: مش يشارك في بطولات ويقد.
0: باه
1: باه،
0: معناه انت دورك هنا دون سوكا، معناه في الحاله هذه كمدرب رياض انت توجه، والا انت معناه توجهه للحاج مثلا انا معناه فكره انا جاي مشي للصاله لاني انا معناها ما في في في خدمتي متقلق وكذا، جاي للصاله باش نعمل ديفولمون، باش نفرهد على بالي. يجيش منه انك انت يقول لك نحب نخدم معك، نحبك توريني، مش ما نخليش نعمل دخل كبه خرج قيام. فتنجم انت تغزل له الشخص هذاك تقول له لا انت راه ربي يعطي منك، راه تنجم انت نجم تحسن في جسمك، مش تعمل ديفولمون كهو، والا يجيك هو مضروب عنده ضربه تلاحظ انت الضربه هذيك مش كيما هو يتصور، راهي هو يشكي بظهره مثلا وهي حكايه حاجه اخرى، هي ركبته مثلا، معناه انت كنت موجود في الحكايه هذه تنجم
1: اي هي موجوده. كي باش يجيك لاديرون اول حاجه تسالو على الاوبجيكتيف باش تفهم هو شنو هو مخه بالضبط
0: شنو هي الغايه نتاعو. اي
1: ومن بعد الحاجات اللي تلاحظهم انت بون انا مثلا ما نقولوش انت مثلا تنجم تمشي لبعيد انا نحصله
0: باه
1: نمشي معاه بشوي بشوي لين يلقى روحه
0: اغطس
1: اغطس
0: تغرم
1: صحي فهمت. دونك بالنسبه لي انا معناها العمليه تصير انديريكتومون نخليه يعيش يعيش لافونتور نقولوا احنا المغامره بشوي بشوي يلقى مخه تبدل من اللي كان جاي يحب ديفولمون ولا يحب يزيد يحسن بدنه ويمشي به لبعيد اكثر.
0: اي بي
1: هذه من الحاجات اللي نعملوها
0: تصير معنا تصير معنا صارت برشا على ارض الواقع.
1: اي صارت برشا ما فما عباد جاوا جوث باش يصلحوا بدوناتهم لقاو رواحهم دي شامبيون.
0: ايوا
1: فهمت
0: معنى تغرم ودزيته خاطر لقيت انه في بوتونسياليتي
1: بالطبيعه
0: وينجم العكس يصير معنى يجي يقول لك
1: ينجم العكس
0: يقول له انت ليه ترى انه ما ما ما, ما صعيب مشي
1: ينجم العكس يصير وصار ديجا يجي اون جينيرال كي يبدا هو يحب يولي اتليت مي المورفولوجي ولا الميتابوليزم نتاعو
0: ما يعطيش
1: ما يعطيش فهمت دونك باش نحاول معاه مي بيان سير ما تنجمش ما تقولوش بطل ولا ماكش باش تخلط اما توضح له اللي انت راك ما تنجمش تمشي لبعيد برشا راهو حدك مثلا لهنا
0: عندك حدود معينة.
1: عندك حدود معينين فهمت احنا مهمتنا انه ديما نقطرو ونخليه ولا ديرون يعطي لو ماكسيموم وميم طون يتفرهد وما غير ما يحس بالضغط
0: فوالا جوستومون الضغط وجيناه الضغط كل ما يقول كوتش ما كل ما يقول مؤطر في اي ميدان تحس انه فما حدود والشخص هذاك يدزك يدز يعاون فيك هو اما كي يدز فيك مش تخلط للغايه به وكان هنا الغايه راهي الوسيله نتاعها الوسيله للخلوط لها كيما انا في التعليم لازم تحفظ لازمك تكون فهمك تفهم ولازمك كذا هنا زاد راهو فما مجهود وفما ديسيبلين
1: بالطبيعة
0: معناها كيفاش تنجم تفرض عليه خاطر راهو جاي ما تنساش كان تلميذ جاي يقرا على روحه هكا جاي يقرا وكذا اما هذا شخص جاي يدفع في فلوس وتزيد انت تتعاركوا وتكش عليه مش تكش عليه بفهم تكش عليه اما تعاركوا ويلزمك تاكل هكا وكي يبلبز في ماكلته ولا في خدمته ما يترانيش كيما يلزم مسكين تركب له تركبوا له ستريس معناها انتم يعني كيفاش نجم تتعامل مع الوضعيه هذه معناها كيفاش نجم تكون صارم وفي نفس الوقت فما
1: اسلوب هي المعامله تختلف سلون نيفو تاع الديرون اللي عندك معناها مش كيما راني باش نتعامل مع اتليت وانت تعرف انا اون جينيرال نتعامل مع لي اتليت باه مش كيما باش تتعامل مع انسان لوبجيكتيف نتاعو معناها
0: محدود تقول انت معناها جاي مش يتفرهد وبر
1: اي ونفساني اكثر منه جسدي معناها باه بالنسبه للذاتلات عندي الحق نعارك وعندي الحق
0: خاطر هو تخلى الميدان
1: احنا دخلنا عندنا اوبجيكتيف معين ما لازمنيش الرخ لازمني نخليه يعطي له ماكسيموم بوسيبل وهو يعرف الشيء هذاك معناه اي انسان خلط النيفو اتليت ديجا هو فاهم هو على شنو قادر بالنسبه للانسان العادي الانسان العادي نمشيو ديو ديبا معناها مره نرخفوا مثلا كيما في الريجيم مرة نطيحو اي ريت روحي كي طيحت شنو
0: صار لك هكا رجعنا فين كنا هكا انت كنت غايتك توقف في الميزان
1: ايوا وقتاش
0: معناها فما كوتي مورال تخدم عليه يخدم
1: هو الكل هو راهو اكثر حاجه تخدم عليه هي الكوتي مورال ما خاطر ما تنجمش تقدم مع واحد هو ما عينوش دونك لازمك تخليه عينه بالصيف عليه فهمت دونك شنو نعملوا احنا هاكا انفيسو نوريوه واكثر حاجه تخليك تقدم هي الريزلتا مع النتيجه
0: كي تخلط النتيجه تفرح
1: كي راه هو النتيجه ديجا يموتيفي اكثر حاجه تموتيفي فهمت معناها حتى وتسهل الخدمه عندي انا خاطر من بعد حتى كي رخ قول ماني خلط
0: عندي امكانيه نرجع
1: اما كي يبدا ما راش نتيجه وانا نزل عليه ديجا اثر تمام ما بشي فت فهمت
0: به بالتجربه المهنه هذه نجم تقول جديده مازالوا فهموها التوانسه ما فهموهاش قابلينها مش قابلينها اسكو دخلت في المنظومه نتاعنا حتى ينجم يقول توا تيلي توا انا نحل الانترنت نشوف نعم نتعلم دي زيكزارسيس توا نفركس ريجيم في الانترنت توا توا يجيك واحد معناها جاركم عنده نهارين في اللي يقول لك ليه نوريك ليه تهنى توا انا نتلهى بيك هو بيدو تلقاها يا من نتلهى بيه هو في هذايا كيف يلقى الكوتش الحقيقي يلقى روحه معناها اسكو فما ضغوطات فما حاجات اللي تخليه معناه يخليه العباد ما تخليش على راحته يخدمه
1: به هي اول حاجه تو كثروا لي كوتش في كل بلاصه معناها اي فال باش تمشي لها باش تلقى فيها دي كوتش
0: به
1: معناها العباد كي تدخل تشوف به بالنسبه للي يشوفوا في الانترنت ويعملوا دي ريجيم انا ديما نقولها ما تنجمش تقرا مثلا كتاب مات ما غير بروف ماكش باش تفهمو حتى كان في بالك فهمت راكي باش تعدي دفوار باش تجيب صفر دونك هو باش يجرب وباش يلوج وينجم يخلط الريزولتا معينه مي اثر تام مو باش يقف وقت اللي باش يقف اوتوماتيك مو باش يمشي يلوج
0: على شكون يقدم بيه
1: باش يقدم بيه باه تلف فيا
0: لا تو تلف فيا خاطيني
1: باه فما عباد معناها تأيث واحد علاش على خاطر لي كوتش كثروا دونك باش يمشيو ماهوش باش يلقاو ريزلتا مع فلان وفلتان وكذا دونك باش يخيبوا العباد الكلها كيف
0: حطوهم في شكاره واحده ويقول لك ما
1: يقول لك ما مادام ما نفعنيش فلان وفلان دونك ما وماك تعرف توا هي الخدمه كلها ميديا دونك تدخل الانستغرام ولا تدخل فيسبوك بريسك تونس كامله دي كوتش
0: صحيح ولا كوتش وارد بزي
1: فهمت
0: كيفاش ملا انا مش نفرز شخص اللي تولي حكايه ثقه ولا شنو الحكايه مش نجم نفرز انا شخص اللي مش يقدم بيا سواء في لاي نتيجه انا راغب فيها
1: باه ديما انا شنو نقول انا ديما نقول شوفوا الريزلتا هو شنو عمل خاطر مثلا انا نحكي مع روحي بديت عندي سنين وانت تعرف دونك بديت الاكثريه احنا كنا صحاء ما كانش فما كوتشينغ وقت اللي بديت انا
0: ولا مش ولا نصيح. حاجه اي
1: ما كانش كوتشينغ احنا كنا نعاوني في بعضنا اللي يتعلم حاجه يوري حال فلان وكذا
0: معناها هذه نحكيه على التسعينات معناها ومعناها
1: لا بعد لا احنا هنا الكوتشينغ راهو بدا راهو نحكيه على الكوتشينغ
0: في 2015 وقتها في مظهر
1: بديت هكا شويه ما قبل ما فماش معناها دونك كنت حتى معناها كي نبريباري اصحاب فهمت بشوي بشوي بالريزلتا تعرفت بالنسبه للجدد كيف ديما نقول لازمكم تصبروا معناها وتبداو بديكا صغار دي زوبجيكتيف الصغار وتمشي وتطلع بشوي بشوي معناها
0: الحكايه كيما اي كيما اي صنعه كيما اي صنعه كيما اي مهنه تتعلمها قد ما تكتسب خبره معناها قد ما تزيد القدام
1: بالطبيعه انت كي باش تدخل من عرش انا باش تدخل في معمل ولا حاجه ماهوش باش يحطك
0: شايف من الاول
1: باش من الاول باش تمشي تجيب لك راضي باش تمشي
0: حتى تتعلم تشرب الصنعه حتى تشرب الصنعه بالقدام
1: هذاك لو تو باش تشد تيشيرت الكل
0: وي معناها سؤالي الوقت والله الوقت في صافي صح سؤالي الاخير في على ارض الواقع شكون ديسيبليني اكثر النساء ولا الرجال؟
1: الرجال
0: ديسيبليني اكثر؟
1: اي الرجال ديسيبليني اكثر النساء باش نحكيو احنا سيونتيفيكمون
0: صحيح
1: دونك النساء عندهم السيكل هرمونال ياثر ياسر على النفسيه نتاعهم وفاش ماهمش ديسيبليني الاكثريه في الريجيم دونك باش يجي وقت راهي باش تهبل على الماكله معناها ماهيش باش تنجم تشد روح باش يجي وقت باش تبدا على اعصابها ماكش باش تنجم تكونترولها دونك هذا الكل لازم نجاري بالنسبه للرجال الراجل ديجا هو بطبيعته مخول باش يعمل الاكتيفيتي هذيك دونك
0: يحب التحدي زاد.
1: صحيح يحب التحدي مش كيما المرأة. المرأة ثرتها ما تنزل عليها شوية راهو باش ترخ. فهمت؟
0: لازم يقول لك اللي يخطاني أمان اليوم ما عينيش يعني مفسحني.
1: وفما كوتي أخرى الراجل يعطيك روحه الكل. المرأة لا نحب هذه نحب هذه عبارة ما مو باش نقول عبارة قالب صلصال ولازمك كل حاجة تعملها وحدها. دونك ديما نثارة وفي
0: اصعب
1: سنسيبل اكثر
0: اصعب معنى التعامل معاهم في الحكايه
1: دي
0: اصعب شويه ولذا يلزم فما فما فما طريقه يلزمك تلقاها شيء تلقاها مش نجم تتعامل معها. شو اخر حاجه تنجم تقولها انت في هال في هال في هالميدان هذايا؟ شو انت مثلا بعد هالتجربه هذه كنت صغير ما زلت في العمر وما زال المستقبل قدامك كيف تراه الكوتشين بالقدام؟ اسكو مش يتطور في تونس؟ اسكو مش يولي كيما نروه لبرا معناها قيمته معناها ومكانته؟
1: شوف هو اي دومين كان بدا باش يتطور. المشكله مش غادي اسكو باش يتطور للباهي ولا باش يتطور للخايب. اش معناها للباهي؟ ان باش نزيدو نقدمو به وباش نلقاو العباد الكل فهمت الدومين دونك واللي كوتش عاونوا بالحق العباد الكل ولا باش يمشي للخايب اللي باش يولي بزنس. معناها باش يولي العباد الكل هتلاقوا جيت على الفلوس ومصدر دخل. كيما راهو تو مثلا نعرفش انا يترانا شويه يولي كوتش
0: حتى يرى انه ينجم يدخل منها فلوس.
1: صحيح ما يهموش هو متمكن ولا ماهوش متمكن. هذه هي مشكله. فهمت؟ مي انا حسب مره ماشي في ثنيه
0: باهي تتطور طول المده ايوه ما يقعد في البيت كان حجر كما يقولوا لي. شكرا ايوب هذه قطر من غيث لان الحكايه برشا حكايات في ميدان الكوتشينج سبورتيف ممكن ياسر يكون لنا لقاءات اخرى ان شاء الله. انا على كل حال حبيت بعجاله في حصاد الشمس نحكي لكم كل مره نحكيه على نبته حبيت احكي لكم على الجرجير النبته الباهيه اللي من اصلنا كنا نستعملوها نعملها سلطه تتعمل طبيخه ويبدو ان فيها فوائد كبيره وكل ما هو نبت ربي من القاع اغلبه فيه فوائد. بطبيعه ما نكثروش هذا كل شيء الكل معناها ليزكسي مش باهين ما نكثروش لكن هذا ما نقولها قدامه معناها من خاطر كي على الماكله يقوم لحمه الشكشوك ويبدا يعارك وكذا لانه اشكره على ما على الحاجات هذه. فبالحق هذا من النباتات اللي نجموا ناكلوهم براحتنا لكن بطبيعه مش بتكثير لانه باهيه وفيها منافع كثيره موجوده في قطتها تبيع في كما السلق والمعدنوس وكذا عند الخضاره ما فيها باس كي نعملوا سلايطه بالجرجير والا معناها نفوحوها بالجرجير ولا نعملوا طبيخه نحطوا فيها جرجير ان شاء الله تاكلوه بالشفاء. ما بقى لي كان باش نختم بعد ثلاثة سوايع من ابناء افكاري خممت ان نكون نسلم عليكم بصوت السيده شبيله راشد في أغنية أرضوني زوص بايا في الأمان.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية.
1: تونسية 100%.
0: تونسية 100%.
2: الدكتور حكيم.
3: الهندي سلطان الغلة، حديد، فيتامينات، ماء، ألياف وشوية سكر. حارة هندي في النهار تكفي، مش على خواه، بعد الفطور وإلا العشاء. واللي يخيره في الصباح يلزم يشرب برشا ماء.
2: الدكتور حكيم.
1: كل يوم حكاية والكل موعد فكرة.
4: منوعات، برامج اجتماعية،
1: ثقافة، موسيقى وفضاءات للحوار والنقاش.
4: مواعيد متجددة تجمع بين الفائدة والمتعة
1: وترافقكم أينما كنتم.
4: الإذاعة الوطنية، كاينك حاضر.
0: الإذاعة الوطنية. الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع. متعة الاستماع.
1: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الظهر.
5: أسعدت أوقاتكم جميعا وأهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية، ونستهلها بالعناوين. الشروع في الانتفاع ببرنامج دمج أطفال طيف التوحد برياض الأطفال للسنة التربوية، وفي النشرة فكرة عن الشروط والإجراءات. برنامج رائدات، فتح باب الترشح لصاحبات أفكار المشاريع بداية من اليوم. العداء محمد أمين الماجري يمنح تونس أولى الميداليات الذهبية في البطولة العربية لألعاب القوى تحت 18 عاماً بمصر. وفي العالم، حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية المتواصلة على مناطق لبنانية ترتفع إلى نحو 30 بين قتيل وجريح. في تفاصيل النشرة، أكد مدير عام البناءات بوزارة التربية أنيس الكوكي أن قيمة الاستثمارات المنجزة لتأهيل البنية التحتية المدرسية وتجهيز المؤسسات التربوية في إطار الاستعداد للعودة المدرسية الجديدة تجاوزت 672 مليون دينار، مسجلة زيادة تناهز 40 مليون دينار مقارنة بالسنة الماضية. وأشار الكوكي من جهة أخرى إلى تواصل تنفيذ برنامج تعزيز حماية المؤسسات وتأمين محيطها من خلال زيادة تركيز كاميرات المراقبة.
6: فما برنامج خصوصي هام جدا اللي هو التأمين الذاتي للمؤسسات التربوية، تجهيز الكاميرا باعتبار بعض النقص في العمل والحراس الليليين. سنة إضافي 600 مؤسسة تربوية تم إضافتها في تأمينها، تأمين ذاتي وإنجاز لكاميرات سيرفيونس هذوما.
5: أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن شروع في قبول مطالب الانتفاع ببرنامج دمج الأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد برياض الأطفال لسنة التربوية الجديدة. عن شروط وإجراءات الانتفاع بالبرنامج تتحدث المكلفة بتسيير إدارة التنشيط التربوي والاجتماعي والترفيهي بالإدارة العامة للطفولة علي سخواجة.
7: تسجيل الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد برياض الأطفال العمومية والخاصة، التسجيل هذا يخص الأطفال اللي عمرها 3 و4 و5 سنوات باش ينجموا عائلاتهم يسجلوهم برياض الأطفال الموجودة بكامل تراب الجمهورية. يكفي أن الولي اللي عنده طفل عنده اضطراب طيف التوحد باش يستظهر مضمون باش نثبتوا من العمر نتاعو بملف طبي فيه وصف لوضعية الطفل وخاصة قابلية الإدماج نتاعو في رياض الأطفال، ويعطينا زيادة التقرير الطبي هذايا هي طبيعة خدمة اللي مستلزمة لي الوزارة تتكفل بخلاص معاليم التسجيل برياض الأطفال كيف بمعاليم الخدمات الطبية اللي مستجليها الطفل هذا. هذيك علاش اليوم الدعوة مفتوحة الصغيرات الكل باش يتم التسجيل نتاعهم برياض الأطفال العمومية والخاصة. يمكن لهم الاتصال بالمندوبيات الجهوية كما يمكن لهم الاتصال مباشرة برياض الأطفال لإدعم ملفاتهم. المهم الأطفال اللي عنده اضطراب طيف التوحد يتم الدمج نتاعهم برياض الأطفال باش يتلقى نفس الخدمات اللي تلقاها أي طفل في الروضة فيما بعد في حياته المدرسية.
5: ينظم المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية بالتنسيق مع المندوبية الجهوية للتربية بتونس اثنان الأيام المفتوحة للتوأمة الرقمية يومي الاثنين والثلاثاء القادمين بمقر المركز بالمنار. وكانت الأيام المفتوحة للتوأمة الرقمية انطلقت أمس من ولاية الكاف لتنتظم إثر ذلك بمختلف الولايات على امتداد شهر سبتمبر عن أهمية التوأمة الرقمية وأثرها على مختلف الأطراف في المنظومة التعليمية. تتحدث أحلام بن علي ممثلة عن المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية في متابعة لضحى بوكاري.
8: هي أيام ترويجية تنطلق قبل السنة الدراسية وانطلقنا بالكاف. الهدف هو رفع عدد المسجلين في التوأمة الرقمية. العديد من الزملاء ما يعرفوش أن المجال متاح ومجانا للتسجيل في برنامج توأمة رقمية اللي هو يتمثل بالأساس في تنفيذ مشاريع بيداغوجية تربوية يقوم بها المربي مع تلامذته في فصله في تونس بالشراكة وبالتعاون مع تلامذة ومربين خارج تونس سواء دول أوروبية أو دول عربية. كيف نقول عمل عن بعد وفي جميع المراحل تحضيري إعدادي ابتدائي ثانوي يخدم على مشاريع عن بعد. دونك أنا يستوجب يكون عنده ممارسات رقمية وتوظيف تكنولوجيات المعلومات والاتصال والذكاء الاصطناعي لتنفيذ هذه المشاريع. البرنامج توأمة رقمية في هذا الصدد يوفر منصة آمنة المربي يصبح عنده حساب بدوره يقوم بإنشاء حسابات لتلاميذه للعمل على مشاريع في التوأمة الرقمية.
5: نبقى دائما في الشأن الوطني حيث تم بداية من اليوم وإلى غاية الخامس من أكتوبر المقبل فتح باب الترشح لفائدة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع من الراغبات في إحداث أو توسيعة مشاريعهن في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار بعنوان 26 و2000. ويتم الترشح وجوبا عبر المنصة الرقمية www.raedat.tn. كهيئة مدير التمكين الاقتصادي والاجتماعي بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن إنصاف العباسي.
9: اليوم فتح ترشح للبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية يشمل كل النساء اللي عندها أفكار مشاريع واللي عندها مشروع تحب توسعه وإلا عندها مشروع تحب تحطه. برنامج رائدات هي على ذمتها لتمويل مشاريع متاحة. ينطلق مع ثلاثة بنوك: بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، البنك الوطني الفلاحي، والبنك التونسي للتضامن في ثلاث خطوط تمويل يصل إلى حتى 300,000 دينار التمويل. عندنا خط تمويل جديد اللي بالنسبة للشابات من 18 إلى 25 سنة 15 مليون بدون فوائد بدون تمويل ذاتي بدون ضمانات تجي عليهن لصاحبات التعليم العالي والتكوين المهني للانخراط في برنامج الرائدات.
5: في ظل رحلة البحث اليومي عن المياه المعلبة وما سجلته الأسواق من نقص في التزود ظهرت مؤخرا أصناف جديدة بين مياه نبع ومياه معدنية ومياه مائدة طرحت السؤال عن تركيباتها والفوارق بينها. التفاصيل في تقرير خولة سليتي.
10: مياه معدنية، مياه نبع ومياه مائدة مسميات نراها يوميا على قوارير المياه المعلبة، لكنها ليست كلها متشابهة كما قد يبدو للوهلة الأولى. فما الذي يميز كل نوع عن الآخر؟ الأستاذ الباحث بمركز البحوث وتكنولوجيات المياه حمزة الفيل يجيب.
11: ثم يخرج الماء يتسمى ماء منبع، بعد سنوات نجم والماء معدني طبيعي. الماء منبع والماء المعدني يتقاس في نقطة معينة أن التركيبة الكيميائية متاع الماء لا يمكن المساس بها، فهي تركيبة طبيعية. الفرق أنه الماء المعدني ما يلزمش تركيبته تتغير، يلزمها تكون معناها هي بيدها عبر سنوات، وما يلزمش يصير له حتى معالجة إلا أكل شوائب معناها سامبل فيلتراسيون. بينما المياه المنبع النجم مثلا كان فيها حديد النجم نعملوا له معالجة باش نحيلوا الحديد والمنغنيز والنجم نعقمه تعقيم مثلا بما فوق البنفسجي. بالنسبة المياه المائدة هي مياه واقعة تغيير التركيبة الكيميائية متاع الماء. هذاك علاش مش متابعي.
10: وأمام هذه الاختلافات تقدم المسؤولة عن المخابر بالديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه إكرام بوصفارة جملة من التوصيات.
12: في كل قارورة ماء معلب نلقاو التركيبة الفيزيوكيميائية للمياه، التركيبة في وسطها العناصر الطاغية للمياه. هو تنويع في الاستهلاك مهم على الاخر، خاطر الاورغانيزم حاجته بانواع الاملاح المعدنيه دوكم خاطر ما يصنعهمش. مي كل انسان ينجم يشوف حاجيته في الاملاح باش يعرف شنو التيب نتاع الماء اللي يستهلكو بارابور للمياه الاخرين. عبيد تحتاج اكثر كالسيوم، كل فئه من المواطنين عندهم احتياجات خاصه، دوكم يثبتوا في الاحتياجات باش يعرفوا شنو نوع الماء اللي ياخذوه.
10: بين انواع المياه المعدنيه والنبعي والمائده يبقى السؤال، هل نقرأ فعلا ملصق القارورة قبل أن نشربها؟
5: في إطار التعاون التونسي الألماني بلغت دراسة حماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري الممتد من ميناء بن خيار وصولا إلى ميناء الحمامات الجنوبي على طول 32 كيلومترا بلغت المرحلة الرابعة. مزيد من التفاصيل يقدمها كريم بوليفا رئيس وكالة تهيئة حماية الشريط الساحلي بنابل للزميلة فاطمة بن عثمان.
13: المشروع هذايا هو في قيد الدراسة، يمتد من 32 كيلومتر من حدود ميناء بن خيار إلى ميناء يشمي الحمامات. هي الزون اللي هي حسب الدراسة فيها نسبة مضرورة برشا من الانجراف البحري. الاتود قام في المرحلة الأخرى في الدراسة الجيوتقنية باش نشوفوا الطبقات بتتكون من تنابل صخرية وضخ رمال من وسط المياه للبحر. هي تقنية جديدة أول مرة تصير في تونس، قبل كنا نجيبوا رمال من الكارير توا باش نجيبوهم من وسط البحر. استيماسيون طوى مش 100% صحيحة، لكن مقدرة بكثرة مليار.
5: في أخبار الرياضة توج العداء التونسي محمد أمين المجري بالميدالية الذهبية لسباق 5000 متر مشي ضمن فعاليات البطولة العربية لألعاب القوى تحت 18 عاما والتي انطلقت اليوم بمصر وتستمر إلى غاية 9 سبتمبر الجاري. هذا وتشارك تونس في هذه البطولة العربية بوفد يضم 23 رياضيا.
1: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
5: في أخبارنا العالمية، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم مقتل ما لا يقل عن 5 مواطنين وإصابة 23 آخرين في حصيلة أولية لغارات الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس على الجنوب اللبناني والبقاع الغربي شرقا. في اليمن يتواصل التصعيد العسكري مع تجدد المواجهات بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي في عدة جبهات اليوم، لا سيما في محافظتي تعز والحديدة وعلى امتداد الساحل الغربي بعد غارة جوية أمس وهجمات متبادلة، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى ونزوح حوالي 1800 أسرة. وفي الملف الإيراني، أعلن إعلام إيراني اليوم عن استهداف أمريكي لناقلة نفط إيرانية بالقرب من جزيرة خرج، مشيرا إلى أن الهجوم الأمريكي استهدف ناقلة نفط صغيرة ولا خسائر بشرية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال أن أمريكا قد تقصف قريبا منشأة إيران النووية في جبل الفأس إذا رصدت أي تحركات هناك. نقطة النهاية في هذه النشرة الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. الشروع في الانتفاع ببرنامج دمج أطفال طيف التوحد برياض الأطفال للسنة التربوية الجديدة، وتابعنا في النشرة فكرة عن الشروط والإجراءات. برنامج رائدات فتح باب الترشح لصاحبات أفكار المشاريع بداية من اليوم. العداء محمد أمين المجري يمنح تونس أولى الميداليات الذهبية في البطولة العربية لألعاب القوى تحت 18 عاماً بمصر. وفي العالم، حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية المتواصلة على مناطق لبنانية ترتفع إلى حوالي 30 قتيلاً 30 شخصا بين قتيل وجريح. نقطة نهاية في هذه النشرة الإخبارية، شكرا على حسن الإصغاء، مع أجمل تحيات مونيا سياري.
14: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
0: الإذاعة الوطنية،
4: متعة الاستماع، متعة.

0: صباح التوانسة
1: مع ريم بن شعلية
0: ومنى الماجري
2: من الاثنين للخميس من العشرة نص نهار.
0: صباح التوانسة بنبض الشارع،
2: تفاصيل من حياتنا اليومية. صباح التوانسة نافذة نحلها يوميا على تونس كما يعيشوها التوانسة،
1: بأخبارها،
2: حكاياتها،
0: أصواتها
1: وتفاصيلها الجميلة.
0: وكل مرة عبس الطرع ميمو يعمل عليكم طلة.
1: إعداد عواطف الشابي، شاكر بن بلقاسم، أحلام مساحلي.
2: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.

0: كل يوم حكاية والكل موعد فكرة.
1: منوعات، برامج اجتماعية،
0: ثقافة، موسيقى وفضاءات للحوار والنقاش.
1: مواعيد متجددة تجمع بين الفائدة والمتعة
0: وترافقكم أينما كنتم.
1: الإذاعة الوطنية كاينك حاضر.

0: المشهد الآن، جولة في أهم التصريحات، آخر الأخبار من المصدر، ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن
1: من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعة على الإذاعة الوطنية.
2: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: أخبار على رأس الساعة،
0: رياضة،
1: ثقافة،
0: موسيقى،
1: 24 ساعة على 24،
0: مش من عام
1: ولا حتى من 20، معاكم من 38. فلاش ستار،
2: أهلا وسهلا بكم الناس الكل على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في ثاني موعدنا الرياضي لهذا اليوم. البداية بالشامبيونز ليج الإفريقية. النادي الإفريقي يلعب اليوم العشية مباراة ذهاب الدورة التمهيدي الأول لدوري أبطال إفريقيا أمام فريق جولي بارمالي. مباراة تنطلق 7 في ملعب حماد العقربي برادس بقيادة الحكم التوغولي جون بيير نغين. هامة جدا المباراة بالنسبة للنادي الإفريقي على أرضية ميدانه بحضور أكثر من 25,000 متفرج من جانب أنصار واحد النادي الإفريقي من أجل تحقيق نتيجة إيجابية قبل مباراة العودة الأسبوع القادم في باماكو. الحظ والتوفيق للنادي الإفريقي في هذه المباراة. في المقابلة الترجي الرياضي التونسي معفى في هذا الدور التمهيدي الأول، ينتظر المتأهل من مواجهة تسويح لليبي وكافي زيد الزنجباري. في مباراة الذهاب البارح تسويح لليبي كان فاز في مصراته هدف مقابل صفر. نذكر أن الترجي الرياضي التونسي يلعب مباراة ذهب الدورة التمهيدي الثاني ما بين 16 و18 أكتوبر القادم. في المقابل مباراة الإياب بالنسبة للترجي ما بين 23 و25 أكتوبر القادم. في كأس الكاف، النادي الرياضي الصفاقسي يلعب اليوم العشية مباراة الدورة التمهيدي الأول أمام فريق شوتينغ ستارز النيجيري. مباراة تنطلق مع 4 في مدينة أبيوكوتا نيجيريا، تبعد قرابة 130 كيلومتر على لاغوس. مباراة بقيادة الحكم الكامروني يانيك أنيس فادوب. بالحظ والتوفيق للسي اس اس ايضا في هذه المواجهه من اجل العوده بنتيجه ايجابيه من نيجيريا بالذات. دائما مع كاس الكاف، البارحه الترجي الرياضي الجرجيسي كان فاز في مباراه ذهب الدوره التمهيدي الاول امام فريق ديامبارز السنغالي بنتيجه 3 مقابل هدف. رغم البدايه كانت للفريق السنغالي هدف كان مبكر عن طريق جي بي ديالو للفريق السنغالي في دقيقه 13، لكن رجع في المباراه الفريق التونسي الترجي الرياضي الجرجيسي وسجل 3 منها ثنائيه لخليل القصاب دقيقه 35 وثيقة 56 من ضربة جزاء، والهدف الثالث كان سجله سامبا ديوف ثيقة 70. مباراة دارت البارح في ملعب الطيب المهيري بصفاقس، وبرافو لجمهور النادي الرياضي الصفاقسي اللي حضر البارح في هذه المباراة وساند جمهور الترجي الرياضي الجرجيسي. برافو، هذه الصور الجميلة اللي نحبوها في كرتنا. بطولة الرابطة المحترفة الأولى، اليوم الموعد مع الدفعة الأولى من مقابلة الجولة الثالثة لمرحلة الذهاب. اليوم الموعد مع زوز مقابلات في نفس التوقيت الانطلاق 4:30 في ملعب 15 أكتوبر ببنزرت النادي الرياضي بنزرت ياسفيف الأولمبي الباجي، تحكيم وليد المنصري وحكم الفار البرتغالي فيليب بيريرا. في المقابل مباراة تدور في ملعب الطيب المهيري بصفاقس، تجمع تقدم ساقيت الدائر ونادي حمام لف. حكم المباراة حمزة جعيد وحكم الفار محمد علي قروي. غدوة الموعد مع الدفعة الثانية من المقابلات، مباريات تنطلق 4:30. الترجي الرياضي التونسي في ملعب حمد العقربي برادس يستضيف مستقبل الرياضي بالمرسى، تحكيم لباديس بن سالح وحكم الفار وسامة بن إسحاق. في المقابل في ملعب سوسة نجم الرياضي الساحل يستضيف شبيبة العمران، حكم المباراة منصر بالعربي وحكم الفار البرتغالي فيليب بيريرا. غدوة كذلك مباراة ثالثة، نجم المتلوي في ملعب المتلوي يستضيف أمل حمام سوسة، تحكيم لمحرز المالكي وفي غرفة الفار مجدي بلاغة. مقابلة التدارك بالنسبة لهذه الجولة، يوم الأربعاء 16 سبتمبر اتحاد بن قردان يستضيف النادي الرياضي الصفاقسي، ويوم الخميس 17 سبتمبر الموعد سيكون مع زوز مقابلات في ملعب الهادي نايفر بباردو. الملعب التونسي يستضيف النادي الإفريقي، والترجي الرياضي الجرجيسي في مركب جرجيس يستضيف الاتحاد الرياضي المنستير. النجم الرياضي الساحلي يستعيد 4 في مباراة يوم الغد أمام شبيبة العمران، نحكي عن الرباعي ريان عنان، سليم الخضراوي، ياسين الشعباني، والليبيري محمد سانغاري. ثلاثي تونسي عنان الخضراوي الشعباني اللي كانوا موجودين مع المنتخب الأولمبي في ألعاب البحر الأبيض المتوسط في تورنتو الإيطالية. أعلن فريق الأولمبي البيجي عن التعاقد مع المتوسط الميدان الدفاعي البنيني إبراهيم أندريس من لاعب عمره 26 سنة. أعلنت الهيئة التسييرية لفريق الاتحاد الرياضي المناسيري عن تحديد موعد انعقاد الجلسة العامة التقييمية للفريق، جلسة عامة تقييمية يوم الثلاثاء 29 سبتمبر الجاري انطلاقا من الساعة 6 مساء. كرة اليد اليوم انطلاق البطولة الإفريقية الأوسط والأصغر بأبيدجان في الكوت ديفوار. المنتخب الوطني التونسي يلعب بعد قليل مباراة أمام المنتخب البنيني، وهذا زميلنا فوزي بن سالم موجود معنا على الخط مباشرة من أبيدجان. فوزي مرحبا بك مبعوث الإذاعة التونسية. فوزي
3: مرحبا بك، تحية ليك، تحية لكل السادة المستمعين. حاليا نستمع للنشيد الوطني التونسي قبل أول مباراة في المنتخب الوطني التونسي للأواسط في البطولة الإفريقية في كرة اليد في المستدعى ضد 23 كرة الإفريقية. النشيد الوطني التونسي لحظات حال النشيد الرسمي لمنتخب البنين، أول منافسنا في هذه البطولة اللي دور فعاليتها في أبيدجان الجوارية في المركب الرياضي. لكن المنتخب الوطني التونسي سيلعب أول مباراة فيه في القاعة الفرعية، لأن المركب الرياضي هو اللي بيحضر الحفل الافتتاح انطلاقا من السادسة مساء. البطولة الإفريقية للأواسط وأيضا للأصغر بتنطلق مباشرة بعد نهاية دورة الأواسط. إن شاء الله بالتوفيق لعرسونا الوطنية اللي نعطيك بسرعة الطاقم الكامل للمنتخب الوطني التونسي. المدرب هو زمي السعيدي والمساعد وائل جلوس، فارس اثنين مدرب الحراس وماهر مرحول أخصائي العلاج الطبيعي ورئيس الوفد عدنان العويان. بالنسبة لقائمة اللاعبين اللي كانوا شاركوا يعني منذ 8 أيام تقريبا في الألعاب المتوسطية وكانوا حقوا ثلاث انتصارات في الألعاب من كل من اليونان كوسوفو والمجر وإيطاليا. المنتخب في مكتوب كل من حاتم الأحمر مصطفى جبور حمزة البحري محمد زردوم آسر المسلوسي فات الغاب وعزز الصفر الياس البرجي وثنائي حرس المرمى بطبيعة الحال بالإضافة إلى محمد شبشوب رئيس الفرنج الياس مقدم علي بن نوى رائد حفار الياس شتالي حسين بسلسية محمد فتحلة وجهاد عليات. بطبيعة الحال هذه أولى المباريات في نفس مجموعة ثالثة اللي زم المنتخب الوطني التونسي المنتخب البنين. ليبيا كانت فازت على كينيا في قبل هذه المباراة نتيجة 37 مقابل 36. المنتخب الوطني التونسي في هذه المجموعة الثالثة بقي المجموعات أكيد في المذاكرات الخاصة بالمنتخب السنه. فقد إشارة لطفي وأنه أمور تنظيمية أي على العال في البطولة الإفريقية وبعض الإشكاليات على مستوى التنظيم على مستوى الإقامة على مستوى الأكل. على أداء لاعبين فوق المجهود.
2: يعطيك الصحة فوزي بن سالم مبعوث الإذاعة التونسية لأبيدجان في الكوت ديفوار لمتابعة البطولة الإفريقية الأواسط والأصغر لكرة اليد. ونذكر بعد قليل انطلاق مباراة تونس والبنين. نواصل مع كرة اليد اليوم انطلاق الموسم الرياضي بالنسبة لبطولة النخبة من خلال مواجهة الجولة الافتتاحية. كل المقابلات تنطلق 25 سرة بولبا يستضيف النادي الافريقي اتحاد الرياضي التميمي مع الترجي الرياضي التونسي. نادي كرة اليد بجمال نجم الرياضي الساحلي مكر المهدية بعث بن خيار جمعية الحمامات سبورتينغ المقنين والمنزه الرياضي مع نادي ساقيتا لزيد. هكا نكملوا فلاش سبور، متابعة طيبة للجميع، إلى اللقاء.
4: تعلن وزارة التربية عن إطلاق منظومة رقمية جديدة وشاملة تحمل اسم منظومة الحياة المدرسية. منظومة واحدة تجمع جميع المراحل التعليمية في العمومي والخاص وتفتح فضاء رقميا موحدا لكل الأسرة التربوية. وعلى كل ولي تلميذ أن يبادر من الآن بالدخول إلى المنظومة وإنشاء حسابه الخاص بها ليكون جاهزا فور الإعلان عن انطلاق التسجيل لتسجيل أبنائه دون تأخير عبر منظومة viscolaire.education.tn. منظومة الحياة المدرسية، جسر رقمي جديد في خدمة المدرسة.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. قيمة الاستثمارات المنجزة لتأهيل البنية التحتية المدرسية وتجهيز المؤسسات التربوية في إطار الاستعداد للعودة المدرسية الجديدة تجاوزت 672 مليون دينار، مسجلة زيادة تناهز 40 مليون دينار مقارنة بالسنة الفارطة، وفق مدير عام البناءات بوزارة التربية أنيس الكوكي. قافلة صحية اجتماعية مجانية متعددة الاختصاصات غدا الأحد بالمدرسة الابتدائية الحفصية ببرج العامري من ولاية منوبة، تؤمن أيضا مساعدات اجتماعية بمناسبة العودة المدرسية لفائدة التلاميذ. بداية من اليوم إلى غاية 5 أكتوبر القادم، فتح باب الترشح لفائدة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع ورغبات في إحداث أو توسيعة مشاريعهن في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بعنوان 2026، ويتم الترشح وجوبا عبر المنصة الرقمية رائدات.تن. الصندوق الوطني للتأمين على المرض يحدد 30 سبتمبر الجاري كآخر أجل لإيداع مطالب تغيير المنظومة، على أن يكون تاريخ 30 نوفمبر المقبل آخر أجل لإيداع مطلب تغيير منظومة طبيب العائلة. في العالم، وزارة الصحة اللبنانية تعلن اليوم مقتل ما لا يقل عن 5 أشخاص وإصابة 23 آخرين في حصيلة أولية لغارات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء أمس على الجنوب اللبناني والبقاع الغربي شرقا. الإعلام الإيراني يؤكد اليوم استهداف أمريكي لناقلة نفط إيرانية بالقرب من جزيرة خرج، مشيرا إلى أن الهجوم الأمريكي استهدف ناقلة نفط صغيرة ولا خسائر بشرية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن أمريكا قد تقصف قريبا منشأة إيرانية نووية في جبل الفأس إذا رصدت أي تحركات هناك. ختام الموجز قدمته لكم نافيسة حسني، في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .تي.إن.
6: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
7: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج أحداث إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
8: النغمة نغمتك،
9: دنيا تفن وكيف عيشة بنينة، وعيشة بنينة، ومن دنيتهم فوقنا يسينا.
10: أحداث هذه الفترة برعاية إذاعة الإذاعات.

0: صباح التوانسة
1: مع ريم بالشعلية
0: ومنى الماجري من الاثنين للخميس من العشرة النص نهار. صباح التوانسة بنبض الشارع، تفاصيل من حياتنا اليومية. صباح التوانسة نافذة نحلها يوميا على تونس كما يعيشوها التوانسة،
1: بأخبارها،
0: حكاياتها، أصواتها
1: وتفاصيلها الجميلة.
0: وكل مرة عبس الطرع ميمو يعمل عليكم طلة.
1: إعداد عواطف الشابي، شاكر بن بالقاسم، أحلام مساحلي.
0: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: لأن الإذاعة أكثر من خبر،
1: هي نبض المجتمع،
0: صوت للثقافة،
1: مساحة للترفيه،
0: صدى للخبر.
1: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
0: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.
2: الإذاعة الوطنية،
3: متعة الاستماع.

0: يوم سعيد من الاثنين الخميس مع نبيل عبيد،
1: الجمعة مع حبيب جغام،
2: وسبت واحد مع وداد محمد.
1: يوم سعيد، مساحة من التفاؤل، جرعة من الطاقة الإيجابية.
3: يوم جديد، يوم سعيد،
2: برنامج يرافقك في تفاصيل يومك. يوم سعيد تلقى فيه الخبر اللي ينفعك،
0: المعلومة اللي تفيدك،
1: والأغاني اللي تونسك.
4: يوم سعيد،
0: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
2: الإذاعة الوطنية،
0: الإذاعة الوطنية،
2: الإذاعة الوطنية
0: تونسية 100%،
2: تونسية 100%.

0: المشهد الآن، جولة في أهم التصريحات، آخر الأخبار من المصدر، ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن
1: من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعة على الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

كان سلمت يمحي الغيوم سلامها كان سلمت يمحي الغيوم سلامها كان سلمت

هب الهوى يحمل شذاف مرورها، زهر الندى زهيب دافع حضورها، هب الهوى يحمل شذاف.

لكن بكت لي شكت من اللي عكس أوضامها كان سليت كان سليت.

0: كان سلمت كان سلمت.
1: كل يوم حكاية والكل موعد فكرة.
2: منوعات، برامج اجتماعية،
1: ثقافة، موسيقى وفضاءات للحوار والنقاش.
2: مواعيد متجددة تجمع بين الفائدة والمتعة
1: وترافقكم أينما كنتم.
2: الإذاعة الوطنية كاينك حاضر.

0: من بر البر
1: من بر البر
0: تقطع مسافات باش تقابل العائلة وتشم ريحة البحر.
1: تجيب معاك الكادوات
0: حلمة وبرشا حكايات
1: توانسة وعلينا الكلام
0: برشا كلام. نجاحاتنا قصصنا أصواتنا تصنع مستقبلنا وتزين حياتنا.
1: توانسة وعلينا الكلام كل جمعة
0: من 10:30 النهار الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
1: موجة بريحة البلاد.
2: الإذاعة الوطنية
1: الإذاعة الوطنية
2: الإذاعة الوطنية
1: تونسية 100%
2: تونسية 100%.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
1: الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع.

0: في الإذاعة الوطنية لكل مستمع موعد.
1: منوعات تصنع الفرحة،
0: برامج اجتماعية تلامس الواقع،
1: فقرات ثقافية تثري الفكر،
0: محتوى متجدد
1: وأصوات متنوعة،
0: وإذاعة تنبض بالحياة كل يوم.
2: الإذاعة الوطنية،
0: الإذاعة الوطنية،
2: الإذاعة الوطنية
0: تونسية 100%،
2: تونسية 100%.

0: sag, gib mein Fell.
1: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
2: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
1: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
2: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
1: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
2: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
1: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
2: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
1: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضايا.
2: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
1: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: فكونوا في الموعد.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. وزير الفلاحة يدعو إلى تعزيز حوكمة الموارد المائية وتسريع الإصلاحات لمواجهة تحديات التغيرات المناخية وارتفاع الطلب على المياه، ويبرز خلال افتتاح أمس أشغال الورشة الوطنية حول التقدير الوطني لقطاع المياه لسنة 2025 جملة من المشاريع الاستراتيجية، من بينها دراسة المياه في أفق سنة 2050 ومشروع تحويل فائض المياه من الشمال إلى الوسط وإعداد المخطط المديري الوطني لإعادة استعمال المياه المستعملة المعالجة. تونس تشارك في معرض الغذاء وتكنولوجيا الغذاء الدولي المتواصل بعمان الأردنية من 4 إلى 6 من سبتمبر الجاري، وتأتي هذه المشاركة في إطار التعريف بالمنتجات والمؤسسات التونسية وتعزيز فرص التعاون والشراكة بين الفاعلين الاقتصاديين من البلدين، وفق بلاغ نشرته سفارة تونس بعمان. مشروع تونس الإبداعية يفتح باب الترشح لفائدة المؤسسات الناشطة في قطاع الصناعات التقليدية للانتفاع ببرنامج دعم فني ومالي يهدف إلى الارتقاء بمستواها وتعزيز قدرتها التنافسية، وتحديد 17 من سبتمبر الجاري كآخر أجل لإيداع الترشحات. الاتحاد من أجل المتوسط ينظم منتدى التجارة والاستثمار والتكامل الاقتصادي، وذلك خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 22 من أكتوبر المقبل بالقاهرة. في العالم، جيش الاحتلال الإسرائيلي يوسع غاراته في لبنان مستهدفا مناطق متفرقة في جنوب البلاد وشرقها، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 5 أشخاص وإصابة 24 آخرين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد باستهداف موقع جبل الفأس شديد التحصين في إيران قريبا جدا. والمتحدث باسم الجيش الإيراني يقول إن طهران تستكمل تطوير استراتيجيتها العسكرية الجديدة، وذلك لضرب أي مصدر تهديد عبر عمليات استباقية. ختام الموجز قدمته لكم نفيسة حسني، في أمان الله.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
5: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم. شكري بوزيان.

0: 新的方式。
1: 达利达利达利达利，我的歌词里你达利阿巴蒂比克利比阿拉布里哈利。
0: 那是什么？

0: معكم بدينا ومواصلين الطريق تونسية 100% إذاعتنا الوطنية.
1: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
2: رياضة وأهداف، نقل مباشر.
3: تبدل الرسم التكتيكي اللي نلعبوا 4-2-3-1.
2: تصريحات
4: المباراة خلناها يعني بمعنويات كبيرة، بثقة كبيرة.
2: رياضة وأهداف مع رفقي بوستة.
5: مرحبا، اهلا وسهلا بكل مستمعي الاذاعه الوطنيه. مرحبا بكم في رياضه واهداف اليوم السبت 5 سبتمبر 2026. موعدنا من توا حتى للسبعه متاع العشيه على موجات الاذاعه الوطنيه، جزء اول من رياضه واهداف خاص بنقل دفعه اولى مباريات الجوله الثالثه بطوله الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم. مباراه النادي البنزرتي الاولمبي الباجي تقدم ساقيت الدائر نادي حمام ننف، مباراة ملعب بنزرت بتعليق مهدي عبيد، ومباراة ملعب الطيب المهيري بتعليق لخالد بوشيبة. أيضا الحديث عن أخبار النوادي التونسية المشاركة في المسابقات القارية، كأس رابطة الأبطال وأيضا كأس الكونفدرالية. مش نرجع لمباراة الترجي الجرجيسي ديان بارسا السينيغالي ما قبل مباراة النادي الرياضي الصفاقسي الشوتينغ ستارز النيجيري، هذا بالنسبة للدور التمهيدي الأول كأس الكونفدرالية الإفريقية. أيضا ما قبل مباراة النادي الإفريقي جولي بال مالي ضمن الدور التمهيدي الأول كأس رابطة الأبطال. إن شاء الله بعد قليل ثنائي التحليل يكونوا حاضرين معايا، كل من محمد التلمساني وأيضا أكرم الهمامي. تحية كبيرة لفريق رياضة وأهداف اليوم، كريم المدب في الإخراج تحية ليه، رامي المجولي في التنسيق العام، سمية الزواوي في تأمين البث المرئي والبث على الصفحة الرسمية للإذاعة الوطنية. نذكركم إن شاء الله جزء ثاني من 7-10 متاع الليل من رياضة وأهداف خاص بنقل مباراة النادي الإفريقي جولي بال مالي مع رجال مختار. فضل التقديم والتعليق سيكون للطفي خالد ومحمد حبيب قويسم. لنا عودة بعد قليل.

0: رياضة وأهداف.
1: مرحبا بكم من جديد في رياضة وأهداف على موجات الإذاعة الوطنية. تحية لكل المستمعين، تحية لكل المتابعين، وأيضا تحية لكل من محمد التلمساني أكرم الهمامي. محمد مرحبا بك.
2: مرحبا بك رفقي، مرحبا أكرم، مرحبا مستمعي الإذاعة الوطنية.
1: شكرا محمد. أكرم الهمامي مرحبا بك.
3: مرحبا بك رفقي، مرحبا محمد، سعيد باش نكون حاضر معكم من جديد. إن شاء الله اليوم نعطي ونقدم الإضافة الكافية على المباريات، خاصة الأندية متاعنا اللي تمثلنا في مسابقات الإفريقية إن شاء الله.
1: شكرا لك أكرم، شكرا محمد، ثنائي التحليل اللي رافقنا إلى حدود الساعة 4:30. موعد انطلاق زوز مواجهات ضمن الدفعة الأولى، مباريات الجولة الثالثة بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نذكر النادي البنزرتي الأولمبي الباجي وليد المنصري حكم المباراة، حكم الفار البرتغالي فيليب بيريرا، مهدي عبيد سيكون في التعليق، ومباراة ملعب الطيب المهيري نادي تقدم سقيط الدير نادي حمام الأنف، حمزة جعيد حكم ساحة، ومحمد علي قروية سيكون حكم الفار، والتعليق سيكون لخالد بوشيبة. قبل ما نفتح ملف بطولة الرابطة المحترفة الأولى إلى المسابقات القارية، البارح أول فريق يمثلنا فريق الترجي الجرجيسي اللي تمكن من تحقيق الفوز ذهابا ضمن الدور التمهيدي الأول أمام نادي ديان بارسا السنغالي 3-0. ثنائية خليل القصاب دقيقة 35-56 الهدف الثاني من ضربة جزاء، وسامبا ضيوف سجل الهدف الثالث دقيقة 70. انتصار مهم نادي الترجي الجرجيسي ليرجع لأجواء المسابقات القارية بعد سنوات عديدة. فريق آخر يمثلنا في المسابقات القارية ضمن كأس الكونفدرالية. باش نرجع نحكي على المباراة، الأجواء خاصة نعرفوا أن الترجي الجرجيسي يلعب في ملعب الطيب المهيري، برشا نقاط إيجابية رافقت المباراة. باش ناخذ في المباشر رئيس الترجي الجرجيسي السيد حافظ طالب، موجود معنا في المباشر. سي حافظ أهلا وسهلا بك.
4: مرحبا بكم، مرحبا بكل مستمعي الإذاعة الوطنية.
1: كيفاش شفت التجربة البارح، أول مباراة إفريقية معك أنت سي حافظ؟ الحمد لله وأنا الترجي الجرجيسي تمكن من تحقيق الانتصار، رغمك البداية صعيبة ولكن برشا نقاط إيجابية بخلاف الانتصار، بخلاف الأسبقية 3 أهداف مقابل هدف.
4: والله هو الانتصار كان للجمهور الحق نتاع ربي اللي كانوا حاضرين بأعداد كبيرة، ومن منطقة صفاقس الكل، ومن بنقردان، من ولاية مدنين بريسك الكل، من جابس. والله شيء يفرح. تجربة باهية الحمد لله يا ربي. كانت مقابلة صعيبة، من المنافس ما نعرف عليه حتى شيء. الحمد لله اداركنا وانتصرنا، وان شاء الله ان شاء الله مقابلة الاياب ان شاء الله نروحوا باللي تروابوا ان شاء الله.
1: كيفاش شفت الاجواء في ملعب الطيب المهيري، لانه فريق الترجي الجرجيسي متعود على ملعب جرجيس، ايضا ملعب جربة ميدون، قاريا المباراة في ملعب الطيب المهيري؟
4: والله الطيب المهيري احنا كنا مجبرين باش نلعبوا في الطيب المهيري، وبالمناسبة هذه نشكر بلدية صفاقس وفرق صفاقس اللي مكنونة من الملعب. كانت والله بصراحة كيما حكيت لك معناها كانت أجواء طيبة ياسر، سيرتو في المدارج، معناها الجمهور هو اللي عمل الحفلة، هو اللي عمل كل شيء، معناها كي تشوف لوحة فنية معناها في المدارج. الحمد لله وكو الحمد لله، إن شاء الله ديما متالقين، وإن شاء الله ديما إن شاء الله ديما من حسن إلى أحسن إن شاء الله.
1: هو النقطة الإيجابية حتى تصريحك أنت بعد نهاية المباراة، قلت وأنه مهم جدا وأنه جمهور فرق أخرى يساند ويشجع فريق يمثل كرة القدم التونسية، وهذا اللي شفته يظهر لي في مباراة البارح.
4: بيان سور، خاطر احنا نمثلوا تونس، ما علينا كان الجماهير الكل، إن شاء الله البادرة هذه زادة نشوفها في المقابلات الأخرى. لما لا، كي يبدا يلعب فريق تونسي يمثل تونس كان عليه الفريق القومي معنا يلعب، ما عندناش انتماءات الوقت هكا، الناس كل مع بعضنا ونشجعوا بعضنا.
1: مباراة ذهاب فاز فيها الترجي الجرجيسي 3 أهداف مقابل هدف، صحيحة سباقية، ولكن هذا ما يمنعش أنه المباراة الإياب باش تكون صعبة سي حافظ، وإحنا نتمنى التوفيق لممثل كرة القدم التونسية اللي قادر أنه يروح بورقة العبور الدور التمهيدي الثاني. تحضيرات الرحلة لدكار، شنو برنامج الرحلة؟ وأكيد الهيئة المديرة مطالبة أنها توفر ممهدات النجاح للملاعبية باش يحققوا نتيجة إيجابية.
4: بيان سور هذا واجب علينا باش نوفروا كل سبل النجاح ان شاء الله. فريق ممتاز جدا الفريق السنغالي. اسباقيه ماهيش مطمنه، معناها يلزمنا نكونوا نمشوا للسنغال باش نربحوا باش نمركوا الاهداف. التحضيرات هي مالوروزمون باش نمشوا على دو جروب، معناها دو جروب، ان جروب باش يفا بارتير ان شاء الله نهار 8، والجروب الاخر نهار 9، لان الرحلات معناها ما فماش التذاكر المتوفره في رحله واحده.
1: يعني مجموعه اولى، معناها المجموعه كامله على نهارين باش تسافر.
4: على نهارين ان شاء الله مالوريزمون.
1: حاولتوا توفروا رحله بالمجموعه كامله، لكن هذا ما كانش ممكن يصير.
4: ما استطعناش بالحق، حاولنا يمكن وخرنا احنا شوي في اللي ريزيرفاسيون منا، لكن في الاخر ما وفقناش باش نعملوا رحله في طائره واحده، باش نمشوا على نهارين ان شاء الله. مجموعه تمشي نهار 8 ومجموعه نهار 9 ان شاء الله.
1: هذا على الاقل اعتراف انك قصرت شويه زمنيا، وانه تحضروا الامور، وانه يصير حجز التذاكر للملاعبيه. ان شاء الله هذا ما ياثرش على فريق الترجي الجرجيسي في مباراه الاياب، مباراه صعيبه كما حكينا، وان شاء الله فريق الترجي الجرجيسي ينجح في تحقيق نتيجه ايجابيه. ياكد لي سي حافظ انه الرحله باش تكون الوفد على مجموعتين، على دفعتين، في انتظار ان شاء الله الجروب كامل يكون حاضر في دكار لمواجهه فريق ديان بارس السنغالي. شكرا لك سي حافظ كليما الجمهور الترجي الجرجيسي في ختام المداخل.
4: والله نحبوهم يكونوا سند لنا كما كانوا ديما سند لنا، وان شاء الله نعملوا كل ما بوجهنا بوسعنا ان شاء الله باش نفرحوهم ان شاء الله يا رب.
1: واضح
4: جمهور تونس كامل.
1: شكرا لك سي حافظ على كل التفاصيل، ان شاء الله زينه، وبالتوفيق للترجي الجرجيسي ممثل كره القدم التونسيه في كاس الكونفدراليه. سمعت اكرم سي حافظ، اسبقيه ماهيش مطمئنه، 3 اهداف مقابل هدف، ولكن الترجي الجرجيسي عنده كل امكانيات حتى يرجع بورقه العبور، لانه تنظيميا واجواء الرحله فما صعوبات، باعتبار بتاكيد من رئيس الترجي الجرجيسي على دفعتين الرحله.
3: قبل كل شيء نباركوا الترجي الجرجيس، الفوز نتاعو البارح فوز ثمين الحقيقه، الناس الكل البارح كانت متعاطفه مع الترجي الجرجيسي من جماهير جميع الاطياف نتاع جماهير الكره التونسيه. البارح تعاطفت مع الترجي الجرجيسي ومع العكاره، لا لي شيء انهم هما خلاو الناس كسبوا عطف الناس بالاداء نتاعهم المميز في السنوات الاخيره، والحقيقه وبطيبه الناس نتاعنا في جرجيس. الترجي الجرجيسي البارح فهم في المباراه اللي شفناها البارح، الحقيقه فوز يعتبر ثمين جدا بثلاثيه، لكن ما يقلق في الامر الهدف اللي سجله الفريق السنغالي. فما عديد الحاجات الايجابيه اللي شفناهم البارح في المباراه، كيما فما نقاط سلبيه لازم يراجعهم الترجي الجرجيسي فنيا نحكيه.
1: تنرجعوا لهم
3: صحيح. اللافت الانتباه الحقيقه فما نقطه مهمه، هي الراحه نتاع اللاعبين والسفر والحجز. الحقيقه اعتراف ضمني من هيئه الترجي الجرجيسي، تقصير ولو انه يكون بسيط مهم جدا عند انديه كبيره، لكن ما نجمش نلوم الاداره نتاع الترجي الجرجيسي حكم انه الظروف الماليه ديما راهي هي اللي تحكم في النوادي نتاعنا، ونعرفوا النوادي نتاعنا مش الكل ظروفهم الماليه جيده ومتوفره الامكانيات انه هو باش على الاقل يستبق في الحجز ويكون ويوفر الظروف اللازمه. كيف ما نجمش نلومهم برشا اداره الترجي الجرجيسي، علاش؟ على خاطر ربما قله الخبره نتاعهم في المشاركات الافريقيه. لو جات مشاركتهم مستمره، معناها منذ 3 سنوات في المشاركات الافريقيه، ممكن نلومهم. النجم نلوم مثلا انديه اخرى تشارك باستمرار كل موسم. على كل حال هذوما حاجات لازم
1: ان شاء الله يتحداوا هالصعوبات هذه ويتمكنوا من حجز مكان في الدور القادم.
3: صحيح الكرة اليوم بيد اللاعبين والطاقم الفني مناسبة الحقيقة كان معهم جزء مهم عامل مهم اللي هو جماهير البارح كانت مساندة كبيرة من الجماهير وهي خلت اللاعبين وعطتهم الحافز المعنوي في الوقت المناسب قبل نهاية الشوط الأول باش رجع ترجي الجرجيسي وقدم أداء جيد ونحكي فيه الموضوع هذا. يغيب عامل جماهير اليوم لازم كل لاعب اليوم يقرأ حساب أنه هو يمثل كرة قدم تونسية مش ترجي الجرجيسي فقط وكل لاعب ونعرف اللاعبين بتاع ترجي الجرجيسي اليوم عندهم الخبرة الكافية أنهم هما
1: شاركوا في نوادي مع نوادي أخرى في القارية.
3: صحيح حتى اللاعبين الأجانب متاعهم ما شفناش حاجة كبيرة لكن فهم لاعبين الحقيقة مازالت بداية موسم ممكن يوريه ويعاونوا في من هنا القدام إن شاء الله.
1: وهذا قبل ما نعطي الكلمة لمحمد نسمعوا المنصف مشارك مدرب الترجي الجرجيسي يتحدث بعد انتصار البارح ويأكد صعوبة خاصة البداية وصعوبات البدايات خلينا نقول لأنه ترجي الجرجيسي كان قبل هدف منذ الدقائق الأولى. نسمعوا المنصف مشارك.
0: ما كانت باهية في أن كانت المعلومات بصراحة شحيحة برشا على الفريق السنغالي بدلوا معناتها على حسب المقابلات عملوها تبدلوا برشا وهم البطولة في السنغال مازال ما بداتش لذا ما عندناش معناتها فكرة كبيرة عليهم لكن بعد 10 دقائق ربع ساعة عرفنا نقاط قوتهم نقاط ضعفهم وبالرغم أن كنا متأخرين في النتيجة رجعوا الأولاد وكانت عندهم عزيمة كبيرة وأهم حاجة هي الجماهير اللي جات اليوم بصراحة عملت علينا ضغوطات كبيرة بس من الجانب الإيجابي اللي هو نحبوا الناس هذه تروح فرحانين. شكر كبير لأهالي صفاقس أهالي بن قردان وكل من شجع الترجي الرياضي الجرجيسي وبطبيعة جماهيرنا الغاية تستهلك الخير والناس أهم حاجة بالنسبة لنا أنهم يروحوا فرحانين. هذه شوط أول اليوم مازال شوط ثاني في دكار مازال ما تحسم حتى شيء مازالت لازمنا نركزوا بباهي ديما كيما نحكوا هذه هي كرة قدم لازمنا نعرفوا كيفاش نتعاملوا مع المقابلة مازالت لازمنا نكونوا ساقين على الأرض ومركزين أهم حاجة هو التركيز ونحطوا ان ما زلنا ما حسمنا حتى شيء في دكار مع الرطوبه تعرفوا غادي مع السخانه مع الظروف في الفريق دونك لازم نحضروا لها كما يلزم.
1: يلزم تحضير كبير قبل مباراه الاياب محمد. نرجع مباراه الذهاب مباراه البارح وكانه فما حكايه على ضغط ايجابي منصف مشارك ولكن اللي لاحظناه هو انه الدقائق الاولى كان ضغط سلبي لانه وكانه ملاعبيه برشا ضغوط عليهم ضرورة تحقيق انتصار عريض عودة الترجي الجرجيسي بعد سنوات عديدة للمسابقات القارية ضغط كبير ظهر في الدقائق الأولى ولكن من حسن حظ الترجي الجرجيسي ونعرف كيفاش يرجع وتمكن من تحقيق انتصار باهي ولكن غير مطمئن قبل مباراة العودة. محمد
2: في البداية مبروك للترجي الجرجيسي ديما النوادي التونسية متاعنا كي تكون في المحافل الإفريقية ديما تشجعوهم إن شاء الله من حسن إلى أحسن. الترجي الجرجيسي في المباراة هذية كان بوجهين الشوط الأول كان وجه والشوط الثاني كان وجه ممكن الحاجات اللي حكي عليهم رئيس النادي ولا المدرب ممكن يبرروا أنه الفريق ما عندهمش عليه معلومات أنه شوية فممكن الضغط اللي حكي عليه إيجابي ممكن عمل ضغط شوية على اللاعبين لأنه الشوط الأول ما عرفناش الترجي الجرجيسي صحيح الفريق ممكن
1: هو كان محظوظ قبل فقط هدف اللي ريته في الدقائق الأولى
2: رغم أنه الفريق السنغالي راهو فريق على المستوى الهجومي به لكن دفاعيا عنده مشاكل كبيرة وذا فطنه المدرب بين الشوطين وذاك صار كل كرة معناها من وسط الميدان في ظهر المدافعين بتاع فريق سنغالي كانت تمثل خطورة ذاك علاش قلت لك الشوط الاول ما كانش في المستوى لكن داركو الحمد لله داركو في الشوط الثاني سجلوا 3 أهداف هذا شوط اول شوط الثاني في السنغال ظروف افريقيا صعيبه كما قال فما في دكار فما رطوبه كبيره برشا تعرف التحكيم في افريقيا صعيب برشا المباريات هذه ماهيش منقوله ماك تعرف
1: مباراه الملعب الطيب
2: للمين مباراه مش منقوله حتى في المكتب التمهيديه مباراه التمهيديه ماهيش منقوله يعني ظروف صعيبه برشا عمل خطوه باهيه ترجي الجرجيسي انه سجل 3 أهداف كما قال اكرم متفق معاه انه الهدف اللي قبله هو اللي خايب لكن لازم نعرفوا الصرامه نتاع اللاعب التونسي والريجور تكتيك نتاعو ان شاء الله يروحوا بانتصار من دكار
1: نتيجة إيجابية تخلي الترجي الجرجيسي يمر للدورة القادم. حكيت على سلبيات وإيجابيات أكرم من شوية شنو أهم الحاجات الباهية اللي خرج منها الترجي الجرجيسي البارح وشنو النقاط اللي لازم يصلحها قبل مباراة العودة.
3: الحاجة الإيجابية الأولى واضحة أنه الترجي الجرجيسي يرجع في النتيجة، وهذه تحسب شخصية اللاعبين والمدرب، في نفس الوقت المدرب اللي يقرأ اللاعب جيدا،
1: صلح بعض
3: الأمور سواء في وسط اللاعب أو بين الشوطين، عدل الأوتار. نفس الشيء ما تنجمش تصلح كان بحضور الثاني بتاع اللاعبين اللي غاب في الشوط الأول وفي بداية المباراة. لاحظنا أنه في بداية الشوط الثاني لاحظنا الترجي الجرجيسي سجل الهدف الثاني، وهذا ما يدل على أنه كان الرسالة وصلت من المدرب واللاعبين كانوا حاضرين، وكان أنا نشوفه كان فما شوية رهبة شوية خوف بحكم أنه فما لاعبين ممكن ما شاركوش في المسابقات الإفريقية عندهم مدة، فما لاعبين ممكن أول مرة. لكن أنا من الحاجات الإيجابية نفس الشيء بروز وتألق عديد اللاعبين في المباراة هذه، كما خليل قصاب الحقيقة فجأنا بالأداء المميز متاعو، نفس الشيء عديد اللاعبين الأخرين كما آدم الطاوس كما حمدي العبيدي كان الحقيقة ثقيل على المدافعين متاع الفريق رغم أنه ما سجلش، لكن خلق عديد الفرص وكان تمركز متاعو كان جيد في كم كرة. الحقيقة من نقاط الإيجابية كيف اللي لاحظتها في تسجيل الهدف الثالث، سجل المدافع ديوف من كرة ثابتة، الحقيقة الكرة الثانية من كرة ثابتة لهنا وقت اللي الترجي الجرجيسي مقاش حلول خلينا نقوله في العمق ولا على الأطراف، القاع على الأقل من التسديدات نوع في اللعب نتاعو ومن الكرات الثابتة. أيضا من النقاط الإيجابية وقت الترجي اللاعبي الترجي الجرجيسي حبوا يدخلوا في الثنائيات ويفوزوا بهم وأكثر التحامات وأكثر انجاجمو القاوا رواحهم، وذي المطلوب خاصة في مباراة داكار في مباراة العودة. من نقاط السلبية بالنسبة لي أنا اللي لاحظتها الحقيقة مشكلة كبيرة برشا الترجي الجرجيسي خاصة في التحول الدفاعي، فما بطء كبير وقت يخسر الكرة ما فهمش ردة فعل خاصة والعكس أنه الفريق السنغالي واضح أنه هو يلعب على تحولات الهجومية السريعة وعنده الإمكانيات وعنده لاعبين اللي نجموا يصنعوا الفارق. علاش قلنا توكي نحكيه في مباراة أخرى ممكن 3-1 في مباراة عادية نقوله مطمئنة شوية، لكن بالحالة متاع الترجي الجرجيسي نقوله لربما لازم الترجي الجرجيسي يأخذ حذره كما يجب خاصة في الشوط الأول. علاش؟ على خاطر صحيح فريق السنغالي ما هوش معروف، صحيح اللي كما قال المدرب
1: لكن هجوميا أظهر إمكانيات،
3: لكن حتى جماعيا وقت يحب يتدرج بالكرة يخرج بها. نشوفوا الخروج
1: فنيا الفريق عنده إمكانيات
3: وكان فما خلينا نقولوا بعض اللاعبين باهين مميزين وفما لاعبين الأقل متوسط، لكن لاعب الفريق هذا السنغالي أكثر شيء يركز عليه أنه هو اللعب الجماعي، كنترول باس، حركية مستمرة خاصة في وسط الميدان، تغيير مراكز كبير، ودائما خلينا لازم الترجي الجرجيسي لازم يكون فايق خاصة في وسط الميدان. أنا نحب النوع على حاجة واحدة، جرتيلا لاعب الترجي الجرجيسي لاعب مميز جدا، صحيح رفع المباراة هذه ما كانش أداء نقولوا احنا 100% من عرش، ممكن إصابة ممكن كذا، لكن هو من مفاتيح الترجي الجرجيسي، لازم جرتيلا يكون في يوم وإن شاء الله مع كما قلت أنا اللاعب السنغالي ديوف لازم ننتبهه خاصة كرات الثابتة.
1: وإذا كان زيادة حمدي العبيدي يكون في فورما هجوميا ينجم الترجي الجرجيسي ينجح في مباراة العودة إن شاء الله بالتوفيق. ما أناش محمد تتفاعل معنا في النقطة هذه
2: بالنسبة للترجي الجرجيسي كما قال
1: خاصة نحكيه على مباراة العودة.
2: أي مباراة العودة مباراة العودة يعني أسهل من مباراة الذهاب بالنسبة للترجي الجرجيسي لأنه سجل فيها 3 أهداف ومعناها ماهوش هو مطالب باش يصنع اللعب،
1: يغير الأسلوب.
2: أي مش مطالب باش يصنع اللعب، مش مطالب باش ردة الفعل لازم تكون معناها الفعل باش يكون مع عند الفريق السنغالي، يعني أكثر هدوء أكثر توازن خاصة في عملية الهجوم وعملية الدفاع. لكن معناها الأقرب أنه ترجي الجرجيسي يروح بورقة ترشح إن شاء الله. من
3: نقطة مهمة أخوي باش نكمل تفاعل مع محمد، نقطة
1: مهمة مع ترجي الجرجيسي عن نادي رياضي صفاقس،
3: نقطة مهمة بالنسبة لي أنا هو عامل السن معدل العمار بالنسبة للفريق السنغالي راهو 20 سنة كي تقارنوا بالترجي الجرجيسي 25 سنة مش سهل. اليوم علاش عطيت المعلومة دي خاصة حتى البنية الجسمانية كيف فريق السنغالي افضل، علاش مهمه جدا المعلومه هذه باش لاعبي الترجي الجرجيسي يتفاداو الالتحامات ويحاولوا باش يسالوا الكره اكثر ما يمكن، خليه بلغتنا احنا خلي الكره تجري ما يحاولش باش يدخل في كونتاكت مع اللاعبين هذوما، ممكن في الحضور البدني ممكن يكون افضل منه.
1: واضح ان شاء الله بالتوفيق للترجي الجرجيسي. اللي عنده مباراة إياب بعد أسبقية الذهاب أمام ديان بارسا السنغالي 3 أهداف مقابل هدف. إن شاء الله مباراة العودة يأكد فيها ترجي الجنوب أسبقية الذهاب ويضمن المرور إلى الدور القادم. فريق آخر يمثلنا في كأس الكونفدرالية دور التمهيد الأول بعد نصف ساعة من الآن يلعب مباراته في نيجيريا أمام نادي شوتينغ ستارز النيجيري، فريق النادي الرياضي الصفاقسي، فريق اللي عنده تقاليد كبيرة في المسابقة هذه، عنده 4 ألقاب بالتمام والكمال، فريق يرجع للمسابقة المفضلة متاعه. وهذه التشكيلة الأساسية بالنسبة للنادي الرياضي الصفاقسي، التشكيلة اللي اختارها نبيل الكوكي: أيمن دحمان في حراسة المرمى، حمزة المثلوثي، علي معلول، كيفن مونديكو، يوسف حبشية، ريان الدربالي، حسام أدو ودراغو، محمد ترابرسي، جمال موتيابا، غيث الصغير والمهاجم لوليندو. هذه التشكيلة الأساسية للنادي الرياضي الصفاقسي، مباراة أمام منافس ديما في السنوات الأخيرة من بين الأسماء اللي تسجل حضورها للمشاركة القارية اسمه شوتينغ ستارز النيجيري. ممكن عكس الترجي الجرجيسي محمد، النادي الرياضي الصفاقسي عنده خبرة بالمسابقات القارية خاصة كأس الكونفدرالية، مع اختيارات نبيل الكوكي للمباراة هذه كيفاش تشوف حظوظ النادي الرياضي الصفاقسي امام الفريق النيجيري؟
2: صحيح رفقي، المسابقه المفضله نتاع الكاف نتاع النادي الصفاقسي حسب التشكيله اللي شفناها صار تغيير وحيد، انه بالوافي خرج ودخل غيث صغير. كي نشوفوا تغيير هذايا نشوفوا انه المدرب نبيل الكوكي زاد اكثر رنفورس ميليو تيران، هو كان معناها بالوافي تعرف عنده اسبي اوفنسيف اكثر، دخل غيث صغير ست ميليو تيران وسط تيران عبا وسط تيران بالثلاثة الموجودين معاه، غيث صغير 4 موجودين، نحكيه على 5-4-1 وإلا في التحولات الهجومية كيف تكون 3-4-3. لكن اللي واضح أنه فما حذر من نبيل الكوكي لما تلعب بربعة في وسط الملعب، يعني وتخرج بالوافي، لأنه المباراة الأخيرة كان بالوافي موجود في الهجوم مع الأجنبي متاع سياسي.
1: الأربعة هما ودراغو، محمد ترابلسي،
2: موتيابا موجودين،
1: موتيابا عنده
2: نفس هجومي. لكن المباراة اللي قبلها في البطولة التونسية لعب بالوافي كمهاجم ثاني، اليوم غيس صغير.
1: ديما هذا التغيير الكلاسيكي اللي يصير وقت اللي النوادي تلعب خارج القواعد.
2: عادي راهو، شوف عادي راهو، فريق تحب ولا تكره، فريق متواجد شوتينغ ستارز، متواجد معناها على المسابقة الأفريقية عنده سنين، يعني عادي الحذر باش يصير.
1: هذه يلعب في ميدانه
2: وفي
1: ظروف صعبة
2: في نيجيريا وسخانة، وتعرف الظروف تاع التحكيم ديما فما حذر، ومن بعد بارلا سويت كل ما يتعدى الماتش كل ما يتحل اكثر ويكون اكثر فما حلول للمدرب. ان شاء الله يكون في يوم سي اس اس ويعمل مباراه باهيه. لذلك تعرف ذلك عن المباراه الثانيه اللي هي الاياب في طيب المهيري، تكون مهمه جدا ان شاء الله، يقوموا بمردود باهي وما يقبلوش اهداف، هذه اهم حاجه.
1: واضح اكرم من اللي لاحظوه في التشكيله، ممكن الحاجات الإيجابية والمؤشرات الإيجابية، وأنه النادي الرياضي الصفاقسي بملاعبية خبرة، ملاعبية اللي عندهم خبرة كبيرة سواء مع النادي الرياضي الصفاقسي أو حتى مع المنتخب الوطني التونسي، لعبوا مسابقات قارية، لعبوا كان وحتى مونديال مع المنتخب الوطني التونسي كما أيمن دحمان، حمزة المثلوثي، علي معلول. الحقيقة 3 ملاعبية في التشكيلة الأساسية اللي عندهم دور كبير دون أنسى بقية مونديكور كونغولي طبعا، تي بي مازامبي في السابق وصولاته وجولاته قاريا أكرم.
3: قبل كل شيء نتمنى التوفيق النادي الصفاقسي. واضح انه من التشكيل انها تشكيله متحفظ المدرب نبيل الكوكي متحفظ وبشده، خلينا نقول لاعب فقط عنده نزعه هجوميه، خلينا نحكيه على موتيبا ممكن ينجم يعاون شويه. 5-4-1 اللي لاحظته في التشكيله هذه نفس التشكيله تقريبا اللي لعبت ضد الملعب التونسي، القاف اللي مشات في الشوط الاول وادى بها اداء ممتاز جدا ضد الملعب التونسي. التغيير الوحيد هو هشام بكار بحبشية. اليوم ترى نبيل الكوكي
1: مره اخرى نتمنوا الشفاء العاجل لهشام بكار،
3: نتمنوا الشفاء العاجل لهشام بكار. اليوم نادي الصفاقسي كما قلت الشوط الاول عديها بامتياز، الشوط الثاني لاحظنا انه انهيار بدني ضد الملعب التونسي، انهيار بدني كبير. لربما نبيل الكوكي رجع قناعاته الاولى وقت عدى شوط اول بامتياز. خليني نقول اليوم بالنسبة لي أنا المهم جدا اليوم وسط الميدان خاصة لزوز الأجانب حسام أدو ودراجو ومتيبا هم اليوم ممكن ينجموا يصنعوا الفارق خاصة في تغيير الريتم في الثلث الأخير للخصم. وخليني نحكي أكثر شيء على متيبا محمد ترابيسي. محمد ترابيسي خليته في الآخر خاطر اللاعب هذا متألق زوز مباريات لعبهم في الدوري التونسي مسجل. اللاعب هذا معول عليه نادي صفاقسي برشا، اليوم لازم يثبت وجوده ويثبت نفسه مش في الدوري التونسي فقط.

0: الورقه
1: مهم جدا نرى البدلاء في مثل المواجهات هذه.
0: اي صحيح،
1: ما يعنيش انك ملاعبي موجود على البنك انك مش في الحسابات، بالعكس ربما يد بالوافي هو بيجيب الانتصار للسياسي.
0: صحيح، لازم البنك الاحتياط كما قلنا لازم تكون حلول من البنك الاحتياط خاصه في الشوط الثاني، مع التذكير انه كما قلت في مباريات النادي الصفاقسي خسرها في الشوط الثاني في وقت سابق. اليوم المشاكل الدفاعيه خليني نقول بالنسبه للنادي الصفاقسي لليوم مازال ما رجعش للثوابت اللي نشوفوا فيها قبل اربع اليوم بخمسه، تنجم تمشي الكره شوط اول في نيجيريا. المشكله الكبيره في حبشيه الحقيقه اللي ملقاش التوازن مع في في في في في الثلاثه في المحور، كيف المثلوثي اللي لقينا شفنا مع الدربالي جهه اليمنى الحقيقه فما مشاكل دفاعيه. ان شاء الله تتصلح اليوم، ان شاء الله من اليوم تكون الانطلاقه نتاع نادي الصفاقسي. ولو اني عندي لوم بسيط على جماهير نادي الصفاقسي، وقت اللي المدرب يبدا رابح والفريق يبدا ماشي، نادي الصفاقسي اليوم شنو مطلوب منه؟ مازلنا في بدايه موسم، عمل تعادل خارج ارضه مع الملعب التونسي، مش سهل اي فريق باش يلعب تعادل يعمل تعادل مع الملعب التونسي، في نفس الوقت فاز بمباراته اللي في
1: شفنا على ارض الضغوط والعوده على الكلام على مدرب اجنبي
0: ما نعرفش علاش. دونك خليوا اللاعبين يخدموا اليوم
1: لازم
0: شويه وقت ومن بعد نحكم.
1: هو خبر يهم جمهور النادي الرياضي الصفاقسي وخبر يهم ايضا جماهير كرة القدم التونسية. رسميا مباراة شوتينغ ستارز النيجيري والنادي الرياضي الصفاقسي اللي تنطلق الأربعاء نتاع العشية بعد شوية سيتم نقلها مباشرة على قناة سي اس اس تي في على اليوتيوب بعد حصول فريق النادي الرياضي الصفاقسي على جميع الموافقات الضرورية بما فيه موافقة الاتحاد النيجيري لكرة القدم. جمهور السي اس اس ينجم يتبع المباراة هذه على قناة سي اس اس تي في على اليوتيوب. طبعا تحية كبيرة لهيئة النادي الرياضي الصفاقسي على المجهودات. رسميا المباراة ينجم يتبعها جمهور السي اس اس وايضا جمهور كرة القدم التونسية. ونعاود نذكر بالموعد ان شاء الله الاربعاء نتاع العشية بعد قليل، مباراة ذهاب الدور التمهيدي الاول ضمن كأس الكونفدرالية الافريقية. قبل ما نعمل ترتيحة مع الانغام، انا راش عندك اضافة على مباراة السي اس اس شوتينغ ستارز محمد ولا؟
2: شوف مباراة تكتيكية معناها تعرف المباريات هذوما ماهيش المدرب مش باش يلوج على جمالية اللعب والا على يلوج على النتيجة اكثر منه، ينوج على انه ان يستحفظ انه تعرف مباراة ضد فريق في بلاده في التوقيت هذايا سخونة برشا وتعرف الاجواء نتاع افريقيا، يعني مباراة تكتيكية بالذات. يعني اليوم حتى الجماهير اليوم تعرف انه ماهوش باش يلوجوا على الاداء، ماهوش باش يلوجوا على جمالية، يلوجوا على نتيجة. تعرف اليوم في بداية موسم حتى الثوابت نتاع سي اس اس مازالت مدرب جديد،
1: عدد
2: لاعبين خرجوا
1: باش تلقى الاليات،
2: يعني
1: مش كل النوادي بديجير
2: كونترانت موجودين. هذا كله معناها وفي افريقيا جينيرالمون في هالمباريات هذوما لازم كيما نقولوا تاخذ نقاط وتروح ما يهمك في حد شيء، تحاول بالذكاء. لهذيك علاش قلنا مباراه تكتيكيه بالاساس.
1: هو السيناريو المثالي يلزم النادي الرياضي الصفاقسي يسجل، وقادر ان شاء الله النادي الرياضي الصفاقسي على التسجيل لانه يحقق نتيجه ايجابيه قبل مباراه العوده في ملعب الطيب المهيري بعد شويه. كما ذكرنا مباراة شوتينغ ستارز النيجيري النادي الرياضي الصفاقسي مباراة تنطلق الأربعاء نتاع العشية. احنا بعد شوية الحديث أيضا على مباراة النادي الإفريقي جوليبال مالي دور التمهيدي الأول كأس رابطة الأبطال الإفريقية. نعمل ترتيحة مع الأنغام ثم نعود لرياضة وأهداف.

0: رياضة وأهداف.
1: مرحبا بكم من جديد في رياضة وأهداف على موجات الإذاعة الوطنية. اليوم العدد مخصص أساسا لنقل زوز مباريات ضمن دفعة أولى الجولة الثالثة بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. إن شاء الله الأربعة ونص النادي البنزرتي الأولمبي الباجي، المباراة إن شاء الله بصوت مهدي عبيد، وفي ملعب الطيب المهيري تقدم ساقيت الدائر نادي حمام لنف، مباراة بصوت خالد بوشيب. نذكركم غدوة الدفعة الثانية الأربعة ونص الترجي الرياضي يستضيف مستقبل المرسى، النجم الرياضي الساحلي شبيبة العمران ونجم المتلوي الأمل الرياضي بحمام سوسة، المباريات المؤجلة باعتبار التزامات نوادينا قاريا. نهار الأربعة 16 سبتمبر اتحاد بنقردان النادي الرياضي الصفاقسي، نهار الخميس 17 سبتمبر الملعب التونسي النادي الإفريقي، والترجي الجرجيسي الاتحاد الرياضي المنستيري. بداية رياضة وأهداف الحديث عن النوادي اللي تشارك وتمثلنا في المسابقات القارية. نذكركم أنه بعد أكثر من 10 دقائق من الآن الأربعة متاع العشية تنطلق مباراة النادي الرياضي الصفاقسي في نيجيريا أمام شوتينج ستارز النيجيري، والمباراة منقولة على قناة سي اس تي في على اليوتيوب. هذا خبر يهم جمهور النادي الرياضي الصفاقسي، ايضا خبر يهم جمهور السي اس اس انه فريق الوحدة الاماراتي وافق رسميا على انتقال لؤي الترايعي الى نادي عاصمة الجنوب، اللاعب السابق للاتحاد المنسيري. رايك في الصفقة هذه؟
2: هي إعارة في نطاق الإعارة، لاعب ممتاز، إضافة ممتازة للسي اس اس. كما قلنا قبيلة لحد الآن، تصور أنت لحد الآن الفريق مازال قاعد ياخذ فيه لاعبين، هذاك علاش قلنا الثوابت، مازالت الثوابت نتاع النادي الصفاقسي، لكن كإضافة الإضافة نستناو في إضافة كبيرة من لؤي الترايعي، لاعب ممتاز مهاريا فنيا تكتيكيا، نستناو في إضافة نتاعه وإن شاء الله يكون له شأن في النادي الصفاقسي.
1: لاعب يتألق مع الاتحاد المنستيري أكرم، وحتى في وقت من الأوقات تحدث ممكن وسائل الإعلام على إمكانية تجنيسه نظر للإمكانيات الكبيرة للملاعب هذايا. رأيك هل يمكن إعادة اكتشاف نفسه لأنه عنده مدة بعيد حتى مع فريق الوحدة الإماراتي ما هوش يشارك مع الفريق الأول، اكتشاف الحقيقي نجم من جديد نعود نشوفه لهي تراعي بامكانيات فنية كبيرة؟
3: هو لازم يثبت نفسه من جديد، هذه فرصة، وفرصة مش مع اي نادي، مع نادي الصفاقسي. نادي الصفاقسي بوجه جديد متاعه بالفم الامكانيات الموجودة. نادي الصفاقسي اليوم يلعب من اجل الالقاب، يلعب من اجل الكونفدرالية، من اجل الدوري التونسي. بالنسبة لهي تراعي صحيح في وقت سابق تحدثوا على تجنيس هذا اللاعب لربما لفايت الامارات، كيف ما ننساش انا تقريبا منذ موسم كان صراع ثنائي بين الترجي والافريقي من اجل هذا اللاعب، كان على امكانيات الكبيره اللي عنده، يلعب في اكثر مركز، لكن عليه كان بالخدمه واثبات نفسه مع نادي صفاقسي. اليوم في حاجه ليه، ما دام فريقه اليوم اعطاه اعاره ما حبش يسيبه، معناها عنده امكانيات كبيره، لكن عليه كان يفك مكانه ويثبت نفسه ويخمم ليه ملف المنتخب.
1: واضح. الى كاس رابط الابطال الافريقيه، تحدثنا على كأس الكونفدرالية اللي يهم جمهور النادي الإفريقي اليوم، وأكيد برشا باش يتابعوا المباراة. فريق النادي الإفريقي يستضيف نادي جوليبا المالي ذهاب الدور التمهيدي الأول، مباراة تنطلق السبعة متاع العشية في ملعب رادس. النادي الإفريقي مهم جدا يرجع للمسابقات القارية محمد، النادي الإفريقي تمكن من الفوز بلقب البطولة، يشارك في كأس رابطة الأبطال، ويظهر لي طموحات النادي الإفريقي أكبر من خوض مباراة دور تمهيدي وإلا الوصول دور مجموعات. من حق جمهور النادي الإفريقي أنه يطمح في تحقيق نتائج كبيرة ولعب الأدوار الأولى، لكن مع الحذر في الأدوار التمهيدية هذه، خاصة وأنه جولي بالمالي عنده تقاليد قارية.
2: بالنسبه للنادي الافريقي يعني موش بعيد على المسابقات الافريقيه، رجع صحيح عنده مده بعيد شويه على المسابقات هذه، لكن تو يعرف الافريقيه ويعرف يسافر. صحيح الثوابت نتاع النادي الافريقي لحد الان بعد التغييرات اللي صارت الكبيره في بدايه الموسم والا في الميركاتو نتاع النادي الافريقي، ثوابت كبيره خرجت من النادي الافريقي. اليوم النادي الافريقي قاعد يلوج في مع ماهر كنزاري، قاعد يلوج في التشكيله المثاليه. اليوم بالمعلومات اللي عندنا يعني فما خمسة تغييرات موجودة في النادي الإفريقي
1: في انتظار التأكيد. شنو هما التغييرات المنتظرة؟
2: فما في قلب الدفاع أول مباراة ليه سيمبارا المدافع، معتز زدان باش يبدا ماهوش باش يكون بديل، فرانك كانتي عنده مده ما لعبش في النادي الافريقي باش يكون موجود، للاصابه تادوس بخرج باش يدخل مكانه قديده لانه تادوس كان هو تادوس كان هو اللي باش يلعب اساسي مع دخول خضراوي كاساسي. يعني مقارنه بالمباراه الاخيره فما خمسه تغييرات. تعرف بدايه موسم التغييرات ديما الاستمراريه مهمه، الاستمرارية مهمة لأنه تعطي أوتوماتيزم وتعطي معناها حتى في اللعب الناس تعرف بعضها أكثر. اليوم بداية موسم ثوابت معاه خمسة تغييرات برشا، صحيح فيهم تغيير افتراري كما قلنا قديدة لأنه المهاجم اللي كان يلعب تادوس مصاب، لكن إن شاء الله كما قلت لك قبيلة صحيح النادي الإفريقي يعرف يسافر إفريقيا. والمعلومة أنه جوليبا المالي راهو الموسم الفارغ يظهر لي الكنزاري لعب ضده مع ترجي الرياضي التونسي، يعني ماهر كنزاري نصور عنده فكرة لأنه جديدة
3: موسم الملعب المالي
2: ما لعبش في
1: الملعب المالي في دور المجموعات،
2: يعني حتى الفريق هذا جوليبا يعني افريقيا معروف ماهوش مغمور كما قبيل حكينا على ترجي الجرجيسي ماهوش معناه نجم نلقاو عليه معلومات
1: فنيا تراجع برشا يعني في الوقت السابق كان ينافس كان يلعب افريقيا فاز حتى على النادي الافريقي سابقا في نهائي كاس الكؤوس
2: افريقيا ديما افريقيا ديما حكايه اخرى بالضبط. وهذا من نوادي جوليبا من النوادي اللي عندها التقاليد في المسابقات بالضبط. الافريقيه ان شاء الله
1: لكن مش في افضل حال
2: مش في افضل حالات
1: هاي يلزم النادي الافريقي الحقيقه مهما كان اسم الفريق يظل يكرم ومهما كانت التغييرات تحكي محمد على غياب ثوابت وهذا هذا منطقي باعتبار خروج برشا ملاعبية وانتدابات جديدة وباعتبار انه منزلنا في بداية موسم، ولكن حسب رأيي مهما كانت الظروف النادي الافريقي مطالب بتحقيق نتيجة ايجابية لانه النادي الافريقي باش يكون مدعوم باعداد غفيرة من جماهيره 25,000 باش يكونوا حاضرين ونعرفوا قيمة جمهور النادي الافريقي محليا وقاريا.
3: ومع الاسف اللي البقية ما حكيناش فيها ما نعرفش نحكيوا فيها النقطة هذه اللي بقية جماهير النادي الافريقي اللي ماهيش باش تتابع المباراة اليوم. هذا فما نقاط ايجابية
1: كما باصرار من الهيئة المديرة وانا باش المباراة باش يقع بث على منصة النادي الافريقي.
3: فما مشكلة لهنا انت النادي الافريقي لهنا كإدارة خليني قبل ما نغوص في الامور الفنية مساش خلينا نحكيوا في الامور
1: قبل حتى الاذان مساش المشكل التنظيمي هذا صح التعبير ومن بعد الاذان نكملوا فنيا.
3: الدكتور محسن طرابلسي يقوم بعمل كبير في صلب النادي الافريقي خاصه من ناحيه التوازن المالي ووصل النادي الافريقي سواء كان رياضيا ولا خلينا نقولوا احنا ماديا ولا ماليا ولا اللي يحبوا يسموها قاعد ناجح، لكن في اللحظه هذه باش تمس جماهير النادي الافريقي بانه باش يتابع باش يتابع جمعيته هذه صعيبه شوي. من حقك اليوم انت باش تلقى الحلول وانا فرحان اللي انت قاعد كل مره نشوف النادي الافريقي يلقى في الحلول البديله باش لتمويل النادي. الحقيقه ظروف ماليه صعيبه نعرف، لكن اليوم ما تنساش المحب نتاع النادي الافريقي، اليوم ما تنساش سي مهدي نحب نقوله المحب اللي اليوم التلميذ الصغير اللي هز الفلوس في يوم من الايام الافريقي باش يخرج من الازمه هذه، ما تنساش اللي عنده دواء مش حق الفلوس نتاع الدواء اليوم، مش جماهير النادي الافريقي اليوم قادره انا باش تتابع اليوم ب 10 دينارات ممكن
1: مش الشرائح الكل باش تنجم تتبع منصه النادي الافريقي
3: ما تنجمش اليوم ما تنجمش تحرم النادي الافريقي بعد سنوات هذه كل جماهير اليوم باش تحرمها باش تتابع على الاقل المباراه الاولى باش يشوف اليوم بالنسبه للنادي الافريقي احتفال كبير عندك
1: واضح بالضبط. أكرم نرجع بعد شوية للحديث على مباراة النادي الإفريقي جوليبا المالي. قبل هذا مستمعينا الكرام يرفع الآن إلى حضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
0: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: تقبل الله صلاة الجميع. قبل موجز الساعة الرابعة حكينا على الجانب التنظيمي وبث المباراة اللي باش يكون حصريا على منصة النادي الافريقي، وهذه النقطة اللي الحقيقة أثارت عديد نقاط الاستفهام، وانت حكيت فيه الموضوع هذا يا أكرم. فقط في كلمة قبل الموجز، كما ذكرت أهمية مباراة اليوم وضرورة أن النادي الافريقي مهما كانت الظروف أنه يحقق انتصار مهم قبل مباراة العودة. أكرم،
2: ضروري جدا النادي الافريقي لازم يكون يظهر اليوم بالوجه المشرف، ولازم يعطي صورة بطل تونس. انت اليوم عاش تحكي عن النادي الافريقي،
1: بعد الموجز ندخل في التفاصيل.
2: اي المشاركة من اجل المشاركة. النادي الافريقي اليوم لازم يثبت ويوري للناس انه هو بطل حقيقي، ولازم يشرف كرة القدم التونسية. اللاعبين اليوم لازم يعطيوا اكثر ما عندهم، خاصة في بداية المباراة لازم الفريق لازم جوليبال مالي ما يحسش روحه في اريحية، خاصة مع الدعم الجماهيري. جماهيري اليوم، جماهير مغير اليوم انا بعثوا لها رساله معروفه، جماهير النادي الافريقي بدعمها خاصه في الاوقات الصعبه للنادي الافريقي. بالنسبه للتشكيل الاساسي اللي باش يبدا حسب الواحد، بالنسبه لي انا اللاعبين مستوى الكل متقارب النادي الافريقي اليوم، كاي واحد في الشان الرياضي اليوم ما نصورش انه اي واحد باش يتقلق على غياب اي لاعب، نشوف مستوى الكل متقارب خاصه في وسط الميدان.
1: ندخلوا في التفاصيل أكرم بعد موجز أنباء الساعة الرابعة اللي تقدموا زميلتنا نفيسة حسني. بعد موجز أنباء الرابعة نرجع نحكيه على مباراة النادي الإفريقي جوليبا، وخاصة الدفعة الأولى الجولة الثالثة بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.
3: تسمع برامج الإذاعة الوطنية في توزر على 95.5 FM، في سيدي بوزيد على 104.6 و 105.9 FM، في صفاقس على 100.5 FM، في قفصة على 104.6 FM.
4: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
5: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي خلال شهر أوت الماضي تبلغ 5.4% وفق المعهد الوطني للإحصاء في نشرته الشهرية حول مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي، مرجعا هذا المستوى من التضخم إلى تسارع نسق تطور أسعار مجموعة التغذية والمشروبات والمياه المعدنية إلى جانب أسعار مجموعة الصحة. استعدادا للعودة المدرسية، تخصيص اعتمادات بأكثر من 672 مليون دينار لتأهيل وتجهيز المؤسسات التربوية. وزير الفلاحة يدعو إلى تعزيز حوكمة الموارد المائية وتسريع الإصلاحات لمواجهة تحديات التغيرات المناخية. بداية من اليوم وإلى غاية 5 أكتوبر القادم، فتح باب الترشح لفائدة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع وراغبات في إحداث أو توسعة مشاريعهن في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بعنوان 2026، ويتم الترشح وجوبا عبر المنصة الرقمية رائدات.تن. في العالم، القيادة المركزية الأمريكية تعلن استهداف 3 ناقلات نفط خام إيرانية، مضيفة أن الضربات جاءت ردا على إطلاق إيران صواريخ باليستية باتجاه سفينتين حربيتين البحرية الأمريكية. الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان يقول إن العدو يحاول من خلال حصاره إثارة الخلاف داخل البلاد، لكن الإيرانيين سيحبطون مؤامراته عبر الوحدة. والمتحدث باسم الجيش الإيراني يؤكد أن القوات الإيرانية ستنفذ عمليات استباقية كلما شعرت بتهديد، مشيرا إلى أن ذلك في إطار القانون الدولي. غارات إسرائيلية على جنوب لبنان والاحتلال يزعم استهداف مواقع لحزب الله. ختام الموجز قدمته لكم نفيسة حسني في أمان الله.
5: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.fr.

0: أبناء الشعب في خدمة الوطن.
1: رياضة وأهداف، نقل مباشر.
2: بدل الرسم التكتيكي اللي نلعب 4-2-3-1
1: تصريحات.
3: المباراة خلناها يعني بمعنويات كبيرة، بثقة كبيرة.
1: رياضة وأهداف مع رفقي بوستة.

0: رياضة وأهداف.
1: مرحبا بكم من جديد في رياضة وأهداف على موجات الإذاعة الوطنية. نلعب في 7 دقائق لعب منذ انطلاق مباراة شوتينغ ستارز النيجيري والنادي الرياضي الصفاقسي والتعادل دون أهداف بين الفريقين. هذه ركنية للنادي الرياضي الصفاقسي تنفيذ علي معلول، لكن يتدخل دفاع الفريق النيجيري. كما ذكرنا 7 دقائق لعب دائما التعادل دون أهداف بين الفريقين. الحديث الآن على مباراة النادي الإفريقي وجوليبال مالي قبل ما يلتحق بها زميلي مهدي عبيد من ملعب بنزرت وخالد بوشيبة من ملعب الطيب المهيري بعد قليل. قبل مباراة النادي البنزرتي والأولمبي الباجي وتقدم ساقيت الدير نادي حمام النمف في الدفعة الأولى الجولة الثالثة من البطولة. تحدثنا على موضوع نقل مباراة النادي الإفريقي ونادي جوليبال مالي اللي باش يتم بثه حصريا على منصة النادي الإفريقي انطلاقا من 7 متاع العشية. التلفزة التونسية أصدرت منذ دقائق بلاغ توضيحي، وحتى فحوى البلاغ أكده لي منذ قليل زميلنا اسكندر الحجام رئيس مصلحة الرياضة بالتلفزة التونسية. البلاغ مؤسسة التلفزة تأكد للرأي العام وأنه في إطار حرصها المتواصل على تمكين الجمهور التونسي من متابعة مباريات النوادي التونسية في مختلف المسابقات القارية، قامت بالاتصال بكل النوادي اللي تشارك قاريا من أجل تأمين بث مبارياتها على التلفزة الوطنية. الفرق الكل تجاوبت مع طلب التلفزة باستثناء النادي الإفريقي اللي اختار بث مباراته بصفة حصرية عبر منصته ولم يستجب لطلب التلفزة المتعلق بنقل المباراة. مؤسسة التلفزة التونسية تأسف في البلاغ الصادر منذ قليل لعدم التوصل إلى اتفاق يتيح لها تأمين نقل المباراة، وتؤكد احترامها الكامل لقرار النادي الإفريقي بث المباراة حصريا على منصته الرقمية. والنقطة المهمة في بلاغ التلفزة تقول أنه في حال مراجعة النادي الإفريقي لموقفه وإبداء رغبته في تمكين المؤسسة التلفزة الوطنية من تأمين بث المباراة، فأنه التلفزة تكون حاضرة لنقل المباراة. هذا فحوى البلاغ، وهذا موقف التلفزة التونسية من قرار بث المباراة حصريا فقط على منصة النادي الإفريقي مباراة الإفريقي جوليبا المالي. واضح البيان والبلاغ الصادر منذ قليل عن التلفزة الوطنية، ونعود نأكد أنه إلى حد الآن المباراة باش يتم بثها حصريا فقط على منصة النادي الإفريقي الرقمية. مباراة تنطلق 7 متاع العشية. بعد الكلام والحديث على مسألة البث التلفزي نرجع للأمور الفنية. أكرم، حكينا على خيارات وخيارات منتظرة لمهر الكنزاري. أنت قلت مهما كانت الأسماء، المهم أنه النادي الإفريقي بحضور جماهيره الغفيرة يلزم يحقق انتصار أمام جوليبال مالي. نعود نذكر أنه عنده تاريخ قاريا، ولكن في السنوات الأخيرة تراجع نوعا ما، ولكن هذا ما يعني شيء، دائما يلزم الحذر.
2: يلزم النادي الإفريقي اليوم يقدم وجه مرضي ومشرف، خاصة كي تشوفوا اللاعبين. النادي الإفريقي الإدارة متاعه كانت ذكية في الانتدابات، في الطاقم الفني ذكي برشا، مهدي ميلاد ودكتور محسن ترابلسي في انتداب ماهر الكنزاري. بحكم علاش؟ بحكم أنه ماهر الكنزاري عنده الخبرة الكافية في المشاركة في المسابقات الإفريقية وفي الشامبيونز ليك بالذات، وكانت عنده نتائج جد إيجابية مع الترجي الرياضي. كان ذكي أيضا في الانتدابات، كي نحكيه على سامبارا اللاعب المحوري متاع الملعب المالي مع المهاجم من تادوس نكان، كيف هذوما عندهم من الخبرة الكافية مع الملعب المالي، وسبق أنهم لعبوا حتى ضد الترجي التونسي ويعرفوا ما شنو معناها شامبيونز ليج، ويعرفوا ملعب رادس.
1: اللاعب آخر عنده خبرة هو ياسين مرياح.
2: الخبرة متاعو سواء كانت على أرض الملعب أو خارج الملعب، ياسين مرياح ينجم يقدم إضافة كبيرة. أنا نعتبر من أحسن الانتدابات سواء كان يلعب أو على دكة الاحتياط، بحكم أنه اليوم فما منافسة كبيرة خاصة مع بروز تألق عمار عبد الحق اللاعب الشاب هذا اللي ورى وجه مشرف ولاعب ننتظر مستقبل كبير لاعب واحد خاصة أنه يلعب في أكثر من مركز. اللاعب هذا لعب في محور الدفاع واللي هو بالأساس ظهير أيسر. اليوم نادي الفريق ربح ظهير أيسر وربح لاعب محوري. نحكي كيف على معتز الزدام اللي لازم يكون في التشكيل الأساسي خاصة على الوجه اللي وراه في آخر مباراة نادي الفريقي وقت اللي دخل تغير نادي الفريقي 180 درجة الحقيقة وسط الميدان. نادي الفريقي شفنا تغيير رتم كبير في وسط الميدان وشفنا حلول خاصة في عمق دفاع الخصم. كيف اليوم نحكيه على خضراوي. خضراوي اللي متعود على ملعب رادس وجماهير نادي الفريقي والضغط متاع ملعب رادس لربما اليوم ينجم يقدم الإضافة خاصة في ظل أنه أيمن الحارزي اليوم كما شفنا وكي زومبي وبوغرة اليوم وبسام الصغير في الحقيقة ما شفناش منهم حاجة كبيرة برشا لتو رغم أنهم هما يعرفوا قيمة النادي الافريقي وقيمة المراكز الاساسية في النادي الافريقي. خضراوي انا نتوقع انه باش يقدم مردود ممتاز. صادق قديدة يعرفوا جماهير النادي الافريقي الحقيقة من احسن اللاعبين البدلاء اليوم لربما سجل في الوقت اللي حب النادي الافريقي يلقاه انقذ النادي الافريقي الموسم الفارط وكان سبب الحقيقة في تتويج النادي الافريقي. انقذ ماهر كنزاري في اول مباراة كانت صعبة وين غاب الاداء. نحكيو على الاداء النادي الافريقي في زوج مباريات الحقيقه باش نكونوا واقعيين غايب اداء النادي الافريقي خلينا نقولوا
1: متواصل ديما الكلمه حتى الفنيين انه مازلنا نلوجوا على الثوابت لانه مالها الا بدايه موسم وخاصه برشا غادروا برشا منتدبين. اي مدرب ولا اي طرف فني لازمه وقت باش يصير تقييم وقت النجم نحاسبوه.
2: صحيح لكن ماهر الكنزاري ما يحسب له. صحيح الأداء ما زال ربما ما يشفع ماهر الكنزاري
1: هو الواقعية
2: والفوز زوز انتصار وزيد ما يقبلش كي يعمل كلين شيت يعطي أكثر ثقة. ولو أنه
1: كلين شيت مهمة اليوم أكرم
2: مهمة جدا
1: لأنه النادي الإفريقي نتصور مفتاح نجاحه يمر عبر عدم قبول أهداف في ملعب رادس لأنه عنده كل الإمكانيات حتى نجم ينتصر في مالي. ما نعرفش كلمة في الموضوع هذا
0: صحيح. اليوم مهم برشا توازن تاع النادي الافريقي لازم ما يقبلش هدف لازم يسجل. النادي الافريقي اليوم مطالب في على ارض وقدام جمهوره لازم يقدم. شوف صحيح المباريات نتاع البطوله نوع صحيح الانتصارات الاثنين اللي استعملها النادي الافريقي صعيبه لكن نقاط مهمين نتاعها. اليوم مباراه بطبع اخر بمعناها حقيقه اخرى مباراه نتاع افريقيا لازم النادي الافريقي يفرض سيطرته على الميدان. لازم النادي الافريقي اليوم كلي ما شفناهوش في مباراه الاخيره نتاع النادي الافريقي ضد حمام سوسه خاصه وقت الفريق باش يجي اليوم متوقع نجم يكون الفريق يتكتل لك دفاعين. لازم
1: نفس انت اللي شفناه في مباراه البطوله
0: اي لازم اليوم النادي الافريقي يلقى الحلول خاصه في الثلث الاخير في اللي كومبينيزون يلقى الحلول على المستوى هذا لانه متوقع انه الفريق المالي انه يجي يتكتل لك ويلعب لك على لي ترانزيسيون
1: تحولات
0: يعني لهنا هذاك علاش لازم النادي الافريقي يكون متوازن دفاعيا وعنده الحلول هجوميا باش يسجل.
1: ونلعبوا في 15 دقيقه لعب متابعه لمباراه شوتينغ ستارز النيجيري والنادي الرياضي الصفاقسي. التعادل دون اهداف الى حد الان بين الفريقين بين النادي الرياضي الصفاقسي والفريق النيجيري. نذكركم بالتشكيلة الأساسية اللي اختارها نبيل الكوكي. أيمن دحمان في حراسة المرمى، حمزة المثلوثي، علي معلول، كيفين مونديكو، يوسف حبشية، ريان الدربالي، حسام دو أدراجو، محمد ترابلسي، جمال موتيبا، غيث الصغير والمهاجم لوليندو. هذه التشكيلة الأساسية للنادي الرياضي الصفاقسي وأنا ننتظر التشكيلة الأساسية في بنزرت وأيضا في ملعب الطيب المهيري. ننسق الأمور مع رامي وكريم شكون الملعب الحاضر. نذكر اليوم مباراة النادي البنزرتي الأولمبي الباجي ومباراة تقدم ساقيت الدير نادي حمام الأنف. هذه الدفعة أولى والدفعة الثانية غدوة ترجي الرياضي مستقبل المرسى والنجم الرياضي الساحلي شبيبة العمران. هذه زوز مباريات بالنسبة للبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم مع مباراة يوم غد أيضا نجم المتلوي الأمل الرياضي بحمام سوسة. نبدأ الحديث على البطولة. نذكر بموعد مباراة النادي الإفريقي جوليبال مالي 7 متاع العشية. نعود نذكر وأن المباراة ستكون حصريا بالنسبه للبث التلفزي على منصه النادي الافريقي، وباش تكون منقول على موجات الاذاعه الوطنيه ان شاء الله بصوت لطفي خالد وايضا حبيب قويسم ضمن برنامج رياضة وأهداف الجزء الثاني مع زميلتنا رجال مختار. الآن الحديث على بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، الوجهة ستكون مداخلة أولى في ملعب الطيب المهيري مع خالد بوشيبة، مباراة ما قبل مباراة تقدم ساقيت الدائر نادي حمام لنف. خالد أهلا وسهلا بك.
3: أهلا وسهلا بك رفقي، تحية لك وتحية لكافة مستمعين الإذاعة الوطنية التونسية. بالفعل هذا هو ملعب الطيب الميري بصفاقس، مسرح لقاء الجولة الثالثة ذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. سحب الأرض والجمهور تقدم الذي بسقط الدير يستضيف النادي الرياضي لحمام الأنف. طبعا بالنسبة لتشكيل الفريقين، الفريق الضيف النادي الرياضي لحمام الأنف معز بشريفية في حراسة المرمى، فراس بالعمار، أيمن العباسي، بهدين السلامي، لحبيب الغرير، القائد سانجار مامور، وائل برهومي، عزيز بوكبة، أحمد بن طيبة، محمد علي الماجري، محمد عزيز القضاعي، على بنك الاحتياط إيهاب بن منصور حارس الاحتياط، إيهاب الدريدي، هيثم محمدي، عبيد الله المسكيني، محمد عزيز يعقوبي، ياسين بن سلطانة، وهيبة السرغيني، ربيع كروية، با عمر الجوب، والمدرب السيد شمس الدين الذويري. تشكيلة التقدم الرياضي بسقيط الدير، عبد القادر الشوية في حراس المرمى، مصعب العجيلي القائد، أمدو با، الأسعد بوراوي، إبراهيم بيرتران، فرج عجرود، بأدين المولي، هارون بن عامر، محمد علي العمري، أحمد أمير الجوادي، ووسيم بن عتيق البنك احتياط، يوسف توج حارس احتياطي، حمدي السلام، يمين نجاح، عبد الكريم السوقي، محمد الأمين الناوي، ناصف العطوي، أوبينا سامويل جينيور، أكرم البهلول، وإبراهيم ديوب. التدريب بالنسبة للتقارب بسقيط الدير، يسري محظوظ فنية، سيد يسري بن كحلة حكم رئيس المباراة، حمزة جعيد الحكم مساعد الأول، جاسم السحيمي مساعد ثاني، هاشم السعيدية، ثم حكم احتياطي محمود قسيع، حكم الفار محمد علي قروية، والحكم المساعد الفار غسان مطاوع، مرقب المباراة فتحي بن سالم، والتنسيق الإعلامي توفيق الصخري، وكمال البكري. بعض الجماهير أقول فقط يعني تحضر في مدرجات ملعب الطيب ميري بصفاقس، طبعا جماهير التقدم الرياضي بسقط الدير، وكنا حقيقة في المباشر يوم أمس رفقي في مباراة قمة، حقيقة مباراة كبيرة لممثل كرة القدم التونسية الترجي الرياضي الجرجيسي اللي فاز أمام فريق اف سي باورس السنغالي في إطار ذهاب الدورة التمهيدية الأول لكأس الكاف، كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، 3 أهداف مقابل هدف لممثل كرة القدم التونسية. في انتظار طبعا النادي الرياضي الصفاقسي أمام شوتينج ستارز النيجيري، وأيضا النادي الإفريقي أمام الملعب المالي في دوري أبطال إفريقيا، وأيضا الترجي إن شاء الله في الدور القادم سيكون حاضر باعتباره معفى في الدور الأول لدوري أبطال إفريقيا. هذه الصورة من ملعب تايميري بصفاقس في انتظار خروج اللاعبين على أرضية الميدان. مباراة تنطلق في 4:30 بعد الظهر في طقس أحسن ربما من يوم أمس، بعض الرياح وطقس أقل حرارة مقارنة بيوم أمس على مستوى مباراة التقدم الذي بسقط الدير وضيفه النادي الرياضي لحمام الأنف.
1: شكرا لك خالد على كل التفاصيل. نرجع لك عند انطلاق المباراة للوصف والتعليق، وفي انتظار صوت مهدي عبيد من ملعب بنزرت قبل مباراة النادي البنزرتي والأولمبي الباجي. أكرم خليلك تحليل ما قبل مباراة تقدم ساقيت الدير نادي حمام الأنف، ومحمد التلمساني الحديث على الأولمبي الباجي أو النادي البنزرتي والأولمبي الباجي. مباراة تجمع زوز فرق اللي ساعدوا للرابطة المحترفة الأولى، منا قادمين من الرابطة الثانية، أكيد تتغير المعطيات أكرم بين فريق الحقيقة أظهر بداية الموسم جاهزية اللي هو تقدم ساقيت الدير ونادي حمام الأنف اللي لعب كان مباراة واحدة باعتبار عدم خوض مباراة أولى ضد اتحاد بنقردان.
2: بالنسبة للمباراة هذه باش نقولوا متكافئة على خاطر أنا الحقيقة باش نحكي اللي شفته في الملعب في بداية الموسم. تقدم سقيط الدير الحقيقة واضح أنه فريق مجهز جيدا للدوري التونسي، حتى اللاعبين عرف حتى ينتدب اللاعبين على بكري، وشفنا تألق كيما محمد علي العامري، شفنا تألق كيف كيف العلوي. طاقم فني عنده خبرة كبيرة، الاستمرارية باهية، واصل مع نفس الطاقم الفني اللي هو سيد يسري بن كحلة، وقاعد يقدم في عمل كبير. اللي يلفت الانتباه الحقيقة في مردود التقدم سقيط الدير هو الصلابة الدفاعية. الحقيقة شفنا في المباريات كيما حكينا عن النادي الافريقي وزوز كلين شيت، نحكيه كيف كيف على تقدم سقيط الدير، سجل زوز اهداف كسب بهم مباراة على أرض ضد شبيبة العمران، في مقابلة ثانية ضد مستقبل المرسى، مش ضد أي فريق، مستقبل المرسى الحقيقة اللي معزز بعديد اللاعبين وعنده طاقم فني جيد وترجع تعادل مش سهل. دونك خليني نقول حمام لنف في المقابل والحقيقة الأداء متاعه كان أقل متوسط ضد النادي البنزرتي على أرضية ملعبه كبداية موسم، ممكن خلينا نقوله أول مباراة ليه بحكم أنه المباراة الأولى ما لعبهاش نادي حمام لنف، لكن نادي حمام لنف راه عنده جماهير وعنده شعبيته. نادي حمام لنف سبق أنه عمل نتائج كبيرة في الدوري التونسي، ومش مسموح ليه أنه هو باش يقوم عديد العثرات،
1: لكن اللي مر بظروف مالية صعبة، ممكن هذا السبب اللي يخلي
2: شفنا اليوم هيئة تسييرية قيادة سي منذر شبنياني قاعدين يخدموا في خدمة كبيرة، وقاموا بالانتدابات ولو أنها متأخرة شوية، لكن العديد اللاعبين الشبان حمام لنف يلزموا يجمع أكثر نقاط خاصة ضد الأندية اللي متقاربة ليه، خلينا نقول خاطر مازال الدوري كبير ومازال يحب أكثر،
1: بس طويلة.
2: مازال طويل. دونك أنا بالنسبة لي تقدم سقيط الدير ممكن عنده أفضلية نسبية في مباراة اليوم.
1: واضح كريم، معاش مهدي حاضر ولا لا؟ نجم نطلبوه حتى بالهاتف، راهو ناخذوا ورقه المباراه. نخليكم الوقت للتنسيق. الكلمه الان محمد ما قبل مباراه النادي البنزرتي والاولمبي الباجي. النادي البنزرتي اللي مؤشرات انه بدايه الموسم تنجم تكون صعيبه بالنظر للظروف الصعبه، ما فماش برشا انتدابات، ظروف ماليه صعيبه، ولكن عمل زوز انتصارات منذ انطلاق البطولة في مواجهة مع فريق الأولمبي الباجي اللي ممكن العائق هو عدم تأهيل المنتدبين، اللي الخبر السار جمهور الأولمبي الباجي اليوم تم تأهيل رسميا المنتدبين الجدد.
0: شوف النادي البنزرتي بداية كانت في التحضيرات ما كانتش بداية كما يلزم، سمعنا معناها كما الناس كل انه الظروف نتاع التحضيرات ما كانتش في المستوى، خاصة على مستوى الانتدابات، خاصة على مستوى الامور المادية، كانت الامور المادية صعبة برشا. شفنا اليوم حاجة مؤشر لما الفريق ما يكونش تحت ضغوطات نشوفوا النتائج نتاعو خير، ما كان حتى حد يتوقع في النتائج اللي عملتها السي ا بي بصراحة، وكانت الناس الكل متوقع ان النتائج تكون ماهيش معناها ماهيش
1: تربح المرسى بالمنتدبين وتربح خارج ميدانك في حمام لنف.
0: شفت رفقي اكرم، يكون فماش ضغوطات كبيره، انا متاكد اللي في بدايه الموسم تاع السيابي ما كانتش فما ضغوطات كبيره نظرا شنو كان متوفر للنادي البنزرتي، لكن وعلى العكس مثال ناخذوا ليكزامبل نتاع المرسى اللي كانت ضغوطات كبيره للامانه، والطموح طلع والباره طلعت برشا، والتحذيرات كانت كما يلزم، والانتدابات كانت مدروسة.
1: بداية تحضيرات مبكرة وحتى من الأوائل اللي بدأوا
0: الانتدابات في الإطار الفني كانت مدروسة بالنسبة لإدارة مستقبل المرسى، الانتدابات متاع اللاعبين كيف كيف، يعني وين تكبر الضغوطات شفتوا معناها هنا نقاط
1: مشاكل.
0: النادي البنزرتي 6 نقاط على 2 مباريات، صحيح المستوى الفني ما نجموش نحكيه عليه لأنه في بداية موسم التحضيرات ما هيش كاملة، المدرب ما عندوش ولا الإطار الفني ما عندوش اللاعبين اللي هو حطتهم في لي بلان دو جو نتاعو، لكن الاهم انه 6 نقاط مهمه جدا. مباراه مهمه للاولمبي الباجي بعد اليوم
1: زوز هزايم
0: الاولمبي
1: الباجي، هزيمه ضد الترجي الجرجيسي وهزيمه في باجه ضد الاتحاد بنغازي،
0: معناها ظروف صعيبه برشا، نفس الشيء تحضيرات صعيبه، الامور الماديه صعيبه، ما نجمش اهل معناها تصور انت إطار فني يعمل كنت نحكي انا في الاوف انا وكرا معناها مدرب قاعد في تحذيرات يحذر لاعبين يقى روحه في الجوله الاولى والجوله الثانيه يلعب لاعبين اخرين، لانه الجوله هذه هي الجوله الثالثه تم تاهيل اللاعبين، تحكي على 6 ولا 5 لاعبين راهو تم تاهيل.
1: شوف شنو اللي تغير في التشكيله، لانه مهدي جاهز من ملعب بنزرت يعطينا ورقة المباراة، مباراة النادي البنزرتي والأولمبي الباجي. مهدي عبيد أهلا وسهلا بك.
4: رفقي مرحبا بك، ما عادش تسمع فيا.
1: نسمع فيك 5 على 5.
4: أهلا وسهلا رفقي مجددا، مرحبا بك من ملعب 15 أكتوبر في بنزرت. نحييكم طبعا كل جماهير الإذاعة الوطنية التونسية والمستمعين للمباراة بين النادي الرياضي بنزرتي وفريق الأولمبي الباجي. بعد قليل تنطلق المقابلة 4:30 متاع العشية مباشرة، استعراض تشكيلة الفريقين. الفريق الضيف هنا في 15 أكتوبر في بنزرت الأولمبي الباجي شهيرنا السماوي حارس مرمى رقم 16، 4 إسلام الشلغومي، 13 محمد أمين بن عمار، 5 حمزة المبروك، 3 محرز براجح قائد فريق، 21 فراس فضلي، 17 بشير حسني، 12 الفا سي دي بي، 10 محمد هادي الحدوشي، 24 يوسف عزيب، 29 ماكسويل دوميكو. والملاحظة البارزة تأهيل كل منتدبين الجدد من جانب الأولمبي الباجي. تبعد نرجعوا على العناصر الجديدة أيضا من جانب النادي الرياضي بنزرتي، تأهيل بقية المنتدبين اللي غابوا على الجولة الأولى والثانية. حارس مرمى يوسف مقطوف رقم 22، عزيز الكاسمي 31، 20 ملك الدوكالي، 5 عزيز قبلية، 26 هاني عمامو، 33 أمان الله المولهي قائد فريق، على الدين دريدي رقم 14، 27 لامين تراوري لأول مرة في التشكيلة الأساسية، 11 وحيد التيمي، 18 لامين با أيضا لأول مرة، و19 بلال الماجري. ومن جانب الأولمبي الباجي كما قلت المنتدبين الجدد محمد أمين بن عمار، حمزة المبروك، الفاسي دي بي، يوسف عزيب وماكسويل دوميكو موجودين في التشكيلة الأساسية. على دكة الاحتياط بالنسبة للأولمبي الباجي الحارس السابق للملعب الجيبسي حمدي شعيرات حارس مرمى ثاني، شريف كامارا، حسين القفصي، أسامة السياري الجناح الشاب لفريق النادي الإفريقي اللي أمضى 5 سنوات في هذا الميركاتو مع الأولمبي الباجي، إبراهيم أندري البنيني أمضى البارح آخر المنتدبين، مجد الهذلي، عبيد الله الماكني، نسيم حسني، ومحمد علي النفزي، وطبعا المدرب هو نصيف البياوي. التشكيلة الاحتياطية لفريق النادي الرياضي البنزرتي: معتز الحنزولي، أشرف الفرشيشي، بلال العوني، وسيم الشيحي، إياد الميداني، ياسين العرفاوي، زياد بريمة، نور الدين آي إن دي، وعزيز شعبان، والمدرب محمد عزيز. وملاحظة بارزة بالنسبة للتشكيلة الأساسية لفريق النادي الرياضي البنزرتي: يغيب على أوراقة المباراة ثنائي المنتخب الوطني الأولمبي محمد أمين علالة والريان الرحيمي، موجودين بطبيعة بحذانا في المدرجات، والمدرب محمد عزيز خير أنه يعطيهم أكثر وقت من الراحة بعد ما كملوا ألعاب البحر الأبيض المتوسط. وكانت فما تحية كبيرة من جماهير هنا من نادي الرياضي البنزرتي بمناسبة التتويج بالميدالية الفضية بالنسبة للمنتخب التونسي، بينما يحضر معتز الحزولي كحارس ثاني على دكة الاحتياط. إذا طاقم تحكيم مباراة وليد المنصري، مساعد أول مهدي بالسرور، مساعد ثاني ياسين بن حسن، حكم رابع سفيان الورتاني، حكم الفار من البرتغال فيليب بيريرا. وفي هذه اللحظة بالذات رفقي انطلاق المباراة بين فريق النادي الرياضي بنزرتي والأولمبي الباجي، مساعد الفار عمر الرياحي مراقب المباراة، فؤاد قدارة في التنسيق الإعلامي، حمزة طياشي والسيدة دنيا البجاوي. 0-0 إذن في اللحظات الأولى بين النادي الرياضي بنزرتي والأولمبي الباجي في حضور جماهيري محترم العدد هنا في 15 أكتوبر في بنزرت.
1: شكرا لك مهدي، نرجع لك بعد قليل الوصف والتعليق. أسبقية فريق شوتينغ ستارز النيجيري على النادي الرياضي الصفاقسي هدف دون مقابل بعد مرور تقريبا 30 دقيقة لعب. ثم مشكلة تقاطعات كبيرة في البث، مباراة منقولة على قناة سي اس اس تي في على اليوتيوب، الحقيقة طيب ماهيش بجودة عالية بالنسبة للبث المباراة، برشا تقاطعات. نرجع لك خالد، انطلاق المباراة في المهير. يا
3: بالفعل انطلاق مباراة التقدم هذه بسقط الدير والنادي الرياضي لحمام لام في ملعب تيمير بصفاقس الدقيقة الأولى.
1: واضح، باش نكمل مع محمد التلمساني أكرم الهمامي. نرجع مباراة الأولمبي الباجي والنادي بنزرتي، والأولمبي الباجي مهم جدا تأهيل المنتدبين محمد.
0: صحيح اليوم نشوفوا في
1: التشكيل. هو التأكيد جانا حتى من مهدي في التشكيل.
0: أي حتى مهدي معناها 4 أو 5 لاعبين دخلوا في التشكيل الأساسي، حاجة إيجابية للمدرب للإطار الفني. اليوم الضغوطات على النادي البنزرتي أكثر، كما قلنا 2 انتصارات 6 نقاط، اليوم يلعب على أرضهم على ميدانهم، باش يكون أكثر الضغط على النادي البنزرتي. كيف كيف الأولمبي البيجي مطالب يعمل نتيجة إيجابية اليوم
1: خاصة وانقاذ الهزيمة في 2 مناسبات.
0: واليوم معناها ورجعوا له ما تحب ولا تكره، حتى الانتدابات ولا اللاعبين اللي تم تأهيلهم عندهم إمكانيات، منهم حمزة مبروك، منهم بن عمار في وسط الملعب مع الأجانب، يعني انتدابات قائمة. إن شاء الله نشوفوا الأولمبي البيجي في أفضل حالات،
1: وبالتوفيق أيضا للنادي البنزرتي اللي عمل بداية مباراة أو بداية بطولة متميزة بزوز انتصارات متتالية. ما نعرفش إذا كان عندك إضافة أكرم. شكرا ليك الحقيقة، الإضافة كانت حاصلة مع أكرم الهمامي فنيا وأيضا محمد التلمساني، الشكر كبير لكم.
2: تحية لكم، إن شاء الله قدمنا إضافة اليوم. بالتوفيق للأندية الأفريقية بتاعنا الكل، الترجي الجيسي، نادي الصفاقسي، ونادي الأفريقي أيضا الترجي الرياضي اللي معفى من الدورة هذي، وإن شاء الله إن شاء الله الكرة كورتنا تمشي على قدام، وإن شاء الله نشوفوا كرة حلوة في البطولة التونسية.
1: شكرا محمد التلمساني على الحضور، أكيد الإضافة كانت موجودة فنية. شكرا محمد.
0: شكرا رفقي، يعطيكم الصحة، وكما قال لك إن شاء الله نشوفوا النوادي متاعنا في المسابقات الإفريقية تمشي لأكثر معناها دور ممكن، وديما
1: إن شاء الله الأدوار
0: الأولى إن شاء الله نرجعوا كل عادة إن شاء الله.
1: إن شاء الله بالتوفيق لكل النوادي التونسية قاريا. نذكر إلى حدود الدقيقة 32 أسبقية نادي شوتينغ ستارز النيجيري على النادي الرياضي الصفاقسي ضمن ذهاب الدور التمهيدي الأول كأس الكونفدرالية الفترة الأولى. كما ذكرنا أسبقية نيجيرية هدف دون مقابل، هذه فرصة كبيرة للنادي الرياضي الصفاقسي، ولكن يتدخل الدفاع النيجيري. إن شاء الله عدنا ثقة في أبناء نبيل الكوكي من أجل عودة في المباراة وتحقيق نتيجة إيجابية. الآن الوصف والتعليق بين ملعب المهيري وملعب بنزرت، 5 دقائق في كل ملعب بين مهدي عبيد وأيضا خالد بوشيبة. نبدأ معاك مهدي، 5 دقائق ثم الكلمة تكون لخالد بوشيبة في ملعب المهيري. هيا مهدي.
4: شكرا لك رفقي. العودة من جديد في ملعب 15 أكتوبر في بنزرت، بتبيع على تعادل 0-0 في 4 دقائق لعب بين الفريقين. المقابلة إلى حد الآن ما عرفتش فرص كبيرة، في انتظار بطبيعة تتالي وارتفاع النسق بين الفريقين. الكرة لفريق الأولمبي البيجي، يقطع الكرة على الجهة اليسرى، محرز بالراجح يفك كورته وعكس الهجمة لبشير حسني، كرة خطيرة الأولمبي البيجي على الجهة اليسار، المعافضة الدفاعية من محمد عزيز القاسمي، ممتاز ممتاز جدا محمد عزيز القاسمي، والتحية تصله من جماهير ملعب 15 أكتوبر في بنزرت. محمد عزيز القاسمي بنزيل أقية يخرج الكرة وقت اللي كان فما التوغل على الجهة اليسرى من بشير حسني، كان متميز لاعب الأولمبي البيجي. والحقيقة فما ملاحظة لازم نرجعولها على التنظيم هنا في ملعب 15 أكتوبر في بنزرت بالنسبة لمنصة الصحافة. ألف شكر للمنظمين، كنا انتقدناهم قبل الحقيقة في أول جولة ضد الأولمبي البيجي لغياب كل ما أنت أبسط الممهدات للعمل الصحفي. اليوم الحقيقة رقينا منصة صحافة محترمة فيها نجم نقولوا الوسائل الأدنى المطلوبة معناها للعمل الصحفي، تم تركيز الطاولات الكراسي أيضا طيار كهربائي، يعني نجم ناخذه بسهولة بحث مقاعد الصحافة. الحقيقة كل الشكر مقارنة بالجولة الأولى وبالموسم الماضي، تحسن كبير هنا في ملعب 15 أكتوبر في بنزرت بالنسبة لمنصة الصحافة. 6 دقائق لعب إلى حد الآن بين الفريقين، بين نادي الرياضي البنزرتي وفريق الأولمبي البيجي، تعادل سلبي بين الزوز فرق. كما قلت ونذكر بالتشكيلة الأساسية لكلا الفريقين بالنسبة للجماهير التحقت بنا الآن، شاهين سمابي حارس مرمى في فريق الأولمبي البيجي، يوسف عزيب محرز بالراجح، اسلام الشلغومي، حمزة المبروك، محمد أمين، بن عمار، ألفا سي دي بي، الهادي الحدوشي، في راس الفضلي ماكسويل دوميكول كامروني وبشير حسني. بالنسبة للتشكيلة الأساسية لفريق نادي الرياضي البنزرتي، يوسف مقطوف مع غياب بارز لفاروق بوقطفة اللي كان خذا ورقة حمراء في المقابلة الماضية ضد النادي الرياضي بحمام لنف، عزيز

0: هذه البنزرتي خبرة طويلة بطبيعة في الملاعب التونسية وأيضا خارج تونس، خاصة في الملعب التونسي الترجي والنجم الرياضي الساحلي. كورة لفريق الأولمبي البيجي على الجهة اليسار، ويتدخل دفاع النادي الرياضي البنزرتي. المخالفة مرتكبة على بشير حسني، كانت بإشارة من وليد المنصري حكم للساحة في المباراة. كرة طويلة من علاء الدين الدريدي مباشرة إلى حارس الأولمبي البيجي. حارس الأولمبي البيجي شاهين السماوي يرجع الكرة في مناطق الجزاء بحذاء زميله على الجهة اليسار لفريق الأولمبي البيجي. اسلام الشلغومي في محور الدفاع، شلغومي كرة طويلة تتفك في وسط ميدان النادي الرياضي البنزرتي. لامين تراوري الإيفواري ترجع من جديد الكرة لعزيز القاسم، كرة لعلاء الدين الدريدي، هاني عمامه للدريدي من جديد قائد فريق النادي الرياضي البنزرتي علاء الدين الدريدي، ومردود محترم وممتاز للدريدي منذ انطلاق الموسم. هذه ثاني مباراة نغطيها شخصيا لفريق النادي الرياضي البنزرتي هذا الموسم بعد مباراة الجولة الأولى ضد الأولمبي البيجي. علاء الدين الدريدي من اللاعبين البارزين الحقيقة في تشكيلة السيابي إلى حد الآن. كرة طويلة تخرج من دفاع الأولمبي البيجي، خرجت الكرة من حمزة المبروك المنتدب حديثا في هذا الميركاتو، اللاعب السابق للمستقبل الرياضي بسليمان، عنده خبرة بطبيعة في الخط الخلفي للأولمبي الباجي. كرة خطيرة، ممتاز جدا الحارس، ممتاز شاهين السماوي، الكرة خطيرة جدا للنادي الرياضي البنزرتي. يخرج في ظهر المدافعين، يبدو وحيد التيمي، التسديد باليمنى في منطقة الجزاء كان طلب الكرة ممتاز وذكي كما قلت في عمق دفاع النادي الرياضي البنزرتي. فعلا وحيد التيمي سدد باليمنى بكل قوة، والتصدي رائع جدا من شاهين السماوي. تبع الركنية ثم نمشي لخالد في صفاقس، ويبدو انه الحكم مش يقول يوقف اللعب نوعا ما، يرجع اللعب بشكل عادي. كان نبه على ملعبية زوز فرقة، توزيع من وحيدة تيمي، كرة في القائمة الثانية، الضغط للسي بي، وترجع الكرة بمخالفة لفريق الأولمبي البيجي. خالد في توقيت 9 دقائق لعب إلى حد الآن، التعادل سلبي بين النادي الرياضي بنزرتي والأولمبي البيجي.
1: شكرا مهدي، أدركت الدقيقة 8 من زمن هذا الشوط الأول من لقاء تقدر ماضي بساقة الدير ونادي رياضي لحمام الأنف دائما في ملعب كايب ميربي. فضل نواصل 8 دقائق لعب في هذا الشوط.
0: هل يسمع فينا أو لا؟ في 9 دقائق لعب بين نادي رياضي بنزرتي والأولمبي البيجي. إذا كان خالد أو شهير بطبيعة عندهم رفقي عفوا يسمعوا فينا فانو ياخذوا الكلمة. 9 دقائق إلى حد الآن كما قلنا تعادل سلبي.
1: نسمع فيك مهدي.
0: 0-0 بين الفريقين.
1: نسمع فيك. 9 دقائق لعب في ملعب الطيب ميمير بصفاقس، لقاء تقدم هذا بساقة الدير ونادي حمام الأنف في هذا الشوط الأول. منذ لحظات فرصة لصالح التقدم هذا بساقة الدير.
2: خالد سامحني. تفضل. مهدي نسمع فيك 5-5 وصار الانتقال بسلاسة من ملعب بنزرت الملعب المهيري، أمورك واضحة مهدي.
0: خاطر ما عنديش
2: بالضبط. لا عندك حق، فهمتك مهدي، الأمور عال العال، الناس كلنا نتبعوا فيكم والمستمعين أكيد صوت واضح وكل التفاصيل حاضرة سواء في بنزرت أو في ملعب الطيب المهيري بالنسبة للزوز مباريات. هيا خالد.
1: شكرا. كرة تعود لصالح الفريق التقدم هذه بساقة الدير اللي حاول منذ قليل عن طريق هارون بن عامر التصويبة من خارج منطقة الجزاء، تضرب في مدافع طالب لاعبو فريق التقدم هذه بساقة الدير بضربة جزاء، لكن الحكم بالتشاور مع غرفة الفار ما ثماش ربما لمسة يد. بالنسبة لي هذه فرصة لصالح نادي حمام الأنف التقدم من أحمد بن طيبة، والكرة تقص من القائد مصعب العجيلي، تقدم هذه بساقة الدير في مناطقه، يلعب على مين المتفرج. التقدم هذه بساقة الدير من جهة المنصة الرئيسية لملعب طيب ميري على اليسار بالألوان البيضاء والخضراء بالألوان الزرقاء والبيضاء التقدم، وطبعا مباراة متكافئة إلى حد الآن. في بدايتها تعادل 0-0 مع أسبقية طفيفة لأبناء المدرب يسري بن كحلة. كرة تعود إلى معز بن شريفية، خبرة السنوات الطويل بالنسبة لهذا الحارس، أكيد تجارب عديدة مع عديد الأندية التونسية. تمشي كرة لصالح الفريق التقدم والرأسية، ما توصلش إلى محمد علي العمري وتقص من محور دفاع النادي الرياضي لحمام الأنف. كرة عالية في اتجاه محمد عز القطاعي ثم القطاعي ثم تتقص من مصعب العجيلي رجع الصوت في الكاسك رفقي.

0: بالنسبة للأمور الفنية في ملعب الطيب الميري بصفاقس. على كل كرة تعود إلى حبيب الغرايري القائد ليصلح نادي حمام لام في مناطق التقدم هذه بسقط الدير. أحمد بن طيبة الكرة ورائية تمشي لصلاح نادي حمام لام. سانجار ناموري والكرة تتقص لصالح التقدم لكن يعاود في التغطية الدفاعية. بيدينا السلام يحط كرة في التماس بسرعة تعود لصالح التقدم هذه بسقط الدير. ورائية الكرة إلى أمادو با. على الجهة اليسرى رواق الأيسر والهجومي محمد علي العمري. يحط كرة اليمير جواد. يفرج عجرود. المحاولة من هارون بن عامر توصل لا ما توصلش. تتقصي صالح نادي حمام لام فسرعة في حبك العمل الهجومي يترك الأولوية للعب ويرجع لمكان المخالفة. حكم مباراة حمزة جعيد حكم رئيسي لهذه المباراة لصالح نادي رياضي لحمام لام. فما نسق فما لعب لكن غياب الاهداف الى حد الان في 12 دقيقه لعب في هذا الشوط الاول من لقاء تقدم سقط الدير ونادي حمام لمف. نواصلوا في التعليق في المباراه والكره تعود الى محور دفاع نادي رياضي لحمام لمف. زوز فرق سعدين من رابطه المحترفه الاثينيه لكره قدم وتجربه جديده مع الكبار مع مصاف النخبه. تمشي كره من فراس بن عمار كره عاليه وتعود لصالح التقدم تحديدا من أمادو با. يحاول يبني الهجمة بيدين المولي. كرة عالية في اتجاه زميله هارون بن عامر. تتقص الكرة تعود لصالح الحبيب الغرايري القائد مرة أخرى. مصعب العجيلي الترويض لصالح التقدم بالتحديد محمد العمري. مرة أخرى المولي مصعب العجيلي ويقول حكم مباراة تجتاز التماس. لصالح الفريق النادي الرياضي لحمام الأنف. هيئة تسيرية بالنسبة لنادي حمام الأنف في انتظار طبعا جلسة انتخابية وتعيين هيئة جديدة لهذا الفريق بعد تجربة الموجب حار. يعني هيئة تسيرية بقيادة زميل الإعلامي منذر أشبنياني. تمشي كورة لصالح النادي الرياضي لحمام الأنف على اليمين. تمشي الكرة من عزيز بوكابا. ورأي إلى سانجار نامور. نتابع الفرصة هذه ونمشي لمهدي عبيد في مباراة بنزار. تمشي الكرة لصالح نادي حمام لمف إلى بهدينا السلام. الحبيب الغرير وزع داخل منطقة الجزاء والكرة تخرج من دفاع الفريق التقدم هذا بسخدير. 14 دقيقة لعب صفر مقابل صفر بين تقدم سقط الدير ونادي حمام لمف. مهدي عبيد
1: باهيش بعد شوية التحق بين مهدي. قبل هذا نلعب في 44 دقيقة لعب في نيجيريا وأسبقية شوتينغ ستارز النيجيري على النادي الرياضي الصفاقسي هدف دون مقابل. مباراة ذهاب الدور التمهيدي الأول كأس الكونفدرالية الإفريقية. مباراة في توقيت تقريبا 45 دقيقة. إن شاء الله ممثل كرة القدم التونسية قادر على العودة على تحقيق نتيجة إيجابية. هذه كرة في وسط الميدان ولكن مقطوعة من الفريق النيجيري يحاول بناء الهجمة ولكن مقطوعة من دفاع النادي الرياضي الصفاقسي. هجمة سريعة للسي اس اس. تقريبا 45 دقيقة لعب. دائما أسبقية شوتينغ ستارز هدف دون مقابل. نذكر مباراة الذهاب في نيجيريا قبل مباراة الإياب اللي باش تكون في ملعب الطيب المهيري. نذكر أنه البارح في نفس الإطار وفي نفس المسابقة فريق الترجي الجرجيسي انتصر على ديان بارسا النيجيري 3 أهداف مقابل هدف. انتظار مباراة العودة وكما سمعتوا مع رئيس الترجي الجرجيسي اللي كان حاضر معنا في المباشر كان ضيف رياضة وأهداف. يأكدوا أنه الرحلة إلى السنغال باش تتم على دفعتين. مجموعة أولى ثم مجموعة ثانية. هذا على مستوى التنظيمي بالنسبة للترجي الجرجيسي. فنيا إن شاء الله ترجي الجنوب يتمكن من تأكيد نتيجة الذهاب وينجح في المرور إلى الدورة التمهيدية الثاني كأس الكونفدرالية الإفريقية. 45 زائد 1 دائما أسبقيت الفريق النيجيري شوتينج ستارز على النادي الرياضي الصفاقسي هدف دون مقابل. التوقيت ونتيجة ذكرنا به خالد في ملعب الطيب المهيري.
0: 16 دقيقة لعب رفقي في ملعب الطيب المهيري بصفاقس باقي تعادل بين التقدم هذه بسقتدير ونادي حمام لانف 0-0.
1: واضح خالد نلعب في 45+1 في نيجيريا أسبقية شوتينغ ستارز على السي اس اس 1-1. ونذكر في كاس ربيعة الأبطال 7:00 تنطلق مباراة النادي الافريقي وجولي بال مالي اللي باش تكون منقولة على المنصة الرقمية للنادي الافريقي حصريا وإذاعيا إن شاء الله على موجية الإذاعة الوطنية بصوت كل من لطفي خالد وحبيب قويسم ضمن برنامج رياضة وأهداف الجزء الثاني من 7:10 متاع الليل مع زميلتنا رجال مختار. نبقى معاك بعض الوقت خالد في المهيري إلى حين التحاق زميلنا مهدي عبيد من ملعب بنزرت. أي خالد
0: وكذلك شكرا لرفقي. 17 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول من اللقاء تقدم هذه بسقط الدير وانت حمام الأنف أكيد الملاحظة الأبرز فما نسق فما لعب وفي غياب ربما الأهداف أسبقية لصالح الفريق التقدم الذي بسقط الدير على مستوى ربما الفرص ولكن غير مجسمة إلى حد الآن. فريق نادي حمام الأنف يلعب على الكرة المرتدة المعكسة انطلاقا من أحمد بن طيبة اللي كان منذ قليل جرب من خارج منطقة الجزاء تصويبة كانت بعيدة على مرمى الحارس عبد القادر شوية مخالفة مباشرة لصالح الفريق التقدم بسقدير مجنبة شوية لمعز بن شريفية أمام الكرة لسعد البوراوي في تنفيذ المخالفة لصالح التقدم بسقدير كرة ثابتة للتقدم حكم المباراة حمزة جعيد يعطيه الإشارة بالتنفيذ وتنفيذ المخالفة كرة عالية كرة عالية الكرة ثابتة لصالح التقدم الذي بسقط الدير إلى حد الآن في مباراة متعادلة والكرة تعود 5.50 مخالفة في تنفيذها أحمد أمير الجوادي كانت عالية على مرمى الحارس محاز بن شريفية ننتظر تنفيذ ضربة المرمى تنفذ تجهيز الخط الشط الميدان عالية الكرة ومخالفة يقول حمزة شعيب تدخل على اللاعب النادي الذي حمام الأنف تقريبا في مناطق الفريق التقدم قريبة من التماس لصالح الفريق نادي الرياضي لحمام الأنف يعني ألوان خضراء وفوقها ألوان سوداء باش نتابعوا ونشوفوا الأرقام صعب نوعا ما خلافة للتقدم يعني ألوان زرقاء فوقها ألوان في فوق الأعداد والأرقام البيضاء هذه الصورة في ملعب الطيب مهيري والكرة تعود من محور الدفاع بهدين المولي مولي مولي مولي ما توصلش إلى مصعب العجيلي تخرج في التماس لصالح النادي الرياضي لحمام الأنف رقم 26 في تنفيذ التماس بهدين المولي يتركها لزميله الحبيب الغرايري في مناطق التقدم هذه بسخط الدير تخرج كرة تماس مرة أخرى
1: في توقيت خالد
0: تقريبا 20 دقيقة لعب رفقي التعادل بين التقدم هذه بسخط الدير وندري حمام لنف 0-0.
1: شكرا لك خالد. نهاية الفترة الأولى في نيجيريا أسبقية شوتينغ ستارز النيجيري على النادي الرياضي الصفاقسي هدف دون مقابل إلى صوت مهدي عبيد مباراة النادي البنزرتي والأولمبي الباجي تفضل مهدي.
2: مرحبا بك مجددا رفقي إن شاء الله على كل حال يكون الصوت هكا واضح باش نجموا نأمنوا المباراة بين النادي الرياضي البنزرتي شكرا لك رفقي وفريق الأولمبي الباجي 0-0 إلى حد الآن في 21 دقيقة بين الفريقين مع أفضلية واضحة جدا للنادي الرياضي البنزرتي سواء بالنسبة للاستحواذ على الكرة أو على بالنسبة للفرص البارزة والسانحة على التسجيل كنا تقريبا في المباشر خذينا فرصة وحيدة تيمي وتسديدة كان صدى لها شاهين السماوي ومنذ قليل زوج فرص خطيرة أخرى لفريق النادي الرياضي البنزرتي الرأسية من مالك دوكيلي، وقبلها أيضا تسديدة كانت من طرف عزيز قبلية المدافع والحارس متميز جدا شاهين السماوي تقريبا رجل المباراة لحد الآن من جانب فريق الأولمبي بيجي. اللعب متوقف للحظات لإسعاف لاعب الأولمبي بيجي ملقى على أرضية الميدان. بطبيعة المقابلة هذه بين النادي الرياضي البنزرتي والأولمبي بيجي هي المقابلة رقم 63 في تاريخ الناديين، 25 فوز للنادي الرياضي البنزرتي، 16 انتصار للأولمبي بيجي مقابل 21 تعادل، فيهم 7 تعادلات فقط هنا في بنزرت مقابل 24 تعادل في بيجا. يعني دائما الأفضلية في أغلب الأحيان تكون النادي الرياضي البنزرتي عندما يستضيف فريق الأولمبي بيجي على مستوى المواجهات المباشرة بين الفريقين. يعود لاعب الأولمبي البيجي محمد أمين بن عمار المدافع اللي تم أو لاعب خط وسط الميدان الدفاعي اللي تم انتدابه في هذا الميركاتو الصيفي، محمد أمين بن عمار ابن ترجي الرياضي التونسي، طبعا متكون في ترجي، لعب في عديد الأندية التونسية كما اتحاد طاوين، نجم تلوي المستقبل الرياضي بسليمان، وكذلك نادي الأكبر الليبي من بين المنتدبين الجدد في هذا الميركاتو من طرف الأولمبي البيجي ومدربه نصيف البياوي. الأولمبي إلى حد الآن دون انتصارات، زوز هزائم متتالية بالنسبة للأولمبي البيجي، انهزم في الجولة الأولى ضد الترجي الرياضي الجرجيسي بهدف مقابل صفر، وخسر الجولة الثانية ضد الاتحاد الرياضي ببنقردان 2-1. الهدف الوحيد لفريق الأولمبي البيجي في هذا الموسم كان سجله بشير حسني يلعب أساسي في هذه المباراة في المقابل النادي الرياضي بنزرتي. زوز انتصارات متتالية، الأولى على حساب الأولمبي البيجي هنا في 15 أكتوبر في بنزرت هدف مقابل صفر هدف لأشرف الفرشيشي، والانتصار الثاني بنفس النتيجة 1-1 على نادي الرياضي بحامة بلمف، في حامة بلمف بالذات هدف مقابل صفر. الهاني عمامو المدافع كما قلت اللي يعيد اكتشاف نفسه، هذا اللاعب صاحب الخبرة ننتظر منه طبعا التألق في هذا الموسم في نادي الرياضي بنزرتي ما بين اللاعبين اللي تعديوا ببعض الصعوبات في مسيرتهم، والعودة في هذا الموسم تبدو يعني مبشرة بالنسبة للاعب وبالنسبة لدفاع نادي الرياضي بنزرتي. كنا في استراحة شرب الماء، سيعود اللعب هنا في 15 أكتوبر في بنزرت في 24 دقيقة لعب تعادل، إذن 0-0 بين الفريقين. تتلعب كرة تماس لفريق الأولمبي البيجي على الجهة اليسرى، يوسف عديب ابن النادي الرياضي بنزرتي المنتدب في هذا الميركاتو بالنسبة للأولمبي البيجي، العب أيضا في شبيبة القيروان، وينتقل هذا الموسم لفريق الأولمبي البيجي كما قلت متكون في النادي الرياضي بنزرتي. يوسف عديب على الجهة اليسرى يربح المخالفة فريق الأولمبي البيجي، محمد الهادي الحدوشي مش يلعب المخالفة بين دائرة وسط الميدان والخط النهائي لمنطقة الجزاء، يسعد لتنفيذ المخالفة باليسرى اللاعب محمد الهادي الحدوشي ابن الملعب الافريقي بمنزل بورقيبة الحدوشي، يستعد باليسرى بينما الأولمبي البيجي يلعب بنقص عدد الآن بعد إصابة محمد أمين بن عمار، ينتظر الإشارة للعودة، يلعب المخالفة دون رجوع اللاعب، كرة خطيرة للأولمبي البيجي في منطقة الجزاء ويصلحها دفاع نادي الرياضي بنزرتي على دين الدريدي بين زوز ملاعبية بين ألفا سي دي بي وأيضا محمد أو فراس الفضلي، يفكها لاعب الأولمبي البيجي يقص الكرة والمخالفة للنادي الرياضي بنزرتي، مخالفة مرتكبة من لاعب الأولمبي البيجي. وفي اللحظات هذه إذن يرجع محمد أمين بن عمار لتشكيلة الأولمبي البيجي، تتلعب الكرة التميز للنادي الرياضي بنزرتي مع محمد عزيز. محمد عزيز زوز انتصارات، 6 نقاط من زوز مقابلات، وبشكل جيد جدا يظهر النادي الرياضي بنزرتي رغم عدم تأهيل المنتدبين في الجولة الأولى والثانية. كرة في وسط الميدان لفريق النادي الرياضي بنزرتي، لامين باي دور بكورتو، مازال من الصعب الحكم على المنتدبين الجدد في النادي الرياضي بنزرتي، الثنائي الأجنبي لامين با المالي والإيفواري لامين تراوري، لكن الواضح أنه لاعب ارتكاز ولاعب للربط ريليور لامين تراوري لعب ارتكاز كلاسيكي، لامين با قدامه تقريبا بصفة مباشرة يعني في افتكاك الكرة لامين تراوري، ثم لامين با في توزيع الكرات في صنع العاب أكثر، حتى البنية الجسمانية للامين تراوري أضخم ما شاء الله من لامين با. زوز انتدابات في النادي الرياضي اللابنزرتي، بالإضافة إلى بلال الماجري كما قلنا في خط الهجوم، وعديد الانتدابات الأخرى في النادي الرياضي اللابنزرتي. كرة بضربة مرمى ستعود خالد في 27 دقيقة لعب هنا في بنزرت، التعادل سلبي بين النادي الرياضي بنزرتي والأولمبي الباشي.

0: مرحبا بكم من جديد في رياضة وأهداف على موجات الإذاعة الوطنية، متابعة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، مباراة تقدم ساقطة الدير نادي حمام لنف والنادي البنزرتي والأولمبي البيجي. هذا بالنسبة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نذكركم أسبقية الفريق النيجيري شوتينغ ستارز على حساب النادي الرياضي الصفاقسي، هدف دون مقابل لحظات وينطلق الشوط الثاني. بالتوفيق لممثل كرة القدم التونسي. نعرفش شكون الملعب وين الوجهة. كريم، ملعب الطيب المهيري أم ملعب بنزرت؟ فما مشاكل تقنية اليوم. نذكر إلى حد الآن التغطية متواصلة. نعرفش نمشي للمهيري ولا بنزرت؟ نمشي المهدي في ملعب بنزرت. هيا مهدي، دقيقتين قبل الموجة زنباه الساعة الخامسة.
1: بعض الإشكاليات نحاولوا مثال نداركوها. يعطيك صحة رفقي، أحيانا حتى خالد ما يسمعنيش كي نعطيه الكرة في صفاقس، ربما فما إشكال معناها نحاولوا مثال ما صعوبة لنا الكل. في 29 دقيقة لعب، التعادل بين نادي نادي بنزرتي وفريق الأولمبي البيجي، كرة لفريق الأولمبي البيجي، المحاولة يسقط لاعب الأولمبي البيجي. ما عرفتش رفقي هل الكورة هكا مسموعة أو لا؟
0: مسموع. نحاولوا نحسنوا الامور في الفتره الثانيه. مثال مهدي كيما حكيت انت، نوسعوا بالنا التوقيت. مهدي في بنزرت، انا جايك خالد. مهدي في بنزرت
1: 0-0 رفقي، 0-0 في 30 دقيقه بين السيابي والاولمبي.
0: الى ملعب المهيري خالد، التوقيت والنتيجه.
2: 29 دقيقه لعب، استمعوا اليك جيدا حتى بالنقل والوصف، يعني استمع اليك جيدا. من عش علاش ما تعديش الصوت من ملعب الطيب مهيري. 29 دقيقه لعب، تقدم بسقط الدير نادي حمام لنف، التعادل 0-0 لحد الان رفقي في هذه المباراه.
0: واضح موجز به الساعه الخامسه مع زميلنا ياسين فوغالي، ثم العوده لرياضه واهداف. بعد شوي نرجع لبنزرت وايضا ملعب الطيب مهيري.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: مستمعينا الكرام، تحية طيبة، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. بداية من اليوم وإلى غاية 5 أكتوبر القادم، فتح باب الترشح لفائدة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع والرغبات في أحداث وتوسعة مشاريعهن في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بعنوان 26-2000. وفق كهية مدير التمكين الاقتصادي والاجتماعي بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن إنصاف العباسية،
6: اليوم فتح ترشح للبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية، يشمل كل النساء اللي عندها أفكار مشاريع واللي عندها مشروع تحب توسعه وإلا عندها مشروع تحب تحصه. برنامج رائدات هي على ذمتها لتمويل المشاريع متاحة، ينطلق مع 3 بنوك: بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، البنك الوطني الفلاحي، والبنك التونسي للتضامن، في 3 خطوط تمويل يصل إلى حتى 300,000 دينار التمويل. عندنا خط تمويل جديد اللي بالنسبة للشابات من 18 إلى 25 سنة، 15 مليون بدون فوائد، بدون تمويل ذاتي، بدون ضمانات، تشجيع لهن لصاحبات التعليم العالي والتكوين المهني للانخراط في برنامج الرائدات.
5: وزارة التجارة تستهدف رفع حجم المخزون التعديلي من المياه المعلبة إلى نحو 200 مليون لتر في 27-2000 مقابل 70 مليون لتر هذا العام، بعد أن شهدت تونس هذه الصائفة أزمة تزويد غير مسبوقة بهذه المادة، وفق مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة رمزي طرابلسي. نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي خلال شهر أوت الماضي بلغت 5.4% وفق المعهد الوطني للإحصاء، مرجعا هذا المستوى من التضخم إلى تسارع نسق تطور أسعار مجموعة التغذية والمشروبات والمياه المعدنية إلى جانب أسعار مجموعة الصحة. وزير الفلاحة يدعو إلى تعزيز حوكمة الموارد المائية وتسريع الإصلاحات لمواجهة تحديات التغيرات المناخية وارتفاع الطلب على المياه. وختاما، وفي العالم، وزارة الصحة اللبنانية تعلن مقتل فتاة وإصابة 7 آخرين جراء غارة إسرائيلية استهدفت بلدة ميفدون بقضاء النبطية جنوبي البلاد. القيادة المركزية الأمريكية تستهدف 3 ناقلات نفط خام إيرانية، وتقول إن الضربات جاءت ردا على إطلاق إيران صواريخ باليستية باتجاه سفينتين حربيتين للبحرية الأمريكية. تصاعد حدات المعارك العسكرية بشكل متسارع غربي تعزو على جبهات الساحل الغربية اليمنية، والقوات الحكومية اليمنية تعلن إسقاط مسيرات وتدمير قوارب حوثية مفخخة كانت متجهة نحو ميناء المخا. ختم هذا المعدل الإخباري، للقاء.
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
7: أنا مهما خدتني مدن وخدتني ناس المدن، دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن.
8: هذا الصوت من الأصوات التي حملت إلى قلوبنا وأنفاسنا أطهر وأعمق عاطفة إنسانية في حياتنا.
9: عماد عبد الحليم لأول مرة مع الإذاعة التونسية. ألو عماد عبد الحليم.
8: الفنان عماد عبد الحليم غنى للحبيب بجغام أمي الحبيبة أمي الحنون، وترجم فيها مشاعرنا لأمهاتنا.
7: أنا بالنسبة لي أمي هي كل شيء في حياتي، وبالنسبة لأي إنسان تقريباً أو أكيد إن الأم أغلى شيء في حياة كل إنسان. أمي بعتبرها دمي، أمي بعتبرها الهواء الذي أستنشقه، بعتبرها الحب، الدفء، الأمان.
8: في موعد الأحد لهذا الأسبوع عماد عبد الحليم في حوار لإذاعة المنستير يعود تاريخه إلى سنة 1987.
10: وأنا مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن، دايما
8: صرت
10: في قلبي
8: دريبي في المدن. موعد الأحد، لقاء أسبوعي منوع من 10 إلى 1 بعد منتصف النهار،
11: يعده ويقدمه حبيب جغام.
4: رياضة وأهداف، نقل مباشر،
12: تبدل
4: الرسم التكتيكي
12: اللي
13: نلعبه 4-2-3-1 قصري حار. المباراة خلناها يعني بمعنويات كبيرة، ثقة كبيرة.
4: رياضة وأهداف مع رفقي بوستة.
0: مرحبا بكم من جديد في رياضة وأهداف. زوز مباريات لحساب الجولة الثالثة بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نشوفوا التوقيت في ملعب نزرت مع مهدي. مهدي
14: مرحبا بك رفقي. 36 دقيقة لعب 0-0 بين نادي نادي بنزرتي والأولمبي البيجي، ونتمنى أن يتحسن الصوت بطبيعة في اللحظات هذه وتكون الجودة أفضل رفقي.
0: شكرا لك مهدي. نشوف التوقيت والنتيجة في المهيري مع خالد بوشيبة. خالد
15: شكرا. 36 دقيقة لعب في ملعب طيب ميري بصفاق، ستقدم هذه بسقط الدائر متعادل مع نادي الحمام لام 0-0.
0: نذكر أن نادي الرياضي الصفاقسي أنهى الفترة الأولى أمام شوتينغ ستارز النيجيري متأخر في النتيجة هدف دون مقابل. العودة الآن لنقل زوز مباريات ضمن بطولة الرابطة المحترفة الأولى، 5 دقائق في كل ملعب. نبدأ بخالد ثم مهدي. يا خالد
15: شكرا لك. 36 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول، باقي ننتظر في الأهداف في مباراة حقيقة مستوى الفني متوسط لا غير بين التقدم هذه بسقط الدائر وضيف نادي الرياضي لحمام لمفي لحد الآن بدون أهداف هذه المباراة. وطبعا يعني يعود اللعب لمعز بشرفية لحارس المرمى فريق النادي الرياضي لحمام لمفي تنفيذ ضربة المرمى، وحكم مباراة السيد حمزة الشعيد يعطي الإشارة تنفذ ضربة المرمى، كرة عالية تتقص مرة أخرى وتعود لحبيب الغرايري القائد النادي الرياضي لحمام لمف المخالفة يتركها محمد علي الماجري لمحور الدفاع تقريبا على مستوى خط الشطري الميدان قريبا من التماس في التنفيذ بأدينا السلامي. المخالفة لصالح النادي الراثي لحمام لام صفر مقابل صفر. تنفذ الكرة عالية داخل منطقة الجزاء محاولة المرور والكرة متمرش أحمد بن طيبة تتجاوزه الكرة وتخرج ضربة برمى لصالح التقدم الراثي بساقية التير. ضربة برمى للحارس عبد القادر الشوية في 37 دقيقة لعب من هذا الشوط الأول. تنفذ ضربة المرمى كرة عالية مرة أخرى إلى الأسعد البوراوي تصلوش الكرة وتخرج مباشرة في التماس لصالح النادي الرياضي لحمام لنف. قوفا أكيد شمس الدين الذوادي في المنطقة الفنية وأيضا يسري بن كحلة. ترجع الكرة من أمادو با كرة عالية قص مرة أخرى من الدفاع بيدينا السلامي. سلامي أمادو با يرفع الكرة. اللاعب رقم 7 هارون بن عامر ما توصلش الى زميل محمد علي العمري وتمشي مباشرة في التماس لصالح التقدم هذا بسقتدير على يسار الحارس معز بن شريفية حارس مرمى النادي الرياضي لحمام الأنف. تماس من جهة المدارج المقابلة المدارج الرئيسية لملعب طيب مهيري. جماهير ماهيش غفير اكيد القاعدة الجماهيرية للتقدم هذا بسقتدير تقريبا 400-500 متفرج حاضرين في سواء في الفراج أو في المنصة الرئيسية لملعب الطيب المهيري. وطبعا التقدم يختار هذه السنة فرابط المحترف الأولى أنه يلعب يعني مباريته في ملعب طيب المهيري عوضا على الملعب البلدي بسقيت الدير. كرة تتقص من وائل ورقم 25 فرج عجلوت في التماس لصالح الفريق الضيف النادي الرياضي.
14: الهدف الأول في بنزرت. الهدف الأول ممتاز جدا بمخالفة مباشرة باليسرى للأولمبي الباجي. الأولمبي الباجي يفتتح النتيجة هدف مباغت في القائم الأول كان غالط الحارس يوسف مقطوف. هاني قاعد نشوف يبدو محمد الهادي الحدوشي رقم 10 لأنه أصحابه الكل تجمعوا معاه في غفلة من الجميع سجل الهدف. قاعد نشوف في محمد الهادي الحدوشي هو صاحب الهدف في 40 دقيقة لعب. هدف رائع جدا من الحدوشي كما قلت مخالفة مباشرة مباغتة في القائم الأول طبعا تقريبا من بعد 25 متر. هدف ضد مجريات اللعب لأنه الحقيقة النادي الرياضي بنزرتي كان أفضل في هذا الشوط الأول. نفس اللاعب منذ قليل كان أتيحت له أبرز فرصة على الإطلاق في هذا الشوط الأولمبي الباجي. محمد الهادي الحدوشي انفرد بالحارس وأيضا حاول يباغته في القائم الأول لكن الحارس تألق في المناسبة الأولى يوسف مقطوف. لكن ما كل مرة تسلم الجرة بالنسبة لحارس السيابي. المرة هذه الغلبة للاعب الأولمبي الباجي الحدوشي واحد بلاش لفريق الأولمبي الباجي هنا في بنزرت على حساب السيابي. خالد
15: شكرا لك مادي. 40 دقيقة لعب في ملعب التيميري بصفاقس ننتظر تنفيذ المخالفة لصالح التقدم الذي بساقيه الدير في مباراة يعني متكافئة إلى حد الآن لكن الفرص أكثر ربما للتقدم على مستوى الكرة الثابتة وأيضا على مستوى التوغلات على مستوى الجهة اليمنى واليسرى. ننتظر تنفيذ كرة ثابتة رقم 10 الأسعد البوراوي وأيضا رقم 18 أحمد أمير الجوادي في تنفيذ المخالفة لصالح التقدم الذي بسقط الدير. تشكل الجدار الدفاعي للنادي الرياضي لحمام لنف تقريبا 5 تصويبات للتقدم وتصويبة واحدة لنادي الرياضي لحمام لنف في هذه المباراة مع امتلاك الكرة 57% للتقدم 43% لنادي حمام لنف. فما مخالف فما مخالفة انتبعوها على يسار الحارس معز بن شريفية قريبة من الركنية ترتكب المخالفة على أحمد أمير الجوادي والمخالفة على يسار معز بن شريفية لصالح التقدم الذي بسقط التير. باش يقوم لاباس أحمد أمير الجوادي في الوسط ونفذ الكرة ثابتة والمخالفة تقريبا في 42 دقيقة لعب من زمن هذا الشوط الأول. صفر مقابل صفر بين تقدم ساقط الدائر ونادي حمام الأنف والمخالفة من أمدو با لصالح فريق التقدم. حكم المباراة حمزة جعايت يعطي الإشارة بالتنفيذ لصالح التقدم. تنفذ الكرة وتخرج ترجع من الدفاع في التماس لصالح الفريق التقدم. نتابعوا التماس ونعطي الخط لزميلنا مهدي عبيد في ملعب طبعا بنزرت في مباراة نادي البنزرت أولمبي البيجي. ذي كرة يصالح النادي حمام الأنف تفتك والهجوم المعاكس وجه لوجه والفرصة وضيع الكرة من أحمد بن طيبة وجه بيوش لأمام عبد القادر شوية خذ الكرة بذكاء يعني في وسط مناطق التقدم انطلق داخل منطقة الجزاء حاول التصويب وكان موجود عبد القادر شوية في هفوة دفاعية واضحة لأبناء المدرب يسري بن كحلة في هذه الكرة. 43 دقيقة لعب صفر مقابل صفر بين الفريقين. ماتي
14: اللعب متوقف هنا في ملعب زرت لإصابة لاعب من طرف الأولمبي الباجي إن شاء الله سلامات. بطبيعة الإطار الطبي يتدخل كان فما إصابة في مناطق الأولمبي الباجي. بالنسبة لخط الدفاع 1-0 فريق الأولمبي الباجي يتقدم عن نادي الهادي بنزرتي في 44 دقيقة لعب. كما قلت محمد الهادي الحدوشي منذ 4 دقائق تقريبا سجل الهدف الأول بتسديدة مباغتة من مخالفة مباشرة كان باغت بها الحارس يوسف مقطوف. في انتظار إلى حد الآن الأهداف بأقدام أجنبية في انتظار بطبيعة تألق الأجانب في هذه البطولة. ننتظر في أول هدف بأقدام أجنبية. بالنسبة لكلا الفريقين عندهم لاعبي أجانب على أرضية الميدان لكن كيفهم كبقية الفرق كل اللاعبين اللي سجلوا لاعبين محليين. يخرج إذن لاعب الأولمبي الباجي يبدو إسلام الشلغومي للتداوي إن شاء الله سلامات. الإصابة في خط دفاع الأولمبي الباجي تنثبت في اللاعب تحديدا. يعود اللعب لفريق النادي الرياضي البنزرتي محمد عزيز القاسمي التحذير مدوكالي على تندريدي يستعد يسدد والحارس شاهين السماوي متألق متميز السماوي ما شاء الله عليه رجل المباراة بامتياز. الركنية لنادي الرياضي البنزرتي شدها السماوي كما كل كرات نادي الرياضي البنزرتي وعلى تندريدي أيضا في هذا الشوط سدد مرتين. التسديدة الأولى بنفس الطريقة أرضية لكن كانت أقوى من خارج منطقة الجزاء والتصدي كان ممتاز من الحارس. بالفعل هو إسلام الشلغومي يستعد للعودة في تشكيلة أولمبي الباجي. اختيار للسيابي والفرصة تضيع الكرة وضربة مرمى. مرة أخرى شاهين السماوي يفسخ هدف يخرج يضايق اللاعب اللي كان صعد بالرأس. كان الصعود من المدافعين عزيز قبلية وهاني عمامو. التصدي من الحارس ثم الكرة لمست في مدافع السيابي وخرجت لضربة مرمى في توقيت 45 دقيقة زائد 3 هنا والحكم يضيف 4 دقائق. ما نعرفش عندك وقت خالد في صفاقس.
15: 45 دقيقة لعب ننتظر الوقت البديل ورفع طبعا الآن باش ترفع السبورة الإلكترونية بالنسبة للوقت البديل أكيد تقريبا 4-5 دقائق ربما. حكم الاحتياطي محمود قسيعة باش يرفع الوقت البديل باش يضيفه حكم المباراة حمزة جعيد. ننتظر 3 دقائق مهدي 3 دقائق تفضل.
0: باش تكمل مهدي تكمل قبل خالد قبل هذا نذكر وانه تقريبا 58 دقيقة في نيجيريا أسبقية شوتينغ ستارز النيجيري على النادي الرياضي صفاقسي هدف دون مقابل. نذكر هدف دقيقة 25 الفترة الأولى عن طريق إيمانويل لوكي مهاجم الفريق النيجيري. نكمل معك مهدي ثم الكلمة لخالد يكمل مباراة ملعب الميري. هيا مهدي.
14: شكرا لك رفقي. في توقيت 45 زائد 2 الحكم أضاف 4 دقائق تقدم للأولمبي الباجي على حساب النادي الرياضي بنزرتي هدف مقابل صفر. كرة للسيابي على الجهة اليمنى والتدخل من لاعب الأولمبي الباجي تخرج كرة تماس. كان تدخل من بشير حسني أمام لاعب النادي الرياضي بنزرتي في اللقطة الماضية محمد عزيز قبلي. ترجع الكرة لفريق النادي الرياضي بنزرتي أو الأولمبي الباجي بتماس في مناطق الأولمبي الباجي. تتلعب الكرة على الجهة اليسرى المحاولة بن يوسف عزيب كما قلت المتكون في فريق النادي الرياضي بنزرتي يلعب هذا الموسم بألوان الأولمبي الباجي يوسف عزيب. ترجع له الكرة، تماس من جديد للأولمبي الباجي، يربح ثواني ولحظات، التمهيد بالرأس من الكاميروني ماكسويل دوميكو للأولمبي الباجي، على الجهة اليسرى حسني يحاول يتعدى، يربح على تماس، يربح تماس، عزيز القاسمي على الجهة اليمين، ترجع الكرة من محور الدفاع، يخطئ محمد عزيز قبلية، كما جاءت الكرة مرة أخرى من عزيز القاسمي، لمسة واحدة على الجهة اليسار محرز بالراجح، التمهيد بالصدر ممتاز من الكاميروني دوميكو ماكسويل، تتشتت الكرة من جديد من دفاعات النادي الرياضي البنزرتي، يمشي للتماس محرز بالراجح، الكرة على الجهة اليسرى بالراجح، وذكريات ممتازة مع الأولمبي الباجي ولقب كأس تونس منذ 3 سنوات على حساب الترجي الرياضي التونسي في رادس كان ساهم به في شكل كبير، كرة في وسط الميدان لامين با، لامين با الكرة طويلة لفريق النادي الرياضي البنزرتي من المالي مباشرة، يخطئ في محور الدفاع إسلام الشلغوم ويربح التماس النادي الرياضي البنزرتي، أو لمسة الكرة في لاعب السيابي، لمسة الكرة في لاعب النادي الرياضي البنزرتي وتماس الأولمبي الباجي في مناطق الأولمبي الباجي، يصلح الكرة دوكالي لكن مقطوعة من جديد للأولمبي الباجي، المرور العبور من ماكسويل دوميكو على الجهة اليمين، كرة لشلغوم يخطئ لاعب الأولمبي الباجي، كرات متسرعة من هنا ومن هناك، المحاولة من بلال الماجري في اتجاه لاعب النادي الرياضي البنزرتي، لا بلال الماجري يتحصل على ركنية كان حاول يخلي الكرة لوحيدة تيمي لكن أسبق منه دفاع الأولمبي الباجي في اللحظات الأخيرة، وصلنا تقريبا للثانية الأخيرة في هذا الشوط، الحكم أضاف 4 دقائق وقت ضائع، الحكم حكم المباراة سيد وليد المنصري، تتلعب بالركنية وربما الحكم يصفر بعدها، كرة لفريق النادي الرياضي البنزرتي، لامين با يستعد يحط على ساقه باليسرى يحاول يسدد، ودفاع الأولمبي الباجي ممتاز، يمشي الكونتر اتاك عكس الهجمة لمحرز بالراجح، لمسة واحدة من الحدوشي أفضل لاعب على أرضية الميدان من جانب الأولمبي الباجي إلى جانب شاهين السماوي حدوشي، ويربح المخالفة وما زالت بعض الثواني على نهاية الشوط الأول، الأولمبي الباجي إذن يتقدم هنا في 15 أكتوبر في بنزرت على حساب الأولمبي الباجي، على حساب النادي الرياضي بنزرتي رفقي، نهاية الشوط 1-0 الإمضاء لإسلام أو الهادي الحدوشي، الهادي الحدوشي دقيقة 40، نلتقي إن شاء الله في الشوط الثاني.
15: شكرا. تقريبا الثواني الاخيره في ملعب الطيب ميري بصفاقس مهدي عبيد، وطبعا مباراه التقدم هذه بسقط الدائر وندي حمام لان، في لحد الان التعادل بين الفريقين 0-0، ايضا ننتظر حكم مباراه حمزه الجعيد طبعا باش يعلن عن نهايه الشوط الاول. قبل هذا الرجوع الى الفار، ربما فما لقطه حوار مباشر مع غرفه الفار بالنسبه لحمزه جعيد، ينتظر ربما في العملية الأخيرة عودة اللعب لحارس المرمى التقدم عبد القادر الشوية في هذه اللحظات في مباراة إلى حد الآن غابت عنها الأهداف خاصة تقريبا في الشوط الأول، ومثما شيء يقول الحكم يعطي الإشارة بتنفيذ المخالفة والكرة طبعا نهاية الشوط الأول بالفعل في ملعب الطيب ميربي سفيقس في لقاء تقدم هذا بسقط الدير ونادي حمام لنف، عطيشة التعادل 0-0 رفقي، أكيد لنا عودة بإذن الله في انطلاق الشوط الثاني.
0: شكرا لك خالد، هكا تابعنا مباراة ملعب الطيب ميربي، التعادل دون أهداف بين تقدم سقيط الدير نادي حمام الأنف، وفي ملعب بنزرت أسبقية الأولمبي الباجي أمام النادي البنزرتي هدف دون مقابل، هدف محمد الهادي الحدوشي في الدقيقة 40، هذه دفعة أولى مباريات الجولة الثالثة بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نذكركم غدوة الترجي الرياضي مستقبل المرسى 4:30 متاع العشية، مباراة يديرها باديس بن صالح، حكم ساحة حكم الفار أسامة بن إسحاق، النجم الرياضي الساحلي شبيبة العمران منتصر بالعربي حكم ساحة، فيليب بيريرا البرتغالي حكم الفار، ونجم المتلوي أمل حمام سوسة محرز المالكي حكم المباراة حكم الفار مجدي بلاغة، نظرا لالتزامات النوادي قاريا نهار الاربعاء 16 سبتمبر الاربعاء متاع العشيه اتحاد بن قردان يستضيف النادي الرياضي الصفاقسي وزوز مباريات نهار الخميس 17 سبتمبر الملعب التونسي النادي الافريقي والترجي الجرجيسي الاتحاد المونستيري. وانا حكيت عن النوادي اللي عندها التزامات قاريه 65 تيقى لاعب في نيجيريا. اسبقيه الفريق النيجيري شوتينغ ستارز النيجيري هدف دون مقابل على حساب النادي الرياضي الصفاقسي هدف ايمانويل منذ الدقيقه 25. نذكركم ان شاء الله السبعه متاع العشيه مباراه النادي الافريقي جوليبال مالي ضمن ذهاب الدور التمهيدي الاول كاس رابطه الابطال الافريقيه. المباراه منقوله على منصه النادي الافريقي الرقميه تلفازيا واذاعيا تنجموا تتابعوها على موجات الاذاعه الوطنية طبعا بصوت لطفي خالد حبيب قويسم ورياضة وهداف بتقديم لرجال مختار من السبعة حتى العشرة متاع الليل. كرة اليد الخمسة متاع العشية انطلقت الجولة الأولى بطولة النخبة نصرة بلبة نادي الإفريقي اتحاد منزل تميم الترجي الرياضي نادي كرة اليد بجمال النجم الرياضي الساحلي مكارم المهدية بعث بن خيار جمعية الحمامات سبورتينغ المكنين المنزه الرياضي نادي ساقيت الزيت. كل المواجهات بداوا الخمسة متاع العشية نعملوا ترتيحة مع الأنغام ثم نعود لرياضة وأهداف.

0: رياضة وأهداف.
1: مرحبا بكم من جديد في رياضة وأهداف على موجات الإذاعة الوطنية، متابعة لزوز مباريات دفعة أولى الجولة الثالثة بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. قبل ما نرجع البنزرة أيضا ملعب المهيري، مباراة النادي الرياضي الصفاقسي شوتينغ ستارز النيجيري، نلعب في توقيت 78 دقيقة لعب، وهذه مخالفة قريبة باش يطول تنفيذ علي معلول بين غيث الصغير وعلي معلول للنادي الرياضي الصفاقسي. نذكر إيمانويل لوكي كان سجل هدف الأسبقية للفريق النيجيري دقيقة 25، كورة لصالح النادي الرياضي الصفاقسي، ضربة مخالفة للسي اس اس علي معلول، التنفيذ من جانب الظهير الأيسر للنادي الرياضي الصفاقسي داخل منطقة الجزاء، التغطية من الدفاع النيجيري اللي يبعد الخطر، والهجمة للفريق النيجيري اللي كما ذكرنا متقدم هدف دون مقابل على حساب النادي الرياضي الصفاقسي. الأولمبي البيجي في بنزرت متقدم على النادي البنزرتي هدف دون مقابل بضربة مخالفة من محمد الهادي الحدوشي، والتعادل دون أهداف بين تقدم ساقيطة الدار

0: الإذاعة الوطنية التونسية العودة من جديد إلى ملعب الطيب ميري بصفاقس. لحظات وينطلق الشوط الثاني من لقاء التقدم الذي بسقط الدير وضيفه نادي حمام الأنف. وذكر نهاية شوط أول كان تعادل سلبي 0-0 بين الفريقين.
1: شكرا لك خالد. نرجع لمباراة النادي الرياضي صفاقسي وشوتينغ ستارز. حكيم موتيبي ياخذ مكان محمد الترابلسي. هذا تغيير من تغييرات المدرب نبيل الكوكي. تقريبا 80 ثقة لعب باقي بقية الفريق النيجيري شوتينغ ستارز هدف دون مقابل. مباراة ذهاب الدور التمهيدي الأول كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. نذكر أنه البارح الترجي الجرجيسي في نفس المسابقة أيضا في نفس الدور كان فاز على ديانبارسا النيجيري 3-0. هدف. تفضل ماتي.
2: شكرا لك رفقي. في اللحظات هذه انطلاق الشوط الثاني بين نادي الرياضي بنزرتي والأولمبي الباجي. تركنا الشوط الأول على تقدم الأولمبي الباجي 0-0.
1: نخليك تعطينا المعطيات بالنسبة للمباراة هذه، خاصة تذكير بتشكيلتي الفريقين مهدي. وإذا كان انطلق الشوط الثاني في المهيري تعطينا الإشارة خالد. أكيد تسمع فينا. تفضل مهدي.
2: شكرا لك رفقي. إذن منذ لحظات مع انطلاق هذا الشوط الثاني قام المدرب نصيف بياوي بأول تغيير من جانب فريق الأولمبي الباجي بدخول البنيني المنتدب الجديد إبراهيم أندري اللي كان أعلن انتدابه الأولمبي الباجي يوم أمس فقط، يعني اليوم أصبح مؤهل وأدخل في هذا الشوط الثاني مكان بشير حسني. مكان بشير حسني
0: اللي
2: قدم شوط أول مرضي جدا. شكرا خالد. في توقيت 46 دقيقة لعب إذن في هذا الشوط أو في المباراة عموما دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني. نمشي إذن بخمسة دقائق بيني وبين خالد بين مباراتي بنزرت والطيب المهيري في صفاقس. هذه كورة لفريق النادي الرياضي بنزرتي ولا الركني؟ الركني مع بداية هذا الشوط الثاني. النادي الرياضي بنزرتي إذن يسعى لتعديل النتيجة 1-0 للأولمبي الباجي. الإمضاء كان بهدف ممتاز بكرة مباغتة مخالفة مباشرة من محمد الهادي الحدوشي دقيقة 40 يسكن شباك الحارس حارس النادي الرياضي بنزرتي يوسف مقطوف. كرة لفريق النادي الرياضي بنزرتي عزيز القاسمي خطيرة في منطقة الجزاء. الكرة الثانية دوكالي مازال البحث على هدف التعادل من الأولمبي الباجي. بلال الماجري ممتازة التمريرة. كرة على الجهة اليسرى التوزيع من مالك الدوكالي لكن الكرة تخرج ضربة مرمى لفريق الأولمبي الباجي. نذكر بالتشكيلة الأساسية لكلا الفريقين. شاهين السماوي في الأولمبي الباجي، إسلام الشلغومي، أمين بن عمار، حمزة المبروك، محرز بن راجح، فراس فضلي، ألفا سيدي بي، محمد هادي الحتوشي صاحب الهدف الوحيد لحد الآن، يوسف عزيب الكامروني، ماكسويل دوميكو، والبنيني إبراهيم أندري اللي دخل في هذا الشوط الثاني مكان بشير حسني. بينما التشكيلة الأساسية لفريق النادي الرياضي بنزرتي دون تغييرات لحد الآن بالنسبة للمدرب محمد عزيز. في خط أو في حراسة المرمى كالعادة يوسف مقطوف، عزيز القاسمي، مالك الدوكالي، عزيز قبلية، هاني عمامو، أمان الله المولهي، علاء الدين الدريدي قائد الفريق، لمين تراوري، وحيدة تيمي، لمين با، وبلال الماجري. كرة على الجهة اليمنى لفريق نادي الرياضي بنزرتي عزيز القاسمي. ونذكر طبعا بطاقم تحكيم المباراة بقيادة وليد المنصري يخطئ مرة أخرى لاعب نادي الرياضي بنزرتي عزيز قبلية. كل ما يصعد الحقيقة للهجوم فإنه كراته غير ثابتة في غياب اليوم لثنائي المنتخب الأولمبي. نعود نذكر موجودين بحذانا في المدرجات واستقبال حار من الجماهير بالنسبة لمحمد أمين علالة وريان الرحيمي المدافع والظهير الأيسر اللي شاركوا مع المدرب أنيس بوجلبان مع المنتخب الأولمبي تحت 21 سنة في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط. ولا تتويج لتونس كان في الدورة النهائي بالفضية بعد الهزيمة ضد المنتخب الجزائري. بينما الحارس معتز الحنزولي اللي كان مشاركش يعني كأساسي مع المنتخب موجود على دكة الاحتياط كحارس مرمى ثاني. المخالفة في موقع ممتاز للنادي الرياضي البنزرتي يتحصل عليها لاعب لامينبا توغل في دفاع الأولمبي الباجي. ولا تدخل كان من حمزة المبروك مدافع الأولمبي الباجي. المخالفة مقابلة لمرمى الحارس يوسف مقطوف. طبعا باش نتبع المخالفة ثم باش نمشيو لخالد بوشيبه

0: في مباراة تقدم ساقيه الدائر والنادي الرياضي بحمام الانف المقابلة في ملعب الطيب المهيري في صفاقس. والبارح رينا الكل حقيقة واستحسننا كثيرا تلك الروح الرياضية الرائعة من جماهير النادي الرياضي صفاقسي اللي كانوا خالد وانت كنت بصوتك طبعا انقلت ووثقت اللحظة اللي انا الحقيقة نعتبرها رائعة وتاريخية وتقعد حتى في البال. اصطفت الجماهير كرجل واحد خلف ممثل الكرة التونسية الترجي الرياضي الجرجيسي في لقطة معبرة كما قلنا تقشعر لها الابدان وباش تبقى عالقة في اذهان كل الجماهير الرياضية ولعلها رسالة لنبذ التعصب وللتآخي والحب في الكرة التونسية. طبعا نكمل المخالفة ثم نعطيك خالد للتعليق على المباراة وعلى اللقطة هذه اللي كما قلنا باش نبقاو نحكيو عليها وان شاء الله تتعاود ولما لا جماهير اخرى من باقي مناطق الجمهوريه لمسانده ترجي جرجيس في صفاقس. الكوره لفريق النادي الرياضي بنزرتي امام الكوره وحيدة تيمي وعلى دينا دريدي سدد دريدي وبعيد الكوره بعيد الكوره والركنيه مرتده من دفاع الاولمبي الباجي كانت تسديد ثنائي يعني خالد حتى قبل تسديد الركنيه كان حب اللقطة كانت ممتازة الحقيقة معناها البارح وتونس الكل حكيت عليها وتفاعلت معها
1: أكيد أكيد وحتى الهتافات يعني وأغاني النادي الصفاقسي كانت حاضرة مع طبعا جماهير الترجي الجرجيسي أيضا الهيئة المديرة للتقدم هذا بساقط الدائر كانت حاضرة في ملعب طيب ميري بصفاقس وطبعا الجميع من أجل تشجيع طبعا ممثل كرة القدم التونسية الترجي الجرجيسي. قلنا الصورة كما هي يوم أمس حول ربما اللقطة التاريخية وإن شاء الله هذه هي الروح الرياضية اللي حبوا نشوفوها في ملاعبنا التونسية طبعا وإن شاء الله حظ سعيد ممثلي كرة القدم التونسية في مختلف كرسي الإفريقية. عندي فار مهدي في ملعب الطيب ميري بصفاقس لتيجة يعني لقطة داخل منطقة جزاء فريق نادي حمام الأنف التدخل على اللاعب يسقط اللاعب وحكم الفار حمزة الجعيد مع الشكر ليك يرجع بالصورة بعد ربما الحوار مع غرفة الفار باش يثبت هل هناك ضربة جزاء أم لا في العملية الأخيرة للتقدم الرياضي بسقيط الدائر تقريبا في أولى الدقائق الأولى في هذا الشوط الثاني. وذكر لكل ما تحقق من الآن التعادل بين التقدم الرياضي بسقيط الدائر وضيفه النادي الرياضي لحمام الأنف 0-0 وإمكانية يعني الفار تشيك أنه يعطي الجديد في هذه المباراة طبعا بعد تثبت حكم المباراة حمزة جعيد حول وجود أو عدم وجود ضربة جزاء بالنسبة للقطة الأخيرة داخل منطقة الجزاء. ما كانتش لقطة واضحة برشا هذاك علاش يعني الحوار طال نوعا ما مع بلوريات مع غرفة الفار ثم
0: خذ وقتك خذ وقتك خالد خذ وقتك فقط 52 دقيقة لاعب الأولمبي الباجي يتقدم على نادي الرياضي بنزرتي هنا في ملعب 15 أكتوبر في بنزرت وتغيير ثاني في تشكيلة نصيف البياوي في اللحظات هذه دخول لشريف كامارا المدافع مكان محمد أمين بن عمار لاعب خط وسط ميدان دفاعي لك الخط خالد بوشيب.
1: ضربة جزاء ضربة جزاء مهدي أخذ وقته حمزة الجعيد في مع شكر ليك في التثبت من اللقطة الأخيرة وضرب الجزاء لصالح التقدم الذي بسقط الدائر تقريبا 52 دقيقة لعب في المباراة 7 دقائق لعب في الشوط الثاني يعني السيناريو الأول ضرب الجزاء لصالح التقدم الرياضي بسقيط الدائر كانت عملية داخل منطقة الجزاء والتدخل التدخل ربما شاف في وقراءة حكم المباراة بعد الرجوع إلى الفار واللقطة والإعادة أن هناك ضرب الجزاء هذا هو قرار حكم حمزة الجعيد وفي التنفيذ أحمد أمير الجوادي أمام حارس المرمى معز بن شريفية حارس النادي الرياضي لحمام الأنف في 53 دقيقة لعب في المباراة ننتظر تنفيذ ضربة الجزاء لصالح التقدم الرياضي بساقط الدائر انخفاض ربما درجة الحرارة في مدينة صفاقس في هذه الأمسية بالذات يعني طقس حار كما قلت مساء أمس اليوم يعني طقس ألطف ربما في ملعب الطيب المهيري يتركها أحمد أمير الجواد لرقم 7 هارون بن عامر بالفعل هارون بن عامر في تنفيذ ضربة الجزاء لصالح التقدم هذه بسقط الدائر في 53 دقيقة لعب من المباراة. طبعا حمزة الجعيد يطلب من اللاعبين يعني يكونوا خارج منطقة الجزاء وتنفيذ ضربة الجزاء هارون بن عامر أمام حارس المرمى معز بن شريفية معز بن شريفية حارس النادي الرياضي لحمام الأنف تجربة جديدة مع نادي جديد خلال هذا الموسم، النادي الرياضي لحمام الأنف. يعطي حكم المباراة حمزة جعايت إشارة ويقدم هارون بن عامر أمامه ويسجل الهدف، والهدف الأول رغم أنه مشى يعني معز بن شريفية لما كان ربما يعني تصويبة لعب هارون بن عامر، لكن يمسك الكرة وضيع عليه بعد وهدف فاول لصالح التقدم الذي بساقية الدير، هدف مقابل صفر، تتغير النتيجة بفضل هارون بن عامر في دقيقة 54 من المباراة. تتغير النتيجة في ملعب الطيب الميري بسويقس لصالح الفريق المحلي، التقدم الذي بساقية الدير 1-0 في 54 55 دقيقة لعب من المباراة، مع تفاعل الجماهير الحاضرة في سواء في مدرجات أو حي أيضا في طبعا المنصة الرئيسية لملعب الطيب الميري بسبيقس. هارون بن عامر رقم 7 هو اللي سجل ضربة الجزاء لصالح فريق التقدم. تعود كورة لصالح النادي الرياضي لحمام الأنف على اليسار، مع التذكير بتشكيلة الفريقين بعجالة، النادي الرياضي لحمام الأنف معز بن شريفية، فراس بن عمار، أيمن العباسي، بيدين السلامي، لحبيب الغرايري، القائد سانجار نامور، وائل برهومي، عزيز بوكب، أحمد بن طيبة، محمد علي المجري، ومحمد عزيز القضاعي. بالنسبة للتشكيلة الأساسية للتقدم الذي بسخت الدير، عبد القادر شوية، مصعب العجيلي القائد، أمدو بال، أسعد بوراوي، إبراهيم برترون، فرج عجرود، بيدين المولي، هارون بن عامر، محمد علي العمري، أحمد أمير الجوادي، ووسيم بن عتيق. هذه التشكيلة الأساسية لكلا الفريقين. أعتقد تحكيم حمزة جعايد، مساعد جاسم السحيمي، مساعد الثاني هاشم صعيدية، حكم الاحتياطي محمود قصيع، حكم فار محمد علي قروية، حكم مساعد الفار غسان مطاوع. ونتابع تنفيذ المخالفة ثم نمشي المهدي عبيد في بنزرت. الكرة لصالح النادي الرياضي لحمام الأنف، يحاول أنه يعود في المباراة، يعود بعد التأخر بهدف مقابل صفر، هدف هارون بن عامر من ضربة جزاء دقيقة 54. اللقطة نتابعوها لصالح النادي الرياضي اللي تقدم هذه بسقط الدير، محاولة التوزيع في الاتجاه أحمد أمير الجواد، قص الكرة في 56 دقيقة لعب من المباراة، 1-0 للتقدم هذه بسقط الدير أمام نادي حمام الأنف. مهدي،
2: قبل ما نمشي المهدي، خالد متابعة لمباراة النادي الرياضي صفاقسي وشوتينغ ستارز النيجيري، نلعب في 90+2، الحكم أضاف 6 دقائق وأسبقية الفريق النيجيري هدف دون مقابل إلى حد الآن، رغم تحسن أداء النادي الرياضي صفاقسي. سي اس اس اللي في الدقائق الأخيرة كان قريب من تعديل النتيجة، خاصة تسديدة لغيث الصغير داخل منطقة الجزاء مشات فوق العارضة، دقائق قليلة وتنتهي مباراة نيجيريا. ومهما كانت النتيجة، النادي الرياضي صفاقسي عنده كل الامكانيات ان شاء الله للتسجيل في الاياب، للانتصار في الاياب، والاهم اقتلاع ورقه العبور الى الدوره القادمه. هيا مهدي في بنزرت.
0: شكرا رفقي، شكرا خالد. 58 دقيقة لعب في المباراة، الأولمبي البيجي يتقدم هنا في 15 أكتوبر في بنزرت عن نادي الرياضي بنزرتي، هدف مقابل صفر. ديما نذكر الإمضاء لمحمد الهادي الحدوشي منذ الدقيقة 40، ومدرب نادي الرياضي بنزرتي السيد محمد عزيز قام بتغيير منذ قليل وأقحم اللاعب الشاب عزيز شعبان في وسط ميدان النادي الرياضي بنزرتي مكان أمان الله المولي. كرة لفريق الأولمبي البيجي ترجع من دفاع نادي الرياضي بنزرتي، عزيز شعبان إلى محمد عزيز قبلية المدافع، كرة طويلة في اتجاه بلال الماجري في ظهر المدافعين، كنترول ممتاز بالقدم بالكعب، بلال الماجري استحفظ على كورته، يعطي التمريرة في وقتها إلى عزيز شعبان، يرجع في وسط ميدان نادي الرياضي بنزرتي. التسديدة المباغتة، التسديدة بعيدة بعيدة، فكرتها طيبة، الركنية الركنية تجرها لمين تروري الإفواري، سدد فكرتها جيدة، ربح ركنية، لازم تكون عندك الجرأة. لقطة عفوية، لقطة عفوية، إن شاء الله سلامات بين لاعب النادي الرياضي بنزرتي والحكم المساعد الثاني، وزوز يتعرضوا لإصابة فيفا. حاول يسدد اللاعب بعيد عليه من زاوية الركنية جهة المدارج المقابلة. إن شاء الله سلامات. يبدو عزيز القاسمي ما نعرفش تنثبت لأنه يعني بعيد الزاوية، حاول أنه يلعب الكرة بسرعة. تعرفوا المكان ضيق شوية في الجهة هذيك، والحكم المساعد الثاني السيد ياسين بن حسن كان واقف بجانب الركنية في غفلة، حاول يلعب الكرة بسرعة فركل الحكم بطبيعة في لقطة عفوية. إن شاء الله سلامات. سقط لاعب النادي الرياضي بن زرتي، والحكم توجع قليلا، الإطار الطبي توجه نحو اللاعب ونحو الحكم، لكن رجعوا من جديد إلى حافة الميدان خارج الميدان طبعا دون إسعافات. لا بأس، يستأنف اللعب. سلامات إن شاء الله للحكم وأيضا لعزيز القاسمي. كرة النادي الرياضي بن زرتي، تسديدة ولا دفاع، القاسمي سدد ودفاع الأولمبي داجي، تصدى للكرة عكس الهجمة، فما المخالفة، فما المخالفة من لاعب النادي الرياضي بن زرتي، ورقة صفراء، ولاعب ولاعبو الأولمبي داجي طالبوا بالحمراء لأنه كان فما محاولة انفراد بعد خط وسط الميدان، تقريبا على مستوى دائرة وسط الميدان انفرد لاعب الأولمبي الباجي وحاول انه طبعا يعكس الهجمه، واحد ضد اثنين لاعب من الاولمبي الباجي ضد زوز ملاعبيه من النادي بن زرتي بسرعه كبيره، والمدافع كان ارتكب الخطا، ورقه صفراء للاعب النادي بن زرتي في اللقطه الماضيه. الحكم كان قريب من اللقطه رغم مطالبه ملاعبيه الاولمبي الباجي بالاقصاء. على كل حال الكره ستعود بمخالفه للاولمبي الباجي بعد اسعاف اللاعب في توقيت 61 دقيقه لعب، ملقى على ارضيه الميدان. يبدو محمد الهادي الحدوشي كان سريع في اللقطه الماضيه، ولا تدخل من مدافع النادي الرياضي بن زرتي عزيز قبليه لتفادي بطبيعه الانفراد مع الحارس يوسف مقطوف. اللعب متوقف، ونذكر هدف مقابل صفر لفائده الاولمبي الباجي هنا في ملعب 15 اكتوبر في بن زرت ضد النادي الرياضي بن زرتي. وضعيه مختلفه لكلا الفريقين قبل انطلاق المباراة. النادي الرياضي بن زرتي يتصدر ترتيب البطولة بستة نقاط مع كوكبة الطليعة بطبيعة، بينما الأولمبي الباجي في أسفل الترتيب بصفر من نقاط، والمقابلة هذه إلى حد الآن تصحح المسار بالنسبة للأولمبي الباجي. كما قلت محمد الهادي الحدوشي هو اللي ملقى على أرضية الميدان ويخرج الإسعافات. مناوشات بين اللاعبين مرفوضة طبعا، مناوشات بين لاعبي الفريقين بطبيعة، كان المطالبة كما قلنا بإقصاء اللاعب، ثم ملاعبية النادي الرياضي بن زرتي يلوموا على محمد الهادي الحدوشي ربما لإذاعة الوقت، وعبر الناقلة من طرف المسعفين يخرج محمد الهادي الحدوشي للتداوي، وسيستأنف اللعب بين الفريقين الشقيقين النادي الرياضي بن زرتي والأولمبي الباجي. والحقيقة روح رياضية راهو منذ انطلاق المباراة، واللقطة هذه ستكون عابرة بحول الله. حكم المباراة ينظر علاء الدين الدريدي بعد اللقطة الأخيرة، بعد المناوشات الأخيرة، قائد فريق النادي الرياضي بن زرتي علاء الدين الدريدي هو اللي ربما مشى لمحمد الهادي الحدوشي يطلب منه أن يقوم من أجل ربح الوقت وعدم إضاعة مزيد من الدقائق عن نادي الرياضي بن زرتي. والسيد وليد المنصري حكم المقابلة إشارته واضحة، ورقة صفراء، ويطلب من علاء الدريدي تريث، يقول له أنا اللي نحكم وأنا اللي نقرر وأنا اللي طبعا عندي السلطة التقديرية في مثل هذه القرارات. 63 دقيقة لعب، التقدم للأولمبي الباجي على حساب النادي الرياضي بن زرتي. ضيعنا برشا وقت في اللقطة هذه، يستأنف اللعب. إسلام الشلغومي باش يلعب المخالفة على مستوى دائرة وسط الميدان. اسلام الشلغومي يلعب على الجهه اليمنى، الالفا الفا سي دي بي، الكره توزيعها في القائمه الثانيه وضربه مرمى، ضربه مرمى
2: في توقيت
0: تسديد بالراس من ماكسويل دوميكو في توقيت 64 دقيقه لعب رفقي، التقدم للاولمبي الباجي واحد بلاش على حساب النادي الرياضي بن زرتي.
2: والكامروني يانيك فودوب يعلن نهايه مباراه شوتينغ ستارز النيجيري، والنادي الرياضي الصفاقسي بأسبقية الفريق النيجيري هدف دون مقابل، هدف إيمانويل لوكي في الدقيقة 25. إن شاء الله ممثل كرة القدم التونسية قادر على التدارك في الإياب، قادر وأنه يسجل ينتصر ويمر إلى الدور التمهيدي الثاني من مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية. نكمل معاك ثلاثة دقائق خالد في ملعب الطيب لميري. قبل ما نعطي الكلمة لزميلنا وصديقنا معز الجليبي لقراءة نشرة أخبار الساعة السادسة وياسين فوغالي، وتحية معز الجليبي حاضر زاد، هذا فريق كامل كما فريق رياضة وهداف حاضر يأمن رياضة وهداف في الجزء الأول حتى للسبعة متاع العشية، وجزء الثاني من السبعة للعشرة مع رجال مختار مباراة جوليبا ونادي الفريق جوليبا المالي ذهاب الدور التمهيدي الأول كأس ربيعة الأبطال. هيا خالد تفضل.
1: شكرا. في 64 دقيقة لعب في المباراة، هدف مقابل صفر لصالح التقدم هذه بسقط الدائرة أمام نادي رياضي لحمام الأنف. التنفيذ ضربة جزاء كان ناجح من هارون بن عامر دقيقة 54 أعطى السبق والأسبقية لفريق التقدم في هذه المباراة. ترجع الكرة لصالح الفريق النادي الرياضي لحمام الأنف اللي يحاول أنه يعود في المباراة، يتدارك هذا الهدف ولما لا يسجل هدف التعادل. في المقابل التقدم الذي بسقط الدائرة يحاول الحفاظ على النتيجة. التعويضات لشمس الدين الذوادي مدرب نادي حمام الأنف، زوز تغييرات باش يتموا الآن في التشكيلة الأساسية. 29-23 يعني إيهاب الدريدي مش يدخل في التشكيلة الأساسية مكان أيمن العباسي. إيهاب الدريدي مكان أيمن العباسي، هذا التغيير الأول في صفوف النادي الرياضي لحمام الأنف. تمشي كورة لصالح النادي حمام الأنف والمخالفة يقول الحكم للتقدم الرياضي بسقيط الدائر. هدف مقابل صفر من ضربة جزاء لصالح التقدم. كرة على اليسار تمشي لأمادو با، يجتاز الخط الشاطئ للميدان في مناطق الفريق النادي الرياضي لحمام الأنف. على الجهة اليسرى موجود أحمد أمير الجواد، جواد بدور حارس مرماه عبد القادر الشوية. عبد القادر الشوية يرفع الكرة لصالح التقدم والدفاع موجود، يرجع الكرة من عزيز بوكب والمخالفة في الدائرة الوسطى للميدان لصالح النادي الرياضي لحمام الأنف. قبل هذا حارس المرمى يبقى ملقى على أرضية الميدان عبد القادر شوية. تقريبا في 66 دقيقة لعب من المباراة من المفارقات، يعني التقدم الذي بسقط الدائر مقبل حتى هدف، ونادي حمام الأنف ما سجل حتى هدف إلى حد الآن بعد مرور الجولة الثالثة ذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. الخط ليك رفقي تفضل.
2: شكرا لك خالد. نشوف التوقيت في بنزرة مهدي.
0: التوقيت 67 دقيقة لعب، هدف الأولمبي البيجي، 0 نادي البنزرة.
2: نرجع لكم مهدي وخالد بعد نشرة الأخبار بتقديم لزميلنا ياسين الفوغالي، ثم نعود نكمل رياضة وهداف حتى للسبعة متاع العشية.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. الدكتور حكيم.
4: الهندي سلطان الغلة، حديد، فيتامينات، ماء، ألياف وشوية سكر. حارة هندي في النهار تكفي، مش على خوا بعد الفطور وإلا العشاء، واللي يخيره في الصباح يلزم يشرب برشا ماء.
3: الدكتور حكيم.
5: في الإذاعة الوطنية لكل مستمع موعد.
6: منوعات تصنع الفرحة،
5: برامج اجتماعية تلامس الواقع،
6: فقرات ثقافية تثري الفكر،
5: محتوى متجدد
6: وأصوات متنوعة،
5: وإذاعة تنبض بالحياة كل يوم. إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
7: مستمعينا الكرام تحية طيبة، أهلا بكم إلى ثالث موعدنا الإخبارية لهذا اليوم وفي عناوينها: نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي تبلغ خلال شهر أوت مستوى 5.4%. وزارة التجارة تستهدف رفع المخزون التعديلي من المياه المعلبة إلى 200 مليون لتر في 27 ألفين. في إطار برنامج رايدات بداية من اليوم فتح باب الترشح لصاحبات أفكار المشاريع. وفي العالم، القيادة المركزية الأمريكية تستهدف اليوم 3 ناقلات نفط إيرانية. أهلا بكم. ينظم المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية بالتنسيق مع المندوبية الجهوية للتربية بتونس 2 الأيام المفتوحة للتوأمة الرقمية يومي الاثنين والثلاثاء القادمين بمقر المركز بالمنارة. هذا انطلقت أمس من ولاية الكهف الأيام المفتوحة للتوأمة الرقمية لتنتظم إثر ذلك بمختلف ولايات الجمهورية على امتداد شهر سبتمبر الجارية. أحلام بن علي ممثلة عن المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية تتحدث عن أهمية التوأمة الرقمية وأثرها على مختلف الأطراف في المنظومة التعليمية في متابعة لضحى بكرية.
8: هي أيام ترويجية تنطلق قبل السنة الدراسية، وانطلقنا بالكاف. الهدف هو رفع عدد المسجلين في التوأمة الرقمية. العديد من الزملاء ما يعرفوش أن المجال متاح ومجانا للتسجيل في برنامج توأمة رقمية، لو يتمثل بالأساس في تنفيذ مشاريع بيداغوجية تربوية يقوم بها المربي مع تلامذته في فصله في تونس بالشراكة وبالتعاون مع تلامذة ومربين خارج تونس، سواء دول أوروبية أو دول عربية. وفي جميع المراحل تحضيري إعدادي ابتدائي ثانوي يخدموا على مشاريع عن بعد، دونك أنا يستوجب يكون عنده ممارسات رقمية وتوظيف تكنولوجيات المعلومات والاتصال والذكاء الاصطناعي لتنفيذ هذه المشاريع. البرنامج توأمة رقمية في هذا الصدد يوفر منصة آمنة، المربي يصبح عنده حساب بدوره يقوم بإنشاء حسابات لتلاميذه للعمل على مشاريع في التوأمة الرقمية.
7: في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بعنوان 26 و2000، افتتح اليوم باب الترشح لفائدة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع ورغبات في أحداث أو توسعة مشاريعهن، ويتم الترشح الذي يبقى مفتوحا إلى غاية 5 أكتوبر المقبل وجوبا عبر المنصة الرقمية www.raidat.tn. كهية مدير التمكين الاقتصادي والاجتماعي بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن إنصاف العباسية:
9: اليوم فتح ترشح للبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية، يشمل كل النساء اللي عندها أفكار مشاريع واللي عندها مشروع تحب توسعه وإلا عندها مشروع تحب تحصو. برنامج رائدات هي على ذمتها لتمويل المشاريع متاحة، ينطلق مع 3 بنوك: بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، البنك الوطني الفلاحي، والبنك التونسي للتضامن، في 3 خطوط تمويل يصل إلى حتى 300,000 دينار التمويل. عندنا خط تمويل جديد اللي بالنسبة للشابات من 18 إلى 25 سنة، 15 مليون بدون فوائد، بدون تمويل ذاتي، بدون ضمانات، تجي عليهن لصاحبات التعليم العالي والتكوين المهني للانخراط في برنامج رائدات.
7: استلم قسم الجراحة بالمستشفى الجهوي بالكاف منظارا جراحيا متطورا بالتوازي مع إقرار جملة من الإجراءات تهم البنية التحتية والموارد البشرية واللوجستية بالجهة، سيتم الإعلان عنها قريبا وفق ما أفاد به المدير الجهوي للصحة بالكاف الدكتور منصف الهوانية.
10: تم زيارة ميدانية شاملة للمستشفى الجهوي، تم أخذ قرارات هامة جدا في نطاق تحسين البنية التحتية، في نطاق التجهيزات، وفي نطاق الموارد البشرية. وبعد نهارين فقط من الزيارة هذه، بالأمس استلمنا من منظار جراحي من أحدث طراز ليوكاتركا بقيمة حوالي 260 مليون مش يعطي الإضافة لقسم الجراحة. وإن شاء الله في الأيام والأسابيع القادمة هناك قرارات أخرى من خلال تسمية بعض الأقسام كأقسام جامعية، وكذلك إضافة خدمات أخرى. وأيضا تم الاطلاع على الرقمنة بالمستشفيات اللي تم زيارتها، وهي المستشفى الجهوي ومستشفى الدمان ومستشفى التجروين. كذلك تم الاطلاع على البلوك أوبيراتوار وقاعة الجراحة بالتجروين اللي وصلت حوالي 95%. كذلك تم الاطلاع على مشروع مركز تصفيه الدم بالدهماني، وأيضا برامج الوحدات المتنقلة للإسعاف والإنعاش الطبي.
7: صحيا أيضا، وفي علاقة بشأن التربوي، تنظم جمعية أمين الخيرية لمرضى السرطان والأيتام غدا الأحد بالتنسيق مع المجلس المحلي ببرج العامري قافلة صحية مجانية متعددة الاختصاصات والأدوية بالمدرسة الابتدائية الحفصية ببرج العامري في ولاية منوبة. هذه القافلة تؤمن أيضا مساعدات اجتماعية بمناسبة العودة المدرسية لفائدة التلاميذ، وفق رئيس الجمعية نبيل بوكحيلية.
11: نهز الطب معنا، أمراض القلب، الشرايين، الأنف والأذن والحنجرة، طب الأطفال، وخاصة خاصة تقصي السرطان. يوم صحي اجتماعي يتمثل في العرض المدرسي للصغيرات، لباس تاعهم، فورنيتور سكولي من المحاضرات التبليغية، كل شيء ياخذوا خاصة من أيتام ومرضى السرطان، وذوي حاجات خصوصية اللي أبائهم مثلا الدياليز ولا ما يقدروش يخدموا ولا كذا ما نجموش يرجعوا لبيتهم، نرجعوهم لهم نحن. مش تصير هي إن شاء الله نهار الأحد جهة برج العامري مدرسة ابتدائية حصرية، مش نبعثوا لهم بداشهم حاضر معناها المحاضرة كاملة من كل شيء.
7: في شأن آخر، بلغت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي خلال شهر أوت الماضي 5.4%، وفق ما أعلنه المعهد الوطني للإحصاء في نشرته الشهرية حول مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي. وأرجع المعهد هذا المستوى من التضخم إلى تسارع نسق تطور أسعار مجموعة التغذية والمشروبات والمياه المعدنية إلى جانب أسعار مجموعة الصحة. أفادت وزارة التجارة اليوم أنها تستهدف رفع حجم المخزون التعديلي من المياه المعلبة إلى نحو 200 مليون لتر في 27 و2000 مقابل 70 مليون لتر هذا العام. وقال مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة وتنمية الصادرات رمزي طرابلسي أن زيادة المخزون تأتي استجابة للمتغيرات المناخية وخاصة موجات الحر الشديدة. هذا وتضم تونس 31 محطة لتعبئة المياه بطاقة إنتاج تتجاوز 520 ألف قارورة في الساعة، وفقا لتصريح للمتحدثة باسم ديوان المياه المعدنية للإذاعة الوطنية في 28 من جويليا الماضية. كما تستهلك البلاد نحو 40% من إنتاجها السنوي من المياه المعلبة خلال فترة ذروة الطلب الممتدة بين جوان وسبتمبر بمعدل يومي يبلغ نحو 10 ملايين لتر مقابل حوالي 7 ملايين لتر خلال بقية أشهر السنة.
5: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
7: وفي تطورات الوضع في الشرق الأوسط وفي شأن الفلسطيني، أصيب عدد من الفلسطينيين اليوم برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شمالي قطاع غزة، فيما تم انتشال جثامين 55 شهيدا من منطقة الزيتون ارتقوا جراء حرب الإبادة على القطاع. إعلان رئيس حكومة الاحتلال عدم الانسحاب من القطاع وجاهزية الخطط لتهجير الفلسطينيين من القطاع صورة متجددة من المخطط الصهيوني لتصفية الوجود الفلسطيني من غزة والالتفاف على القضية الفلسطينية في ظل المتغيرات الخطيرة التي تعصف بالشرق الأوسط. تقرير نجيب بن جنات.
12: من منطقة الخط الأصفر، أعلن مؤخرا رئيس حكومة الكيان الصهيوني أن جيش الاحتلال لن ينسحب من قطاع غزة حيث يسيطر على 60% من مساحته، في تزامن مع مخططات صهيونية جاهزة لتهجير الفلسطينيين من القطاع المنكوب. التصريحات تقيم الدليل مجددا على خطورة النوايا الصهيونية تجاه قطاع غزة خارج نطاق التسويات والترتيبات التي أفضت إليها مسارات التفاوض وبالخصوص خارطة الطريق لاستكمال تنفيذ خطط السلام في القطاع. الدبلوماسي الأسبق أحمد نيس يضيف:
13: اعتقاد اللي عبر عنه نتنياهو مبني على نكران القضية الفلسطينية، ونتنياهو يمثل الخطة هذه بحيث اعتراف 156 دولة في العالم بدولة فلسطين وبحقها على الأراضي اللي شرعيا تعود إليها فلسطين التاريخية، واعتقادي أنه يعتمد نيابة دونالد ترامب على رئاسة أمريكا حتى يفوز بالخطة هذه.
12: الرؤية الصهيونية لقطاع غزة منفلتة ومارقة، يحكمها التطرف الديني والعنف العسكري في سياق مخطط كامل تمتد أثره إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث يعمد الكيان المحتل إلى استغلال الأوضاع المتفجرة في الشرق الأوسط للانفراد بالقضية الفلسطينية وتقرير مصيره.
7: وإلى الضفة الغربية المحتلة، حيث وصلت قوة الاحتلال فرض حصار على منطقة رأس العين جنوبي نابلس لليوم 22 على التوالي بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين المتطرفين على الفلسطينيين وممتلكاتهم في مناطق عدة من الضفة الغربية المحتلة. وفي لبنان وسع جيش الاحتلال الصهيوني اليوم من دائرة عملياته العسكرية جنوبية البلاد لتشمل قرى ومناطق أبعد مما بات يعرف بالخط الأصفر. وتعرضت عدة بلدات في الجنوب اللبناني اليوم مجددا للقصف من الطيران الحربية الإسرائيلية ليرتفع إلى 5 قتلى ونحو 30 جريحا ضحايا الهجمات خلال 24 ساعة الأخيرة. قتل أكثر من 60 شخصا بينهم مدنيون اليوم خلال مواجهات بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثي بمحافظة تعز وفق ما نقلته مصادر عسكرية وطبية متطابقة. وفي الملف الإيراني، قالت القيادة المركزية الأمريكية اليوم أنها استهدفت 3 ناقلات نفط إيرانية بدعوى الرد على إطلاق إيران صواريخ باليستية باتجاه سفينتين حربيتين للبحرية الأمريكية. وقبل ذلك أفادت وسائل إعلام إيرانية بتعرض ناقلة نفط إيرانية في جزيرة خرج لهجوم صاروخي أمريكي وسمع دوي انفجارات في المنطقة. بهذا نصل مستمعينا الكرام إلى خاتمة هذا الموعد الإخباري، وهذا تذكير بأبرز عناوينه. نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي خلال شهر يوليو تبلغ مستوى 5.4%. وزارة التجارة تستهدف رفع المخزون التعديلي من المياه المعلبة إلى 200 مليون لتر في 27 و2000. في إطار برنامج رائدات، بداية من اليوم فتح باب الترشح لصاحبات أفكار المشاريع. وفي العالم، القيادة المركزية الأمريكية تستهدف اليوم 3 ناقلات نفط إيرانية. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
14: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
3: الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع. متعة الاستماع.
15: رياضة وأهداف، نقل مباشر.
16: كرة وهدف التعادل، جول ثاني.
15: تحاليل،
17: تبدل الرسم التكتيكي اللي نلعب 4-2-3-1.
15: تصريحات،
18: المباراة خلناها يعني بمعنويات كبيرة، ثقة كبيرة.
15: رياضة وأهداف مع رفقي بوستة.
2: مرحبا بكم من جديد على موجات الإذاعة الوطنية في رياضة وأهداف. وبسرعة العودة لملعب بنزرت وأيضا ملعب الطيب المهيري، نشوف اش فما جديد في بنزرت مع مهدي عبيد. مهدي، أهلا وسهلا بك.
0: النادي الرياضي بنزرت رفقي عدل النتيجة منذ قليل، وفي اللحظة هذه بالذات الحكم وليد المنصري يشهر البطاقة الحمراء في وجه عزيز القاسمي من النادي الرياضي البنزرتي. السيابي باش يكمل بنقص عددي، كانت ثم ورقة صفراء بعد تدخل على لاعب من الأولمبي البيجي في اللقطة الماضية، الصفراء قعدنا ننتظره في إسعاف اللاعب، ناديله الفار، ثم منذ لحظات راجع اللقطة بالفار وألغى البطاقة الصفراء وأعطى الحمراء للاعب عزيز القاسمي، حمراء مباشرة بعد ربما ركله للاعب أو يد كانت متجهة ربما للاعب، هذا علاش كلفوا الأمر ورقة حمراء. النادي الرياضي بنزرت إذن عدل النتيجة منذ دقيقة 73 عن طريق عزيز شعبان، التمريرة من جهة اليسرى من إبراهيم آيندي النيجيري اللي دخل في هذا الشوط الثاني، أيضا عزيز شعبان دخل في هذا الشوط الثاني، يعني كوتشينك نجح للمدرب محمد عزيز. التمريرة كانت صدي لها الحارس، حارس الأولمبي البيجي شاهين السماوي، رجعها قدام لاعب النادي البنزرتي عزيز شعبان، عدل النتيجة إذا 1-1 في 83 دقيقة لعب بين النادي الرياضي البنزرتي والأولمبي البيجي.
2: شكرا مهدي. نشوفوا التوقيت والنتيجة في ملعب الطيب المهيري مع خالد بوشيبة. هاي خالد.
1: شكرا. 82 دقيقة لعب في ملعب طيبيري بصفاقس، هدف مقابل صفر للتقدم الذي بسقط الدير أمام نادي حمام الأنف. مضى هارون بن عمر من ضربة جزاء دقيقة 54 من المباراة، ومنذ قليل إصابة قم لباس ودافع الفريق فريق التقدم الذي بسقط الدير رقم 2 أمجو با، ويعود اللعب في ملعب الطيب لميري بصفاقس.
2: شكرا خالد. نرجع للوصف والتعليق. 3 دقائق في كل ملعب باعتبار وأنه بدينا نقرب من نهاية الزوز مواجهات، 3 دقائق في بنزرت و3 دقائق في ملعب المهيري. نبدأ معك مهدي، تفضل.
0: شكرا لك رفقي. الكرة لنادي بنزرت يتيح وحيدة تيمي في منطقة الجزاء، ما فماش ضربة جزاء. وحيدة تيمي كان في تدخل من لاعب الأولمبي الباجي في اللقطة الماضية، المدافع تدخل مع وحيدة تيمي. إسلام الشلغومي كان في احتكاك مع وحيدة تيمي، سقط مهاجم نادي الرياضي بنزرتي على أرضية الميدان، لكن الحكم أمر بمواصلة اللعب. وكيد إذا فما حاجة فإنه الفار سيراجع وسيعادل الأوتار. كورة في وسط الميدان لنادي الرياضي بنزرتي، ارتفعنا سقف المباراة في اللحظات الماضية. 84 دقيقة لعب في المقابلة 1-1، مع التذكير أنه نادي الرياضي بنزرتي يلعب بنقص عددي بعد إقصاء اللاعب محمد عزيز القاسمي اللي خرج في الدقيقة 82 بعد الرجوع لتقنية الفار. ونادي الرياضي بنزرتي كان متأخر في النتيجة قبل التعديل من عزيز شعبان. دقيقة 73، كرة للأولمبي الباجي على الجهة اليسرى، المحاولة للأولمبي الباجي بعيدة تماما، الكرة على عبيد الماكني اللي دخل في هذا الشوط الثاني مكان إيمانويل دوميكو، وأيضا لاعب من النادي الرياضي بنزرتي يستعد للدخول هو بلال العوني. نشوفوا مكان شكون بلال العوني مع المطالبة الجماهيرية الكبيرة هنا في الملعب، وأيضا من اللاعبين لضرورة عودة الحكم لغرفة الفار. يعني فما مطالبة بالعودة للفار. قاعد تشوف في الحكم نادى لبلال المجري، يحكي مع بلال المجري بالذات. نعرف شنو بالضبط دار بين الحكم ولاعب النادي الرياضي بنزرتي، ربما يشرح له الموضوع ولو انه قائده على ادينا الدريدي. الحكم يقول اذا الفار نادالي فاني باش نمشي الفار. الى حد الان ما مشاش الفار طبعا في 86 دقيقه لعب. فما لاعب ايضا من الاولمبي الباجي يستعد للدخول في الاثناء. هات نتبع التغيير من نادي الرياضي بنزرتي، بلال العوني يدخل مكان بلال المجري، يغادر بلال المجري. قاعد نشوف ايضا في الجزائري حسين القفصي يستعد للدخول من جانب الاولمبي الباجي، والمدرب نصيف البياوي مكان محرز بالراجح ينزع اشارة القيادة يعطيها لفراس فضلي الظهير الايمن اللي عمل مباراة كبيرة اليوم في الاولمبي الباجي. فراس فضلي ياخذ اشارة القيادة مكان محرز بالراجح في توقيت 86 دقيقة لعب. برشة تقطعات في اللحظات الأخيرة، نتبع الهجوم هذا ثم نمشي لخالد بوشيبة في الطيب الميري. كرة لمسة واحدة في وسط الميدان إلى عزيز شعبان. النادي الرياضي بنزرتي رغم النقص العددي في محاولة لتسجيل الهدف الثاني، والحقيقة جماهير غفيرة من جانب النادي الرياضي بنزرتي أضفت حماس واحتفالات كبيرة، خاصة مع طبعا تعديل النتيجة من نادي الرياضي بنزرتي، وأجواء رائعة هنا في ملعب 15 أكتوبر في بنزرت. خالد في 87 دقيقة لعب 1-1 بين الفريقين.
1: 86 دقيقة لعب في المباراة مهدي، وباقي هدف مقابل صفر للتقدم الذي بسقط الدائرة أمام نادي الرياضي لحمام الأنف. دخول هيثم المحمدي مكان محمد علي المجري، وإياب الدريدي مكان أيمن العباسي، أيضا أكرم بهلول مكان محمد علي العمري في التقدم الذي بسقط الدائرة، ومين نجاح مكان نسعد البوراوي. تغييرات عديدة سواء للمدرب شمس الدين الذوادي أو يسري بن كحلة مع بعض التشنجات، يعني بين بنك احتياطي فريق التقدم وايضا النادي الرياضي لحمام الانف. نهايه مباراه اكيد شكون فيها تشويق باعتبار انه مازالوا 4 دقائق على نهايتها دون اعتبار الوقت البديل، ويتم اخراج لاعب من فريق التقدم الرياضي بسقط الدائر، وسيعود اللعب في ملعب الطيب المهيري بصفاقس لحارس المرمى معز بن شريفية. التماس للفريق النادي الرياضي لحمام الأنف الباحث عن العودة في المباراة متأخر بهدف مقابل صفر. ترجع الكرة على الجهة اليسرى، التماس قلنا للنادي حمام الأنف في وسط الدفاع. فريق النادي حمام الأنف على الجهة اليمنى تبشي كرة لصالح هيثم المحمد، يرفع الكرة مباشرة موجود حارس المرمى عبد القادر شوية حارس التقدم الذي بسقط الدير، ويربح مخالفة حارس المرمى ويربح بعض اللحظات في الحقيقة، لكن ينبه عليه حكم المباراة حمزة الجعيد، وسيعود اللعب بمخالفة لحارس مرمى. التقدم هذه بمساحة الدائرة عبد القادر شوية 1-0 إلى حد الآن، هدف مقابل صفر للتقدم الذي بساقة الدائرة أمام نادي حمام الأنف. هدف لاعب روم بن عامر من ضربة جزاء، وتغييرات ما زالت بالنسبة للتقدم. دخول رقم 17 محمد أمين الناوي في تشكيلة التقدم الذي بساقة الدائرة مكان أحمد أمير الجوادي. تمشي كورة لصالح التقدم في اتجاه بهادي الموالي، الموالي ترجع لصالح النادي الرياضي لحمام الأنف على الجهة اليسرى. المحاولة من الغريري، كرة عالية في اتجاه المهاجم وتتقص التماس لصالح التقدم. يمشي حمدي السلامي في تنفيذ التماس لصالح التقدم الذي بسقيت الدائر، حاول يربح بعض الثواني في نهاية هذه المباراة اللي أدركنا دقيقتها 89 وباقي هدف مقابل صفر. وحكم المباراة حمزة جعيد باش يتوجه إلى الورقة حمراء. بالفعل ورقة حمراء بعد ربما نقاش المدرب المساعد على ما يبدو لنادي رياضي لحمام الأنف، ما عرف على انذار ايضا في وجه اللاعب رقم 12 هيثم المحمدي. اكيد السبب النقاش مع قرارات الحكم، حكم مباراة حمزة جعيد يقصي المدرب المساعد لشمس الدين الذوادي، مدرب المساعد، وايضا ينظر اللاعب هيثم المحمدي لصالح الفريق التقدم. يحاول الدفاع في اللحظات اللي مرت والكرة يربح مخالفة، مخالفة
0: 4 دقائق
1: نعم أدركنا دقيقة 90، ننتظر الوقت البديل تقريبا 8 دقائق مهدي كوقت بديل في ملعب الطيب المهيري. أكيد نمشيو البنزار ثم نرجع للطيب المهيري. تفضل مهدي.
0: اللعب متوقف لهنا لإسعاف الحارس، لإسعاف الحارس حارس الأولمبي البيجي شاهين السماوي. إذا كانت تحب زيد خوض بعض اللحظات ثم نكمل المقابلة مباشرة.
1: مخالفة لصالح النادي الرياضي لحمام الأنف، مجنب على يمين حارس عبد القادر شوية لمحمدي في تنفيذ المخالفة داخل منطقة الجزاء. ترجع من الدفاع والتعود من جديد لنادي حمام الأنف، المحاولة من جديد والتصويبة والدفاع يتدخل الدفاع موجود تمدوبا لصالح التقدم. تفضل يا ماتي.
0: شكرا لك خالد، بعد اذنك ورقه صفراء اذا من الحكم، حكم المباراه المدرب محمد عزيز مدرب النادي الرياضي بنزرتي. ربما على الاحتجاج سيعود اللعب بعد اسعاف الحارس الاولمبي البيجي شاهين السماوي. دقيقه 92، 90+2، لكن اكيد فما وقت اخر ضائع لانه كان فما الحارس مصاب كره لنادي الرياضي بنزرتي. تماس طويل على الطريقه الانجليزيه، ترجع الكره وتخرج من لاعب النادي الرياضي بنزرتي. الحكم يقول مست في وحيده تيمي، وبالتالي ضربه مرمى لفريق الاولمبي البيجي. الاولمبي البيجي اللي يفقد لاعبه الياس الضاوي هذا الموسم، اللاعب الشاب لاعب خط وسط الميدان اللي طبعا نوجه له تحيه كبيره ونتمنى له التوفيق في مسيرته الاحترافيه والتجربه الجديده في فريق سانت إتيان الفرنسي الفريق العريق، رغم انه يلعب في الدرجه الثانيه سانت إتيان، لكن تاريخ سانت إتيان في فرنسا ان شاء الله تكون بوابه لتجارب احترافيه اوروبيه اخرى. الياس الضاوي تم تقديمه رسميا البارح مع فريق سانت إتيان، والعقد مدته 3 سنوات بالتوفيق للاعب المنتخب الاولمبي، اللاعب السابق اذا للاولمبي البيجي الياس الضاوي، واللاعب اعترف بفضل الاولمبي البيجي في اولى تصريحاته بطبيعه في فرنسا عن تقديمه اللاعب السابق بطبيعه لفريق الاولمبي البيجي. اذا يغيب على المباراه وعلى ردهات هذا الموسم بعد ما كان بدا التحضيرات مع فريقه. كوره للنادي الرياضي بنزرتي وتشتعل هنا في ملعب 15 اكتوبر في بنزرت، الاضواء الكاشفه الحقيقه، الملعب فيه كل الظروف الملائمة لكرة القدم، وتحسنت الظروف هنا في الملعب مقارنة ربما بالموسم الماضي في عديد من النقاط وأبرزها في منصة الصحافة. ومرة أخرى كل الشكر للمنظمين على تدارك الأمر في هذه الجولة بالنسبة للصحافيين على مستوى التجهيزات الموضوع على ذمتنا في الملعب. كرة لفريق الأولمبي الباجي، أرجع لتالي شريف كاميرا، كرة طويلة من كاميرا في اتجاه المهاجم عبيد الله الماكني اللي دخل في هذا الشوط الثاني. ترجع الكرة من نادر هذه بنزرتي هاني عمامه والكرة لحمزة المبروك في خط دفاع الأولمبي الباجي. من المحاولات الأخيرة الوقت الضائع وصلنا 90+4 كرة على الجهة اليمنى للجزائري حسين القفصي قدامه مالك الدوكالي من نادر هذه بنزرتي يحاول يعمل مراوغة يلعب التمريرة في رأس الفاضلي. كرة خطيرة للأولمبي الباجي والدفاع ممتاز، الدفاع ممتاز من جانب النادي الرياضي البنزرتي. الكرة رجعت من بلال العوني اللي دخل في هذا الشوط الثاني ايضا مكان بلال الماجري بعد الورقة الحمراء اللي كانت حصل عليها محمد عزيز القاسمي. تبعثرت الاوراق بالنسبة لمحمد عزيز مدرب النادي الرياضي البنزرتي حتى تغييراته كانت لتأمين الخط الخلفي وتعزيز صلابة وسط الميدان. الكرة للأولمبي الباجي على الحدوشي، كرة طويلة وترجع من الدفاع من دفاع النادي الرياضي بنزرتي السيابي في الهجوم. ربما لولا الورقة الحمراء لرينا النادي الرياضي بنزرتي بأكثر جرأة هجومية، لأنه قبل الورقة الحمراء النادي الرياضي بنزرتي عدل وكان يضغط مع دخول النيجيري إبراهيم آيندي في خط هجوم النادي البنزرتي. الكرة مقطوعة من جانب النادي الرياضي بنزرتي عكس الهجمه، ابراهيم ايندي الوحيده تيمي، وحيده تيمي مراوغه ممتازه من تيمي، يراوغ شريف كاميرا يبدل على اليمين، الكره بنزرتيه محاوله ما فهموش بعضهم ابراهيم ايندي ولاعب النادي الرياضي بنزرتي في النقطه الماضيه. كره تعود لوحيده تيمي، تيمي يخسر كورته يفكها مدافع الاولمبي البيجي في اللقطه شريف كاميرا. يربح على التماس الأولمبي الباجي في مناطق النادي الرياضي بنزرتي، بسرعة يبحث عن الكرة حسين القفصي الجزائري. من المحاولات الأخيرة في المباراة الكل واقف هنا في 15 أكتوبر في بنزرت، لحظات أخيرة في المقابلة التسديد وفي دين الحارس، كانت التسديدة ضعيفة من الحدوشي في دين حارس النادي الرياضي بنزرتي مقطوف. طويلة الكرة من مدافع النادي الرياضي بنزرتي بلال العوني مباشرة في دين أيضا الحارس، حارس الأولمبي الباجي شاهين السماوي. اللحظات الأخيرة الحكم ينظر إلى ساعته السيد وليد المنصري. 1-1 بين الفريقين، بين النادي الرياضي بنزرتي وفريق الأولمبي الباجي. الكرة طويلة طويلة البحث على الحدوشي لكن التغطية ممتازة، التغطية ممتازة من عزيز قبلية مدافع نادي الرياضي بنزرتي. ضربة المرمى من المحاولات الأخيرة بسرعة، هاني عمامه طول كرة باليمنى تفوت دائرة وسط الميدان، البحث على إبراهيم آيندي يرجع بالرأس في رأس فضلي القائد اللي خذا شارة القيادة مكان محرز بالراجح. فضلي كاميرا، كرة على اليسار لفريق الأولمبي الباجي يوسف عزيب. وفي ما زالت المباراة كما قلنا تجاوزنا الأربع دقائق وقت بديل بثلاثة دقائق، لأنه الحارس وقت إصابته كان ضيع الوقت الحقيقة. شاهين السماوي والحكم يقول له بسرعة ألعب التماس، لعب الأولمبي الباجي يوسف عزيب. حدوشي ممتازة التمريرة، اختير الهجوم البحث على حسين القفصي، كانت الرتري من لاعب الأولمبي الباجي وحسين القفصي كان متأخر ببعض الأمطار على الكرة في منطقة الجزاء ما خذاش كورته. تعود الكرة بنزرتي ليوسف مقطوف يعمل مراوغة، يوسف مقطوف يلعب بالنار أمام حسين القفصي. حتى اللقطة يعني أغضبت نوعا ما جماهير نادي الرياضي بنزرتي لأنه جازف الكرة بنزرتي. دوكيلي طويلة دوكيلي في اتجاه ايندي، لمسه بالراس ممتازه من علاء الدين دريدي، وحيده تيمي البحث على ايندي في تسويت يدور ايندي والدفاع من حمزه المبروك. وما زالت المباراه، طولت المباراه، تجاوزنا الاربع دقائق وقت ضائع باربعه اضافيه. كره في وسط الميدان حسين القفصي يعكس الهجمه للاولمبي الباجي ودفاع النادي الرياضي بنزرتي متفطن من محمد عزيز قبليه. والحكم وليد المنصري يعلن نهاية المباراة رفقي، 1-1 بين الفريقين. طبعا عندك سيناريو الأهداف كل الشكر لحسين الكريمي في الجانب التقني ونبيل العوني قائد الرحلة هنا إلى بنزرت. لنا عودة في التصريحات.
2: شكرا لك مهدي. نكمل مباراة ملعب المهيري مع خالد بوشيب. هيا خالد.
1: شكرا. اللحظات الأخيرة في ملعب التايب ميري بصفاقس تقريبا 7 دقائق و 30 ثانية. حكم مباراة أضاف 8 دقائق في الوقت البديل، هدف مقابل صفر للتقدم هذه بسقط الدائر أمام النادي الرياضي لحمام الأنف. هارون بن عامر من ضربة جزاء دقيقة تقريبا 53 من زمن هذه المباراة، ومستميت في الدفاع فريق التقدم من أجل الحفاظ على هذه النتيجة الإيجابية. نادي حمام الأنف غير العديد من اللاعبين وطبعا من أجل التعديل، وكان بإمكانه التعديل منذ قليل عن طريق اللاعب هيثم المحمدي من مخالفة مباشرة مرت سنتيمترات على مرمى الحارس عبد القادر الشوية. كانت كرة ثابتة سني حالة تسجيل النادي الرياضي لحمام الأنف. تعود كرة لنادي حمام الأنف في اللحظات الأخيرة، الفرصة الأخيرة، الثواني الأخيرة، التشويق، الإثارة في نهاية المباراة. كرة عالية ترجع إلى معز بشريفية ونهاية المباراة. نهاية المباراة بانتصار التقدم الذي بسقط الدائر أمام النادي الرياضي لحمام الأنف، هدف مقابل صفر، 3 نقاط ثمينة يضيف إلى 4 نقاط بالنسبة لنادي تقدم هذه بسقط الدائر، 7 نقاط وانتصار للتقدم أمام النادي الرياضي لحمام الأنف. تحية جوهر بوستة على مستوى التأمين الفني. وبعد اللحظات التصريحات بعد المباراة. تفضل.
2: شكرا لك خالد بوشيبة. تابعنا مباراة ملعب الطيب المهيري وانتصار نادي تقدم ساقيتا الدائر على نادي حمام الأنف، هدف دون مقابل، هدف هارون بن عامر من ركلة جزاء دقيقة 52. ثاني انتصارات التقدم الرياضي بساقيتا الدائر في البطولة إلى حد الآن. وتابعنا مع مهدي عبيد مباراة ملعب بنزرت، التعادل 1-1 بين النادي البنزرتي والأولمبي بالباجي. الهادي الحدوشي بادر بالتسجيل للأولمبي دقيقة 40 بعد تنفيذ ضربة مخالفة مباشرة، وعزيز شعبان عدل النتيجة لصالح النادي البنزرتي دقيقة 73، ورقة حمراء في الدقائق الأخيرة من المباراة لمحمد عزيز القاسمي مدافع النادي البنزرتي. هذه دفعة أولى إن شاء الله بعد شوية العودة البنزرت وأيضا من ملعب المهيري للتصريحات. هذه دفعة أولى، غدوة برنامج الدفعة الثانية. الترجي الرياضي في ملعب رادس يستضيف مستقبل المرسى مباراة يديرها باديس بن صالح، حكم الفار أسامة بن إسحاق. في ملعب سوسة النجم الرياضي الساحلي شبيبة العمران منتصر بالعربي، حكم المباراة وحكم الفار البرتغالي فيليب بيريرا. نجم المتلوي أمل حمام سوسة، محرز المالكي حكم المباراة، مجدي بلاغة حكم الفار. ونذكر 3 مباريات مؤجلة بسبب التزامات نوادينا قاريا. الأربعة 16 سبتمبر اتحاد بنقردان النادي الرياضي صفاقسي مباراة تنطلق الأربعة متاع العشية. نهار الخميس 17 سبتمبر الأربعة الملعب التونسي النادي الإفريقي والترجي الجرجيسي الاتحاد المنستيري. طبعاً بعد قليل تنطلق مباراة النادي الإفريقي جوليبال مالي ضمن ذهاب الدور التمهيدي الأول كأس رابطة الأبطال الإفريقية. ونذكركم اليوم النادي الرياضي صفاقسي كان انهزم 1-1 أمام شوتينغ ستارز النيجيري في نيجيريا ضمن ذهاب الدور التمهيدي الأول كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. قبل ما نرجع للتصريحات في بنزرت وأيضا في ملعب المهيري، مداخلة أولى من ملعب رادس ما قبل مباراة النادي الإفريقي وجوليبال مالي مع زميلنا محمد حبيب قويسم. حبيب مرحبا بك.
19: أهلا بك رفقي، تحية ليك، تحية لكل المستمعين وأيضا الفريق العامل معاك في الاستوديو مقر إذاعة تونسية، أيضا الموجودين معنا لتأمين هذا النقل كمال الخلصي وبالحسن الطبوبي وصحبة زميلي لطفي خالد كيش، وله التعليق على هذه المباراة، مباراة ذهاب الدور التمهيدي الأول من رابطة الأبطال الإفريقي لتجمع النادي الإفريقي بجوليبال مالي في المباراة عدد 11 بين زوز فرق. وأكيد سأعطيكم الأرقام إن شاء الله من خلال البث والنقل تاع هذه المباراة. جماهير غفيرة إلى حد الآن تتجاوز 20,000 متفرج في انتظار الارتفاع العدد نتاعها بتبيعها زوز فرق على ارضيه الميدان النادي الافريقي، وايضا قبل ادخال الفريق الضيف جولي بالماري اللي يمثلوا في المرمى 16 سليمان كوليبالي، 2 مودي بوكاني كامارا، 2 انج مازان، 8 بدرات ياكيتي، 10 كينان ارمان جلوغوب، 11 قائد فريق محمدو سيسوكو، 12 ابراهيم ديمبيلي، و17 كلينجيم كوني، 18 عباس كوياتي، 26 الياتوري، و33 كريستوف ديمبيلي. مقعد البودلي لقوا فيه حارس مرمى وثلاثة لاعبين فقط حارس مرمى، بكاري كوما، عدول كوليبالي، فرناند داكو، وتيديان دياكيتي مدرب الفريق، اماني ياول مدرب المالي. بالنسبه لتشكيله النادي الافريقي، مير كانزاري اختار تعويل على التشكيله التالي: مهيب الشامخ في المرمى، على اليمين غيث الزعلوني، حسين بن علي من الجهه اليسرى، في محور الدفاع عمار عبد الحق، واول ظهور كاساسي اسماعيل سيمبارا المنتدب الجديد، اللاعب السابق للملعب المالي يعرف برشا بطبيعه جوليبا المالي وديربي بين جوليبا والملعب المالي، الان كانتي، سيدو خان، معتز الدين، فيليب كينزومبي، حمزه الخضراوي،

0: حدقة، أكيد كل الظروف مهيئة للنادي الإفريقي من أجل تحقيق نتيجة إيجابية قبل مباراة العودة إن شاء الله بعد يوم 12 سبتمبر إن شاء الله في باماكو. هذه التلالة أولى رفقي أكيد في بقية رياضة وهداف والتحاق رجل مختار، والجزء الثاني أكيد سيكون النقل المباشر مياتي من ملعب راس كالعادة. الإذاعة الوطنية موجودة كيف كيف المباراة تلفزيا على منصة 4ALL1 بالنسبة لمتتبعي النادي الإفريقي. كما قلت مباراة ستنطلق بعد قليل، بعد أكثر من 20 دقيقة تجمع النادي الإفريقي بالجوليبا الماري في ذهاب الدور التمهيدي الأول من مسابقة كأس ربيع الأبطال الإفريقي.
1: شكرا لك حبيب. كانت هذه تلالة أولى من ملعب رادس قبل دقائق على انطلاق مباراة ذهاب الدور التمهيدي الأول كأس ربيع الأبطال الإفريقية بين النادي الإفريقي وجوليبال مالي. نذكر أنه اليوم النادي الرياضي الصفاقسي ضمن ذهاب الدور التمهيدي الأول كأس الكونفدرالية كان انهزم أمام شوتينغ ستارز النيجيري هدف دون مقابل. إن شاء الله فريق النادي الرياضي الصفاقسي قادر على التدارك والعودة في مباراة الإياب من أجل اقتلاع ورقة العبور إلى الدور التمهيدي الثاني. نذكر أيضا الترجي الجرجيسي كان فاز البارح على ديان بارسا السنغالي 3 أهداف مقابل هدف في انتظار التأكيد إن شاء الله في مباراة العودة، والعودة إلى ملعب بنزرة إلى صوت مهدي عبيد. مهدي مرحبا بك.
2: شكرا لك رفقي. زياد بن عمارة مدرب مساعد في الأولمبي بيجي نسمعه في الندوة الصحفية. لحظات إذا بعد التعادل هدف مقابل هدف بين الفريقين. لحظات يكون معنا إذا للمدرب.
3: أكيد ثم سيناريوهات احنا اللي منتساش لي نحن في المباراة الأولانية في كونتر الترجي الجرجيسي قبلنا هدف 98. معناها اليوم نقطة مهمة أنا نعتبرها مهمة. أوكي كان ثم لوكازيون لكن اللي ينقص شوية معناها قدرة ربي إن شاء الله للريكروتمون والكلكو زور أخرين اللي باش يدخلوا واللي نجموا يعاونوا الفريق، خاطر الفريق الحقيقة إلا بزوان دو هكا كلكو رونفور معناتها باش نزلوا.
2: رفقي إذا كان تحب نواصلوا
1: واصل ماتي
3: تفضل. ليه بدنيين ممتازين، المعدل البدني يخدم في خدمة كبيرة، لكن المكتعرف يبدأ جوار انت توا عنده مناش 4 سمين ولا 5 سمين ما يلعبش حتى ماتش أميكال، معناتها حتى الكمبيتيسيون ماهوش كومبيتيتيف باش يبدا اوتوماتيكمون، معناتها كي باش يدخل في ريتم المباريات باش مش في الريتم بسهولة من أول ماتش، معناتها يلزمو شوية وقت باش ينجم يلقى الريتم.
4: وكاو راضي على النقطة اليوم زياد؟
3: أكيد راضي، أكيد راضي على النقطة وإن شاء الله كي ندعموها بثلاث نقاط أخرين إن شاء الله نزيد نوالي. نعم ليش يا بين الحقيقة بون إيكيب سيرتو بريمير ميتو قلقنا الحقيقة وأونيتي أوبليجي باش نبدلوا من الرسم التكتيكي باش لقينا بليزو موا ليكيليبر نتاعنا، ومن بعد عاوننا تعاملنا مع المباراة وقت اللي صارت الورقة الحمراء زدنا غيرنا من الرسم أكيد حبينا نمشيو فير لاتاك وزدنا ترويزيام اتاكون حاولنا ما مشيتش مي نقطة أخيرة ليش.
2: أنا هو إذا المدرب المساعد لفريق الأولمبي البيجي بعد لحظات يكون محمد عزيزة وطرف آخر من السيابي.
1: شكرا لك مهدي. سمعنا زياد بن عمارة مدرب مساعد الأولمبي البيجي، الأولمبي البيجي اللي يحقق تعادل بعد زوز هزائم متتالية أمام الترجي الجرجيسي واتحاد بنقردان خارج ميدانه، اليوم يحقق النقطة الأولى في 3 جولات في انتظار تصريحات ملعب الطيب المهيري وبداية تاريخية الحقيقة لفريق تقدم ساقيت الدائر. زوز انتصارات وتعادل في 3 جولات دون قبول أي هدف، الحقيقة أرقام ممتازة للفريق الصاعد حديثا للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بعد انتصار على شبيبة العمران في الجولة الأولى، تعادل في ملعب شتيوي ضد مستقبل المرسى، اليوم يتمكن من تحقيق الانتصار في ميدانه أمام النادي الرياضي لحمام الأنف. نذكر غدوة ترجي مستقبل المرسى 4:30 متاع العشية ضمن الدفعة الثانية، النجم الرياضي الساحلي يستضيف شبيبة العمران، نجم المتلوي الأمل الرياضي بحمام سوسة، مباريات التدارك نهار الأربعاء 16 سبتمبر اتحاد بنقردان النادي الرياضي الصفاقسي، نهار الخميس 17 سبتمبر ملعب التونسي النادي الإفريقي والترجي الجرجي السيسي

0: الاتحاد المونستيري نذكر اليوم 1-1 بين النادي البنزرتي الأولمبي البيجي. محمد الهادي الحدوشي دقيقة 40 بضربة مخالفة الحقيقة رائعة جدا غالت بها مقطوف حارس مرمى النادي البنزرتي، وتعديل عزيز شعبان دقيقة 73 مع ورقة حمراء محمد عزيز القاسمي من جانب النادي البنزرتي. واليوم في ملعب الطيب المهيري 1-0 لتقدم ساقيت الدائر أمام نادي حمام الأنف، هدف من ركلة جزاء دقيقة 52 عن طريق هارون بن عامر لاعب التقدم الرياضي بساقيت الدائر. هذا بالنسبة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. أذكركم تقريبا بعد أقل من 20 دقيقة تنطلق مباراة النادي الإفريقي جولي بال مالي، وجزء ثاني من رياضة وهداف مع زميلتي رجاء المختار حتى العشرة متاع الليل. المباراة ستكون منقولة تلفازيا على المنصة الرقمية للنادي الإفريقي حصريا وإذاعيا منقولة على موجات الإذاعة الوطنية بصوت حبيب قويسم ولطفي خالد. انتظر صوت خالد بوشيبة مهدي عبيد مرة أخرى من ملعب بنزرت وأيضا من ملعب طيب المهيري، طبعا في انتظار التصريحات كما ذكرنا بعد قليل. ونذكر أنه فريق النادي الرياضي الصفاقسي كما أشرت لذلك منذ قليل كان انهزم في نيجيريا أمام شوتينغ ستارز النيجيري هدف دون مقابل. سنواصل رياضة وهداف قبل هذا مستمعينا الكرام، يرفع الآن إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: رياضة وأهداف.
1: نرجع لرياضة وأهداف إلى صوت خالد بوشيبة في ملعب الطيب المهير. يا خالد.
2: شكرا لك رفقي يسري بن كحلة مدرب التقدم هذه بتقديم.
3: كنا متقايق لولا ما تتحس إنه لاعبين يلهث وراء الهدف ما تكين فما تصرف في محاولة إيصال كرة المرمى المنافس ما ت محاولة تهديفها اللي خلى معناتها شوية معناتها الباص والتوزيعات ولا حتى المراوغات ما كانتش بنسبة كبيرة نجحة. كذلك المنافس كان محترم جدا معناتها قلقنا معناتها احنا في العمل الهجومي بتاعنا كيف معناتها في بعض فترات من الشوط الأول خاصة كان معناتها كان ينجم هو يبادر بالتهديف. الحمد لله معناتها اللاعبين كالعادة معناتها المجهود البدني واللي نقولوا احنا في الكورة الجرينتا وحب الانتصار هو اللي كان طاغي وغالب في المباراة هذه. كيف نقولوا الحمد لله 7 نقاط من 9 معناتها مطمئنة خدمنا عليها وتعبنا عليها إن شاء الله معناتها تعطينا أكثر حافز تعطينا أكثر ثقة باش نمشيو للمباراة الجاية مع الأولمبي البيجي معناتها الطموح أن نحصل النقاط نتاعها إن شاء الله.
4: يسري بالنسبة لإصابة
1: واضح. شكرا لك خالد. نرجع لك بعد قليل إلى مهدي عبيد في بنزرت.
5: بنزرت شكرا لك في المباشر على موجات الإذاعة الوطنية التونسية سي محمد عزيز مدرب النادي الرياضي البنزرت.
6: يفو با معناها دراماتيزي معناها اللي فيه متاع الورق الحمر. الورق الحمر كيفاش خديناهم؟ لو ديرني رومبار عمل الغلطة ساريف معناها لا ديفونسور اكسيال ماتش حملم إلي تي لو ديرني رومبار دونك صار الكونتاكت مع الاتاكون خذي معناها كارتون روج. اليوم الوليد وقت اللي تبدا فما يوني معناها فما كورة معناها ان دويل هو دويل في القاعة فهمت مون افيك ان ليجير و تار مشي عفس عليه مي فما اونكور نتا فوت مريتش انا الحقيقه معناها مريتش الملاعب يوقت يتضرب خرج بون تقولوا لي انت حتى يتضرب ضربه معناها خايبه ليه ما راهو الفار بعد ساعات اي لونبليفي معناها الغلطه راهو لافار معناها واحد راهي بعد ساعات اي لونبليفي معناها لو كونتاكت معناها على عجور ولهنا فما زاد لازم اجتهاد نتا الفار بيدو اوكي بون دو توت لي فاصون صافي بارتي من الواحد كان تقول لي معناها جوار مشي معناها ان كومبورتمون في سبورتيف مع مع مع مع الاربيتر ولا اونفير لادفيرسير ولا اونفير ان اوفيسيل هنا نقول لك سي اون افير دو ديسيبلين اكريت نو سون مان ايكيب معناها ديسيبليني ديسيبليني لعب واخلاق دونك هذيك معناها صفا دو سوا ان شاء الله معناها هاني قلت لك صحيح دو معناها توا دو فوا 20 مينوت تقريبا في الماتش اللي فات الماتش هذا نلعبوا ديمينوي معناها دان جوور صحيح السيابي ما حسيناش ناقصه لي شونجمون كنا اوبيري باش نجم
1: نكتفي بهذا القدر من تصريح محمد عزيز. شكرا مهدي. نرجع لخالد في ملعب الطيب الميري.
2: الو شكرا لك رفقي سم سليم دوادي مدرب النادي الرياضي الحمام في التصريح المباشر بعد نهايه المباراه. شمس الدين الدولي باش تحدث على هذه المباراة تقييمك المباراة شمس الدين بعد هزيمة امام فريق التقدم.
7: بالنسبة لي انا معناها راضي على المجهود المحترم اللي قدموه اللاعبين تاعي كانوا بيانطلي في عملنا ان برومي ميتون محترم جاونا زوج فرص معناها كنا نجمو نخدو المباراة زي ميتون معناها زاد في الانتهاء لبعض شوية مباريات مي بالرغم معناها داخل في النتيجة الولاد حدينا كرة في القاعة قدمنا بها كما يلزم على غالب معناها نيكيبا دفيرز عمل تكتل دفاعي في آخر مباراة اللي قلقنا وما جبناش فرص إن شاء الله ماتشات جايين نكونوا مركزين أكثر وإن شاء الله نشوفوا وجه محترم للنادي الرياضي الحملان في الجولات القادمة إن شاء الله.
2: وهذا حكى نكملوا مع ملعب الطيب ميري رفيق تفضل.
1: شكرا لك خالد بوشيبة. كنكملوا من ملعب الطيب المهيري تصريحات ما بعد مباراة تقدم ساقيتا الدير ونادي حمام الأنف. نذكر انتصار تقدم ساقيتا الدير هدف دون مقابل هدف هارون بن عامر دقيقة 52 من ضربة جزاء. وتابعنا التصريحات شكرا مهدي عبيد من ملعب بنزرت 1-1 بين النادي البنزرتي الأولمبي البيجي. الهادي الحدوشي دقيقة 40 بادر بالتسجيل الأولمبي عدل عزيز شعبان دقيقة 73 النادي البنزرتي مع تسجيل ورقة حمراء لعزيز القاسمي في دقائق المباراة الأخيرة. هذه دفعة أولى في انتظار دفعة يوم غد الترجي الرياضي مستقبل المرسى، النجم الرياضي الساحلي شبيبة العمران، ونجم المتلوي الأمل الرياضي بحمام سوسة. زوز أو ثلاثة مواجهات مؤجلة بسبب التزامات ناديين قاريا. نهار الأربعاء 16 سبتمبر اتحاد بن قردان يستضيف السي اس اس الأربعاء نتاع العشية. نهار الخميس 17 سبتمبر زوز مباريات الملعب التونسي النادي الإفريقي، الترجي الجرجيسي والاتحاد المنستيري في توقيت جديد كما ذكرنا الأربعاء نتاع العشية. نتائج كرة اليد المتوفرة لدينا بعد نهاية المباريات أو مازالت مباراة جمعية الحمامات سبورتينغ المكنين. اليوم النادي الإفريقي فاز على نصرة بلبة 23 مقابل 16، انتصار الترجي الرياضي في منزل تميم على اتحاد منزل تميم 41 مقابل 21، انتصار النجم الرياضي الساحلي في جمال على نادي كرة اليد بجمال 27 مقابل 26، وانتصار مكارم المهدية على بعث بن خيار 26 مقابل 23 في انتظار كما ذكرنا النتيجة النهائية لمباراة جمعية الحمامات سبورتينغ المكنين مع تأجيل مباراة المنزه الرياضي نادي ساقيتا الزيت بسبب تواجد عدد من لاعبي نادي ساقيتا الزيت مع منتخب الأواسطي اللي شارك في بطولة إفريقيا لكرة اليد. ذوما النتائج الحاصلة إلى حد الآن بالنسبة للجولة الافتتاحية بطولة النخبة. نذكركم بعد قليل تنطلق مباراة النادي الإفريقي جوليبال مالي 7 متاع العشية، مباراة منقولة تلفزيا حصريا على منصة رقمية للنادي الإفريقي وإذاعيا إن شاء الله بصوت لطفي خالد وحبيب قويسم مع جزء ثاني لرياضة وهداف مع رجال مختار. نذكركم بتشكيلة النادي الإفريقي الأساسية: مهيب الشامخ، غيث الزعلوني، عمار عبد الحق، إسماعيل سيمبارا، حسين بن علي، ألان كونتي، معتز الزدام، سيدو خان، فيليب كينزومبي، حمزة الخضراوي، الصادق قديدة. هذه تشكيلة النادي الإفريقي. نذكر أن النادي الرياضي الصفاقسي انهزم في نيجيريا اليوم أمام شوتينغ ستارز النيجيري هدف دون مقابل، هدف فتيخة 25 عن طريق اللاعب النيجيري إيمانويل لوكي، في انتظار إن شاء الله التدارك للنادي الرياضي الصفاقسي في مباراة العودة. احنا هكا نكملوا الجزء الأول من رياضة وهداف، بدينا معاكم من ثلاثة، موعدنا يتواصل حتى للسبعة متاع العشية، موعد انطلاق مباراة النادي الإفريقي جوليبا المالي، موعد انطلاق الجزء الثاني من رياضة وهداف مع رجال مختار. تحية كبيرة لكريم المد في الإخراج، لرام المجولي في التنسيق العام، لسمية الزواوي في تأمين البث المرئي، ليانيس لوريمي في القاعة الفنية المركزية، حمزة زفار باش ياخذ مكان كريم المد في الإخراج تحية ليه، ورجال مختار تاخذ مكاني بعد قليل في استوديو الإذاعة الوطنية. جزء ثاني من رياضة وهداف، أجمل تحيات رفقي بوستة، إلى اللقاء.

0: والشعب في خدمة الوطن.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام، تحية متجددة، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. البرنامج الاستثنائي للتوزيع المكثف للمياه المعلبة الذي أطلق الأسبوع الماضي بإقليم تونس الكبرى سيتواصل في الفترة المقبلة في 12 ولاية تشهد اضطرابات في التزويد، وفق مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة رمزي طرابلسي. رئيس الاتحاد الجوي للفلاحة وصيد البحري بجندوبة لطفي الجماز يدعو وزارة الفلاحة إلى مراجعة التسعيرة الجديدة لمياه الري، والتي تتراوح بين 170 مليم وأكثر من 200 مليم للمتر المكعب الواحد، مؤكدا أن فلاحي الجهة متخوفون من التسعيرة الجديدة لارتباطها بثقل المديونية المتراكمة عليهم منذ سنوات. الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد بأغلبية 164 عضوا قرارا بشأن تصحيح خارطة العالم وإعادة التوازن إلى التمثيل الخرائطي العالمية وتعزيز التصوير العادل للمناطق وخاصة القارة الإفريقية. والقرار الذي اعتمد أمس يؤكد أن التشوهات الخرائطية في أحجام القارات الموروثة من التاريخ لها آثار معرفية وتعليمية وثقافية وجيوسياسية واجتماعية واقتصادية، وأن تصحيحها من شأنه تعزيز الاعتراف والعدالة والتنمية لا سيما فيما يتعلق بأفريقيا. التلفزيون الإيراني يقول أن أصوات الانفجارات في جزيرتي قشم وجاسك ناجمة عن ما وصفه بمعاقبة السفن المخالفة في مضيق هرمز. ومقر خاتم الأنبياء الإيراني يؤكد أن استمرار استهداف السفن الإيرانية سيقابل بضربات أشد ضد السفن العسكرية الأمريكية. الوكالة اللبنانية للأنباء تقول أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ 14 تفجيرا ممنهجا منذ صباح اليوم عند أطراف بلدة المنصور جنوبي لبنان، بعضها ببراميل مفخخة استهدفت بنا تحتية ومنازل. نطاق المواجهات في اليمن بين القوات الحكومية والحوثيين يتسع لا سيما في جبهتي تعز والساحل الغربي، مع انطلاق المعارك من حرب المسيرات إلى مواجهات برية مدعومة بتعزيزات عسكرية وهجمات جوية. ختام هذا الموعد الإخباري قدمه لكم ياسين الفوغة، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: رياضة وأهداف، نقل مباشر،
4: كرة وهدف الثاني،
1: تحاليل،
5: تبدل الرسم التكتيكي للنلعب 4-2-3-1،
1: تصريحات
6: المباراة خلناها يعني بمعنويات كبيرة، ثقة كبيرة.
1: رياضة وأهداف مع رجال مختار.
7: مرحبا وسهلا بالجميع في هذا الجزء الثاني من رياضة وأهداف الذي انطلق منذ الساعة الثالثة ظهرا مع زميلي رفقي بوستة وبقية الزملاء في الإذاعة الوطنية التونسية كريم المدب ورامي مجولي اللي غادروا طبعا بعد نهاية الجزء الأول مع رفقي، وتحية كبيرة برشا لحمزة صفار اللي ياخذ المشعل على كريم المدب في تأمين هذا اللقاء وإخراج هذا اللقاء تقنيا. سنتابع في هذا الجزء الثاني اللي بيكون بثوب الأجواء الإفريقية بعد ما كنا مع البطولة التونسية وبطولة الرابطة المحترفة الأولى والدفعة الأولى من لقاءات الجولة الثالثة، الأجواء ستكون إفريقية مع دوري أبطال إفريقيا وعودة النادي الإفريقي لهذه المسابقة من خلال اليوم مباراة الذهب للدور التمهيدي الأول. أكيد خذينا التشكيلة منذ حين مع حبيب قويسم مع رفقي بوستة، والآن سنتواصل من جديد مع لطفي خالد وحبيب قويسم مباشرة من ملعب رادس لنتابع الشوط الأول من مباراة النادي الإفريقي وجولي بالمالي اللي انطلقت منذ قليل، وأكيد أكثر تفاصيل معكما حبيب ولطفي. مرحبا بكم.
8: تحية ليك رجاء، تحية لموجات الإذاعة الوطنية التونسية. 4 دقائق لعب هنا في ملعب حمد العقربي برادس. التعادل 0-0 بين النادي الإفريقي وفريق جولي بول مالي. نتمناها ليلة سعيدة وبداية طيبة بالنسبة للفريق التونسي. النادي الإفريقي يعود للشامبيونز ليج الإفريقية بعد غياب قرابة 8 سنوات. نتمناها عودة ميمونة، عودة بالنجاح والتوفيق للنادي الإفريقي في الشامبيونز ليج الإفريقية أمام الفريق المالي هنا في رادس في مباراة ذهب الدورة التمهيدي الأول للشامبيونز ليج الإفريقية. نذكر بتشكيلة نادي الإفريقي: مهيب الشامخ في حراسة المرمى، غيث الزعلوني، حسين بن علي، عمار عبد الحق، إسماعيل سمبرا، معتز الدام، سيدو خان، حمزة الخضراوي، فيليب كينزومبي والصادق قديدة. على بنك البدلاء: غيث اليفرني، غسان المحرسي، ياسين بوعبيد، أسامة بوقرة، بلال عيت مالك، حمزة المنصري، أيمن الحرزي، أسامة شريمي وياسين مرياح حبيب. أكثر من 25,000 متفرج من جانب أحباء وأنصار نادي الإفريقي وأجواء ممتازة هنا، والشو موجود في المدرجات من جانب جماهير النادي الإفريقي. والبداية إن شاء الله تكون طيبة بالنسبة للنادي الإفريقي في هذه المباراة.
9: ودخلة ممتازة كانت من جماهير النادي الإفريقي من جهة المنعرج الشمالي، جماهير تتجاوز 25,000 متفرج، توصل تقريبا 30,000 متفرج. مخالفة وإصابة للمهاجم الصادق قديدة بعد تدخل اللاعب رقم 17 كليكنيم كوني، وورقة صفراء هي الأولى في المباراة. وبداية قوية كانت للنادي الإفريقي. إن شاء الله لباس صادق قديدة ملقى على أرضية الميدان، ضربة مخالفة قريبة من الخط العرضي لل 18، أيضا تقريبا زوز أو 3 أمتار تبعد مقابلة على مشوك على يسار الحارس سليمان كوليبالي. لطفي هذه تشكيلة النادي الإفريقي، تشكيلة الفريق المالي. نلقاو في المرمى سليمان كوليبالي، مودي بوكاني، كامارا، أنج مانزان، بادراد، ياكيتي، كينان أرمال، جلوغوب، محمد ويسكيسكو، إبراهيم ديمبيلي، كلينجيم كونيل، تحصل منذ قليل على بطاقة صفراء، عباس كوياتي، أليا توري، وكريستوف ديمبيلي، وأربعة عناصر فقط موجودين على بنك الاحتياط: باكاري كوما حارس مرمى الثانية، عبدول كوليبالي، فرنان داكو، وتيديان دياكيتي يدرب فيه الأماني ياوو. قبل هذا ضربة مخالفة للنادي الإفريقي، فيليب كينزومبي وغيث الزعلوني. إلى حد الآن 7 دقائق لعب منذ انطلاقة المباراة. البداية كانت قوية للنادي الإفريقي، محاولته ولكن الفرص غير متاحة بطبيعة على مرمى الحارس سليمان كوليبالي رغم الضغط اللي فرضه الإفريقي منذ الدقائق الأولى. ضربة مخالفة فيليب كينزومبي أو غيث الزعلوني، من سينفذ هذه المخالفة؟ الإفريقي يلعب من الجهة اليسار المدرج الرئيسي لملعب رادس بأزيائه التقليدية بالزي الجديد المخصص لموسم 2026-2027، وعودة للأجواء الإفريقية. وضربة مخالفة طال التنفيذ، الحكم جون بيان جيني يعطي إشارة التنفيذ. فيليب كينزومبي أو غيث الزعلوني، غيث الزعلوني، هذه كورة بالرأس ولكن يخرج الحارس سليمان كوليبالي. هذا المطلوب إحراج دفاع الفريق المالي وأيضا حارس مرميه من أجل تسجيل الأهداف بطبيعة حتى تكون الرحلة سعيدة في مالي. نعرف مباراة الإياب إن شاء الله يوم 12 سبتمبر 2024 في باماكو بدات الحكم أليفواري رشاد كواكو. 11 مباراة باعتبار هذه المواجهة في العشرة السابقة، 4 انتصارات للنادي الإفريقي، زوز جوليبا، وأربعة مباريات حسمت بالتعادل. لطفي نسق محترم من حد الآن، إن شاء الله بطبيعة النادي الإفريقي يصل ويهتدي للشباك الفريق المنافس في أقرب وقت.
8: وهذا المطلوب بالنسبة لي أبناء المدرب ماهر الكنزاري، البداية والتسجيل منذ الدقائق الأولى. يلزم الردوبين من فريق جولي بالمالي صاحب الثنائية في البطولة المالية، كان توج بالبطولة المالية وكذلك بكأس مالي من أبرز النوادي المالية في السنوات الأخيرة. قبل المواجهة هذه لعب 5 مقابلات جولي بالمالي قبل مباراة النادي الإفريقي، لعب 5 مواجهات فاز في 4 مقابلات وعمل هزيمة واحدة أمام ريال باماكو المالي هدف مقابل 0. يلزم الرد بينا من هذا المنافس، وشاءت القرعة أن النادي الإفريقي يخوض هذه المباراة. هذه كرة خطير، هذه خطير، هذه خطيرة، تسديدة جانبية، كرة للركنية، أوه كان ممكن يفعلها، كان ممكن يسجل منذ البداية النادي الإفريقي غيث الزالوني. أنت اللي قرر رواق اليسار يدخل منطقة الجزاء، يبعد على بدر دياكيتي ثم يسدد، تضرب كرة في أرميل، ترجع كرة، هذه كرة عرضية بالرأس من أنجي مانزام، ترجع كرة من جديد للفريق المالي، الاستحواذ، ترجع كرة من دفاع على صادق الديدة، فما الراية، فما الراية ضد صادق الديدة، كانت فرصة جميلة وتمريرة جميلة من معتز ديم، لكن موجود في التسلل صادق قديدة، يعول عليه ماهر الكنزاري رأس حربة في هذه المباراة. الأجواء جميلة تبشر بكل خير هنا في ملعب حماد العقربي برادس، الجمهور الوفي والوفاء والعطاء والحضور الجماهيري بامتياز بالنسبة لجماهير نادي الإفريق. هذه كرة ترجع للفريق المالي، يلزم الردوبين، مقطوعة الكرة من سايدو خان، ترجع كرة لموهبة الشامخ، كرة في اتجاه فيليب كينزون بيبرس، أسعد معه كينان أرميل، خرج كرة للتماس، وموجود الغيث الزالوني على الرواق اليمين في تنفيذ رمية التماس. قلت النادي الإفريقي يعود بعد غياب 8 سنوات للشامبيونز ليج الإفريقية، آخر موسم للنادي الإفريقي، تبع العملية، هذه كرة والتمهيد، كرة تمر والدفاع المالي يتدخل. قلت موسم 2018-2019 هو آخر موسم بالنسبة للنادي الإفريقي، نتذكره مليح في مجموعة صعبة فيها تيبي مازيمبي الكونغولي، شباب قسنطينة الجزائري، والإسماعيلي المصري، وقتها النادي الإفريقي حصد 10 نقاط ما تمكنش أنه يمر للمربع الذهبي.
9: إن شاء الله النادي الإفريقي المرة ذي يمر لدور المجموعات مرة الثالثة، بطبيعة نحكيه عن نسخة الجديدة، كانت 97 أول فريق تونسي يبلغ دور المجموعات في رابطة الأبطال الإفريقية، خرجت من المجموعات 97، أيضا 2019 كنت حدث عليها لطفي، إن شاء الله المرة ذي كيف كيف أيضا النادي الإفريقي يتأهل لدور المجموعات، نحكيه بالمسمى الجديد رابطة الأبطال الإفريقية، وأكيد بعض الأرقام بدنا بهم منذر العوني تحية ليه، والبداية كانت قوية للنادي الإفريقي. حمزة الخضراوي يرجع لعمار عبد الحق، قلت أيضا في رابطة الأبطال 3 انتصارات للنادي الإفريقي، 2 تعادلات وفوز لجولي بال مالي. ألان كونتي غير وجهة الكرة لغيث الزعلوني، يعمل الترويض غيث الزعلوني من رواق الأيمن، يبحث عن موسيندا، يقرب له معتز الدام، يربح الثنائية، غيث الزعلوني المساعد الأول ديكتيني فيتال يمنح مخالفة للدفاع المالي. منذ قليل أشار إلى وجود تسلل، ونحن بطبيعة قريبين من الزاوية متاع التعليق من بث المنصة متاع النادي الإفريقي، شاهدنا الإعادة ما كانش موجود في موقع تسلل، صدق قديد المساعد الأول إن شاء الله يكون مستفيق في هذه المباراة، بطبيعة مواجهة حاسمة جدا. قلت في تونس 2 فوز الإفريقي عام 91 2-0، أيضا 97 3-2 وهزيمة واحدة كانت 2009 أيضا 2-1 لجولي با المالي، هو الفوز الوحيد من المفارقات أنه في نفس الموسم النادي الإفريقي أول مرة يفوز في مالي، والملعب المالي يفوز هنا في تونس 2-1، هدف إيزنوا وتوروغو، هدف مقابل 0 ما كانش كافي للنادي الإفريقي من أجل التأهل. كرة بالرأس تبقى للنادي الإفريقي، الضغط ثم تعود لألياتوري، ألياتوري في وسط الميدان للكلينجيم كوني، لاعب يتحصل على البطاقة الصفراء بعد التدخل القوي اللي كان على المهاجم الصادق قديدة، الكرة بين المدافع والمهاجم عمر عبد الحق، يخرج كرة أو يخليها تخرج كرة رمية تماس. أول مباراة موجود فيها اسماعيل سيمبارا اللاعب السابق الملعب المالي يعرف برشا فريق جوليبا لطفي. وانت تحدثت عن المقابلات الرسمية انتصارات بالجملة، ولكنه في آخر مباراة ودية تحضيرية قبل مواجهة النادي الإفريقي انهزم 4-3 أمام المنتخب الأولمبي المالي وقل من 20 سنة. إن شاء الله النادي الإفريقي بتبيعة يستغل عامل الأرضية الميدان والجماهير من أجل تحقيق الفوز في مباراة الذهب.
8: مع الحذر، كل الحذر أمام هذا الفريق المالي. لا عنده الكرة الآن، هذه هجمة مالية، هذه تسديدة جانبية، مرة سلامات كل دي يلزم الانتباه من هذا الفريق المالي جوليبا، ويلزم النادي الإفريقي يسجل العديد من الأهداف قبل مباراة العودة الأسبوع القادم في باماكو. ترجع كرة إلى عمار عبد الحق، استلام كرة من سعيد دخان في وسط الميدان، جنبا إلى جنب مع معتز ديم في وسط الميدان في حسابات المدرب ماهر كانزاري. كرة لصالح النادي الإفريقي، يطلب الكرة حسين بن علي أخذها، ترجع كرة من جديد، قاعد يدور في الكرة فريق النادي الإفريقي، قاعد يدور في الكرة، قلت قاعد يضغط على جوليبا المالي. هذه كرة براس مقطوعة من إبراهيم ديمبلي، كرة مرتدة والهجمة إلى محمد سيسوكو. المتابعة من جانب لاعبين النادي الإفريقي، سيسوكو عند الكرة، سيسوكو كرة مقطوعة من كينان أرميل من جانب جوليبا رقم 10، خرج كرة للتماس زالوني نف عبد الحق، كرة لإسماعيل سيمبارا يتقدم بالكرة إلى حسين بن علي، لمسة للخضراوي، ترجع لي بن علي، مقطوعة الكرة من جوليبا المالي، مقطوعة الكرة، كرة ترجع للحارس سليمان كوليبالي مع الضغط من صادق قديد، كرة ضرب بالراس قاد فريق جوليبا المالي محمد سيسوكو، كرته تخرج رمية التماس. دائما صفر مقابل صفر للتحق بنا الآن على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. تتابعون مباراة ذهاب الدور التمهيدي الأول للشامبيونز ليغ الإفريقية، مواجهين النادي الإفريقي والجوليبا المالي، مع حضور غفير من جانب أحباء وأنصار النادي الإفريقي. قرابة يوصل العدد قريب 28-30 ألف متفرج من جانب جماهير النادي الإفريقي الموجودين هنا في مدرجات ملعب حماد العقربي برادس. كرة لصالح النادي الإفريقي، يطلب الكرة، ترجع كرة من جديد لسيدو خان، لمسة كرة للزالوني ما يحصلش التمرير، ترجع كرة لإبراهيم ديمبلي، يمر ديمبلي يوزع يبحث على سيسوكو، والتغطية دفاعية موجودة، ونشاهد في ماهر الكنزاري توجيهات و لملعبيتو. النادي الإفريقي كما قلت في مواجهة ليست سهلة، لكن حبيب نتمنى التوفيق والنجاح لأبناء تونس، أبناء باب جديد النادي الإفريقي في هذه المباراة.
9: أكيد النادي الإفريقي مطالب بالتسجيل وعدم قبول الأهداف لتسهيل مباراة العودة. تحدثت عن ماهر الكنزاري، عنده خبرة إفريقية كلاعب وأيضا كمدرب مع الترجي مع نادي البنزرتي والآن مع النادي الإفريقي. هذه كرة بالرأس ترجع من الدفاع في مرحلة أولى، ثم سيدو خان عبد الحق عمار، فماش المخالفة، فما عدم تفاهم. هذه الكرة خطيرة على الدفاع الإفريقي، كريستوف ديمبيلي، كريستوف وممتاز جدا إسماعيل سيمبارا يفتك الكرة. كانت عدم تفاهم بين سيدو خان وعمار عبد الحق، يستغلها اللاعب المالي ويمرر في اتجاه كريستوف ديمبيلي، ولكن صاحب الخبرة إسماعيل سيمبارا وكما قلت يعرف برشا الفريق المالي، يعرف جوليبا باعتبار أنه كان اللاعب السابق للملعب المالي، وغياباتك يتعرفوا مشاكل التأهيل وأيضا الجاهزية البدنية مع بداية الموسم، غياب هيكل الشيخاوي وتديوس إنكانغ. الكرة ستعود من دفاع النادي الإفريقي، أول مرة يلعب ثنائي المحور في مباراة رسمية عمار عبد الحق وإسماعيل سيمبارا، لعبوا يمكن جنب إلى جنب في مباراة ودية أمام الأخضر الليبي في مركب النادي الإفريقي، وانتهت مباراة متعادلة 0-0 حتى يعطي أكثر وقت من أجل التجانس بالنسبة للمدرب ماهر كانزاري. كرة للنادي الإفريقي، هل ضغط الإفريقي بين حسين بن علي، ولكن قبل هذا المساعد الثاني سام أونجينيا يعطي رمية تماس لصالح جوليبال مالي، فريق معروف، فريق يلعب دائما المسابقات الإفريقية. نادي إفريقي كما قلت مطالب بالتسجيل، لكنه بطبيعة يلزم يكون حذر من هذا النادي، والتسجيل الأهداف نجم يأتي مبكرا كما نجم يأتي في أي توقيت من المباراة. قلت في 5 مناسبات إفريقي يتأهل على جوليبا، في 5 مناسبات 3 مرات إفريقي يتأهل، وجوليبا تأهلت مرتين كما قلت 91 في الأبطال تأهلت للدورة الربع النهائي النادي الإفريقي، 97 تأهلت دور الثمن النهائي، 2008 في كأس الكاف هذه مسابقة أخرى تأهل مجموعات، جوليبا تأهلت دور الثمن النهائي، 2009 هذه كرة للنادي الإفريقي، حمزة الخضراوي سريع الخضراوي كرة خطيرة للنادي الإفريقي الزعلوني، تمشي رويدا رويدا إلى رمية تماس صالح دائما للنادي الإفريقي للأحمر والأبيض، يلزم يستغل بطبيعة الهجوم لتسجيل الأهداف النادي الإفريقي بثلاثي صدق ديدا حمزة الخضراوي وفيليب كينزومبي، وأيضا بمد من وسط الميدان معتز الدام سيدو خان وألان كنتي مع صعود الظاهرين غيث الزعلوني حسين بن علي إن شاء الله مع استفاقة ثنائي المحور عمار عبد الحق واسماعيل سيمبارا، هذا كله يلزم تكون متوفر من أجل تحقيق نتيجة إيجابية هنا في ملعب رادس.
8: وإذا المطلوب يلزم التسجيل في هذا الشوط الأول مع زيش الجماهير كما قاعدين تستمعوا، وفي جمهور النادي الإفريقي الوفاء والعطاء لهذا الجمهور العريض لفريقه لا يقاس لا يقاس، جمهور النادي الإفريقي في كل مكان في كل زمان دائما وراء فريقه. على كل حال ترجع كرة لجوليبا مالي، كويلة اللمسة لسيسوكو تخرج رامي التمس، كرة لغيث الزعلوني، 0-0 دائما. وصلنا لدقيقة 21 من هذا الشوط الأول هنا في ملعب حماد العقربي بيرادس، 0-0 بين النادي الإفريقي والجوليبا مالي، كرة يستلم غيث زعلون، كرة لصالح النادي الإفريقي، استلام المعتز الدام، ترجع كرة للزامزمي، كرة والحكم ماذا يقول؟ ما يزفرش مخالف، ما يزفرش مخالف الحكم الكونغولي، ترجع كونترا تاك حذاري، ما ثماش الراي، ما ثماش تسل، لازم الردوبان، هذه كرة خطير خطيرة وتسدى مهيبة شامخ، برافو، كرة للركنية، كرة للركنية، فسخ هدف مهيبة شامخ، حارس مرمى النادي الإفريقي، قلت يلزم الردوبان دفاعيا من التحولات الهجومية، كينان ورا الهجمة الأخيرة، أرمل اللي دخل داخل منطقة الجزاء سدد، وبرافو لمهيبة شامخ خرج كرة للركنية، تنفذ كرة بالرأس صادق قديد بالرأس من جديد، الركنية الثانية للفريق المالي جوليبا، جوليبا المالي واحد من أبرز النوادي المالية، هذه كرة والركنية الثانية مرة أخرى يضرب الرأس صادق قديد، استلام من إبراهيم ديمبلي، ديمبلي رجع لبدرة دياكيتي إلى الحارس سليمان كوليبالي، كوليبالي كرة دور بين ملعبية الملعب جوليبا المالي، بدأ ياخذ في الثقة بعد ما كان والبداية كانت طيبة بالنسبة لصالح النادي الإفريقي، هذا جذب من القميص من إسماعيل سيمبارا، والمخالفة يعلنها الحكم الكونغولي بيير نغيني لصالح جوليبا المالي. وصلنا لدقيقة 23 من هذا الشوط الأول، دائما التعادل مستمعينا الكرام على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، 0-0 بين النادي الإفريقي وجوليبا المالي. ذكر الإطار مباراة ذهاب الدورة التمهيدي الأول للشامبيونز ليغ الإفريقية، عباس كويتا في تنفيذ المخالفة كما قاعد نشاهد كل لاعبي جوليبا في مناطق النادي الإفريقي، عباس وزع كورة ضرب الرأس دفاع النادي الإفريقي، ترجع ولا تسديدة جانبية، تسديدة جانبية والحكم يقول الركنية، ما نعرفش علاش شنو فما كرة بعيدة ما لمستش مش كيما شاهدتنا حتى لاعب من جانب النادي الافريقي. الحكم يقول ركني. سددها الرقم 8 بدرة دياكيتي والحكم الكونغولي يقول ركنية. نفذ كور حاضر بالراس يضرب الصادق قديدة براف يعاون الدفاع الصادق. يستلم الكرة حمزة الخضراوي يقطعها عبدول سيسوكو وزع كرة في العمق معتز الدين في مرة أولى ثم ترجع للزغلوني. يلا يا غيث يلا يا غيث لمس كرة تمشي الكرة إلى كينزومبي كينزومبي كينزومبي عند الكرة يدخل منطقة الجزاء. هذه كرة خطيرة التمهيد يلا يا صادق يلا يا صادق يسدد الكرة مقطوعة والكرة مقطوعة. كان ممكن يكون هدف بالنسبة للنادي الإفريقي كان ممكن يكون هدف الأول حبيب لأنه الفرصة ضاعت بشكل غريب جدا.
9: عسادة قديدة يمكن كان خير التسديد لكنت الفرصة أخطر لكنه خير التمرير وضاعت فرصة على النادي الإفريقي. هو يمكن بوتا في تمرير الكرة من غيث الزعروني باعتبار أنه فيليب كينزومبي كان متقدم مسيح على آخر مدافع من جولي بالماري ولكنه على خط وصل ميدان في منطقة النادي الإفريقي يعني ما كانش في موقع تسلل وبالتالي ضاعت فرصة كبيرة على النادي الإفريقي. صحيح ذي الكرة فيليب كينزومبي يدخل منطقة ال 18 يوزع ترجع أمام صادق قديدة في الأخير ضاعت فرصة على النادي الإفريقي. الحقيقة فرصة كبيرة جدا الإفريقي يلزم يسجل ما يخليش الفريق المالي ياخذ الثقة في نفسه. الحقيقة بدنيا موجود حاضر الفريق المالي يمكن تتلعب أكثر في الشوط الثاني المباراة علاش قلت هكايا باعتبار أنه الجانب والعامل البدني مش يكون بتبيع حاسم في المواجهة. النادي الإفريقي عنده هي مش أكبر من التغييرات بالنسبة للاعبين على بنك الاحتياط. في المقابل الملعب المالي حارس مرمى وثلاثة لاعبين فقط الكرة للنادي الإفريقي. فما مخالفة يقول حكم لا الآلان كونتي كونتي يرجع لحسام بن علي. التوزيع سهلة تخرج رمية ستة أمتار لصالح الجوليبا المالي. قلت أول مشاركة قارية للنادي الإفريقي كانت 1990 في كأس الكؤوس الإفريقية وصل للدور النهائي خسر اللقب أمام بي سي سي لايونس النيجيري هزيمة 3 أهداف مقابل 0 في نيجيريا وتعادل هدف مقابل هدف في تونس. سيعود اللاعب رقم 8 بادارا دياكيتي بعد المطالبة بمخالفة في الآونة الأخيرة. ألان كونتي يضغط ثم كينزومبي سريع فيليب كينزومبي كينزومبي ولكن موجود الدفاع المالي عن طريق الياتوري ألا تماس للنادي الإفريقي. يستفيق جماهير النادي الإفريقي أكثر فأكثر والطاقم التحكيم الكونغولي في المباراة. النادي الإفريقي إن شاء الله في صورة تأهله للدور القادم سيلاقي المتأهل من ميديا مال غانا أو تي بي مازامبي الكونغولي. مباراة لعب غدوة في غانا. هذه كرة للنادي الإفريقي خطيرة على الدفاع المالي فمش المخالفة تعود في وسط الميدان. عباس كوياتي كوياتي يبحث عن المساندة يقرب القائد محمد سيسوكو محمد سيسوكو مريوق الأيسر يوزع الكرة ممتاز سيمبارا ثابت في محور دفاع النادي الإفريقي. معتز الزديم خاطع الكرة تعود للفريق المالي. عباس كوياتي لمحور الدفاع وين موجود إبراهيم ديمبيلي عنده الكرة أنج مانزان رقم 6 يبحث عن موسيندا يدي لك كرة تحسن الفريق المالي مقارنة مع انطلاقة المباراة صعبة مثل هذه المواجهات. رقم 17 كلينجيم كوني لاعب تحصل منذ قليل على البطاقة الصفراء. تبقى الكرة الفريق المالي دور في الكرة كلينجيم كوني دائما لأنج مانزان. أنج يأخذ الكرة استلام عباس كوياتي تفتك الكرة للنادي الإفريقي لكن التماس بعد تدخل من معتز الدام التماس مالي. يلزم يضغط النادي الإفريقي يلزم يغير نسق لاعب ويسرع خاصة في الثلث الأخير من الدفاع المالي المتكتل الحقيقة وانتشار متميز. النادي الإفريقي أيضا البداية كانت قوية ولكن الحقيقة الآن الفريق المالي خذ ثقة في نفسه يلزم يلعب أكثر مجهود. ممتاز ألان كونتي أفضل لاعب في النادي الإفريقي لحد الآن. عمار عبد الحق بالرأس يأخذ الكرة سايدو خان سايدو خان حكم المالي ما يعطيك مخالفة إلا ما تسقط على أرضية الميدان، يعني مخالفة واضحة وجلية ليش تأجل في الصافرة، أمنح المخالفة لتجنب أكثر التحامات يمكن ومشاكل قد تحصل من بعد من خلال المناوشات بين لاعبين في ضربة مخالفة في توقيت لطفي 29 دقيقة لعبنا نقربه من نصف ساعة، دائما تعادل سلبي إلى حد الآن بين الفريقين بين النادي الإفريقي وضيفه جوليبا المالي،
8: دائما التعادل صفر مقابل صفر، ونتمنى ليلة جميلة سعيدة لأحباء النادي الإفريقي من خلال إن شاء الله الانتصار والتسجيل أكثر ما يمكن إن شاء الله أهداف في مرمى جوليبا المالي. يلا يا معتز، زادام عنده الكرة، لمسة واستلام، زالون زالة ترجع كرة لصالح النادي الإفريقي، كرة لسايدو خان، تمشي الكرة لعمار عبد الحق ابن الهادي عبد الحق، ونتذكره هذا اللاعب اللي ساهم في ملحمة متاع تتويج النادي الإفريقي سنة 91 إلى جانب عادل السليمي، فوز الرويسي، سامي تواتي، كذلك فضيل مغاري، نذكروا الجيل الذهبي بالنسبة للنادي الإفريقي، وأول مشاركة لعمار عبد الحق. شوف التاريخ، الابن الآن في أولى مشاركته القارية، نتذكر تتويج 1991 بالنسبة للنادي الإفريقي بكأس إفريقيا الأندية البطلة. أرجع كرة لصالح النادي الإفريقي، يلا يا صادق قديد، كرة مقطوع من جانب الفريق المالي، ترجع برمي التماس، يلا يا حسام بن علي، مطلوب السرعة، مطلوب السرعة، قاعد يهزك لنهاية الشوط الأول باش ما تسجلش، يلزم السرعة والثبات والاقتراب أكثر ما يمكن لمرمى سليمان كوليبالي. هذه ركنية تحصل عليها فريق النادي الإفريقي، وصلنا ل 31 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول، دائما التعادل صفر مقابل صفر، وإن شاء الله يسجل النادي الإفريقي قبل الدخول لحجرة الملابس. كرة بالرأس، ضاعت الفرصة مرة أولى ومرة ثانية جانبية، كيفاش ضاعت هذه، كيفاش ضاعت يا إسماعيل سيمبارا، سدد باليمين، كرة بجانب القائم الأيسر لسليمان كوليبالي، كاد يفعلها سيمبارا، كاد يفعلها إسماعيل سيمبارا المالي في أول مشاركته مع فريق النادي الإفريقي، والأقدار تأتي أنه يواجه أبناء البلد. نعرفوه سيمبارا لاعب سابق للملعب المالي في مواجهة لأبناء بلده، هو الغريم بين ذفرين، نعرف المواجهة بين الملعب المالي وجوليبا المالي، هو ديربي في باماكو حبيب. صفر مقابل صفر، وصلنا لدقيقة 32 من هذا الشوط الأول، دائما صفر مقابل صفر، ونتمناو أن النادي الإفريقي يسجل قبل الدخول لحجرات الملابس.
9: أكيد إن شاء الله النادي الإفريقي يسجل في هذا الشوط الأول، وانت حكيت على عمار عبد الحق ابن لهدي عبد الحق، ولا تتويج أنا ذاك بلقب رابطة الأبطال الإفريقية، أنا ذاك النادي الإفريقي تأهل على جوليبا المالي للدورة الربع نهائي، كان منافسه هذا الفريق المالي 11 مباراة باحتساب هذه المواجهة، الأفضلية للنادي الإفريقي في انتظار إن شاء الله توسيع الفارق أكثر في مباراة اليوم، يقوم لاباس آلان كونتي لاعب بوركيني شاب الحقيقة قاعد يقدم في مستوى طيب من ناحية الحضور البدني في وسط الميدان، افتكاك الكرة والربط مع خط الهجوم بالنسبة للنادي الافريقي، كان في التحام على لاعب عباس كوياتي، زوز لاعبين يقوموا سلامات من أرضية الميدان، الحكم يقول التحام عفوي ولكن الكرة ستعود بامتلاك النادي الافريقي باعتبار أنه اللاعب المالي كان خرج كرة تماس التماس للنادي الافريقي. غيث الزعلوني اسماعيل سيمبارا كان عاتب ظهره للمرمى يسدد كما جيت، يعني يدور هكا نصف دائرة ويسدد بالساق اليمنى، الحقيقة كانت قريبة جدا من ولوج الشباك، وكانت فرصة كبيرة جدا للنادي الافريقي، هذه كرة تبقى للسيا ولكن تعود للفريق المالي، يلا ترويذ كينان أرمان جلوغوب، فما سايدو خان، سايدو خان أمام القائد محمد سيسوكو، سايدو سيسوكو يوزع بعيدة فوق مرمى الحارس مهيبة لشامخ، وكانت أبرز فرصة للفريق المالي. كينان أرمان جلوغوب، يمكن ما صارش التفاهم بين عمار عبد الحق وسيمبارا في مصيدة التسلل، وكان ربما انفراد اللاعب الحارس، كانت مشوكة شوية على مرمى الحارس مهيب الشامخ الذي كان شامخا وتصدى للكرة وما خلش المباراة تصعب على نادي الافريقي. إلى حد الآن 34 دقيقة لعب الكرة مالية في محور الدفاع، يلعب براحة نادي الافريقي، مش قاعد يعمل في الضغط العالي، ما فماش ضغط من هجوم نادي الافريقي. لما يمتلك الكرة الفريق المالي يخليه يدرج بكل سهولة في محور الدفاع. ممتاز سيمبارا، عمار عبد الحق، هفوة أخرى، هفوة أخرى من هذا اللاعب سيمبارا، ممتاز عمار عبد الحق، هفوات متتالية في هذه المباراة. هفوة أولى كاد يكلف هدف اللي كنت حدث عليه، هفوة ثانية أيضا كرة أمامه يخلي الكرة مع حسين بن علي، يلزم يستفيق، هو لاعب ممتاز عنده الإمكانيات باش يحمل وزر دفاع النادي الافريقي، ولكنه يلزم يكون ثابت اكثر، عنده الوقت اكيد، لاعب شاب يلزمش بتبيع نحكم عليه في لقطة ولا في زوز، ولكن يلزم يستفيق. عمار عبد الحق المدافع الشاب للنادي الافريقي، مهيبة للشامخ، التمرير في عمل اتجاه عمار عبد الحق، ياخذ الكرة يبحث عن موسيندا، يقرب له ألان كونتي، يرجع لسيدو خان، عمار عبد الحق عنده الكرة، دائما للنادي الافريقي، ما لازمش يدخل بعضه النادي الافريقي، اكيد مباراة طويلة، مازال الشوط اول تقريبا 9 دقائق على نهايته في وقته الاصلي، مازال الشوط الثاني ايضا، يلزم تسجيل الاهداف، يلزم المبادرة، المجازفة اكثر، يلزم ايضا مجهود اضافي من بقية اللاعبين، تختلف عن مباريات البطولة المسابقات الإفريقية، اليقظة، الحذر مع الجائزية والفعالية. كرة في اتجاه فيليب كينزومبي بالراس، هذه كرة قديدة، الدفاع موجود على مارتين، يبقى الضغط، ضربة ركنية للنادي الإفريقي، ممتاز حمزة الخضراوي صدى قديدة، وأيضا فيليب

0: الخضراوي ينفذ في القائم الثاني سهلة في دين الحارس سليمان كوليبالي لتبقى النتيجة دائما متعادلة 0-0 في 37 دقيقة لعب بين الإفريقي وجوليبا المالي.
1: سهلة كانت الركنية من تنفيذ الخضراوي مباشرة في دين الحارس سليمان كوليبالي، تبقى النتيجة لها 0-0. يمر التوقيت والفريق المالي ياخذ في الثقة من وقت إلى وقت، يعني بدأ يتقدم للهجوم وخلق العديد من الفرص وأحرج في بعض المرات دفاع النادي الإفريقي. هذه كرة ولا مخالفة لصالح النادي الإفريقي في الدائرة المركزية لملعب حمد العقربي برادس. صنع دقيقة 38 التحق بنا الآن مع إنذار، يرفع الحكم الكونغولي بيير نغيني إنذار في وجه رقم 10 أعتقد كينان أرميل لاعب جوليبا المالي بعد الهفوة اللي قام بها والعرقلة اللي قام بها على سايدو ألان كانتي. هذه كرة ولا تنفيذ وقاعد يضيع في الوقت بعد ما عمل المخالف وخذ إنذار يطيح على أرضية الميدان. إلا نعرفوها الحكاية هذه، نعرفوها يربح في بعض التوقيت 0-0. البداية صحيح كانت ممتازة للنادي الإفريقي وخلق برشا فرص في العشرة دقائق الأولانيين، لكن كما قلت مع التوقيت أنه يمر بدأ ياخذ في الثقة في نفسه الفريق المالي جوليبا المالي، ونعرفه يعني الكرة المالية يعني إمكانيات فنية لا بأس بها، قوة جسمانية كذلك، قوة بدنية للاعبي جوليبا المالي، وكذلك نتذكر المنتخب المالي أيضا في مواجهته مع المنتخب الوطني التونسي.
0: فقط لطفي حبيت يمكن نشير على اللقطة الأخيرة بين اللاعب كينان أرميل وألان كونتي، يمكن بخبيثة لاعب ألان كونتي عرف اللاعب المالي باش يمكن باش يضربه وباش يعمل التاكل وقف ثبت نفسه، على ذلك يمكن أصيب اللاعب المالي، يعني هو قام بالتاكل ولكنه كان ثابت لاعب النادي الإفريقي ألان كونتي، وبالتالي يقولوا خبث كروي يمكن هكا نحكيه لطفي.
1: بعد ما الإصابة ألان كونتي بطريقة ذكية، يعني هذه كرة ولا توزيعة في العمق، يلا صادق يلا كرة، هذه كرة خطيرة عالية عالية، ضيعها لان كانتي، كان في مكان ممتاز للأمانة داخل منطقة الجزاء بعيد على نقطة ضربة الجزاء قرابة متر ونصف باليمين، سددها لكن عالية كورته مشات ضربة مرمى لجوليبا المالي من أبرز الفرص، لأنه الزاوية كانت قدامه، لأنه كان وحده ألان كانتي أذاري من جوليبا المالي. هذه هجمة مالية ويتدخل في مرة أول كانتي، ثم يتدخل أيضا إسماعيل سيمبرا، كرة للتماس أو غيث الزعلوني، وفما الراية ضد الفريق المالي، ترجع كورة سيمبرا عمار عبد الحق، عمار في أول مشاركة قارية بالنسبة لي، استلام سيدو خان في وسط الميدان، لمسة إلى معتز الدم، يلا يا معتز لمسة كورة، هذه ممتازة العملية والمرور، وهو ممتاز زعلوني في كوكبة من لاعبي جوليبا المالي، كورته ما تمرش لحمزة الخضراوي. ترجع كورة لحسين بين علي رجع كورة لعمار عبد الحق، عمار استلام إسماعيل سيمبرا يربح الأمتار، لمسة إلى معتز زدم وزع كورة إلى الصادق قديد، يلا يا قديد اطلب كورة، خذ كورة، روذ كورة، على كل حال يعني كل الكرات اللي مشات الصادق قديدة ماخذهمش الصادق لا الهوائية ولا كذلك الأرضية، يلزم تعديل بعض الأوتار. نذكر على البنك موجود ممكن التغييرات اللي ممكن تصير في الشوط الثاني، موجودة الحلول، ممكن بلال أيت مالك، ثم أيضا يمن الحرزي، هذوما الأسماء اللي ممكن نشاهدوهم في الشوط الثاني في حسابات المدرب ماهر الكنزاري الموجود في المنطقة الفنية. لا يهدأ له بال، أكيد عنده خبرة.

0: على مستوى المسابقات القارية كلاعب وكذلك كمدرب مع ترجي رياضة التونسي، أكيد إن شاء الله يعطي الإضافة في هذه المباراة بالنسبة للنادي الإفريقي وأيضا في البطولة مع النادي الرياضي البنزرتي، أيضا وفي المسابقات القارية كأس الكاف أيضا كان شارك نتذكره أيضا ماهر مع السيابي. على كل حال يمر التوقيت في توقيت 42 تيكا لاب، دائما صفر مقابل صفر. جمهور برافو، ما عندي ما نقول، كما قاعدين تسمعوا قاعد يساند لدقيقة، ها يلزموا يساند، هو شعار النادي الافريقي وجمهور النادي الافريقي انه لدقيقة 90 يساند فريقه في كل مباراة.
1: أكيد المساندة، هذه كرة لفريق المالي خطيرة على الدفاع النادي الافريقي، حسام بن علي التسديد ترجع خطيرة ممتازة الشامخ، ممتازة الشامخ، مهيبة الشامخ، ولو أنه فما تسلل ماذا يقول الحكم؟ كانت كرة بين كريستوف ديمبيلي أيضا كلينكيم كوني وكينان أرمان جلوغوب، ماذا يقول الحكم؟ 6 أمتار على كل الحارس، مهيب الشامخ كالعادة موجود. الصدقة جديدة، كرة لفيليب كينزومبي، فما تدخل خطير على صدقة جديدة، كينزومبي ممتاز سريع يربح المخالفة، يربح المخالفة فيليب كينزومبي ممتاز جدا، وكان تدخل قوي على صدقة جديدة، اللاعب أنج مانزان يتدخل على فيليب كينزومبي وضربة مخالفة مواتية على الجهة اليسار بين الخط العرضي لل 18 قريبة من زاوية الركنية، تبعد تقريبا متر أو أكثر بقليل على الخط العرضي لل 18. إن شاء الله النادي الإفريقي يسجل مع نهاية الشوط الأول والكرة بين أقدام فيليب كينزومبي أو كالعادة غيث الزعلوني، هل يكون تسديد مباشر أم توزيع على اللاعبين؟ إن شاء الله يكون الهدف مع نهاية الشوط الأول في 44 دقيقة لعب من زمن وعمر المباراة. دائما تعادل سلبي 0-0 بين النادي الإفريقي وجوليبا المالي، الحقيقة بدنيا القاروحو متفوق الفريق المالي، يمكن بنسق المقابلات أيضا هذا الفريق بالفنيات كيف كان موجود، ولكن نتحدث عن نسق المقابلات أكثر هو ما خليه يتميز في هذه المباراة. المخالفة من غاية الزعلوني، معتز الدام يسدد الكرة ترجع من الدفاع، يبقى الضغط والامتلاك للنادي الافريقي، التوزيع في اتجاه فيليب كينزومبي متسلل، متسلل بإشارة من المساعد الأول ديكتيني فيتال، وضاعت فرصة عن النادي الافريقي. غاية الزعلوني أعطى تمريرة لمعتز الدام يسدد كرة تضرب في الدفاع ترجع للنادي الافريقي، كانت توزيعها من حسين بن علي ولكن موجود في موقع تسلل فيليب كينزومبي في انتظار الوقت البديل. اكيد بدينا نقرب من نهاية المباراة في شوطها الاول، ثواني دون اعتبار الوقت البديل. عمار عبد الحق الكرة خاطئة، الخروج ترجع من حسين بن علي كما جاءت، يخرج الكرة الى التماس الدفاع، كل مرة يتغير كذا دقائق وقت بديل، قدرها محكال جون بيير جينبي الحكم الكونغولي، ورفعهم الحكم الرابع شارل فيتسيل جاست كولو كولو. الكرة للفريق المالي في وسط الميدان، يلعب بكل ثقة بكل راحة، بادارات ياكيتي ثم التمرير لعباس كوياتي، تخرج كرة رمي تماس للنادي الافريقي. الافريقي لما يضغط ويحاول يقرب أكثر للدفاع يمكن تصير بعض اللخبطة في دفاع المالي مما يسنح ربما لهجوم الافريقي ينجم يباغت. هذه كرة خطيرة على دفاع النادي الافريقي، يفتح على الزاوية بادارات ياكيتي، بادارات ترجع له الكرة كما جاءت، مازال الضغط سريع، بادارات ياكيتي يحتفظ بالكرة يرجع للخلف وين موجود ديمبيلي، ثم تغيير وجهة الكرة بالراس، تبقى لفريق المالي حذاري على دفاع النادي الافريقي. كينان يبقى التمرير، هذه كرة في العمق خطيرة، ما فماش المخالفة، ما فماش المخالفة، تدخل حسام بن علي، كرة خاطئة تخرج رمية تماس، تدخل حسام بن علي الحقيقة قلت بعض الأخطاء في دفاع النادي الافريقي، وهذا يفسر ربما التغييرات في محور الدفاع يمكن في مباريات سابقه نلقاو ياسين مريح الى جانب عمار عبد الحق، ثم سيمبارا اسماعيل سيمبارا الحقيقه حسب المؤشرات الاوليه مدافع نجم يستفاد منه النادي الافريقي ثابت موجود، لكن ربما اذا يحب النادي الافريقي يقدم بطبيعه في المقابلات يلزم يثبت محور الدفاع ويلقى التوليفه الاساسيه من اجل تحقيق نتائج ايجابيه خاصه نحكي في المسابقه الافريقيه. الكره في محور الدفاع عمار عبد الحق، بدينا نقرب منيات المباراه في الشوط الاول، ثواني عن نهايه الشوط الاول باعتبار انه حكم اضاف 3 دقائق. كره لمعتز الدام، المحاولات الاخيره معتز الدام الى غيث الزعلوني، سريع غيث الزعلوني، فماش المخالفه، الحكم يقول ما فماش المخالفه لو انه فما اصطدام. على كل تبقى الكره الفريق المالي سريع جدا، الفريق المالي فماش المخالفه، بدرات ياكيتي الحقيقه كانت مخالفه لغيث الزعلوني، ومن بعد ايضا مخالفه للاعب رقم 8 بدرات ياكيتي، الحكم ما فهمتش ربما يعطي اكثر اسبقيه لعب ولكن مش على حساب المخالفات. ثواني على نهايه الشوط الاول، هذه خطيره على دفاع النادي الافريقي، ترجع كما جات، يبقى لذاغت اليا توري، اليا شنو باش يعمل بالكوره، يوزع على كونتي ممتاز جدا، الفيليب كينزومبي يبحث على المساندة ما لقى حتى لاعب، فيليب بين 3 لاعبين ممتاز جدا، يربح المخالفة، يربح المخالفة فيليب كينزومبي، مخالفة على مستوى الدائرة المركزية لوسط الميدان، ما عدا فيليب كينزومبي أو ألان كونتي وفي بعض الأحيان غيث الزعلوني ما فماش لاعب يهز الكرة تقريبا أكثر من 10 أمتار ويدخل لمناطق المنافس، وهذا أو هذه الحلقة المفقودة اللي كانت للنادي الأفريقي. ثواني على نهاية الشوط الأول، وفي يأتي اليوم بالضبط الحكم جون بيير جيني ينهي الشوط الأول متعادلا سلبا بين النادي الأفريقي والجولي بال مالي. نذكر الإطار ذهاب الدور التمهيدي الأول لمسابقة ربيت الأبطال الأفريقية هنا من ملعب رادس. شوط أول كما قلت رجاءً انتهي تعادل 0-0، رجعك الخط نتقابلوا إن شاء الله مع انطلاقة الشوط الثاني، إلى اللقاء.
2: شكرا لكما محمد الحبيب قويسم ولطفي خالد. إذا الشوط الأول من مباراة النادي الإفريقي وجولي بال مالي لحساب الدورة التمهيدي الأول لقاء الذهاب انتهى بالتعادل السلبي 0-0، رغم يعني سيطر على مستوى نسبة امتلاك الكرة والفرص اللي أتيحت للنادي الإفريقي، لكن كما كان يتحدث حبيب لربما ممكن اللمسة الأخيرة يعني بالنسبة للنادي الإفريقي في إيجاد الثغرة في 18 متر متاع الفريق المالي لإحداث الفارق والمفاجأة والتهديف، ممكن هي اللي كانت تنقص النادي الإفريقي، لأنه كما قلنا النادي الإفريقي استحوذ على الكرة سيطر على المباراة، لكن الفرص والتجسيم هو اللي كان غائب في هذا الشوط الأول أمام التكتل الدفاعي للفريق المالي اللي منتظر الحقيقة يعني من الفرق الإفريقية اللي تواجه الفرق التونسية في تونس. سعيدة جدا باستقبال سي سليم عبد الغفار للتحليل الفني للشوط الأول لهذه المباراة. سيسليم مرحبا بك على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.
3: وبيك عايشك ومرحبا بك كافة مستمعي الإذاعة الوطنية.
2: الإذاعة الوطنية طبعا الناقل لهذه المباراة إلى جانب منصة النادي الإفريقي، نذكر يعني مباراة تنقل على موجات الإذاعة الوطنية وكذلك منصة النادي الإفريقي في غياب النقل التلفزي. كيفاش عملت أنت سيسليم باش تبعت الشوط الأول؟
3: والله فما شكون بحذانا هنا في معناتها مجموعة لينا جيران بحذانا نحلينا المنصة،
2: فهمت؟ ممتاز،
3: لازمنا ندفعوا كما الناس كل، فهمت؟ ونتفرجوا، تفرجنا مع بعضنا يعني.
2: هذه هي جماهير النادي الإفريقي راهو وفية يعني، ما تهمهاش الفلوس والدفعان، ويعني لابد من إيجاد الحلول، ولو أنه كنا نتمنى من الهيئة المديرة للنادي الإفريقي أنها تكون ممكن متفهمة أكثر، لأنه ممكن سيسليم وجيران ولقاوا الحل، ممكن جماهير أخرى للنادي الإفريقي، لكن الحل موجود على موجات الإذاعة الوطنية التونسية اللي ديما أكيد في كل حدث موجودة لنقل مثل هذه المباريات وبقية الأحداث. خلينا نحكيه فنيا على شوط الأول. كما قلت أنا النادي الإفريقي استحوذ على الكرة، حاول دخول يعني لمنطقة 18 متر لأنه الهدف يعني أكيد هام جدا في الشوط الأول وقبل الدخول إلى حجرة الملابس، لكن كما قال حبيب ممكن اللمسة الأخيرة اللي تسرع من خلالها النسق وتلقى من خلالها الثغرة في دفاع متكتل للفريق المالي هي اللي غابت عن النادي الإفريقي.
3: هو الاشكال الأولي فمش ربط بين وسط الميدان والهجوم، على أساس اليوم زدان ما كانش في أحلى في أعلى مستويات متاعه، خاصة وأنه تسرع في معناتها في بعض التمريرات، كنا نستناه معناتها أنه نادي الفريقي يخترق من الأطراف زادة ما لقاش الحل، خاطر قويين بصراحة المدافع الأيمن مدافع أيسر قويين برشا بتاع جوليبا. الحاجة اللي باهية ممكن هو الـ معناتها المردود اللي قاعد يقوم به محور الدفاع، ولو انه يلزم يرد باله شوية في بعض الهجمات الخاطفة نتاع الفريق المالي، خاطر الكرة كادت معناتها تعصف بأحلام النادي الإفريقي على اليمين معناتها ويسحبوها، معناتها كان في بالهم اللي هم تسلل، لكن من ألطاف الله الحارس شامخ اليوم في الأوج العطاء نتاعو. نادي الإفريقي لازم يقرا حسابه جدا، فما المهاجم اليسار قائد الفريق معناتها رقم 11 جوليبا معناتها مختار اليسار لازم يقرا له حسابه، خاطر أطرامهم دارسين النادي الإفريقي في قوته ومعناتها في لاعب الزعلوني اللي يطلع برشا ويعاون قدام، دونك حطوا له بتاتر شكون يخليه معناتها حذر اكثر في الطلوع نتاعو معناتها المناورات نتاع المدربين بطبيعه باش يقراوا حساب معناتها نقاط القوه نتاع الفريق المنافسه. النادي الفريقي تو محتاج لبعض التغييرات خاصه معناتها
2: هذا اللي باش نحكيوا عليه في الشوط الثاني. تتوقع انه ماهر الكنزاري سيجري تغييرات مع بدايه الشوط الثاني ولا باش يزيد ينتظر اكثر لعل الثغره والخطا على مستوى الدفاع يصير يعني مع شوية تعديلات وتعليمات للاعبين في حجرة الملابس؟
3: يصير تعليمات ما فيش شك، معناتها لازم فما تعديلات حتى في مراكز اللاعبين حتى في التنشيط، خاطر الفريق المالي معناتها متكتل كما يجب ويعمل في دي ترانزيسيون صحاح، معناتها لازم في ساعة معناتها غلق المنافذ باش ما تخليش يخرج معناتها ويقوم بالأخطاء، خاطر المنافس لازم باش يقوم بالأخطاء توا ولا بعد لازم باش يقوم بالأخطاء، اور باش تخليه يخطا ما لازموش يخرج من المناطق نتاعو، لازم اول ما يسترجع الكره انت زاد كذلك تعاود في ساعه تسترجعها الكره في اقرب وقت ممكن باش تخلي الضغط ديما على المنافس. ومعروفين فرق هذوما يجيو يلعبوا على التعادل يعملوا تكتل يعملوا محاصرات معناتها لاصقه، انت اذا كان باش تحب تخترق لازم تقلل الكره الثابته اللي ما حد الان معناتها جاتنا كان كره بركه خطيره معناتها في كره ثابته في ركنيه، تستغل زاد التصويب من بعيد معناتها المبرد معناتها خاصة كان هكاك باش تخلي الحارس مرمى عبارة في عطلة معناتها إذا كان باش تقعد فقط معناتها تغيير معناتها تبادل كرات في مناطق معناتها بعيدة على الحارس ما تزيد كان تعطي الفريق المنافس أكثر ثقة في نفسه وتعطيه فرصة باش يتمركز كما يجب وتعطيه فرصة باش يتنظم. احنا الغايه نتاعنا انك تلوج الاخطاء معناتها في اسرع وقت ممكن، وانت التغييرات لازم تكون مثلا حرزي نجم يكون معناتها توا يدخل في مكان مثلا زدامي على الاقل يعمل شيء مثلا باس يعطي تمريره اخيره اللي تنجم تثمر هدف معناتها، خاطر الحرزي معناتها جور يعرف يتبلاصه في الملعب يعرف يسرع الكره، وان شاء الله نقولوا نحن نستناو من الخضراوي ولا كي زومبي يقوم شي معناتها بحركه اللي تنجم تجيب شي ضربه جزاء تنجم شي تمريره خلفيه معناتها الباسون روتري معناتها بعد ما يصير توغل هذا كان باش يقعدوا نلعبوا من بعيد لبعيد معناتها ما نبروفوك فا لادفيرسير ما نجمو نجيبوا شيء.
2: واضح واضح اكيد التغيير بالنسبه لك انت هام وضروري على مستوى وسط الميدان، لانه الكره الاخيره من وسط الميدان للهجوم هي تقريبا اللي فيها الخلل بالنسبه للنادي الافريقي لاحداث الفارق في المناطق الاخيره، يعني تقريبا في نحكيو على 25 20 متر الاخيره في مناطق الدفاعيه للفريق المالي. ايضا استغلال الكرات الثابته ضروري جدا، لانه نعرف الكرات الثابته أحيانا تكون هي المفتاح في مثل هذه المواجهات مع مثل يعني مثل هذه المنافسين اللي يغلقوا كل المناطق نتاعهم ويخيروا يلعبوا البلوك با احنا نقولوا، يعني يسكروا كل المنافذ. إن شاء الله أكيد الحلول هذه
3: تجي، غالبا ما يكونوا زادة معناتها خطيرين على مستوى عكس الهجوم.
2: التوازن يعني بالنسبة للنادي الإفريقي مطلوب أكيد في الشوط الثاني، وإن شاء الله الأهداف تجي في الشوط الثاني. شكرا لك سي سليم عبد الغفار، أكيد نلتقي إن شاء الله بعد نهاية الشوط الثاني ويكون النادي الإفريقي إن شاء الله مسجل الأهداف اللازمة والضرورية قبل مباراة العودة، ونعود لك إن شاء الله في التحليل الفني للشوط الثاني من هذه المباراة. نذكر شوطها الأول انتهى بالتعادل السلبي 0-0 بين النادي الإفريقي والجوليبا المالية. عودة بعد موجز الثامنة.
4: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
5: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع،
4: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
5: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
4: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
5: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
4: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
5: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
4: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضايا.
5: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
4: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
5: فكونوا في الموعد.
6: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
7: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
8: مستمعينا الكرام تحية متجددة، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي خلال شهر أوت الماضي بلغت 5.4% وفق المعهد الوطني للأحصاء، مرجعا هذا المستوى من التضخم إلى تسارع نسق تطور أسعار مجموعة التغذية والمشروبات والمياه المعدنية إلى جانب أسعار مجموعة الصحة. البرنامج الاستثنائي للتوزيع المكثف للمياه المعلبة الذي أطلق الأسبوع الماضي بإقليم تونس الكبرى سيتواصل في الفترة المقبلة في 12 ولاية تشهد اضطرابات في التزويد، وفق مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة رمزي طرابلسي، مضيفا أن 12 ولاية تشكو اضطرابا في التزويد وأن نسق التزويد عادي في بقية الولايات. بداية من اليوم إلى غاية 5 أكتوبر القادم فتح باب الترشح لفائدة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع والرغبات في أحداث وتوسعة مشاريعهن في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رايداتا بعنوان 26 و2000، وفق كاهية مدير التمكين الاقتصادي والاجتماعي بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن صف العباسية.
9: اليوم فتح ترشح للبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية يشمل كل النساء اللي عندها أفكار مشاريع واللي عندها مشروع تحب توسعه وإلا عندها مشروع تحب تحصو. برنامج رائدات هي على ذمتها لتمويل المشاريع نتاعها، ينطلق مع 3 بنوك: بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، البنك الوطني الفلاحي، والبنك التونسي التضامن في ثلاث خطوط تمويل يصل إلى حتى 300,000 دينار التمويل. عندنا خط تمويل جديد اللي بالنسبة للشابات من 18 إلى 25 سنة 15 مليون بدون فوائد بدون تمويل ذاتي بدون ضمانات تجي عليهن لصاحبات التعليم العالي والتكوين المهني للانخراط في برنامج الرئيسي.
8: قافلة صحية اجتماعية مجانية متعددة الاختصاصات غدا الأحد بالمدرسة الابتدائية الحفصية ببرج العمري من ولاية منوبة، تؤمن أيضا مساعدة اجتماعية بمناسبة العودة المدرسية لفائدة التلاميذ. ختاما وفي العالم، وزارة الصحة اللبنانية تعلن مقتل ما لا يقل عن 5 مواطنين وإصابة 23 آخرين في حصيلة لغارات الاحتلال الإسرائيلي على الجنوب اللبناني والبقاع الغربي شرقنا. وفي اليمن، التصعيد العسكري تواصل مع تجدد المواجهات بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي في جبهات عدة، لا سيما في محافظتي تعز والحديدة على امتداد الساحل الغربي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن أمريكا قد تقصف قريبا منشأة إيران النووية في جبل الفأس إذا رصدت تحركات هناك، مؤكدا أنه تم تطهير مضيق هرمز من الألغام بالكامل، واصفا ما يحدث في إيران بالنزاع العسكري وليس حربا. ختام هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
7: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
10: أنا مهما خدتني مدن وخدتني ناس المدن، دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن.
11: هذا الصوت من الأصوات التي حملت إلى قلوبنا وأنفاسنا أطهر وأعمق عاطفة إنسانية في حياتنا.
12: عماد عبد الحليم لأول مرة مع الإذاعة التونسية. ألو عماد عبد الحليم.
11: الفنان عماد عبد الحليم غنى للحبيب جغام أمي الحبيبة أمي الحنون، وترجم فيها مشاعرنا لأمهاتنا.
13: أنا بالنسبة لي أمي هي كل شيء في حياتي، وبالنسبة لأي إنسان تقريباً أو أكيد أن الأم أغلى شيء في حياة كل إنسان. أمي بعتبرها دمي، أمي بعتبرها الهواء الذي أستنشقه، بعتبرها الحب، الدفء، الأمان.
11: في موعد الأحد لهذا الأسبوع، عماد عبد الحليم في حوار لإذاعة المنستير يعود تاريخه إلى سنة 1987.
14: وأنا مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن،
11: موعد الأحد، لقاء أسبوعي منوع من العاشرة إلى الواحدة بعد منتصف النهار.
15: يعد ويقدمه حبيب جغام.
16: رياضة وأهداف، نقل مباشر.
17: تبدل الرسم التكتيكي اللي نلعبه 4-2-3-1.
16: تصريحات
18: المباراة خلناها يعني بمعنويات كبيرة كبيرة.
16: رياضة وأهداف مع رجال مختار.
2: مرحبا بكم مجددا في رياضة وأهداف. نذكر هذا الجزء الثاني من رياضة وأهداف، لأن الجزء الأول انطلق في الثالثة ظهرا مع زميلي رفقي بوسيطة اللي تبعته من خلاله مباريات الدفعة الأولى للقاءات الجولة الثالثة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى، والتي أسفرت عن النتائج التالية في تحقيق زوز مباريات. النادي الرياضي البنزرتي تعادل مع الأولمبي البيجي هدف مقابل هدف، وفوز تقدم سقية الدائر على نادي حام الأنف هدف مقابل صفر. أكيد المباريات الجولة هذه باش تجرى على 4 دفعات، دفعة اليوم، دفعة ثانية يوم الغد الأحد، ثم الأربعاء 16 سبتمبر والخميس 17 سبتمبر، مباريات التدارك الخاصة بالأندية التونسية اللي تشارك في المسابقات القارية. نذكر نتابع مباراة النادي الإفريقي جوليبال مالي، مباراة الذهاب في ملعب رادس لحساب الدور الأول لدوري أبطال إفريقيا. الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي لممثل كرة القدم التونسية النادي الإفريقي مع جوليبال مالي 0-0، وبعد قليل سنعود إلى ملعب رادس لمتابعة الشوط الثاني من هذه المباراة مع زميلي لطفي خالد ومحمد الحبيب جويسم. منذ قليل في اتصال مع حبيب ولطفي، يبدو لي لاعبي جوليبال مالي عادوا لأرضية الميدان. في المقابل لاعبي النادي الإفريقي ما زالوا في حجرات الملابس. نشوف حبيب ولطفي نعمل إطلالة على ملعب رادس، هل سيستأنف اللعب مع بداية الشوط الثاني أم ما زالت الأمور تنظيمية بالنسبة لانطلاقة الشوط الثاني؟ حبيب لطفي مرحبا بكم مجددا.
1: أهلا بك رجاء، تحية موصولة ليك وكل الفريق العامل وأيضا المستمعين مستمعين إذاعة الوطنية اختاروا أن يتابعوا المباراة معنا عبر أمواج الإذاعة الوطنية. دخول الفريق المالي الحق به الفريق النادي الإفريقي في وسط الميدان الامتلاك مالي، وضربة البداية ستعطى بعد قليل من الحكم الكونغولي جون بيير انجيني. الشوط الثاني ينطلق مع أول التغييرات بالنسبة للمدرب مير كانزاري، دخول أيمن الحرزي مكان حمزة الخضراوي. تشكيلة الفريق المالي لم يطرأ فيها
2: تقريبا
1: أي
2: يعني اللي توقعناه احنا مع سليم عبد الغفار ما بين الشوطين، قال لابد من دخول أيمن الحرزي مع بداية الشوط الثاني. هو قال ما كان معتز الزدام، لكن ممكن ماهر الكنزاري عنده قراءة أخرى ورؤية أخرى. حبيب
1: أكيد تحية ليه سليم عبد الغفار، أكيد يعرف الأجواء المحيطة بالنادي الإفريقي، أيضا جاهزية اللاعبين والانتشار اللي ينبغي أن يكون. وأول لمس لأيمن الحرزي هو فيليب كينزومبي، كينزومبي وزع الكرة ترجع من الدفاع. قلت تشكيلة الفريق المالي، سليمان كوليبالي في المرمى، مودي بوكاني، كامارا، أنج، مانزان، بادارا، دياكيتي، كينان، أرمال، جلوغو بتحصل عشاء بطاقة صفراء في الشوط الأول، محمدو، سيسوكو، إبراهيم، ديمبيلي، كلينجيم، كوني أيضا تحصل على بطاقة صفراء في الشوط الأول، عباس، كوياتي، ألياتوري، وكريستوف ديمبيلي. مقعد البودلاء باكاري كوما، حارس مرمى ثاني عبدول كوليبالي، فرناند داكو، وتيديان دياكيتي. يدرب الفريق أماني باو ياو. بالنسبة لتشكيلة النادي الإفريقي في المرمى، مهيب الشامخ، غيث الزعلوني، حسين بن علي، عمار عبد الحق، اسماعيل سيمبارا، ألان كانتي، سايدو خان، معتز الدام، فيليب كينزومبي، صدق الديدة، وأيمن الحرز اللي خذ مكان حمزة الخضراوي. بنك البودلاء نلقاو فيه غيث اليفرني، غسان المحرسي، ياسين بوعبيد، ياسين مرياح، وسام أبو قرة، بلاء مالك، حمزة المنصري، وأسامة الشريمي. يدرب الفريق ماهر الكنزاري. طاقم تحكيم كونغولي لهذه المباراة جون بيير انجيني، حكم ساحة، مساعد أول ديكيتيني فيتال، مساعد ثاني سام أونيانغا. هذه كرة ترجع من الدفاع النادي الإفريقي، اتجاه قديدة، الصدق قديدة سريعة، الكرة ترجع لحارس المرمى سليمان كوليبالي. فما الضغط من هجوم النادي الإفريقي، ما فهمش المخالفة. قلت ألان كونتي، سيدو خان، معتز أو طاقم تحكيم المباراة، تعطي تشكيلة النادي الإفريقي. قلت مساعد ثاني سام أونغانيا، حكم رابع شارل فيسال جاست كوكولو، ومراقب المباراة جزائري جميل أولاد عمار، منسق عام المغربي يحيى حدقة. لطفي في توقيت 3 دقائق لعب في هذا الشوط الثاني، دائما تعادل 0-0، نتيجة الحقيقة يلزم يدعمها نادي الإفريقي بتسجيل الأهداف، وهذه كرة أكيد خطيرة. والبقية معك لطفي.
0: نتمنى أن هذا الشوط الثاني يكون لصالح النادي الإفريقي من أجل افتتاح باب التسجيل في المباراة. تحدثت عن الحرزي في الشوط الأول وهي أولى تغييرات ماهر الكنزاري. ممكن أيضا نشاهدوا في فترات الشوط الثاني أيضا بلال أيت مالك وكذلك أسامة بوغرة، تبقى حلول هجومية لماهر الكنزاري. إذا تغيير وحيد، دخول مع بداية الشوط الثاني، نذكر الحرزي مكان حمزة الخضراوي. دائما 0-0. أرجع كورة من دفاع الفريق المالي، كورة من ألان كانتي، استلام موزة الدم، زادم ذي علي، الكورة كورة لكريستوف ديمبلي، ذي علي، ترجع كورة لإسماعيل سيمبرا بمبدأ السلامة، رجع كورة لمهيب الشامخ، الشامخ إلى عمار، عمار عبد الحق، يربح الأمتار، لمسة، يأخذ الكورة السيد خان في وسط الميدان، خان عنده الكورة، يطلب الكرة الزالوني على الرواق اليمين، زالوني عند الكرة الزالوني في عليه الزالون، ترجع كرة للجولي بالمالي مالي في توقيت بالضبط رجاء، نلعب في دقيقة 49 من المباراة، دائما التعادل 0 مقابل 0.
2: شكرا لك لطفي. نتوقف لرفع أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
19: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: تقبل الله صلاة الجميع. نعود مباشرة إلى ملعب رادس من جديد لمتابعة أطوار الشوط الثاني من مباراة النادي الإفريقي وجوليبال مالي في إطار ذهاب الدور الأول التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا. من جديد الكلمة لكم يا لطفي خالد وحبيب قويسم، مرحبا بكم مجددا.
2: شكرا لك رجاء. في توقيت بالضبط 53 في كلاب في عمر المباراة، هذه توزيعة من زادام، كرة ما يمشيش فيليب كينزون بي، تخرج كرة ضربة مرمى لصالح جوليبال مالي. دائما التعادل صفر مقابل صفر. نلتحق بنا الآن على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، ذكر الإطار مباراة ذهاب الدور التمهيدي الأول للشامبيونز ليغ الإفريقية هنا في ملعب محمد العقربي برادس بين النادي الإفريقي وفريق جوليبال المالي. جوليبال من حيث شاهدناه في الشوط الأول وكذلك إلى حد الآن في هذا الشوط الثاني قاعد يلعب بذكاء كبير، قاعد مش مؤخر التالي، قاعد يتقدم، قاعد يخلق في الفرص، قاعد يلعب قريب البعض، والملاعبية كومباكت، الملاعبية تحدثت عندهم لياقة بدنية ممتازة. كل لاعب ياخذ الكرة من جانب النادي الإفريقي إلا ويمشي له زوز ثلاثة ملاعبية من جانب الفريق المالي بفكر إيفواري. جوليبال مالي الكرة مالية نعرفوها ممتازة بفكر إيفوارية المدرب أماني أولامبارت الدولي السابق الإيفواري، هو مدرب جوليبال مالي كما قلت، مالية بفكر إيفواري. ذك علاش نادي الإفريقي ملقاش الحلول للأمانة أمام فريق محترم ومحترم جدا. نحكي على المدرب الإيفواري لامبارت من مواليد 17 سبتمبر 63، لاعب السابق، لاعب خط وسط الميدان لأفريكا سبور وأسيك ميموزا الإيفواري، وكانت قمص أزياء المنتخب الإيفواري. سنة عينة لفريق جوليبال مالي، تقلد الإدارة الفنية سنة 2026 وعرف النجاح الموسم الفارط بتتويجه بالثنائية البطولة المالية وكأس مالي. لازم نردوا بالنا نعرفوا مع شكون نلعبوا، مع جوليبال مالي. ذك علاش يلزم تعديل الأوتار، يلزم أكثر شوية نجاة هجومية، أكثر ضبط نفس، أكثر شوية مجهود. علاش ليه؟ أنه نسجلوا الأهداف في مرمى جوليبال مالي. يلا الأولاد، هذه كورة يتقدم إسماعيل سيمبرا، استلام في وسط الميدان، خاني رجع سيمبرا من جديد، زالون عنده الكرة، غيث يرجع كرة لسيمبرا، إسماعيل لمسة لمعز زادام، زادام ترجع الكرة لصالح النادي الإفريقي، يستلم الكرة، كرة والمتابعة من جانب جوليبال، زالون كرة لصالح النادي الإفريقي، يلا هذه كرة، هذا اللي تحدثت عليه، يلا الأولاد، يلا الأولاد، التسديدة ضعيف. تسديد ضعيفة كانت من فيليب كينزومبي في دين الحارس سليمان كوليبالي، لأنه زوز ملاعبية من جانب جوليبال مالي قلق شوية فيليب كينزومبي، حركي نشيط الفريق المالي كما قلت، كل لاعب ياخذ الكرة من جانب النادي الإفريقي إلا هو يمشي له زوز ملاعبية من جانب جوليبال مالي. إن شاء الله يفتح الشفرة، إن شاء الله يفك الشفرة النادي الإفريقي، شفرة الدفاعية. هذا صادق قديدة وثم مخالفة، نلعب في دقيقة 56 حبيب في المباراة، دائما التعادل صفر مقابل صفر، وقاعد نشاهد توصيات من جانب ماهر الكنزاري، وكما قلت تغيير قام به أيمن الحرزي، دخل مكان حمز الخضراوي مع بداية الشوط الثاني، إن شاء الله تأتي بالأكلة والحلول.
3: ضربة مخالفة للنادي الإفريقي قريبة من زاوية الركنية على يسار الحارس سليمان كوليبالي، كان تدخل على صادق قديدة قد تحسم المباراة في كرات ثابتة، مباراة أكيد كبيرة قوية بين بطل تونس وبطل مالي بين النادي الافريقي. وجوليبا اكيد باش يعمل اول التغييرات. تيديان دياكيتي ضربه المخالفه في القائم الاول ترجع من الدفاع خطيره كانت كما جات ياخذها ايمن حرزي مازال الضغط لكن هذه الهجمه المعاكسه حذاري يرجع غيث الزعلوني لحارس مرماه مهيب الشامخ مهيب الشامخ الكرة في اتجاه ألان كانتي ألان كانتي التمرير ولكن مستفيق الدفاع يلزم يغير النسق النادي الافريقي والهجمات نتاعو تكون سريعة خاصة أمام محور دفاعي متكتل محور دفاعي أيضا يملك من القامة الطويلة الشأن الكبير. هذه الكرة للفريق المالي خطيرة على دفاع الافريقي خطيرة خطيرة ولكن الحارس يخرج كان جاوز عمار عبد الحق بكل سهولة المهاجم المالي. بالفعل كريستوف ديمبيلي كريستوف ديمبيلي تجاوز عمار عبد الحق كان وجه لوجه ولكن في الأخير الدفاع كان موجود عن طريق سيمبارا وأيضا يقرب حسام بن علي ليخرج حارس المرمى مهيب الشامخ ويتصدى للكرة. كانت هجمة ومحاولة للفريق المالي هذه كرة للنادي الافريقي ممتازة من حسام بن علي حسام هذه خطير على الدفاع المالي الاختيرام معتز قدام داخل 18 معتز قدام يسدد ما فماش ضربة جزاء ما فماش ضربة جزاء أتنبى في المراوغة معتز قدام ولكن ضاعت على النادي الافريقي. قلت فرصة كانت كبيرة
4: تتعتاد حبيب شالوا لسيقه
3: هي يمكن كي خير في التسديد بالطبيعة الحكم بالطبيعة قريب من العملية هل هي ضربة جزاء أم لا على كل فم تدخل من الدفاع هي كانت العملية تدخل من حسام بن علي يقدم للهجوم يساند الهجوم التمرير لمعتز قدام داخل 18 يراوغ بالمدافع يسدد والمدافع يعني يتدخل الحقيقة يمكن هي سدد بعد ما سدد الكرة ساق ضربت في ساق المدافع الحقيقة لطفي بطبيعة نقل الصورة كما هي إن شاء الله النادي الإفريقي يتدارك ويسجل الأهداف. قلت ديان دياكيتي تيديان دياكيتي باش ياخذ مكانه في تشكيلة الفريق المالي مكان رقم 33 كريستوف ديمبيلي وبلال آيت مالك أيضا من جانب النادي الإفريقي باش ياخذ مكانه بلال آيت مالك في اللحظات القادمة أكيد مكان من ننتظر بلال آيت مالك التغيير الثاني في النادي الإفريقي. قلت مدافع ديديان دياكيتي يخرج رقم 30 معتز قدام ودخول بلال آيت مالك قلت مدافع آخر اللي هو تيديان دياكيتي مكان كريستوف ديمبيلي رقم 34 ياخذ مكان رقم 33 من جانب الفريق المالي. لطفي نصف ساعة لعب في هذا الشوط الثاني دائما متعادة بطبيعة ربع ساعة لعب في هذا الشوط الثاني ساعة لعب منذ تداخل المباراة دائما تعادل صفر مقابل صفر
2: دائما تعادل صفر مقابل صفر. التحق بنا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية هذه هجمة لصالح جوليبا المالي وكرة مقطوعة قريبة من خط التماس في المدارج الثانوية يخرجها غيث الزالوني كرة لصالح جوليبا التنفيذ من أنجي مانزان ينفذ الكرة ورمية التماس ترجع للدفاع لكينان أرميل التوزيع في العمق للمحور يبحث على ألايا توري ترجع كورة لجولي برمالي هذه هجمة مالية هذه هجمة لعباس كوياتي لمسة لليمين التوزيعة كورة داخل منطقة الجزاء ولا تغطية من جانب دفاع النادي الإفريقي تغطية موجودة من جانب دفاع النادي الإفريقي في مرة أولى كورة لغيث الزعلوني والحكم ماذا يقول كورة تخرج للركنية ركنية لصالح جولي بالمالي مجنبة شوية الكورة على يمين الحارس غيث مهيب عبد المهيب الشامخ كورة ولا تنفيذ لصالح جوليبال لماري. ابراهيم ديمبلي في تنفيذ الركنيه لجوليبال باليمين، نفذ كور اضرب الراس في الدفاع صادق قديد، اضرب الراس صادق قديد، ترجع الهجمه كونتر اتاك لصالح النادي الافريقي. يلا الاولاد هذه كره ولا تمهيد، يلا كور الحارسي حارسي ويتصدى الحارس، تسديده قويه باليمين من ايمن الحارسي من داخل منطقة الجزاء، يتصديله سليمان كوليبالي يخرجها الكرة للركنية، ترجع كرة ركنية تنفيذ مرة أولى ومرة ثانية، وماذا يقول الحكم؟ هل التنفيذ رمي التمس؟ تسديدة قوية كانت من جانب النادي الإفريقي، كان ممكن يفتتح بها النتيجة. ترجع كرة جديد على توزيع، لكن يتدخل دفاع جوليبال مالي، ضرب بالرأس دفاع عمار عبد الحق، ترجع كرة من جديد لصالح النادي الإفريقي إلى صادق قديدة على اليسار، على الجهة اليسار صادق قديدة عند الكرة، صادق لمسة يطلب في الكرة اللاعب النادي الإفريقي فيليب كينزومبي، يوزع الصادق قديدة داخل منطقة الجزاء، موجود بدرا دياكيتي، خرج كرة لجوليبال مالي، هذه كونتر اتاك يلزم الردو بالنا، وانزلاقية ممتازة، انزلاقية ممتازة من اسماعيل سيمبارا قلب دفاع النادي الافريقي، خرج كرة للتمس. دائما التعادل صفر مقابل صفر، وصلنا لدقيقة 63 من هذا اللقاء، من هذه المباراة. للتحق بنا الآن تتابعون على موجات الإذاعة الوطنية التونسية مباراة النادي الإفريقي وجوليبال مالي، دائما التعادل صفر مقابل صفر لحد الآن.
3: والكرة للفريق المالي في وسط الميدان، بدر دياكيتي غير وجهة الكرة للرواق الأيمن، وين موجود موديبو كاني كامارا، فما ضغط من بلال ايت مالك. النادي الافريقي يلعب من الجهه اليمنى للمدارج الرئيسيه لملعب رادس، ويقابله على ملعب المالي، يعني مرمى الفريق المالي، شيره المنعرج الشمالي للنادي الافريقي، والقوه الضاربه لجماهير النادي الافريقي ان شاء الله يستغلها. كانت ابرز فرصه منذ لحظات من ايمن الحرزي، فما ضغط من بلال ايت مالك، ثم حسين بن علي، ممتاز التماس، التماس للجوليبال المالي، يمشي للتنفيذ اللاعب الياتوري، او يخلي الكره لمونديبو كاني كامارا، تعود الكره او تبقى للفريق المالي، ثم ممتاز هيئه مالك، ثم حسام بن علي تحصل مردود، وحسام بن علي مقارنه بالشوط الاول كان متميز خاصه بالمساندره الهجوميه، كره في دفاع النادي الافريقي من الجهه اليسرى قريبه من بنك احتياط الفريق المالي في منطقة النادي الافريقي في وسط الميدان، قريب من زاوية من دائرة وسط الميدان على كونتي، ثم تمرير الحارسي في الرويق الايمن، يطلب الزعلوني، الزعلوني ياخذ الكرة، يتجاوز اللاعب الزعلوني، ممتاز، فمش مخالف، الحكم يقول يتجاوز محمد سيسوكو، ولكن الحكم يقول فماش المخالفة، يبقى الضغط للنادي الافريقي، هذه خطيرة، هي التمالك بلال يبعث على المساندة على كونتي، ثم سيدو خان هي التمالك تحسن مردود النادي الافريقي في انتظار الهدف، عمار عبد الحق ممتازة التمريرة في اتجاه حسام بن علي، ثم بلال هي التمالك التمرير لسيدو خان، سيدو خان يطلب على كونتي، اخذ الكره غيث الزعلوني، سدد خطيره، يبقى للضغط من دفاع النادي الافريقي، الكره لولايه مالك، هاي مالك اطنب في التفكير قبل تنفيذ العمليه، وضاعت فرصه عن النادي الافريقي، غيث الزعلوني سدد ومطالبه ربما بوجود لمس يد، ولكن الحكم كان قريب من العمليه، كره في الرواق الايسر للفريق المالي، شق ملعب العرض محمد سيسوكو، ثم كليم كوني، الكرة تعود للنادي الافريقي من الرواق الايمن، وين موجود غيث الزعلوني يطلب في وسط الميدان او يرجع للخلف، وين موجود اسماعيل سيمبارا، سيمبارا الى حارس مرمى مهيب الشامخ، الشامخ لعمار عبد الحق، يطلب سيدو خان، سيدو خان الى عمار عبد الحق، كيما جات يوزع الكرة، حسام بن علي ما ياخذهاش الى الفريق الماري، تبقى لالان كونتي، كونتي صادق قديده، ممتازه العمليه، هذه اختيره للنادي الافريقي، فرصه يتمالك وجه لوجه، كاد يكون الهدف، كاد يكون الهدف، الدفاع يتدخل في اخر لحظه، كره كانت من الان كونتي، ثم صدق قديدة بلا ايت مالك عمري تخذوا هاد في الاخير بلا ايت مالك والدفاع يتصدى والركنية للنادي الافريقي. ايمن الحارزي كور على يسار الحارس سليمان كوليبالي او يمين الحارس ضربة ركنية في القائم الثاني سهلة في دين الحارس سليمان كوليبالي. يمكن نقطة لطفي النادي الافريقي في الكرات الثابتة لم يكن ناجح في هذه المباراة.
2: ترجع كرة لصالح النادي الافريقي تحركت الامور بالنسبة للنادي الافريقي في هذه اللحظات قربنا من التسجيل. ان شاء الله النادي الافريقي يسجل في مرمى الجوليبال مالي. هذه كرة والمخالفة لصالح النادي الافريقي يعلنها الحكم الكونغولي بيير نجيني. المخالفة لصالح النادي الافريقي التحق بنا الان على موجات الاذاعة الوطنية التونسية على بوفتيكا. 67 من المباراة دائما التعادل 0-0 وتعدلت الامور هجوميا. النادي الافريقي احسن وافضل بكثير من الشوط الاول. هذه كرة لصالح النادي الافريقي المخالفة كرة ليسار الحارس سليمان كوليبالي موجود على الكرة أيمن الحارزي في تنفيذ الكرة والمخالفة. الحكم ينبه الكونغولي باحترام الأمطار القانونية. نشاهد في بادرة دياكيتي في خط الدفاع يقول له وخر التالي حكم المباراة لأيمن الحارزي في تنفيذ المخالفة أو غيث الزالون في تنفيذ المخالفة يبعد. والتنفيذ الآن بالنسبة للمخالفة يؤمر التنفيذ. هذه كرة وهذه تسديدة مقطوعة من جانب جوليبال مالي. تسديدة كانت والتنفيذ كان ثنائي ويقطع الكرة لاعب جوليبال مالي أرمل كينان. أرجع كرة والمخالفة لصالح ورمي التماس وهذا تغيير آخر يخرج ألان كانتي ويدخل اللاعب أسامة شريمي. يدخل مكان ألان كانتي كتغيير آخر بالنسبة للنادي الأفريقي. ترجع كورة شريمي تمشي الكرة لسايدو خان لمسة خذوا هات ومقطوعة من جولي بالمالي. حذاري في الدفاع. صرنا للدقيقة 70 من المباراة دائما التعادل 0-0. أسامة شريمي لصادق الديد ما يحصلش إلا الترويض. ترجع الكرة من جديد لجولي بالمالي لمسة كرة لألاي توري. يتقدم فريق جولي بالمالي دائما التعادل 0-0. كرة لموديبو كاميرا كرة لداخل منطقة الجزاء ويتدخل عمار عبد الحق والتغطية كانت ممتازة حبيب دفاعيا للنادي الافريقي في توقيت 70 دقيقة من المباراة دائما التعادل 0-0.
3: في انتظار تسجيل الاهداف فيليب كينزومبي في الرواق الايمن لهجوم النادي الافريقي. يلا يا في فيليب يوزع الكرة بالراس والهدف الأول. صادق الديدة في 71 دقيقة لعب. فيليب كينزومبي من الرواق الأيمن ياخذ الكرة بالساق اليمنى ويوزع بالساق اليسرى على خط الستة أمتار قريب من خط الستة أمتار. صادق الديدة يسجل أول الأهداف في هذه المباراة هدف مقابل صفر في 71 دقيقة لعب. النادي الافريقي يهتدي الى الشباك. هدف غالي وغالي جدا لممثل تونس في رابطة الابطال الافريقية. النادي الافريقي ليلة افريقية وعودة افريقية والافريقي حاضر بثبات. قلت يلزم يغير النسق متاعه خاصة في الثلث الاخير من الهجوم. النادي الافريقي يسجل صادق الديدة بالراس قريبة من خط الستة أمتار يصعد فوق الجميع. الكرة ترتطم بالعشب وتغالط الحارس المتميز سليمان كوليبالي اللي كانت صدى لكرة أولى لأيمن حرزي. قلت شو الثاني يمكن النادي الإفريقي نجم يسجل باعتبار أنه عنده هامش أكثر من حيث التغييرات مقارنة بالفريق المالي. جوليبا يلا واحد بلاش نتيجة ماهيش خايبة إن شاء الله. الهدف الثاني يكون دائما الأحمر والأبيض. تحسن مستوى ممتاز جدا. الافتكاك من الرواق الأيمن لهجوم النادي الإفريقي ثم التماس. التماس يعود لجوليبا المالي من الرواق الأيسر يمشي بدرات ياكيتي للتنفيذ. إن شاء الله سلامات لسايدو خان. سايدو خان يلقى على أرضية الميدان وتغييرات أكيد من المدرب ميل كنزاري والأجواء منعشة ممتازة جدا في ملعب حمادي العقربي براد الشماريخ. بطبيعة جماهير نادي الإفريقي يلزمها ما تلقيش الشماريخ على أرضية الميدان، تعرفوا بطبيعة قوانين الكافة الصارمة. الكورة تعود من الدفاع عمار ممتاز حسن مردود وعبد الحق ثم شريبي. هذه كورة للنادي الإفريقي موجود في موقع تسلل. كانت الكرة من الدفاع في اتجاه صاحب الهدف الصادق الديدة في دقيقة 71 بعد توزيعة من الرواق الأيمن من فيليب كينزومبي ورصيد الصدقة الديدة في الشباك. معطى جديد لطفي في المباراة إن شاء الله في انتظار أهداف أخرى للنادي الإفريقي. نذكر هدف مقابل صفر لحدود دقيقة 73 للنادي الإفريقي أمام جولي بالمالي. هدف صدقة الديدة في دقيقة 71.
2: شكرا لك حبيب. وصلنا لدقيقة 73 من عمر المباراة. أجواء والأروى كما تستمعون احتفالية بامتياز. هزيز جماهير النادي الإفريقي في مدرجات ملعب حماد العقربي برادس بهدف صادق ديدا في دقيقة 71. لا يهدأ له بال جمهور النادي الإفريقي وفرحة عارمة فرحة كبيرة بهدف صادق ديدا. وصلنا لدقيقة 74 في عمر المباراة. هدف مقابل صفر للتحق بنا الآن على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في نقل والوصف على هذه المباراة. مباراة النادي الإفريقي جوليبا المالي والنادي الإفريقي متقدم هدف مقابل صفر. هدف غالي كان سجله منذ قليل صادق ديدا في دقيقة 71. تغييرات اعطت أكلة بالنسبة لماهر كنزاري. دخول الحرزي مكان الخضراوي، دخول مالك بلاليت مالك مكان معتز دام، وكذلك دخول أسامة شريمي مكان ألان كانتي. كورة لأسامة شريمي. هذه هجمة جديدة لصالح النادي الإفريقي. هذه خطير، هذه خطير، هذه خطير داخل منطقة الجزاء. هذه كورة لصالح النادي الإفريقي. التمهيد إلى أسامة شريمي وفما الراي. الراية موجودة قاعد نشاهد في الحكم الثاني. الحكم الأول يطلب اللعب، يطلب الأسبقية. ترجع كورة حذاري، ترجع كورة لصالح جوليبا المالي. نلعب فتيك 75. هذه هجمة مالية. ذكر الإفريقي متقدم هدف مقابل صفر. هدف صادق ديدا منذ قليل في 71 في كلام. اهتزت الجماهير، اهتزت الشباك والجماهير تساند كما قلت للدقيقة 90 في هذه المباراة. يلا الأولاد من جديد إن شاء الله هدف ثاني على

0: فرحة كبيرة بهذا التقدم. ذكر الالتحاق بنا الآن نلعب حبيب في دقيقة 76 من عمر المباراة. أسبقية هدف مقابل صفر لفريق باب جديد. من هو؟ هو صادق قديدة اللي افتتح النتيجة.
1: والفريق المستفيد هو فريق باب جديد كما قلت. هدف مقابل صفر صادق قديدة في دقيقة 71، والامتياز كل الامتياز للكونغولي فيليب كينزومبي اللي كان صاحب تمريرة الهدف الأول، ثم أيضا صاحب تمريرة الفرصة الخطيرة يضاحى بلال آية مالك. صادق قديدة تفتك الكرة ستعود للفريق المالي. جولي با من رواق الأيمن ممتاز الشريمي يفتك الكرة يعطيك الصحة المدافع الأيسر للنادي الإفريقي حسام بن علي، يعني جازف لأخذ الكرة في دفاع نادي الإفريقي الحقيقة. وفي الأخير يربح ضربة مخالفة كان بتبيعة عملية بينه وبين المهاجم المالي، ولكن في الأخير يربح المخالفة ويقوم سلامات المدافع الأيسر للنادي الإفريقي حسام بن علي. قوم سلامات من أرضية الميدان. أيضا أجواء منعشة هنا في رادس، الشماريخ حاضرة، الرؤية تكاد تكون منعدمة باعتبار أنه ما شاء الله أجواء متميزة. قلت شماريخ من جماهير النادي الإفريقي التي احتفت بالهدف الأول الذي سجل منذ تقريبا 5 و6 دقائق باعتبار نعب في دقيقة 77. هدف سجل منذ الدقيقة 71 بعد رأسية الصادق قديدة. تغيير آخر في الجانب الفريق الماري، فرنان داكو ستعود الكرة للفريق المالي، وتغيير آخر للفريق المالي. قلت رمي التماس بالفعل، قاعدين نجتهدوا نحاولوا نشاهدوا الكرة خاطر باعتبار الكرة تعود للنادي الإفريقي بالروح الرياضية باعتبار أنه لاعب كان على أرضية الميدان من جانب الفريق المالي، وإخراج الكرة من لاعب النادي الافريقي وسام شريمي. هذه كره لمحور الدفاع المالي ترجع كما جات. حكم يقول فما مخالفه، فما مخالفه للدفاع المالي. قاعد نشاهد ايضا في اسامه بوقره باش ياخذ مكانه بعد قليل. ايضا خروج اللاعب رقم 8 بادارات ياكيتي ودخول فرنانداكو. فرنانداكو ياخذ مكانه في تشكيله المدرب اماني ياو. ايضا تغيير اخر او يتم ارجاعه لموعد لاحق في الدقائق القادمه اكيد سيكون اسامه بوقره واحد من الحلول. كره في الدائره المركزيه لوسط الميدان عند الفريق المالي. عباس كوياتي غيث الزعلوني يربح الكره في الجهه اليمنى لدفاع النادي الافريقي اللي قلت الافريقي يلعب من الجهه اليمنى للمدرج الرئيسيه يعني مرمى الحارس المالي من جهة المنعرج الشمالي. أعطيت الإشارة مع انطلاق هذا الشوط الثاني، قلت نعرف قوة الجماهير النادي الإفريقي وثيقة اللاعبين بالطبيعة المتبادلة مع الجماهير لتمنحهم أكثر دفع وحماس من أجل تسجيل الأهداف. كرة للنادي الإفريقي تفتك ممتاز الانضباط، تحولت من الجهة اليمنى إلى اليسرى ثم تعود إلى اليمنى. إسماعيل ياسين بارا ممتاز الى عمر عبد الحق في محور الدفاع يوزع الكره في اتجاه بلال ايت مالك. الضغط من شريمي، شريمي ممتاز ياخذ الكره يعطي التمريره بالكعب لكن تفتك الكره في وسط الميدان. لطفي ضربه مخالفه للفريق المالي في الدائره المركزيه لوسط الميدان. ذكروا في 80 دقيقه لاعب دائما تقدم الافريقي هدف مقابل صفر امام جولي بال مالي. هدف مقابل صفر سجل المهاجم صادق قديدة منذ دقيقة 71.
0: وصلنا للدقيقة 80 في عمر المباراة. التحق بنا الآن على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. أهلا وسهلا بكم. النادي الإفريقي متقدم إلى حد الآن هدف مقابل صفر. هدف صادق قديدة في دقيقة 71 أمام جولي بول مالي. هذه كرة يخرجها عمار عبد الحق بعد ما كانت كرة لصالح جولي بال مالي. كرة تمشي للتماس، يلزم الثبات، يلزم الثبات دفاعيا بالنسبة للنادي الافريقي. او ركنية الكرة التنفيذ من كوني رقم 17. كرة

0: على يسار الحارس مهيبة شامخ، كوني كلمي ينفذ كورة، التغطية الدفاعية ممتازة من جانب النادي الإفريقي. يلا الأولاد، هذه كورة لصالح النادي الإفريقي، يقطعها كينان أرميل من جانب جولي بالمالي. نذكر بالتوقيت، وصلنا لدقيقة 81 في هذه المباراة الهامة لأبناء باب جديد لأبناء تونس. النادي الإفريقي متقدم إلى حد الآن هدف مقابل صفر أمام جولي بالمالي، هدف الصادق قديدة في دقيقة 71. حكم المباراة بيير إنغيني يعطي مخالفة لصالح النادي الإفريقي. إن شاء الله سلامات للاعب النادي الإفريقي هذا أسامة بوغرة. أعتقد تغيير آخر من جانب ماهر الكنزاري، تغيير رابع سيكون للنادي الإفريقي. أسامة بوغرة بعد قليل باش يدخل لأرضية الميدان. حلول هجومية اللي تحدثت عليهم الحرزي بلال عيد مالك، وقلت أنه بوغرة ممكن يدخل في هذه المباراة وهو سيكون بعد قليل في المباراة. ترجع كور، الحكم يعطي مخالفة لجولي بارمال. الحكم الكونغولي بيير إنغيني يعطي الأسبقية بمخالفة للاعب بدر دياكيتي. دائما هدف مقابل صفر للنادي الإفريقي. وصلنا لدقيقة 82 من المباراة، اقتربنا من نهاية هذه المباراة. ذكر الإطار، مباراة ذهاب الدور التمهيدي الأول لكأس رابطة الأبطال الإفريقية، مواجهة الآن في ملعب حمد العقربي بيرادس بين النادي الإفريقي وجولي بال مالي. والنادي الإفريقي متقدم هدف مقابل صفر، هدف كان سجله صادق قديدة في مطلع الدقيقة 71. في انتظار التغيير بعد قليل قاعد يتلقى في الإسعافات لاعب جولي بال مالي أنجي مانزام. في انتظار التغيير بعد قليل، التغيير الرابع بالنسبة لماهر الكنزاري، تحدثت عليه أسامة بوغرة. واحد بلاش، دائما تبقى النتيجة على حال اللعب متوقف. صلنا لدقيقة 83، فرحة كانت كبيرة من جانب أنصار وأحبي النادي الإفريقي هنا في المدرجات بهدف الصادق قديدة. في هذه اللحظات سيتم التغيير من جانب النادي الإفريقي، في هذه اللحظات سيتم التغيير من جانب النادي الإفريقي. مش يخرج صادق قديدة صاحب الهدف الوحيد في المباراة، ومش يدخل أسامة بوغر. أسامة بوغرة مكان الصادق قديدة. الجمهور يصفق على صاحب الهدف الغالي في هذه المباراة، صادق قديدة اللي يرجع التحية. هذه مخالفة لجولي بالمالي. إبراهيم ديمبلي في تنفيذ المخالفة، إبراهيم ديمبلي في دفاع جولي با ينفذ الكرة. كرة تجتاز خط وسط الميدان في العمق إلى توري، كرة مقطوعة مرة أول ومرة ثانية. الحكم ماذا يقول؟ هل مخالفة لبلال عيد مالك؟ يتحصل على مخالفة بلال عيد مالك وما زال ملقى لأرضية الميدان. إن شاء الله سلامات. وصلنا حبيب لدقيقة 84 في عمر المباراة، دائما أسبقية للنادي الإفريقي، هدف مقابل صفر.
1: من المفارقات هذه المباراة 11 بين النادي الإفريقي وجولي بال مالي، وأيضا 11 المشاركة في رابطة الأبطال الإفريقية. النادي الإفريقي يتوج بها موسم 91، أكيد النادي الإفريقي توج بلقب رابطة الأبطال الإفريقية. هذه الكرة في الرواق الأيمن، وموجود أيمن الحرزي، والمخالفة لهجوم النادي الإفريقي من الجهة اليمنى لهجوم اللاسيها الجهة المدارج الجانبية البلوز. الكرة للنادي الإفريقي، إن شاء الله لباس لأيمن الحرزي، هدف مقابل صفر. نتيجة ما هيش سيئة، ولكن إذا النادي الإفريقي سجل هدف فاخر إن شاء الله تكون مباراة العودة لياب اللي بتلعب يوم 12 سبتمبر لرمى العشية في باماكو تكون إن شاء الله مناسبة ويوم وموعد تأهل النادي الإفريقي للدورة التمهيدية الثانية. نذكر كما قلت يوم 12 سبتمبر بقيادة الحكم الإيفواري ريشارد كوكورا. إن شاء الله المباراة متاع رادس تنتهي بتبيعة بانتصار النادي الإفريقي هدف، وإن شاء الله لما لا تدعيمه. وللحديث بقية خاصة في مباراة الإياب، مباراة صعبة أكيد في رادس ومباراة تصعب في الإياب، ولكن الإفريقي أكيد عنده عناصر، عندهم خبرة، إذا المدرب يعرف الأجواء الإفريقية إن شاء الله ممثل

0: تونس النادي الافريقي في هذه المسابقه صحبه الترجي الرياضي بطبيعه ينتظر المنافس نتاعو بين الفريق الزنجباري وايضا فريق صباح الليبي اللي فاز مباراه الذهاب، الفائز منهم المتاهل سيلاقي الترجي في نفس المسابقه. كيف كيف نتمنوا التوفيق لترجي جرجيس ونادي صفاقسي في مسابقه الكونفدراليه الافريقيه. ان شاء الله لاباس يقوم ايمن الحرزي، ولكن اللاعب المالي مازال مرقى على ارضيه الملديدان. نذكر لما التحق من لكم مستمعينا مستمعي الاذاعه الوطنيه الاطار ذهاب الدور التمهيدي الاول من مسابقه رابطه الابطال الافريقيه، الاطار المكاني ملعب رادس، المنافس جوليبا والمتفوق هو نادي الافريقي، هدف مقابل صفر لحدود دقيقه 87 ومطلع دقيقة 87، هدف سجله صادق قديدة في دقيقة 71، قد يكون هدف ثمين وغالي جدا، وأنا أعتقد أن الحكم سيضيف دقائق إضافية باعتبار أنه توقف اللقاء في أكثر من مرة، وهذه آخرها تقريبا 3 و4 دقائق بعد إصابة اللاعب المالي. كرة للنادي الإفريقي، شريمي لايت مالك، ننتظر هدف آخر قد يأتي إن شاء الله للنادي الإفريقي. يعني الحارزي كينزومبي، والكرة ضاعت، الكرة لشريمي، وورقة صفراء هي الأولى في تشكيلة النادي الإفريقي. حسنا فعل أسامة شريمي باعتبار أنه كانت نجم تكون فرصة واعدة. لطفي ذكروا وصلنا ل 87 دقيقة لعب، دائما النادي الإفريقي متقدم على جوليبا، هدف مقابل صفر، هدف صدق قديدة في دقيقة 71.
1: شكرا لك حبيب. وصلنا لدقيقة 87 في عمر المباراة هنا في ملعب حماد العقربي برادس، ونادي الافريقي متقدم على جولي برماري، هدف مقابل صفر، هدف صادق قديدة في دقيقة 71. هذه كرة مالية، كرة لموديبو كامارا، كامارا استلام من أرمال وزع كرة مقطوعة من دفاع النادي الافريقي، هذه كرة من صالح النادي الافريقي ويقطعها جولي برمالي، يقطع الكرة في وسط الميدان محمد سيسكو، ترجع لإبراهيم ديمبيلي كرة للجولي برماني على اليمين، لمسة إلى عباس كوياتي ويدخل في مرة أولى حسين بن علي، لكن تتفك الكرة لكاميرا، ترجع كرة لجولي برماني واحد بلاش إلى حد الآن. وصلنا لدقيقة 88، اقتربنا من نهاية المباراة، 1-0 لصالح النادي الإفريقي أمام جولي برماني. يستلم الكرة على اليمين كاميرا مقطوعة من شريمي الليبي، شريمي ممتاز التمرير، كورة لشريمي، يلا شريمي وسام عماد، هذه كورة ولمسة، هذه كورة تسديدة ويتصدى الحارس المالي سليمان كوليبالي. كان ممكن يكون الهدف الثاني من وسام أبو قرة، يتصدى سليمان كوليبالي لكرة بوغرة الأخيرة داخل منطقة الجزاء، ترجع كور بالرأس من دفاع النادي الإفريقي، ترجع كورة مالي يلزم الردو بين كورة لديمبيلي على الرواق اليسار، ديمبيلي يتبع فيه الحرزي، ديمبيلي ياخذ الكورة، يدخل منطقة الجزاء حذاري تمهيد مرة أولى يدخل عمار، برافو عليك عبد الحق، وهذه تسديدة من بعيد وتضرب في أسامة بوغرة، برافو بوغرة، خرج كرة للتماس. وصلنا لدقيقة 89، للتحق بنا الآن على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. وصلنا لدقيقة 89، 1-0 هي أسبقية للنادي الإفريقي أمام جولي برماني، هدف كان سجله صادق قديدة في دقيقة 71، هذه رمية تماس، ترجع كرة لمانزان كرة مالية، كرة لديمبيلي، مانزان من جديد، ترجع كرة لجولي برماني، إماد كرة لديمبيلي إلى كامارا على الرواق اليمين، كامارا حب يوزع داخل منطقة الجزاء بالراس سيمبارا، برافو سيمبارا، كرة للنادي الافريقي، هذا كونتر اتاك، يلا الاولاد، يطلب الحرزي في الكرة ياخذها على الرواق اليسار، يا حرزي يلا يا حرزي، توزيعها يا حرزي، هذه شريمي كاد يكون الهدف الثاني بالراس من أسامة شريمي، بالراس يا ناس من أسامة شريمي، عالية مشات ضربة مرمى. 7 دقائق حبيب وقت إضافي، انت الوقت القانوني متابعينا الكرام في هذه المباراة. والحكم الكونغولي بيان جيني يضيف 7 دقائق إضافية في هذه المواجهة. تبقى النتيجة على حالها 1-0 لصالح النادي الإفريقي. هدف صادق قديدة في دقيقة 71، وكان ممكن بالرأس أسامة شريمي أنه يضيف الهدف الثاني منذ قليل،
0: ولكن مصدر خطر منذ قليل وفرصة ضاعت قبل كرة الشريمي. أسامة بوغرة وجه لوجه تباطأ في التفكير والتنفيذ وضاعت فرصة عن نادي إفريقي. أسامة بوغرة يسدد كرة بعيدة تمشي من الزاوية المقابلة، رمية 6 أمتار. أسامة بوغرة وكرة ضايعة للنادي الإفريقي. 7 دقائق وقت بديل، هدف مقابل 0 للنادي الإفريقي. في دقيقة 71 سجلوا صادق قديدة بالرأس بعد توزيع من فيليب كينزومبي من الجهة اليمنى. دقائق تفصلنا عن نهاية المباراة في وقتها الأصلي والإضافي. لعبوا في 90+2، حكم أضاف. 7 دقائق، كرة للدفاع الماري. الإفريقي تحسن في الشوط الثاني، كاد يسجل أكثر من هدف، هو هدف وحيد في انتظار بقية المباراة. غيث الزعلوني ولكن عمل مجهود بدني. تفتك الكرة للفريق الماري. سيمبارا ممتاز هذا المدافع على حقيقة. أيضا عمر عبد الحق تحسن المردود بتاعه في الشوط الثاني. بلال ايت مالك بوغرة يطلب الكرة، بلال يربح المخالفة، لا حكم يعطي مخالفة في المرة الثانية لأسامة بوغرة. أو عودة من التسلل، ماذا قال حكم؟ بالفعل مخالفة للنادي الإفريقي. قلت تحسن مردود النادي الإفريقي بعد إقحام أسامة الشريمي. كان مصدر الخطر، كاد يسجل هدف منذ قليل كما ذكر لطفي خالد برأسية مشيت قريبة من الزاوية 90 على يسار الحارس سليمان كوليبالي. وأيضا فرصة وتمريرة لبلال آيت مالك وبوغرة أضاع الكرة ما يتعامل معها بالشكل المطلوب. وأيمن الحارزي ومخالفة من جهة اليسار لهجوم النادي الإفريقي قريبة من ماهر الكنزاري ليدخل لأرضية الميدان، تجاوز الخط النهائي للميدان. ماهر الكنزاري ونعرفوه لما كان لاعب يتقن التمريرات والمخالفات. كرة لسيمبارا، هذه كرة للنادي الإفريقي، وزع في القائم الثاني. يلا الثاني اختيرة كينزومبي، والدفاع يخرج كرة. الدفاع يخرج كرة كانت راجعة من الدفاع بعد توزيعها من سيمبارا، ولكن ضاعت عن النادي الإفريقي. الشريمي تبقى لأيمن الحرزي يوزع الكرة في القائم الأول. ضاعت فرصة من عمار عبد الحق. لو كان النادي الإفريقي لعب بهذه الروح وبهذا النسق لكان سجل أهداف من الشوط الأول، لكن ما زالت المباراة، ما زال شوط أول في تونس وشوط ثاني أكيد في باماكو. الكرة للفريق المالي، حذاري دفاع النادي الإفريقي، يلزم يركز في آخر المباراة. هدف مقابل 0، الإفريقي متقدم. نلعبه في 90+4، الحكم أضاف. 7 دقائق، كرة عالية من سيمبارا ممتاز جدا هذا المدافع المالي.

0: دائما الأسبقية لصالح النادي الإفريقي. نذكر حكم ماذا في 7 دقائق في هذه المواجهة، هذه كورة لصالح النادي الإفريقي، أسامة شريم إيمان، هذه كورة لصالح النادي الإفريقي والمخالف يتحصل على مخالفة النادي الإفريقي، يجيبها أسامة وغيث الزعلون، غيث الزعلوني يتحصل على مخالفة مقابلة للحارس سليمان كوليبالي. 5 دقائق في الوقت الإضافي الآن، ذكر حكم المباراة أضاف 7 دقائق إضافية، وصلنا للدقيقة 5. دائما أسبقين لصالح النادي الإفريقي، هدف مقابل 0، هدف الصادق قديدة في الدقيقة 71، هدف مقابل 0 للتحق بنا الآن على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. حط الكرة زالوني في التنفيذ، غيث الزالوني في تنفيذ المخالفة، كرة مقابلة للحارس سليمان كوليبالي، تبعد قرابة 20 متر، زالوني في التنفيذ، الحكم ينبه باحترام الأمتار القانونية، إن شاء الله يا رب الثاني، إن شاء الله دعواتنا من أجل تسجيل هذه الكورة وهذه المخالفة كهدف ثاني إن شاء الله على إشلام. ذكر واحد بلاش إلى حد الآن للنادي الإفريقي، وهذه مخالفة خطيرة، غيث زالوني في التنفيذ، زالوني زالوني يتصدى الحارس، يتصدى الحارس سليمان كوليبالي لكورة غيث الزالوني، ترجع كورة بسرعة إلى موديبو كاميرا، كاميرا يوزع في العمق، والتغطية الدفاعية موجودة إلى مهيب الشامخ، ياخذ كورته بين يدي مهيب الشامخ، ياخذ كورته بين يدي، التوزيع البحث على أيمن الحارزي، كورة مقطوعة من وسط الميدان من ديمبلي، ترجع لصالح النادي الإفريقي، برافو سيدو خان، نرجع كرة ومقطوعة من جديد من كينان أرمل، أرمل هذه هجمة لصالح جولي بالماري، يلزم ما يمرش، برافو دفاع نادي الإفريقي، يصلح كاميرا من جديد، ترجع لأرمل رقم 10 للدفاع إلى أنجيم مانزان، مانزان كرة لكوني، كوني يتقدم يتبع فيه شريم، كوني بين زوز ملعبية، والتغطية الدفاعية موجودة حبيب، ودفاع النادي الإفريقي يتحصل على مخالفة الثواني الأخيرة متاع 7 دقائق الإضافية في هذه المباراة، والنادي الإفريقي متقدم هدف مقابل 0، هدف صادق قديدة بالرأس في دقيقة 71.
1: جاوزنا الوقت البديل، الحكم أكيد باش يصفر نهاية المباراة، كرة في دفاع النادي الإفريقي من غيث الزعلوني، خليها لمهيب الشامخ، إن شاء الله حكم يضيف بعض الثواني على الأقل لهجوم النادي الإفريقي مع إمكانية إضافة هدف ثاني، ولو أنه قاعد ينظر للساعة متاعه. على كل مهيب الشامخ ينفذ الكرة كما أشرت، هدف مقابل 0، تنتهي المباراة، هدف صادق قديدة في دقيقة 71 براسية بعد توزيعة كانت محكمة من فيليب كينزومبي، هو الأهم من النادي الإفريقي أنه ما قبلش الهدف، ومهم أنه سجل هدف قد يكون ثمين وقد يكون مصيري في تأهل السيا إن شاء الله للدورة التمهيدي الثاني اللي باش تلعب المباراة الإياب يوم 12 سبتمبر في باماكو إن شاء الله ضد الملعب المالي. هاتي الأجواء نترككم عليها من ملعب رادس في نقل مباشر للإذاعة الوطنية. أجمل تحياتي تحيات لطفي خالد، الفريق العامل كمال خلصي بالأحسن التبوبي، وأيضا فاروق الزرع، أكيد أمنوا لكم هذا البث من ملعب رادس. رجع لك الخط رجاء، نتقابلوا بعد قليل إن شاء الله في الاستجوابات، إلى اللقاء.
2: يعطيكم الصحة حبيب قويسم وكذلك لطفي خالد، فوز النادي الإفريقي على جولي بالمالي هدف مقابل 0. تفاصيل أكثر حول المباراة الشوط الثاني، التحليل الفني، الاستجوابات، كل هذا بعد موجز 9 مساء.
3: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور، تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات، واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات، وتقرأ آخر المقالات، وتتبع برامج أحد إذاعة مركزية وجهوية، الشبكة الإذاعية الأولى في تونس.

0: الإذاعة التونسية وين انتي وين هي؟
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: تحية طيبة. البرنامج الاستثنائي للتوزيع المكثف للمياه المعلبة يتواصل في الفترة المقبلة في 12 ولاية تشهد اضطرابات في التزويد، وفق مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة رمزي ترابلسي. 5.4% نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي خلال شهر أوت المنقضي وفق المعهد الوطني للإحصاء بسبب تسارع نسق تطور أسعار مجموعة التغذية والمشروبات والمياه المعدنية بالإضافة إلى أسعار مجموعة الصحة. بداية من اليوم وإلى غاية 5 أكتوبر القادم يفتح باب الترشح لفائدة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع الراغبات في إحداث أو توسعة مشاريعهن في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بعنوان 26 و2000، وفق كاهية مدير التمكين الاقتصادي والاجتماعي بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن إنصاف العباسي. في العالم، القيادة المركزية الأمريكية تعلن استهداف 30 ناقلة نفط خام إيرانية. قالت إن ذلك جاء رداً على إطلاق إيران صواريخ باليستية باتجاه سفينتين حربيتين للبحرية الأمريكية. جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لتقليص قوته في جنوب لبنان بعد تدمير أنفاق بمنطقة علي الطاهر. ومحادثات في الكريملين بين مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر ورئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الحرب في أوكرانيا. نهاية الموجز، في أمان الله.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: أنا مهما خدتني مدن وخدتني ناس المدن، دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن.
5: هذا الصوت من الأصوات التي حملت إلى قلوبنا وأنفاسنا أطهر وأعمق عاطفة إنسانية في حياتنا.
6: عماد عبد الحليم لأول مرة مع الإذاعة التونسية. ألو عماد عبد الحليم.
5: الفنان عماد عبد الحليم غنى للحبيب جغام أمي الحبيبة أمي الحنون، وترجم فيها مشاعرنا لأمهاتنا.
7: أنا بالنسبة لي أمي هي كل شيء في حياتي، وبالنسبة لأي إنسان تقريباً أو أكيد أن الأم أغلى شيء في حياة كل إنسان. أمي بعتبرها دمي، أمي بعتبرها الهواء الذي أستنشقه، بعتبرها الحب، الدفء، الأمان.
5: في موعد الأحد لهذا الأسبوع، عماد عبد الحليم في حوار لإذاعة المنستير يعود تاريخه إلى سنة 1987.
8: وأنا مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن،
9: موعد الأحد، لقاء أسبوعي منوع من 10 إلى 1 بعد منتصف النهار.
10: يعد ويقدمه حبيب جغام.
2: رياضة وأهداف، نقل مباشر.
11: بدل الرسم التكتيكي اللي نلعب 4-2-3-1
2: تصريحات.
12: صحيح، المباراة خلناها يعني بمعنويات كبيرة، ثقة كبيرة.
2: رياضة وأهداف مع رجال مختار.

0: رياضة وأهداف.
1: مرحبا بكم مجددا في متابعة رياضة وأهداف. في هذا الجزء الثاني نتابع طبعا وتابعنا منذ قليل نهاية المباراة بالنسبة لمباراة الذهاب للدور التمهيدي الأول لدوري أبطال إفريقيا التي جمعت النادي الإفريقي بجولي بالمالي وفوز النادي الإفريقي بهدف مقابل صفر، هدف دقيقة 71 للنادي الإفريقي في توقيت جيد. كنا نتمنى خاصة مع السيطرة اللي فرضها النادي الإفريقي في 20 دقيقة الأخيرة بعد التراجع البدني نجم نقول للفريق المالي، وممكن التغييرات عطات أكلها بالنسبة للنادي الإفريقي اللي كان قادر على إضافة على الأقل هدف ثاني في الدقائق الأخيرة من المباراة، لكن يبقى ديما الانتصار هام وثمين قبل مباراة العودة الأسبوع القادم. سعيدة من جديد وإنه نستقبل سيسليم عبد الغفار معنا في المباشر للحديث عن الشوط الثاني فنيا بالنسبة لهذه المباراة، وكذلك باش نرجع إلى لطفي خالد والندوة الصحفية للمدرب ماهر الكنزاري. لطفي مرحبا بك.
2: مرحبا بك رجاء من ماهر الكنزاري، هذا مدرب الجولي با في زار لامبير.
3: دوزيام ميتون انا سيبي دونك بلوس كومون دو موند ميتي 1-0. Voilà, c'est un match de qualification qui va se jouer en aller-retour. Il y a 4 buts, on en a fait 2. Et il restera 2 buts à Bamako.
2: كان هذا جيزار لامبير تحدث على هذه المباراة. قال عملنا مباراة محترمة أمام فريق محترم من النادي الإفريقي، ومباراة هي مجلس الأهل عندها زوز أشواط، مباراة في تونس ومباراة في باماكو.
3: ولا فرصة مباراة لريكيبيري بلو ماتش روتو كي سرا اون اوتر افير اون اوتر فاي دو ماتش.
2: وكما كنت سمعته يعني قال أن المباراة العودة ستكون حاسمة من أجل التأهل بالنسبة للفريق. كان هذا سيزار لامبير تحدث على طلق 3 كرات وتحدث ايمن تحدث على مباراة العودة في باماكو في جدار مركز الرياضة
1: ان شاء الله. اكيد تقريبا استمعنا الى مدرب جولي بالمالي، يعطيك الصحة لطفي. نبقى معك، الخط مفتوح متى يعني كان الموعد مع الندوة الصحفية للمدرب ماهر الكنزاري مدرب النادي الافريقي. اكيد سنستمع لتصريحات ماهر الكنزاري للزملاء الاعلاميين والصحفيين. نرجع لك سيسليم، مرحبا بك مجددا.
4: وبيك عايشك رجاء، ان شاء الله مبروك على جماهير نادي الافريقي وعلى هيئة نادي الافريقي، انتصار مستحق، هو ماله الا انتصار، صحيح مش بنتيجة عريضة لكن 1-0 في الوقت هذا معناتها في بداية موسم وفي الحرارة هذه نجم نعتبروها معناتها نتيجة إيجابية صراحة.
1: نتيجة إيجابية قبل التحول الأسبوع القادم يوم 12 سبتمبر، نذكر مباراة العودة في باماكو أمام جولي بالمالي هدف مقابل صفر. الهام كما قلت أنت هو الانتصار، وأنك تتنقل في مباراة العودة وأنت عندك الأسبقية والانتصار، يعني الفريق المالي مطالب بصنع اللعب وبالخروج من مناطقه. مش شاهدناه الحقيقة، ولكن تبعناه في المباريات الودية وفي الدورات اللي لعبها قبل المباراة هذه، لأنه تحضيراته بالأساس كانت من خلال الدورات الودية. قبل برشا هدف وقت اللي يلعب القدام ويلعب الهجوم.
4: أي بطبيعة اللي يلوج بشي يعمل يخلق الهجوم ويبني بطبيعة بشي يخلي مساحات التالي.
1: قبل أربع أهداف، قبل هدفين، قبل ثلاثة، يعني في المباريات اللي نذكرها أنا وتحدثنا عليها حتى في فلاش سبور في الإذاعة الوطنية لأنه نتابع دائما منافسي الأندية التونسية، يعني تقريبا أعرض نتيجة في مباراة أمام فريق الغاني في دورة ودية 4 أهداف، قبل أيضا في مباراة ودية أخرى 2 أهداف، يعني يقبل الأهداف لما يخرج من مناطقه وهو مطالب بصنع اللعب. به خلينا قبل مباراة العودة نحكي وعلى مباراة اليوم والشوط الثاني. صحيح هدف مقابل صفر، لكن النتيجة كانت تنجم تكون أفضل سي سليم، خاصة في الدقائق الأخيرة، لأنه نادي الإفريقي مع التغييرات اللي أعطت الحركية والحلول الهجومية إلى جانب الجاهزية نقول البدنية للنادي الإفريقي كانت أفضل من الفريق المالي.
4: هو صحيح فما فرصتين معناتها كانوا نجموا تغير بهم النتيجة، خاصة الكرة اللي جت عند بوغرة في آخر المباراة، هذيك الكرة كانت سانحة للتسجيل، كان هو حتى سخو قبل المنافس نتاعو، فهمني ممكن تعامل معها بشوية سلبية لعب بوغرة، خاطر تخدمت مليح الكرة معناتها في ظهر المنافسين نتاع جوليبا. فما كرة أخرى نتاع الشريمي اللي بالراس معناتها تحدث محاذية لل العارضة ذيك اللي ما شوية بركة
1: القائم الأول
4: تجلس في القائم الأول. فما معناتها هذي كل ما ينم اللي فما حركية قدام، فما تنشيط لعب نادي الفريقي.
1: الحارس أيضا تألق متاع جوليبال مالي، ممكن يعني منع النادي الإفريقي من أنه يضيف هدف ثاني في المباراة.
4: والله مش معناتها بالشكل اللي معناتها مستنسين نعرفه، حراس المرمى متاع الأفريق معروفين اللي استبسلوا قدام الكاج نتاعهم وكل شيء، لكن الكرة اللي ضاعت دي ما نقولوش نعنى هو كان وراهم معناتها، فهمت بصراحة معناتها تهاون شوية ولا قلة دقة من اللاعبين بتاع النادي الإفريقي أكثر منه معناتها قوة الحارس، معناتها هذا شيء خلينا ديما يعني نأملوا باش مقابلة الرتور نجم سجلوا، خاطر ساعات كي تلقى حارس قدامك قوي برشا تنجم يخلق حتى بلوكاج ساعات نيفو معناتها دي جوار. مين احنا شو نقولوا النادي الافريقي اليوم فما معناتها فما ستيل دو جو واضح انه تقلب اللعب معناتها على البارتي الفابل نتاع الادفيرسير انك تلعب بسرعه.
1: ايوا معذره ناخذ منك وقت مستقطع تقعد معنا نسمع ماهر الكنزاري مع لطفي خالد في الندوه الصحفيه. لطفي تفضل.
0: مرحبا بك رجاء للمؤتمر الصحفي مساعد ماهر الكنزاري سامي زميد في انتظار انه ينطلق في المؤتمر الصحفي ما بعد الانتصار.
5: مباراه الافريقي جولي بال مالي سامي زميد مدرب المساعد كلمه على الماتش قبل الصحفي.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، مبروك علينا والحاجة الفوز. المباراة كانت الحقيقة صعبة، عاوز نعمل بتاريخ محترم مباريات التاريخ أو كلها صعبة بنشوفوا الريزلتات الكل. اليوم عملنا ماتش محترم، جبنا فيه مباراة برشا فرص، ما حقناش أهداف كثيرة، نحن في تحضيرنا الحقيقة كان على دو مانش الحالة الكل تمام تكون نتيجة تاع اليوم، هو المباراة الجاية هي اللي بتخلينا نتحداو إن شاء الله الدور الثاني. تحقيق الأولاد تعبوا وجري وجابوا الفرص، كانوا أبليكي، كانت روح كبيرة بالنسبة للاعبين وعقلين عزم شكونوا خليل كاملوا بانتصار الحمد لله. ما قبلناش في نفس الوقت سجلنا، إن شاء الله في المباراة الثانية اللي هي المهمة اليوم الأهم، مباراة مهمة اللي بشي يجيبوا بها كاليفيكاسيون كما قلت في حالة كل الكاليفيكاسيون تجم جي كان من باماكو إن شاء الله.
0: كان هذا سامي زميت مدرب المساعد لماهر الكنزاري رجاء في المؤتمر الصحفي تحدث عن المباراة.
1: طبعا المدرب المساعد لماهر الكنزاري ما نعرفش لأنه ممكن في المسابقات القارية نعرفه يعني وأنه المدرب الأول هو اللي يلزم يكون حاضر في الندوة الصحفية، ما نعرفش هل هذا يخص أيضا مباريات الدور الأول أم لا. على كل أكيد هيئة النادي الإفريقي تعرف النقطة هذه أفضل مني. كنا ننتظر المدرب ماهر الكنزاري في الندوة الصحفية، جاء المدرب المساعد سمعنا منه وفات لطفي الندوة الصحفية ولا ما زالت فما أسئلة؟
0: ما زال بعض الأسئلة كان نواصل من فيرش رجاء لبعض الحوارات والأسئلة بالنسبة للمدرب المساعد سامي زميلك اللي قاعد يسمع بعض أسئلة السادة الصحفي نسمع مع بعضنا في المؤتمر الصحفي.
6: هذيك أهم حاجة هي اليوم لنا هي الجروب اللي هي الكونكيرونس بين اللاعبين، خليتنا قاعدين نتقدموا وقاعدين نتحسنوا والموجود نخدموا به وإن شاء الله ربي معنا.
0: وزير المؤتمر الصحفي
2: سامي زميت المدرب المساعد للنادي الافريقي اللي تحدث على الانتخاب هاي المديون وفريق اللي تحدث عليه
6: محترم جدا. المباريات الكل اللي تعديه معناها الفرص موجود، خلقنا كثير فرص، بعد علينا التسييم، يمكن الجهات الاخرى، يمكن الشواء، يمكن هذا ما كل بعد في المباراه يتحكم فيهم. لاعب عطاو المهمه، فماش لاعب نصور ما يحبش يسجل وما يحبش يحط كره مش هكا. نحقصنا كان نحطوا كره ونسجلوا اكثر اهداف، وفي نفس الوقت احنا مازلنا قاعدين نخدموا ومازلنا قاعدين نصوروا ومازلنا ما وصلناش للكاليتي اللي نحبوا عليها نتاع الجو. ان شاء الله نخدموا كما العاده وباقي نوعد الجمهور ان شاء الله كان باش نتحسنوا باش نحاولوا. المهم اهم حاجه ما تخافش عليها اللي هي قاعدين نخلقوا بالفرص، واللاعبين كل قاعدين يعملوا في مجهود كبير، ان شاء الله ربي معنا في مباريات الاخرى.
2: هذا بخصوص اضاعه العديد من الفرص رجاء في الحكايه في هذه النقطه ثاني زمان.
1: طبعا
6: اللاعب عنده مباراه عنده اوبجيكتيف لازم يكون في المستوى المطلوب منه. اللاعبين كل حقيقه حتى اللي لعبوا ما لعبوش، شفنا حتى اللي ماشي في الشامبيونا كانوا الجوار اللي كانوا سير لو بون هما اللي شافونا المباراه وهما اللي عطلنا صنعوا الفارق في الشوط الثاني. كما نرجع نقول هي بدايه النقطه اللي قلتها الاولى، عندنا جروب ممتاز حقيقه يخدم مع بعضه ويعرف يعيش مع بعضه، حتى اللي يلعب اول مره صاحبه يمكن يعرف بلاصته يعاونه ويدز معاه وبالكلمه الطيبه، وهذا هو باش يتقدم الجروب. لازم الكل تكون مع بعضها جروب اوموجين وجروب يحب بعض ويعرف يعيش مع بعض، واهم حاجه هي البستير اللي تخلينا نقدمه مع الخدمه نتاعنا نحن كستاف، وان شاء الله اللاعبين كل يكونوا في المستوى المطلوب باش نحن ما نلقاوش مشكله مع اي لاعب يلعبوا يعطي المطلوب منه ان شاء الله.
2: كان هذا سامي زميت المدرب المساعد في النادي الافريقي رجاء.
1: شكرا لك لطفي خالد يعطيك الصحة. تابعنا أيضا الندوة الصحفية أيضا للمدرب المساعد للنادي الافريقي سامي زميت اللي تحدث على عديد النقاط في هذه الندوة الصحفية بالنسبة لأداء النادي الافريقي في مباراة اليوم. تحدث تقريبا عن نفس النقطة سي سليم اللي كنا نحكيه فيها، الفرص التي ضاعت ممكن كما قلنا احنا قل التركيز بالنسبة للاعبين في الأمتار الأخيرة. قال المهم وأنه النادي الإفريقي قاعد يخلق في الفرص، هذا الأهم، وأكيد العمل أمام المرمى ممكن حتى في التدريبات يخلي النادي الإفريقي إن شاء الله يسجل أهداف أكثر مع تقدم المباريات والنسق، لأنه كما كنت تحكي أنت زاد مباريات في بداية موسم ممكن صعيبة أيضا على اللاعبين حتى على المستوى البدني والتركيز.
4: اي بالطبيعه فما عقبات مع تقدم اللاعبيه، اهمها مع التجانس بين اللاعبين، خاطر فما لاعبيه جدد معناتها في المجموعه كيما صدام كيما شسمو كانتي، لاعبيه معناتها يلزمهم وقت باش يندمجوا مع المجموعه. كذلك المدرب قاعد يشوف شكون يمشي في المركز هذا وشكون يعطيه اكثر من المركز الاخر. فما تجارب قاعدة تصير معناتها مش على حساب المجموعة، هذا ما لا شك فيه. دونك شنو اللي قاعد يصير شاك فوا هو أنه وسط الملعب هو اللي قاعد ياخذ أكثر معناتها ثقة في النفس، خاطر اليوم معناتها سيدو خان وكانتي معناتها إيزون تري بيان كاربيري مع بعضهم، وكيتخلى زاد الشريم يعطاه معناتها وقعة كبير في وسط الميدان. وانا شخصيا عجبني برشا في التنقلات نتاعو وفي الامدادات نتاعو، معناتها ما كانش معناتها ثقيل كما شفناه عمناول بصراحه من الاول لقى صعوبات اسامه الشريمي نشوفه فيه بصراحه، حتى يدخل معناتها في فتره صغيره ما يقصرش ويعمل البلوس. نفس الشيء شو اسمه حرزي معناتها ما قصرش معناتها في التمريرات نتاعو، لكن في المقابل بوقرة نقطة استفهام مازال ما لقاش معناتها الثوابت نتاعو، لازم يعرف يستغل حتى يبداش يدرجين يهبط، لازم يعرف يستغل الفرصة اللي تعطالو. في نفس الوقت فما حاجة نحن فرحانين بها معناتها كمتابعين النادي الافريقي وكمعناتها أحباء للكورة بصفة عامة، فرحانين اللي في اللاك سنترال ولا عندنا جوار خذا ثقه في نفسه مالغري معناتها عمره صغير 19 سنه شو اسمه عمار عبد الحق. اي قاعد يعمل في بلوس اليوم قص برشا كور وقدم حاجه بركه، تو نطلب منه معناتها بشويه فوريا مزور كي يبدا يقدم في السيزون، نحبه يزيد ياخذ ثقته اكثر بنفسه
7: ساعات يقص كور يرجع يجري ما مراش عليش انا فهمت انت قصيت كوره وقدمت وعطيت باس بوزيتيف باللافون كمل لاكسيون خاطر فما شكون باش يغطيك ما تخافش معناتها يفو اوزي معناتها مختار هو مازال ممكن في مرحله اللي يخاف تسيطر على كما نقولوا على بلاستو يخاف على المسؤوليه اللي تحطت قدامه خاطر تعرف جور اكسيال يعني اقرب واحد للجول يعني الخطا نتاعو بك الحسبه فهمت
1: صحيح
7: اذا نحن فرحانين به فرحانين بالمردود اللي قاعد يعطي فيه واليوم زاد شنفارا معناتها جور اللي هو اصله من مالي زاد زاد ما قصرش معناتها فما تجانس بينه وبين عمار والحاجه الثانيه اللي شو اسمه ماهر كنزاري تفطن اللي محور الدفاع معناتها بوجود ياسين مرياح في ستر في الماتش الاخر ما كانش معناتها في التوب نتاعو لكن ياسين مرياح ينجم يكون ديما على ذمه الاطار الفني ما خاطر السيزون طويله وعريضه تبقى يلزم يلعب ديما الجوار اللي يكون حاضر اكثر واللي ينجم يعطيك 100% معناتها هذه لازمنا نكونوا واقعيين كره قدم ما لازمش معناتها البلايس ما تتعطاش يعني ما تتهداش يعني فهمت البلايس تتفك بالأجدر معناتها الأجدر واللي يعطيك
1: هو قالها حتى المدرب المساعد قال فما تنافس كبير وهذاك هو اللي قاعدين نستثمروا منه والدليل وأنه في كل مرة يعني سواء على مستوى مباريات البطولة وكذلك اليوم في دوري أبطال إفريقيا يعني التغييرات واللي موجودين على بنك البدلاء هم اللي يصنعوا الفارق في الشوط الثاني
7: أعطيك الصحة هو أنا اللي لاحظته مثلا ماهر كنزاري ماتش اللي تعدى زادة معتها روندمون وسجل هدف صحيح. وخرج الإفريقي من مأزق لعبوا رونترون ماتش زاد شكون اخر يا ربي معناتها فما دي جوار مثلا قديده اعطى رونترون في الدور ماتش اللي تعدى وسجل لعبوا رونترون معناتها كاو البقاو الاجدر اللي يعطيك رونترون حط رونترون وما تحسش راسك برشا معناتها انا معناتها بالنسبه لي انا فوق كوموندير معناتها
1: وهو ذكاء من المدرب يعني حتى أنت تعرف يعني مباريات بطولة مباريات دوري أبطال إفريقيا يكون عنده أكثر عدد متاع لاعبين على مستوى الاختيار يعني كومبيتيتيف يكونوا
7: هو ذكاء وكذلك ذات الشجاعة
1: بالضبط
7: خاطر أنت فما ملاعبيك يسخايب روحه باش يلعب رونترون هذا النهار كما اليوم فما ملاعبي أنا متأكد يحضر روحه على أساس باش يلعب أساسي فهمت ويلقى روحه على البنك هنا تدخل فيها قوة شخصية المدرب منيح وقوة شخصية شهور زادة خاطر كي باش يقعد على البنك لازم يقعد عنده الاسبري بوزيتيف باش يهبط يعطي بلاش باش يعاود يسترجع المكان نتاعو كأساسي فهمت هنا نذكر معناتها يعني نذكر بالذات حمزة الخضراوي اللي اليوم معناتها شيء براتيكمون معناتها لعب رونترون أما معناتها حتى شيء ما نعرفش اسكو الجوار هذايا مزاجي اسكو خداش العبره من عمناه وكيفاش معناتها بدا السيزون صعوبه ولازمو معناتها يعاود يلقى لي روبير نتاعو من جديد معناتها تعرفوا حمزه خضراء وسلم معناتها للمنتخب في وقت ما
1: صحيح
7: فهمت دونك توا كي نشوفوا في بدايه الموسم مش لاقي لي روبير نتاعو مش قادر باش يعمل البلوس فهمت نقول ان شاء الله معناتها ما تدومش به الفتره دي نتاع معناتها الميفورم تسمى
1: واضح نحكيو شوي على مباراه العوده مباراه الاياب اللي حكي عليها حتى المدرب المالي يعني يحكي بثقه واكيد من حقه يعني كمدرب قال صحيح انتصار مستحق امام النادي الافريقي لفريق قدم مباراه محترمه لكن قال عندنا كلمتنا في مباراه الاياب تراوى انه الهجوم يعني اللي ريناه اليوم بالنسبة للفريق المالي قادر على إزعاج دفاعات النادي الإفريقي يعني في مباراة الإياب وأنه ينجم يقلق النادي الإفريقي
7: هو شوف اللي متأكد منه فريق جوليبا معناته عنده تقاليد في الكؤوس الإفريقية غالبا ما يخلط معناته الدوري معناته دوري المجموعات فهمت فريق الاخر يعتمد اكثر على السرعه يعتمد على فنيات بعض الملاعبيه اللي يعملوا ساعات الفلوس هذاك هو ده اللي يخوف انك انت معناتها ما تقراش حساب بعض الفرديات فهمت ما نحسوش فريق يعني جماعي اكثر منه نحسه فريق اللي يعتمد على بعض الفرديات
1: بالضبط.
0: ولكن مش تخاف في الافريق بالذات فما ساعات ملاعبيه معناتها تحسهم يلعبوا للمصلحة الخاصة، فهمت؟ مدل على هذا برشا ملاعبيه معناتها يعملوا الفرق نتاعهم يعملوهم كوم ترومبلان باش يمشيوا للقدام يمشيوا للاوروب وكذا. دونك نقولوا نحن دراسة الفريق هذا المنافس اللي لعبنا اليوم، من زلنا نقولوا نحن ناخذوا الحذر من الفرديات هذه بالطبيعة. مقابلة جايز الفترة الأولى نتاعو اللقاء ما تكونش معناتها كما نقولوا ما فماش استنزاف للمجهود، باش نقولوا نحن الفريق المنافس عمال الوقت يمشي عمال هو
1: مطالب بالتقدم وبالنتيجة
0: باش
1: يخلي مساحات زادة، راهو والنادي الافريقي عنده يعني
0: يلزم نص ساعة الأولى معناتها تخت تمشي بسلام، معناتها النادي الافريقي مطالب باش يعرف كيفاش يجاري المقابلة نتاعو في النص ساعة الأولى، فهمني؟ معناتها يربح الوقت، التمريرات ما تكونش فيهم معناتها ريسك
1: أخطاء،
0: فهمت؟ أخطاء ما تكونش فيهم معناتها مبالغة في مبادرة معناتها بالطبيعة. إذا كان تحس الفريق المنافس نازل عليك أنت في وقت ما يسمكم لعبية تعرف
1: تشد الكورة
0: وتستعمل المساحات الفارغة للمنافس، فهمت؟ هذا كل بالطبيعة بمساعدة حارس المرمى اللي من تالي لازم تكون عنده شخصية قوية باش يواجه أصحابه في الوقت المناسب، خاصة في الكرة الثابتة، في الكرة الثابتة.
1: واضح. سيسليم يعطيك الصحة، مشكور جدا على كل هذه التفاصيل. أكيد مبروك مجددا للنادي الإفريقي الانتصار اليوم على جولي بالمالي هدف مقابل صفر. مبروك أيضا للترجي الرياضي الجرجيسي البارح اللي فاز على الفريق السنغالي في مباراة ذهاب للدورة التمهيدي الأول لكأس الاتحاد الإفريقي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وكذلك إن شاء الله حظ أوفر للنادي الرياضي الصفاقسي اليوم اللي صحيح انقاد للهزيمة في مباراة ذهاب خارج القواعد في نيجيريا أمام شوتينج ستارز النيجيري بهدف مقابل صفر. إن شاء الله النادي الرياضي الصفاقسي يتدارك الأمور الأسبوع القادم، نهاية الأسبوع القادم في مباراة العودة في ملعب طيب الميري بصفاقس، وإن شاء الله ثلاثة فرق تونسية تتأهل للدورة التمهيدي الثاني في هذه المسابقات القارية. ذكر الترجي الرياضي التونسي على مستوى دوري أبطال إفريقيا متأهل مباشرة للدورة الثانية، هو وطبعا سان داونز الجنوب إفريقي ونهضة بركان المغربي الثلوثة ذا متأهل مباشرة للدورة التمهيدي الثاني. شكرا لسيسليم عبد الغفار اللي كان معنا في التحليل الفني لمباراة النادي الإفريقي وجوليبا المالي. طبعا أعطيتكم نتائج الفرق التونسية على مستوى الكؤوس الإفريقية، ذكر وأنه الجزء الثاني من رياضة وأهداف ينتهي بعد قليل إن شاء الله في حدود 10 مساء. تبعت اليوم في الجزء الأول مع زميلي رفقي بوستة وبقية زملاء الدفعة الأولى من لقاءات الجولة الثالثة بالنسبة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى. نذكركم بالنتائج بالنسبة للزوز مباريات اللي تبعناها اليوم. النادي الرياضي البنزرتي كان تعادل مع الأولمبي البيجي هدف مقابل هدف، تقدم سقية الدائر فاز على نادي حمل الأنف هدف مقابل صفر. بقية المباريات باش تدور يوم الغد ويوم الأربعاء 16 سبتمبر والخميس 17 سبتمبر. غدا الأحد 6 سبتمبر 4:30 دائما المباريات. الترجي الرياضي التونسي سيستضيف مستقبل المرسى، النجم الرياضي الساحلي يستضيف شبيبة العمران، والنجم الرياضي بالمتلوي يستضيف أمل حمام سوسة يوم الأربعاء 16 سبتمبر. في الرابعة الاتحاد الرياضي بمقردان يستضيف النادي الرياضي الصفاقسي، ويوم الخميس 17 سبتمبر في الرابعة الملعب التونسي يستضيف النادي الإفريقي، والترجي الرياضي الجرجيسي يستضيف الاتحاد الرياضي المونستيري. هذا برنامج الجولة الثالثة بالنسبة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى. الترتيب على ضوء نتائج اليوم يعني انتصار تقدم سقية الدائر يخليه ينفرد بالصدارة ب7 نقاط مع النادي الرياضي البنزرتي بنفس الرصيد من النقاط 7 نقاط، النادي الإفريقي ب6 نقاط وطبعا تنقص مباراة الجولة الثالثة، النادي الرياضي الصفاقسي 4 نقاط أيضا تنقص مباراة، الاتحاد الرياضي المنستيري 4 نقاط، ثم اتحاد بنقردين 3 نقاط، النجم الرياضي الساحلي 3 نقاط، شبيبة العمران 3 نقاط، المركز التاسع أيضا للترجي الرياضي الرياضي الجرجيسي بثلاثة نقاط، الترجي الرياضي التونسي ثلاثة نقاط، ثم نلقاو الملعب التونسي في المركز الحادي عشر بنقطة واحدة، صحبة مستقبل المرسى أيضا بنفس الرصيد من النقاط نقطة واحدة، الأمل الرياضي بحمسوسة نقطة، الأولمبي الباجي نقطة، ثم نجم المتلوي ونادي حمام الأنف لكل فريق صفر من النقاط، وطبعا نادي حمام الأنف ونجم المتلوي تنقصهم مباراة الجولة الثالثة، في حين بقية المباريات بالنسبة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى الخاصة بالجولة الرابعة، لأنه اليوم تم تعيين مباريات الجولة الرابعة لمرحلة الذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى اللي باش تكون على النحو التالي، يوم السبت 12 سبتمبر في ملعب الشتيوي بالمرسى انطلاقا من الساعة الرابعة، مستقبل المرسى سيستضيف النجم الرياضي الساحلي، ثم في ملعب حمام سوسة نهار السبت 12 سبتمبر في الرابعة، الأمل الرياضي بحمام سوسة يستضيف الملعب التونسي، في ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير في الرابعة الاتحاد الرياضي المنستير يستضيف اتحاد بن قردين، يوم الأحد 13 سبتمبر في ملعب الشادي الزويتن ب تونس الشبيبة الرياضية بالعمران تستضيف النجم المتلوي، الأربعة متاع العشية أيضا كل المباريات، في ملعب حمام الأنف نادي حمام الأنف يستضيف الترجي الرياضي التونسي، في ملعب بوجمعة الكميتي بباجة الأولمبي الباجي يستضيف تقدم سقية الدائر، ثم يوم الأحد 20 سبتمبر جولة التدارك مباريات التدارك بالنسبة للأندية التونسية اللي عندها موعد أيضا على مستوى مباريات العودة بالنسبة لدوري أبطال إفريقيا وكأس الاتحاد الإفريقي، يوم الأحد 20 سبتمبر في ملعب رادس النادي الإفريقي يستضيف الترجي الرياضي الجرجيسي، وفي ملعب الطيب الميري بصفاقس في الرابعة النادي الرياضي صفاقسي يستضيف النادي الرياضي البنزرتي، هذا بالنسبة لمباريات يوم الأحد 20 سبتمبر، هذا برنامج لقاءات الجولة الرابعة لمرحلة الذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى. دائما مع كرة القدم بعض الأخبار الخاصة بلاعبين خارج حدود الوطن، لوريون ينتصر خارج قواعده على لونس هدف مقابل صفر، منتصر الطالبي اللاعب الدولي التونسي كان أساسي في هذه المباراة وقدم أداء تقريبا من أفضل اللاعبين على مستوى فريقه في مباراة اليوم وتحصل على تقييم 7.8، كذلك لاعب أنيس بن سليمان اللاعب الدولي التونسي مع فريقه نوريتش سيتي اللي انتصر على شيفيلد يونايتد بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف واحد في الجولة الخامسة من الشامبيونشيب في إنجلترا، وأنيس سليمان أنيس بن سليمان كان تحصل هو الآخر على تقييم 7.8 في مباراة اليوم. من كرة القدم إلى كرة اليد، الموعد اليوم كان مع لقاءات الجولة الأولى بالنسبة لبطولة النخبة الموسم الجديد لكرة اليد والبطولة التونسية، الجولة الأولى أسفرت عن النتائج التالية، نادي كرة اليد بجمال ينقاد للهزيمة أمام الضيف نجم الساحلي 27-26، يعني انتصار للنجم الرياضي الساحلي خارج القواعد 27-26، انتصار مكارم المهدية 26-23 لبعث بن خيار، انتصار أيضا جمعية الحمامات 32-29 لسبورتينج المكنين، الترجي الرياضي التونسي يعود بانتصار خارج القواعد على اتحاد منزل تميم 41-21 للترجي الرياضي التونسي، مباراة تقدم سقية أو نادي سقية الزيت وشبيبة أو المنزل الرياضي تأجلت إلى موعد لاحق، في حين مباراة النادي الإفريقي ونصر طبلبة الانتصار للضيوف للنادي الإفريقي 23-16 أمام نصر طبلبة،

مواعيد الثلاثة القارة من خلال فلاش سبور. عودة لبقية النتائج الخاصة بالبطولات الأوروبية، اللي المباريات مازالت متواصلة إلى حد الآن، يعني فما مباريات انتهت وفما مباريات مازالت متواصلة. أيضا عودة لنتائج بطولة الرابطة المحترفة الأولى والتصريحات في المباريات الودية بالنسبة للأندية التونسية، لأنه فما فرق أكيد عندها مباريات خاصة بالبطولة مؤجلة اللي حكينا عليها مع الفرق المعنية بالكؤوس الإفريقية. الملعب التونسي اليوم تعادل مع مستقبل سليمان في مباراة ودية هدف مقابل هدف، والاتحاد المونستيري فاز على سبورتينج المكنين في مباراة ودية انتهت منذ قليل بثلاث أهداف مقابل صفر. هذه النتائج المباريات الودية الخاصة بالفرق اللي ما تلعبش مباريات الجولة الثالثة وستكون معنية بمباريات التدارك الخاصة بالجولة الثالثة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى. أكيد تحية كبيرة برشا لحمزة الصفار في تأمين هذا اللقاء تقنيا وفنيا. نغم لوردة نختتم به هذا الموعد من رياضة وأهداف، وأكيد مواعيدنا الرياضية إن شاء الله تتواصل من خلال المواعيد الثلاثة القارة فلاش سبور، وإن شاء الله أكيد تغطية لمباريات الجولة الرابعة والمباريات العودة بالنسبة للكؤوس الإفريقية للأندية التونسية نهاية الأسبوع القادم. أجمل تحياتي، تصبحون على خير.

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: العاشرة ليلاً على موجات الإذاعة الوطنية. مستمعين الكرام، السلام عليكم. وزارة التجارة تستهدف رفع حجم المخزون التعديلي من المياه المعلبة إلى نحو 200 مليون لتر في 27 و2000 مقابل 70 مليون لتر هذا العام، بعد أن شهدت تونس هذه الصائفة أزمة تزويد غير مسبوقة بهذه المادة، وفق مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة وتنمية الصادرات رمزي طرابلسي. قافلة صحية اجتماعية مجانية متعددة الاختصاصات تنظمها غدا الأحد جمعية أمين الخيرية لمرضى السرطان والأيتام بالمدرسة الابتدائية الحفصية ببرج العامري من ولاية منوبة. القافلة تؤمن أيضا مساعدات اجتماعية بمناسبة العودة المدرسية لفائدة التلاميذ، وفق رئيس الجمعية نبيل بوكحيلي. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تشرع في قبول مطالب الانتفاع ببرنامج دمج الأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد برياض الأطفال للسنة التربوية الجديدة، وعلى الراغبين في تسجيل أبنائهم الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و6 سنوات إيداع مطالبهم لدى المصالح المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة. الصندوق الوطني للتأمين على المرض يحدد 30 من سبتمبر الجاري كآخر أجل لإيداع مطالب تغيير المنظومة، على أن يكون تاريخ 3 نوفمبر المقبل آخر أجل لإيداع مطلب تغيير منظومة طبيب العائلة. بداية من اليوم وإلى غاية 5 أكتوبر القادم، فتح باب الترشح لفائدة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع الراغبات في إحداث أو توسعة مشاريعهن في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بعنوان 26 و2000. في العالم، البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني تعلن في بيان استهدافها 3 ناقلات نفط كانت تعبر ممرات غير مصرح بها في مضيق هرمز، بالإضافة إلى 3 سفن أمريكية أخرى في مناطق متفرقة، ولم يصدر أي تأكيد من الولايات المتحدة. إصابة 4 فلسطينيين بينهم طفلة جراء غارة جوية شنها طيران الحربي الإسرائيلي على حي التفاح شرقي غزة. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: الإذاعة الوطنية التونسية.
0: أخبار على رأس الساعة.
2: رياضة،
0: ثقافة،
2: موسيقى،
0: 24 ساعة على 24،
2: مش من عام
0: ولا حتى من 20، معاكم من 38.

0: منكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن عمري للفن
2: ليالي تونس.
3: مستمعينا ومستمعاتنا أهلا وسهلا ومرحبا بكم في إذاعتنا الوطنية، واللقاء الآن باش يكون تربي بامتياز. باش نرجع لسهرة من سهريات تونس، سهرة 1 سبتمبر 2026 كانت في إطار كارتاج أوف اللي تشرف عليه وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية، تنظيم كان لوددية أعوان وإطارات رئاسة الحكومة. النجمة مي فاروق مع المايسترو محمد الأسود مع عازفين من تونس، كانوا هذوما تقريبا كل العناصر اللي خلات الجمهور ليلة 1 سبتمبر 2026 يعيش أحلى الأوقات. وانتو مزيدة معانا باش تعيشوا لحظات مميزة بصوت مي فاروق مع المايسترو محمد الأسود. بداية السهرة كانت بي لأجل عينيك عشقت الهواء، كلمات عبد الفتاح مصطفى وألحان رياض الصنباتي، نسمعها الآن معاكم مستمعينا في كل مكان.

مساء الفل، عسلامة، يعيشكم، وحشتوني، وشكرا للثقة الكبيرة اللي أنا شايفاها، وشكرا لحضوركم، شكرا لاستقبالكم، شرفتونا ونورتونا في الحفل، وأتمنى أعمل لكم حفل برضو تتبسطوا وتستمتعوا بيه وتفضلوا فاكرينه وبذكرى حلوة دايما. عايزة أشكر كل القائمين على تنظيم الحفل، من قلبي ألف ألف شكر، شرف كبير دايما لي أني أكون موجودة على مسرح قرطاج وفي وسط أكتر جمهور سميع في الوطن العربي. ألف شكر لكم جميعا، وشكرا لكل الأساتذة الفنانين اللي كالعادة يعني بيستضيفوني ضيفوا عليهم في أرضهم في بلدهم، الفرقة الموسيقية المحترمة جدا بقيادة المايسترو والأخ العزيز محمد الأسود. ألف شكر.

رحلتنا أكيد متواصلة على موجاتنا ومن إنتاجات مي فاروق الخاصة. أفتكر لك إيه اللي أول ما أكيد انتشرت ووقع بثها بأسلوب طربي برشا قالوا طرب مازال عنده مكان في الوقت الآن الحديث، وأثبتت أنه طرب مازال عنده مكان والنجم ننجو أغاني حديثة طربية. الأغنية كانت من ألحان عمرو مصطفى وكلمات سامر حسين. أفتكر لك إيه؟

مستمعينا أنتم في الاستماع للإذاعة الوطنية التونسية، ويتواصل اللقاء على موجاتنا ومقتطفات من سهرة مي فاروق اللي كانت يوم 1 سبتمبر 2026 من تنظيم ودادية أعوان وإطارات رئاسة الحكومة، كانت بقيادة المايسترو محمد لاسود. نواصل في اختياراتنا الغنائية من هذه الحفلة.

وانا هستأذنكم في حاجة بسيطة جدا. عملنا غنوة كده على الهوا، اول مرة في حياتي اسمعها واغنيها كان امبارح، وحسيت ان انا لازم اهدلكم الكلمتين الحلوين دول من قلبي لجمهور تونس والشعب تونس والارض تونس، ويا رب يعجبوكم ان شاء الله. الاغنية دي كلمات الشاعر محمد البسكري والحان اخويا الغالي العزيز المايسترو محمد الاسوان. المره دي هغني لتونس بالمصري، المره الجايه ان شاء الله اغني لها بالتونسي باذن الله.

إلى حدود موعدنا مع الأخبار باش نبقاو مع أما براوة بصوت مي فاروق في إطار حفلها اللي كان يوم 1 سبتمبر 2026 في تونس.

0: الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: تحية طيبة. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تشرع في قبول مطالب الانتفاع ببرنامج دمج الأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد برياض الأطفال للسنة التربوية الجديدة. وعلى الأولياء الراغبين في تسجيل أبنائهم الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و6 سنوات إيداع مطالبهم لدى مصالح المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة. قافلة صحية اجتماعية مجانية متعددة الاختصاصات تنظمها غدا الأحد جمعية أمين الخيرية لمرضى السرطان والأيتام بالمدرسة الابتدائية الحفصية ببرج العمري من ولاية منوبة. القافلة تؤمن أيضا مساعدات اجتماعية بمناسبة العودة المدرسية لفائدة التلاميذ. بداية من اليوم وإلى غاية 5 أكتوبر القادم فتح باب الترشح لفائدة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع والراغبات في إحداث أو توسعة مشاريعهن في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بعنوان 26 و2000. في العالم، 100 فلسطينيين في غزة يلقون نظرة الوداع الأخيرة على جثامين ورفات نحو 100 من ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية بعد انتشالها مؤخرا من تحت أنقاض منازل دمرتها الغارات على رؤوس ساكنيها. الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف 3 ناقلات نفط في ممرات غير مصرح بها في مضيق هرمز وسفنا أمريكية أخرى في مناطق متفرقة بعد هجوم أمريكي استهدف بدوره ناقلات نفط إيرانية بالقرب من مركز تصدير النفط الإيراني الرئيسي. نهاية الموجز، في أمان الله.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج أحداث إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
5: انا مهما خدتني مدن وخدتني ناس المدن دايما ترتك في قلبي دليلي في المدن.
4: هذا الصوت من الأصوات التي حملت إلى قلوبنا وأنفاسنا أطهر وأعمق عاطفة إنسانية في حياتنا.
6: عماد عبد الحليم لأول مرة مع الإذاعة التونسية. ألو عماد عبد الحليم.
4: الفنان عماد عبد الحليم غنى للحبيب جغام أمي الحبيبة أمي الحنون وترجم فيها مشاعرنا لأمهاتنا.
7: أنا بالنسبة لي أمي هي كل شيء في حياتي. بالنسبة لأي إنسان تقريبا أو أكيد أن الأم أغلى شيء في حياة كل إنسان. أمي بعتبرها دمي، أمي بعتبرها الهواء الذي أستنشقه، بعتبرها الحب، الدفء، الأمان.
4: في موعد الأحد لهذا الأسبوع عماد عبد الحليم في حوار لإذاعة المنستير يعود تاريخه إلى سنة 1987.
8: وأنا مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن دايماً صرتك في قلبي دليلي في المدن.
4: موعد الأحد، لقاء أسبوعي منوع من 10 إلى 1 بعد منتصف النهار.
9: يعد ويقدمه حبيب جغام.

0: منكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن عمري للفن
2: ليالي تونس.
3: مستمعينا تحية طيبة لكم مجددا، مواصلين أكيد في رحلتنا مع إحدى سهرات مي فاروق في تونس، السهرة اللي كانت يوم 1 سبتمبر 2026 في إطار كارتاج أوف اللي تشرف عليه وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية، وكذلك الحفلة كانت بإمضاء ودادية أعوان وإطارات رئاسة الحكومة. من بين الفنانين اللي ديما تقول مي فاروق كان عنده وجود وكان عنده كذلك دور كبير في مسيرتها وكان يشجعها في بدايتها، الفنان الراحل هاني شاكر اللي قدمت له تحية في حفلها في تونس اللي كان في سبتمبر 2026. نسيانك صعب أكيد.

كانت هذه نسيانك صعبة أكيد بصوت مي فاروق قيادة الفرقة المايسترو محمد الأسود. نذكروا أنه كلمة الأغنية لسمير الطائر والألحان لخالد الأمير. نواصلوا معاكم كالعادة في نفس الحفلة ونمشيوا مع بعضنا لفكروني. أكيد الأغنية هذه نسمعها ديما بصوت مي فاروق، هي كلمات عبد الوهاب محمد وألحان محمد عبد الوهاب.

تحية متجددة لكم مستمعينا وين ما كنتم. حبايبنا في إذاعتنا أكيد بصوت مي فاروق، كلمات عليم وألحان محمد مدين. في سهرة 1 سبتمبر 2026 قالت مي فاروق الغنية جديدة صعيب أنكم تحفظوها، لكن جمهور التونسي ديما حاضر في المناسبة هذه، وأكد أنه حافظ الأغاني حتى وقت اللي يصعد الفنان على المسرح ويكون مازال كي نشر أغنية جديدة أكيد الجمهور يكون في الموعد ويحفظها، وهذا اللي صار مع أغنية حبايبنا لمي فاروق.

0: شكرا.
1: اسأل روحك، ما فماش حفلة تقدمها مي فاروق ما غير ما تعاود تأدي اسأل روحك كلمات عبد الوهاب محمد وألحان محمد الموجي نسمعوها الآن على موجاتنا.

كنا مع اسأل روحك بصوت مي فاروق ونواصلوا مع نفس الحفلة اللي كانت يوم 1 سبتمبر 2026 في مسرح قرطاج في قرطاج أوف. هذه التظاهر اللي تشرف عليها وكالة حماية التراث والتنمية الثقافية. أنا وأنت ظلمنا الحب، كلمات عبد الوهاب محمد وألحان بليغ حمدي، نسمعها بصوت مي فاروق وقيادة الفرقة لمحمد الأسود مع كذلك عازفين اللي كانوا كلهم توانسة في هذه الحفلة.

هي عادة تختم بألف ليلة وليلة، لكن الجمهور يظهر لي خليها تغني ألف ليلة وليلة وتزيد عليهم جانا الهواء. ذاك علاش اليوم باش نختموا معاكم السهرة مع مقتطفات من ألف ليلة وليلة، كلمات مرسي جميل عزيز وألحان بليغ حمدي، وجانا الهواء كلمات محمد حمزة وألحان بليغ حمدي في سهرية الليلة اللي كانت على موجات الإذاعة الوطنية التونسية مع مي فاروق. نرجو لكم متابعة طيبة.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في بنزرت على 102.6 FM، في جندوبة وباجة على 99.97 FM، في الكاف على 104.9 FM.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
4: منتصف الليل هنا في تونس، مستمعينا الكرام نحييكم ونقدم إلى حضراتكم آخر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. في عناوينها: وزارة التجارة تواصل البرنامج الاستثنائي لتوزيع المياه المعلبة في 12 ولاية تشهد اضطرابات في التزويد. انطلاق قبول مطالب دمج الأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد برياض الأطفال للسنة التربوية 26 و2027 و2000. ضربات متبادلة بين الولايات المتحدة وإيران تستهدف ناقلات نفط في مضيق هرمز. أعلنت وزارة التجارة أن البرنامج الاستثنائي للتوزيع المكثف للمياه المعلبة الذي أطلق الأسبوع الماضي بإقليم تونس الكبرى سيتواصل في الفترة المقبلة في 12 ولاية تشهد اضطرابات في التزويد. وقال مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة وتنمية الصادرات رمزي طرابلسي إن 12 ولاية من جملة ولاية تونس 24 تشكو اضطرابا في التزويد، في حين أن نسق التزويد عادي في باقي الولايات. وتستهدف وزارة التجارة رفع حجم المخزون التعديلي من المياه المعلبة إلى نحو 200 مليون لتر في سنة 27 و2000 مقابل 70 مليون لتر هذا العام. في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بعنوان 26 و2000، افتتح أمس باب الترشح لفائدة النساء والفتيات صاحبة أفكار المشاريع والراغبات في إحداث أو توسعة مشاريعهن. ويتم الترشح الذي يبقى مفتوحا إلى غاية 5 أكتوبر المقبل وجوبا عبر المنصة الرقمية www.gadet.tn. كاهية مدير التمكين الاقتصادي والاجتماعي بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أنصاف العباسي:
5: اليوم فتح ترشح للبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية يشمل كل النساء اللي عندها أفكار مشاريع واللي عندها مشروع تحب توسعه وإلا عندها مشروع تحب تحصو. برنامج رائدات هي على ذمتها لتمويل المشاريع متاحة، ينطلق مع 3 بنوك: بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، البنك الوطني الفلاحي، والبنك التونسي للتضامن، في 3 خطوط تمويل يصل إلى حتى 300,000 دينار التمويل. عندنا خط تمويل جديد اللي بالنسبة للشابات من 18 إلى 25 سنة 15 مليون بدون فوائد، بدون تمويل ذاتي، بدون ضمانات، تجي عليهن لصاحبات التعليم العالي والتكوين المهني للانخراط في برنامج رائدات.
4: تنظم جمعية أمين الخيرية لمرضى السرطان والأيتام اليوم الأحد بالتنسيق مع المجلس المحلي ببرج العامري قافلة صحية مجانية متعددة الاختصاصات والأدوية بالمدرسة الابتدائية الحفصية ببرج العامري من ولاية منوبة. هذه القافلة تؤمن أيضا مساعدة اجتماعية بمناسبة العودة المدرسية لفائدة التلاميذ، وفق رئيس الجمعية نبيل بوكحيلي.
6: نهز الطب معنا، أمراض القلب، الشرايين، الأنف والأذن والحنجرة، طب الأطفال، وخاصة خاصة تقصي السرطان. يوم صحي اجتماعي يتمثل في العودة المدرسية للصغيرات، لباس تاعهم، فورتور سكولير من المحاضرات الطبيه لكل شيء ياخذوا خاصه من ايتام ومرضى السرطان وذوي حاجات خصوصيه اللي ابائهم مثلا الدياليز ولا ما يقدروش يخدموا ولا كذا ما نجموش يرجعوا لذاتهم نرجعوهم لهم احنا مش تصير هي ان شاء الله لحد جهه برج العامري مدرسه ابتدائيه حصريه مش نبعثوا لهم باشهم حاضر المحاضره كامله من كل شيء.
4: أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن الشروع في قبول مطالب الانتفاع ببرنامج دمج الأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد برياض الأطفال للسنة التربوية 26 و2027 و2000. عن شروط وإجراءات الانتفاع بالبرنامج تتحدث المكلفة بتسيير إدارة التنشيط التربوي والاجتماعي والترفيهي بالإدارة العامة للطفولة عليسة خواجة.
7: تسجيل الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد برياض الأطفال العمومية والخاصة، التسجيل هذا يخص الأطفال اللي عمرها 3 و4 و5 سنوات باش ينجموا عائلاتهم يسجلوهم برياض الأطفال الموجودة بكامل تراب الجمهورية. يكفي أن الولي اللي عنده طفل عنده اضطراب طيف التوحد باش يستظهر مضمون باش نثبتوا من العمر نتاعه بملف طبي فيه وصف لوضعية الطفل وخاصة قابلية الإدماج نتاعه في رياض الأطفال، ويعطينا زيادة التقرير الطبي هذايا هي طبيعة خدمة اللي مستلزمة لي الوزارة تتكفل بخلاص معاليم التسجيل برياض الأطفال كيف بمعاليم الخدمات الطبية اللي مستجليها الطفل هذا. هذيك علاش اليوم الدعوة مفتوحة الصغيرات الكل باش يتم التسجيل نتاعهم برياض الأطفال العمومية والخاصة، يمكن لهم الاتصال بالمندوبيات الجهوية كما يمكن لهم الاتصال مباشرة برياض الأطفال لإدارة ملفاتهم. المهم الأطفال اللي عنده اضطراب طيف التوحد يتم الدمج نتاعهم برياض الأطفال باش يتلقى نفس الخدمات اللي تلقاها أي طفل في الروضة ثم بعد ذلك في حياته المدرسية.
4: في أنبائنا الرياضية توج البطل البارالمبي التونسي فتحي زوينخي بالميدالية الذهبية في منافسات كأس العالم للباراتريليون التي دارت أمس بالبرتغال، وبهذا الإنجاز يحصل زوينخي يحصد 450 نقطة ثمينة في الترتيب العالمي في خطوة جديدة تعكس تطور مستواه وقدرته على مقارعة نخبة أبطال العالم. اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 164 عضوا قرارا بشأن تصحيح خريطة العالم وإعادة التوازن إلى التمثيل الخرائطي العالمي وتعزيز التصوير العادل للمناطق وخاصة إفريقيا. وأكد القرار أن التشوهات الخرائطية في أحجام القارات الموروثة من التاريخ لها أثار معرفية وتعليمية وثقافية وجيوسياسية واجتماعية واقتصادية، وأن تصحيحها من شأنه تعزيز الاعتراف والعدالة والتنمية خاصة فيما يتعلق بإفريقيا.
3: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tn.
4: في غزة مئات الفلسطينيين يلقون نظرة الوداع الأخيرة على جثامين ورفات نحو 100 من ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية بعد انتشالها مؤخرا من تحت أنقاض منازل دمرتها الغارة على رؤوس ساكنيها. الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف 3 ناقلات نفط في ممرات غير مصرح بها في مضيق هرمز وسفن أمريكية أخرى في مناطق متفرقة بعد هجوم أمريكي استهدف بدوره ناقلات نفط إيرانية بالقرب من مركز تصدير النفط الإيراني الرئيسي. محادثات في الكريملين بين مبعوثي الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر والرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الحرب في أوكرانيا، ومن المتوقع أن يتوجه المبعوثان الأمريكيان بعد ذلك إلى كييف اليوم الأحد. وكان ترامب لمح أمس لأن الولايات المتحدة لديها مقترح جديد وملموس يهدف إلى إنهاء الحرب التي دخلت عامها الخامس، لكنه لم يخوض في التفاصيل. نقطة الختام لهذه النشرة قدمتها من الإذاعة الوطنية سعاد الصديقي، وهذا تذكير بعناوينها. وزارة التجارة تواصل البرنامج الاستثنائي لتوزيع المياه المعلبة في 12 ولاية تشهد اضطرابات في التزويد. انطلاق وقبول مطالب دمج الأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد برياض الأطفال السنة التربوية 26 و2027 و2000. وضربات متبادلة بين الولايات المتحدة وإيران تستهدف ناقلات نفط في مضيق هرمز. إلى اللقاء.

0: الناس حكاية، وفي وسط كل حكاية ألف حكاية وحكاية. اتصبر وتعلم، اسمعنا وفضفض وتكلم. وفضفض وتكلم.
1: قونا نتحسن.
2: هي مشكلة اجتماعية معنا والدار والمرأة.
1: اتكلم من عروش عروش قلب.
3: لكن نقعد نهاري ثلاثين، نقعد راسي وجع فيا وبدني وجع ونفسيتي تعبة.
0: الناس حكاية. الناس حكاية. مع سيف الدين الكافي.

مرحبا بكم نص الليل و17 دقيقة وديما في الوقت هذا بعد نص الليل تولي بعض الحكايات أوضح فما أشياء طول النهار نقولوا أنها فاتت وتعديت لكن في الليل نكتشف اللي هي مازالت في مكان ما بداخلنا. أرجو لكم من السعادة أكملها ومن الأمور أيسرها ومن حوائج الدنيا أرفعها. في حديثنا على الليل و أجواء الليل اليوم باش نحكيو عن النسيان، اليوم باش ندقوا باب النسيان. فما أسماء ممكن ما عادش ننطقوها ووجوه ما عادش نشوفوها وحكايات ممكن أقنعنا رويحنا أنها تسكرت وتسكر وراها باب، أما ديما أقول يكفي صوت واحد، لحن واحد، أغنية واحدة، لحظة واحدة باش كل شيء يرجع للحظة عشناها. تحية كبيرة من القلب لكل اللي يسمعوا فينا في تونس وخارج تونس، من بنزرة التطاوين كل تونس ديلا خارج تونس وداخل تونس وين ما تكونوا مرحبا بكم في بلاد قريبة ولا بعيدة، مرحبا لكم معنا وصوت يجمعنا تحت نفس الليل. جديد الموعد مع الموسيقى اللي تحكي أكثر من كلام مع جديد عمرو دياب، رامي صبري، ثامر حسني، ثامر عاشور وأنغام قدوا معنا ما تغيروش الموجة، برشا موسيقى وبرشا مرسويت شوبين. اختيارات إن شاء الله تكون خاصة لكم أنتم وكما عودناكم ماذا بينا نمشي للأغاني اللي فيها قصة اللي فيها أحساس اللي فيها فن اللي فيها جمال. موضوع سهرتنا الليلة تركته أنا في البداية هو سؤال يمكن كل واحد فينا سأل روح عليه، الإنسان ينسى بالحق، النجم ينساه بالحق، ولا الأيام ما عادش تمحي شيء وإحنا فقط نتعلموا كيفاش نواصلوا حياتنا. 71-844-404 عندكم صفحة الناس حكاية، مرحبا بكل المشاركات متاعكم ليلة، أنتم روح الحصة 100%. شنو الإنسان، شنية الذكرى، شنية الحكاية دي نجم تقول عليها ولا قلت عليها يوما ما انك نسيتها ما اكتشفت بعد وقت انها مازالت تعيش فيك. بعد منتصف الليل الموسيقى والحكايات واصواتكم انتوما وكل الاحاسيس اللي تليق بالسهر خليكم معنا، خاطر ديلا راهو يمكن اغنيه واحده تحل حكايه كامله. نرحب خويا وصديقي في الاخراج حمزه صفار، تحياتي لك يا حمزه. باش نحكي بالقدية الليلة على عمرو دياب جديد وقديم، ثم بعد نشوفه فما أغاني يعني نوعا ما حسيت أنه ألحان خذيت من بلاصة أخرى، يعني مش ألحان خاصة بعمرو دياب ولا رب رامي صبري ولا ثامر عاشور، شوفوا فما ألحان متاع أغاني أخرى رجعت من جديد. بديت بجورج وسوف، نقعدوا في نصف سن نسق في نفس الخامة باش نمشي للسنين. صوت الحقيقة وديع مراد حاجة شبيبة برشا، الأغنية تعملت عام 2001 ماشي أغنية جديدة، تو قاعد نشوف تقريبا الناس كل تحكي تقول أغنية 2016 ليه 2001 خرجت في بعض منصات الاستماع، رجعت ضمن تقريبا كتالوج 2016 برشا عاودوها وحتى التو تتعاود الأغنية عنوانها السنين، المطرب نتاعها اللي غناها الأولاني هو وديع مراد، تعملت عام 2001 في ألبوم ساكت تقريبا فيها 5 دقائق و53 ثانية هكا ولا تقريبا، هذا تقريبا من اجمل ما قدم وديع مراد. خساره بعد غني هذه ما شفناش برشا حاجه تحلو الوديع. نعاود ذكركم موضوع السهر هو النسيان، نعاود ذكركم رقم الهاتف 71 844 404. يا ربي يا ربي يا ربي ان شاء الله نكون خفيف ضد عليكم.

نص الليل 26 دقيقة بصوت وديع مراد. تقريبا رجعنا 25 سنة التالي، يعني غنية عمرها 25 سنة، رجعت عام 2016، تعملت عام 2001، لكن ديما تبقى بالتوزيع الأولياني، ديما تبقى أحلى وأشب. نعود ذكركم موضوع اليوم هو النسيان، يعني سهرتنا الليلة عن النسيان. سويل قلت يمكن كل واحد فينا سأل روح عليه، هذول الإنسان ينسى بالحق ولا الأيام مع تمحي شيء، واحنا فقط نتعلم كيفاش نواصلوا حياتنا. 71 844 404، يعني مشاركة متاعكم هي روح الحصة. طبعا بعد نقرأوا الكومنتريات، يعني شنو الإنسان وشنو النسيان وشنو الذكرى وشنو الحكاية. يعني الإنسان ديما يقول نسيت فلين فلين نسيني، وبعد يكتشف بعد وقت أنه الحكاية ما زلت تعيش فيه. يعني فمش كون ينجم ينسى بسهولة، فمش كون ما ينسيش بالكل، خاصة كي تكون يعني عشرة كبيرة، وخاصة كي تكون يعني ذكريات جميلة وذكريات جمعت جزء من الناس يحبوا بعضهم، كسواء يعني أصدقاء ولا أقارب. صحيح ساعات أنا ديما نقول علاش الإنسان ساعات تقع عندك برشا وبرشا أقارب، لكن واحد بركة قريب لك هو السبب أنه ارتبط به بواقع الصديقة. لكن الحياة ساعات تبعدنا على بعضنا، ساعات تخلينا ننسي بعضنا، ساعات الدنيا يعني ما تخليش مجال أنه نقرب بعضنا أكثر، ممكن بظروف العمل، ممكن بظروف اجتماعية، ممكن بظروف متاع وشاية، متاع أي حاجة تخلي إنسان يبعد على إنسان وينسيه. وموضوعنا الليلة النسيان. قلت باش نحكي على عمرو دياب، يعني ممكن الحوصلة لعمرو دياب وأعمال عمرو دياب صعيبة برشا. حبيت نرجع لغنية عنوانها يوم أتقابل عام 2011، ونرجع لغنية بناديك، يعني لذي نسميها للعاشقين فقط، لاني نحكي على خالد تجدين وعمر مصطفى وعادل حقي، وأيضا غنية وأنا معاك عام 2020. ويانا يا لا أيضا انتجيت خالد تيج، وباختصار نحب خالد تيج وخالد تجدين، لاني أيضا خالد عزل اللي باش نحكي عليهم بعد شوية آخر، وعادل حقي. ودم عيونك اللي جيت عام 2005 وجيت في ألبوم كمل كلامك، كلمات خالد تجدين، الحان عمرو مصطفى، وتوزيع الموسيقي لعادل حقي. تقريبا الغنية هذه من أول ما تعاون عمرو دياب مع عادل حقي، يعني أيضا اللي وزع له أيضا أغيب أغيب في نفس الألبوم. نمشي أيضا لغنية أخرى عنوانها يوم ما تقابلنا، هنا نحكي على 2011، والغنية جيت في فترة ألبوم بنادي عليك تعالى. هي تقريبا من الأغاني الرومانسية اللي كتبها خالد تجدين، ولهنا ممكن كي نحكي على 2011 نحكي على البيانات متاع التوزيع وقتها كانت بنفس الدقة متاع الموجة الجديدة. أيضا وأنا معاك اللي جيت عام 2020 جيت في ألبوم يانا يا رأى، كلمة خالد تجدين تعمى برشا، ورحان خالد عز، والتوزيع أيضا خالد حقي. لهنا ممكن الإنسان اللي يركز بالقدية يلقى ثلاثة غني فيهم بصمة خالد تجدين في الكتابة، يعني عادل حقي في توزيع، يعني قدام عيونك وأنا معك. هو أيضا فما رابط واضح في الأسلوب الموسيقي بين الزوز أعمال، يعني تلقى تقريبا المقدمة الموسيقية هي أشب من الغنية. باش نحكي على عمرو دياب، ممكن نقول المطرب اللي عمل التجديد وخلق الروح النجوميه المتواصله، فما شكون النجوميه نتاعو تقف اول ما يظهر، يعني اسم مرتبط بالذاكره، بذاكره الاغنيه العربيه، بذاكره النجوميه. سر البقاء نتاعو كل هذه السنوات ما مش في الشهره وحدها، لا القدره على التجديد منذ البدايه، يعني عرف كيفاش يواكب، عرف كيفاش يواكب ايضا التغير نتاع الذوق الموسيقي. كنا تبدلنا، كنا ودي نحبوا نسمع أغنية خفيفة، ويبدل الألحان متاعه، ويبدل أيضا التوزيع، ويبدل أيضا الإيقاع. وسمعته تقريبا في الألبوم الجديد كيفاش أيضا ولا يمشي نحو التطريب، يعني فما كرغنة في صوته، يعني قدم الحقيقة مرحلة فيها لون جميل، فيها بصمة، فيها مطرب عنده هوية تشد فيها 100%. وأنا ديما كي نحكي على عمرو دياب أكيد أرجع وشوفه هو كيفاش شق الطريق متاعه، يعني كان مع هاني مهنا، راح هاني مهنا معناها 100%، كان معاه هو اللي يعاونه، هو اللي يشد. صحيح انه يوصلوا للنجوميه، النجوميه الحقيقيه ماشي انك تبقى حاضر سنوات طويله، لا انك تلقى في كل جيل شكون يسمعك للمره الاولانيه ويحس انه الاغنيه نتاعو تكتبت ليه هو، واغنيتك انت تكتبت ليه هو، هو ايضا يحس ان الاغنيه نتاعو. يعني لهنا ممكن تكمن، خليني نقول نحب نبعد على العربيه الفصحى باش نفهموا كل ما بعدنا، انه
تكمن وتكمن حكاية المطرب عمرو دياب اللي فيه تجديد، فيه تخلي عن الهوية، عن النرجسية، يحب الناس كل تسمع والناس كل تفرح بموسيقى النجومية اللي تتحول مع الزمن للظاهرة. طبعا عمرو دياب نجم يقول ظاهرة، لكن ركزوا معي مليح، الأغنية الأخرانية اللي باش نسمعوها باش نلقاها 100% هي مقتبسة من أغنية أخرى. أقعدوا معنا تنسمعكم الأغنية الأخرانية في الأخر بكل، اخترنا لكم 3-4 أغاني. الأغنية الأخرانية هي بحذافيرها خاتيتو، يعني متاع مجموعة أخرى تنبع نقول لكم عليها. أيضا في أغنية من الأغاني تقريبا عمرو دياب ولا صوتو عامر منيب الله يرحمه، نفس الشيء كيما تقمص شخصية، لا مستحيل خليني أقول تقمص شخصية عمرو منيب الله يرحمه في نغم. تفضلوا.

0: أكيد وإحنا نسمع في النغم هذا طبعا تقريبا نفس اللحن عمرو دياب. نعود نذكر أنه الأغاني اللي كنا نسمع فيها تقريبا من أجمل ما قدم العديد من الأغاني، وأنا معاك وأنت حبيبي، بنادي تعالى للعاشقين فقط، قلنا ألبوم كمل كلامك دي خالد تجدين، الحان عمرو مصطفى، توزيع الموسيقي لعادل الحقي، يعني هذه تقريبا تعاونت عمرو دياب مع عادل الحقي. أول ما تقابلنا قلنا عام 2011 الأغنية جات في فترة ألبوم بلدي لك تعالى. طبعا عرف كيفاش يوصل، عرف كيفاش يكون عمرو دياب يركز على التجديد وعلى النجومية. لكن تقريبا باش سمعكم شوية بركة من الأوبريت هذه، الأوبريت اللي ممكن تعديت في أيامات الأولانية كنا ركزنا معها، لكن بعد ما عادش الناس معها بالكل. أوبريت عنوانها لا مستحيلة، مجموعة بتاع النجوم، نفس اللحن، نفس اللي كنا نسمع فيه قدم فيه عمرو دياب، تقريبا نفس الأشياء، نفس الجمل الموسيقية. شوية بركة.
1: احنا مهندسين، احنا في غيرنا في السيد، مش بني آدمين عاديين.
0: لا مستحيلة اللي هي معناها من أداء مجموعة من المطربين. بعد نجبدوها النغم هذا نمشيو لثامر عاشور تقريبا، ولا ثامر حسني. ثامر حسني اللي بعد نسمعو ثامر عاشور. ثامر

حسني اللي عمل أغنية عنوانها تحمافية تقريبا ظاهرة ضمن الأعمال المنسوبة ليه في المصادر تقريبا كل المتاحة، أنه ألبوم جيت فيه مسير ثامر حسني بأسلوب ثامر حسني، لكن تقريبا الأغنيتين بس أسمعهم نفس اللحن. تفضل.

كي نحكي على ثامر حسني أكيد باش نوصل الألبوم الجديد 2026 14 أغنية صيف كان حافل بالنسبة لثامر حسني بنت مين كلمات أمير طعيمة والحان عمرو مصطفى خدمة كبيرة لعمرو مصطفى لهنا نحكي أيضا على التوزيع لعادل حقي يواصل ثامر حسني مشواره الفني مشواره مع الحفلات مع البروبيات مع التعامل مع الجمهور أيضا نحكي شوية على مروان الخوري باش نسمعه جديد وجديد عنده تو تقريبا نهارين أغنية جمعته بمارلين نعمان ديوتو حلو برشا اسمها الأغنية عنوانها يا دنيا نسينا إذا كان نرجع للقديم مش القديم برشا 2026 أغنية ممكن اللي عملها مروان الخوري في إشارة مسلسل ممكن كلمات والحان مروان الخوري طبعا معروف أنه يؤدي أيضا ويلحن ويوزع لكن في التعامل متاعه في مسلسل ممكن كان معه داني خوري ونشوفه أنه عنده حضور مميز أيضا في الحفلات ونرجع حتى الحفل في الرياض كان عام 2026 يعني السنة هذه تقريبا في البداية متاحة لكن عنده حفل آخر بش يكون نهار 11 سبتمبر الجاري بش يكون تقريبا فيه الحضور للاكتشاف الجديد واكتشاف الحقيقة حلوة برشا مارلين نعمان والنغم إن شاء الله يكون حاضر معنا ونمره لكم عنوانه يا دنيا نسينا طبعا باش نربط شويه بين ثامر خوري بين مروان خوري بين ثامر حسني يعني الاحساس والكلمه والرهافه نتاع اللحن والصوت اللي تقريبا في اغاني ثامر حسني مش الصوت بركه يعني يحكي حكايه مانيش باش نقارن ثامر حسني بصوت مروان خوري فما فرق في الـ في الـ في الاصوات يعني فما فرق كل واحد واللون نتاعو لكن الاقرب هو مروان خوري تقريبا جينا احنا جيل جديد يحب ثامر حسني مروان خوري كي نحكي نقول فنان اللي اسمه يرتبط كثيرا بالرومانسيه باللحن الهادئ يعني عرف كيفاش يحول المشاعر الى الحان الى كلمات تقريبا من القلب عمله تلقى فيها المساحه الكبيره نتاع الحب نتاع الحنين نتاع تفاصيل العلاقات الانسانيه ثامر حسني من الفنانين اللي جمعوا بين الغناء والتلحين والكتابه ايضا قلنا ايضا عنده قلم محلو في كتابه النصوص ايضا وفي التمثيل ونجح في تكوين لون خاص به يعني يخاطب خصوصا الجيل الجديد ويحافظ على حضوره في الساحه العربيه لسنوات طويله طبعا كي نحكيوا على الاختلاف بينهم الاثنين بين مروان وبين ثامر نلقاو انه الطرب والرومانسيه وعمق اللحن لمروان وثامر يعتمد اكثر على التجديد والتنوع والايقاع العصري تفضلوا

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: تمام 1 صباحا هنا في تونس. وزارة التجارة تفيد أمس بأن البرنامج الاستثنائي لتوزيع المياه المعلبة الذي أطلق الأسبوع الماضي في إقليم تونس الكبرى سيتواصل في الفترة المقبلة في 12 ولاية تشهد اضطرابات في التزويد. وأفادت الوزارة أمس أنها تستهدف رفع المخزون التعديلي من المياه المعلبة إلى نحو 200 مليون لتر السنة المقبلة مقابل 70 مليون لتر هذه السنة بعد أن شهدت تونس هذه الصيف أزمة تزويد غير مسبوقة. نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي تبلغ خلال أوت المنقضي 5.4% وفقا